0: خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
1: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
0: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك، أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار، خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات ومداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك، نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
2: كشفت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على مقترحات كانت إيران وأرسلتها سابقا. وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة قيد التشغيل، وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل تشترط إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أموالها المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. ومع استمرار حالة الجمود في المفاوضات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها.

0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى لغة التهديد، وهذه المرة يقول إنه لن يبقي من إيران شيئا في حال عدم إبرام اتفاق. ألا يعتبر هذا التهديد مشابها لسابقه بأنه كان سيمحو حضارة بأكملها؟ إلى ماذا يشير بالتحديد الرئيس الأمريكي؟
1: تهديدات دونالد ترامب اليوم هي تهديدات متصاعدة مثل التهديدات الأخرى ذات شدة عالية. المختلف في هذه المرة فقط أنها جاءت بعد الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات، لأننا رأينا التصريحات الإيرانية التي هي رافضة لما اعتبرته ردا أمريكيا، ورأينا دونالد ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية يقول دونالد ترامب نفسه أنه حينما قرأ الرد الإيراني قرأ السطر الأول أو الجزء الأول فقط، وحينما لا يجد شيئا عن البرنامج الإيراني لا يكمل الرد، بمعنى أنه هناك نوع من أنواع الانسداد في الرؤى حول الأولويات الخاصة بهذا التفاوض. ثم العودة من الصين جعلتنا نرى أن المسار الصيني الذي كان يعول عليه دونالد ترامب أيضا لم ينجح أو لم يكن مأمولا إلى المستوى الذي يرغب فيه دونالد ترامب، ورأينا مندوب الصين في الأمم المتحدة يبدي تحفظا عن المشروع الخاص به مضيق هرمز، بما يعني أن الصين أيضا لن تتماشى مع هذه الرؤية الأمريكية الخاصة بمضيق هرمز حتى ولو كانت المسألة محدودة فقط بمضيق هرمز. وبالتالي الآن هذا التصعيد يأتي، التصعيدات السابقة كانت تأتي في سياق مسار تفاوضي يعمل ومباحثات في باكستان وزيارات وتحرك وسطاء، فكان يفهم منها أنها نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع التوجيه للتفاوض أو إرسال الرسائل المتبادلة التي يرغب فيها كل طرف بأن يضع ضغوطا على الآخر من أجل الحصول على أمر ما في أجندته الخاصة. لكن هذه المرة هي تأتي بعد مكالمة مع نتنياهو اعتبرت في الصحافة الأمريكية أنها مكالمة بحث خيارات، بمعنى مكالمة لها نوع من أنواع النزعة التطبيقية، المكالمة يكون لها ما بعدها. المكالمات السابقة كانت اطلاعية، كانت لإعطاء المعلومات، كانت من أجل أن يكون هناك رؤية إسرائيلية مدمجة في الرؤية الأمريكية، لكن الآن الرؤى اتضحت والرؤى وصلت إلى حالة من الانسداد، فهذه المكالمة اعتبرت مكالمة بحث خيارات وليست مكالمة للاستطلاع العام إنجاز التعبير. وبالتالي مع هذا التهديد وهذه المكالمة مع نتنياهو التي وصفها بأنها لطيفة جدا دونالد ترامب، مع اقترابنا مع أجازة فيدرالية الاثنين القادم، بمعنى أن البورصة ستغلق 3.5 أيام، بما يعطي نوع من أنواع الأريحية لدونالد ترامب، لأنه كما قال خبراء سابقا كثيرا أن دونالد ترامب يفضل الضرب في الإجازات أو التصعيد الشامل في الإجازات نهاية الأسبوع حتى لا تتأثر البورصة سلبا بشكل كبير، ويمكن احتواء أثر أي ضربة أو تبعاتها خلال يوم العطلة الخاص بيوم الأحد أو النصف الثاني من يوم السبت. الآن لدينا حتى الاثنين إجازة الميموريال دي، بمعنى هي إجازة فيدرالية، سيكون هناك نوع من أنواع الأريحية في الوقت. مع اجتماع المجلس الأمن القومي الذي أشير إليه اليوم والذي سيكون يوم الثلاثاء القادم، نحن أمام خلطة تصعيدية. لكن ما هو نوع التصعيد؟ لا يتوقع أن يكون نوع التصعيد مثل الحرب السابقة، لأن الحرب السابقة وفقا للإدارة الأمريكية حققت معظم أهدافها، ولن يكون هناك جديد في استدعاء هذا النموذج في القتال ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن نقاط التعقيد وضحت وكلا الطرفين استخدم أدوات الضغط الناعم غير القتالية مثل الحصار في الحالة الأمريكية للموانئ الإيرانية، ومسألة إغلاق المضيق بالنسبة للجانب الإيراني الذي قال عنه كبار مسؤولي أنه ما بين قوسين القنبلة النووية الحقيقية لإيران. وبالتالي التصعيد الآن ينظر إلى في الولايات المتحدة الأمريكية أو يدرس ما هي خيارات التصعيد. خيارات التصعيد وفق ما هو ما قلنا وما رأينا في المدد الماضية هو أولا أن يتم العودة إلى مشروع الحرية، لكن بلس بمعنى إضافة نوع من أنواع الضغط العسكري، بمعنى أن يكون هناك نوع من أنواع التواجد المكثف للسفن الأمريكية داخل مضيق هرمز وليس حولها أو عند المنطقة الضيق مع عمان، أن يكون هناك استهداف عسكري بالطائرات للأماكن التي بها صواريخ دفاعية أو بها صواريخ تستهدف السفن غير المطيعة من الجانب الإيراني، أو أن يكون هناك نوع من أنواع العمليات الإنزال البري للسيطرة على الجزر الرئيسية المؤثرة بشكل كبير كقشم ولارك وجزيرة خارج بطبيعة الحال التي بها 90% أو التي تؤثر بنسبة 90% في تجارة النفط الإيرانية، وهي شريان الاقتصاد أو إحدى أهم الشرايين الرئيسية للاقتصاد الإيراني. وبالتالي يكون هناك إنزال بري أو سيطرة أو هيمنة كاملة، أو المستوى الثالث هو التدمير الكامل، بمعنى أنها ستكون عملية نوعية ذات طبيعة خاصة. والأمر الثالث والأخير هو الحصول على اليورانيوم المخصب عالي التخصيب 440 كيلو جرام عبر عملية كوماندوز وإنزال، وإن كانت هذه تقع في المستوى الثالث لما بها من خطورة لأسر المنفذين أو قتل أحدهم، بالإضافة أنها تحتاج إلى التواجد في العمق الإيراني بعكس مضيق هرمز. وبالتالي الدراسات كلها أو الاختيارات جميعها تقع في إطار العمل النوعي وليس التجديد التقليدي للحرب السابقة. ولهذا ربما رأينا هذه المكالمة مع نتنياهو لمحاولة التنسيق، خاصة أن دونالد ترامب يعتبر أنه إذا تم حل مشكلة مضيق هرمز من الجانب الإيراني ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على الجانب الإيراني، لأنها تخلصت من أهم ورقة تضغط بها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع. بطبيعة الحال الصواريخ الباليستية ما زالت قائمة، ما زالت الألغام البحرية قائمة، ما زالت المسيرات قائمة، لكن انتزاع السيطرة من إيران في مسألة مضيق هرمز ولو بنسبة 50% دونالد ترامب سيعتبره نزاع هائل. الأمر الآخر الذي يدفع المراقبون لاعتبار أن المسار التصعيدي قادم هو أن كأس العالم في 11 يونيو القادم، ودونالد ترامب يرغب أن ينهي هذه المسألة أو يصل فيها إلى نجاحات متقدمة حقيقية وليست لفظية أو شعاراتية قبل 11 من يونيو حتى يكون هناك افتتاح هادئ لكأس العالم. ما دون ذلك هذا سيدفع دونالد ترامب في احتمالات كثيرة أن يبقي المسألة على مستوى الحصار فقط حتى الآن ويصبر شهرا آخر، لكن هذا سيجعلنا نقترب أكثر من انتخابات التجديد النصفي، ونحن نرى البرايمري أو التمهيدي داخل الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يجري الآن من أجل اختيار المرشحين. وبالتالي هذه كلها تجعل هذه التصريحات التهديدية تكون فارقة عن التصريحات السابقة حتى لو تشابهت في المضمون.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية العراقي في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده تسعى إلى ترميم علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية.
2: مرحلة جديدة بالنسبة لأن عندنا حكومة جديدة في العراق، وعندنا أيضا مرحلة قلقة في المنطقة، فإذا هناك بعض الأمور يجب ترميمها، وخاصة علاقاتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية، لأن خلال هذا الحرب أيضا الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، ولكن أيضا علاقات الثنائية وعلاقات مع بعض الدول أصبحت أيضا ضحية هذا الحرب، إذا نحتاج إلى ترميم هذه العلاقات وتحسين هذه العلاقات.
0: وشدد فؤاد حسين على حيوية مضيق هرمز لبلاده لتصدير النفط، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والتوترات في المضيق أدت إلى توقف الصادرات.
2: عن مضيق هرمز بالنسبة لنا مسألة حياتية، لأن احنا نصدر أساسا نفطنا عن هذا الطريق وعن هذا الممر، ونتيجة الحرب والعمليات العسكرية الموجودة في هذا المضيق احنا توقف تصدير النفط، ولهذا أنا تحدثت عن الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، إذا نحتاج إلى حل هذه المشاكل، وإن شاء الله العراق سوف تلعب دورا في إيجاد بعض الحلول ليس فقط للعلاقات الثنائية ولكن لمشاكل المنطقة.
0: وأضاف وزير الخارجية العراقي أن من أبرز محاور البرنامج الحكومي حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الاستقرار الداخلي.
2: من برنامج الحكومي اللي طرحه السيد

0: أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. وبحسب نيويورك تايمز، فقد قتل راع عراقي بعد اكتشافه إحدى القواعد الإسرائيلية وإبلاغه السلطات العراقية بما شاهده من تحركات عسكرية مثيرة ومروحية قرب مهبط للطائرات، موضحة أن المسؤولين العراقيين حاولوا الاستفسار من نظرائهم الأمريكيين عن الأمر، لكنهم لم يتلقوا رداً. تسببت الحرب بالشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. وأدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
1: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في امدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافي على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية من نهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدأت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكي تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
0: قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاماً جديداً مضاداً للمسيرات منخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
2: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لنا

0: لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولاً الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني، هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته. وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين. كما استشهد 9 على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبية لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 أشخاص منهم طفلان وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت طير فلسي وطير دبة وجبشيت. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان. في الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نصف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوب البلاد. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبي لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربية الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
2: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو أيار على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوبي لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل. ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناء على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته للمبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مباني أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من جهتها دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف والاستهداف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
3: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. الله أكبر. في المقابل، حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاذ، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: إلى جانب الخسائر البشرية تتعرض غزة لدمار يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. مراسلنا إسلام بدر يرصد في التقرير التالي كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه.
4: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
5: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معرشات عنب، إنتاجها محاصيل بننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجر من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
4: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
6: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
4: أفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
7: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
4: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
8: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء، فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
1: دخلت سفن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية المياه الدولية وتواصل الإبحار باتجاه قطاع غزة. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 300 ميل بحري. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن الاحتلال أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. في القدس صدقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، تمهيدا لمنحها لليهود بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. الخطوة وصفتها محافظة القدس بالتصعيد الاستعماري الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة.
9: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا، عنوانها هذه المرة باب السلسلة، أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة التشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
1: في الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية تاتوانا بمسافة يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت 7 منازل على الأقل وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل مواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان مستوطنون أحرقوا منزلا في بلدة ترمسعية ومسجدا في قرية جيبيا وغرفا زراعية ومركبات في قرية شقبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية. من أكثر كما أصيب 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منطقة وادي سعير شمال شرقي الخليل، وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم، كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمالي رام الله. وقد أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن المستوطنين نفذوا خلال ساعات المساء اعتداءات عدة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
10: تحدث عن هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون. هذا المساء أيضا سجلت هجمات إضافية تحديدا في منطقة شرق رام الله في قرية برقة. هناك أحرق المستوطنون محاصيل زراعية وأضرموا النار بأشجار وأراض في قرية برقة. سرعان ما توجه الأهالي إلى هناك وعملوا على إخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى المنازل، ونجح الأهالي بمنع وصول النيران إلى داخل المنازل. هذا هجوم إلى جانب هجوم آخر واعتداء آخر سجل في بلدة سلواد. هاجم مستوطنون مسلحون الأهالي، تصدى شبان بإشعال إطارات مركبات وإغلاق الطرقات أمام المستوطنين المسلحين. نتحدث فقط عن الساعات الأخيرة ديما. أمس كنا في ترمصعية، أحرق مستوطنون منزلا هناك، قبلها أحرقوا غرفا زراعية ومركبات في شقبة إلى الغرب من رام الله، قبلها أحرقوا مسجدا صباح يوم الجمعة في قرية جيبيا أيضا بمحافظة رام الله تحديدا شمال غرب رام الله. بالتالي نتحدث عن هجمات تطاول الأراضي، تطاول المحاصيل الزراعية، تطاول المركبات، تطاول المساجد، تطاول المنازل وحتى الحيوانات، كما رأينا في الأيام الماضية الاعتداء على كلبة حراسة في بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، دهس أيضا مواشي لمزارعين فلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية. بالتالي العدوان يطاول كل ما هو فلسطيني. هذه ليست حوادث معزولة، هي عدوان ممنهج، الهدف المعلن منه تهجير الفلسطينيين، طرد الفلسطينيين ليسهل الاستيلاء على أراضيهم. هذا الهدف يعلنه المستوطنون، وهم ليس عصابات لا تلقى دعما، نتحدث عن عصابات تنفذ خطط يقرها وزراء في حكومة نتنياهو.
1: شهدت مدن إسبانية عدة مظاهرات حاشدة إحياء لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
11: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في السابع من أكتوبر، ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
1: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتقال نحو 30 إسرائيليا منذ ساعات صباح الأحد بعد دخولهم الأراضي السورية لتشجيع إقامة المستوطنات، واخترق النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم رواد باشان الحدود عدة مرات خلال العام الماضي، وتدعو المجموعة إلى إنشاء مستوطنات في جنوب سوريا، وقد حظيت بدعم بعض نواب الائتلاف الحاكم. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن وصول هجمات بلاده إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل ردا وصفه بالعادل على استمرار روسيا في إطالة أمد الحرب. وأضاف زيلنسكي أن ما سماه العقوبات الأوكرانية وصلت هذه المرة إلى موسكو، مؤكدا أن رسالة كييف واضحة وهي نهاية الحرب. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ يواصلون عملهم. أكدت مصادر أوكرانية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مبنى سكنيا بمدينة أوديسا على شواطئ البحر الأسود. هذا وشنت أوكرانيا هجوما واسعا بالمسيرات على عدة مناطق روسية ردا على هجمات روسية بالمسيرات استهدفت مناطق أوكرانية عدة.
12: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفاة نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
1: قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي، وإن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها داعيا إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في أفريقيا.
13: شبح الإرهاب يطل من أفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صوراً لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية. عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيراً إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقا لها فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضا مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحدياً عابراً للقارات كافة.
1: تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع الجاري لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
14: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائناً متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. وأضاف بيان صادر عن المنظمة أنه على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة. والآن إلى جولة لأبرز ما تداولته الصحف العالمية.
15: في صحيفة إندبندنت البريطانية كتب أليكس كرافت عن جاهزية إيران للعودة للقتال مجددا، وأن إيران لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشآتها تحت الأرض، مما يثير الشكوك حول مزاعم الرئيس ترامب المشكوك فيها بأن الحرب قد دمرت إيران. ويشير الكاتب إلى أن قوة طهران تكمن في قدرتها غير المتكافئة المتمثلة في الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والعمليات السبرانية والجماعات الوكيلة. ويلفت الكاتب إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن 90% من مرافق التخزين والإطلاق الإيرانية تحت الأرض تعمل جزئيا أو كليا، مع إمكانية الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا للصواريخ المتمركزة على طول مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان وقدرة جماعة أنصار الله الحوثيين على فرض سيطرتهم في مضيق باب المندب يمثل خيارات عسكرية إضافية لإيران في حال عودة العمليات القتالية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا حول دور وكلاء إيران في العالم في حال عودة القتال، وأن شكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة أمريكية تتهم شخصا بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف من أن إيران تستخدم بشكل متزايد قوتها بالوكالة لاستهداف المصالح الغربية في مناطق أبعد بكثير من الشرق الأوسط. وتنقل الصحيفة قول مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب، ما يعني أنهم وسعوا نطاقهم ليشمل دولا غربية الآن وليس فقط منطقة الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة لها قيادتها الخاصة، إلا أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري، ومن غير المرجح أن تقوم بأي عملية خارجية قد ترتد على إيران دون ضوء أخضر من طهران. وترى الصحيفة أن ترامب يصر على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا دمارا هائلا بالجيش الإيراني، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك قوة قتالية كبيرة تتمثل في الوكلاء الموزعين في مختلف الدول. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث ناقش بينو فوكون وجيمس أريدي احتجاز إيران لسفينة أمنية صينية قرب مضيق هرمز باعتباره حدثا يكشف حدود الشراكة بين طهران وبكين، وأن السماح بمرور السفن التجارية الصينية مقابل مصادرة سفينة أمنية مسلحة يحمل رسالة واضحة بأن إيران لن تقبل بوجود أي قوة حماية مستقلة داخل المضيق حتى لو كانت تابعة لأقرب داعمها. وقال إنه رغم أن الصين تعد الشريك الاقتصادي الأهم لإيران، فإن طهران تسعى لإثبات سيادتها الكاملة على هرمز ومنع بكين من تطوير نفوذ أمني قد يقلص قدرتها على التحكم بالممر الاستراتيجي، لا سيما أن الحادثة تزامنت عمدا مع قمة ترامب وشي جي بينغ في بكين، في إشارة إيرانية إلى أن أمن الملاحة والطاقة سيبقى ورقة ضغط بيدها، وذلك خلال أي تفاوض دولي بشأن الحرب. وختم بأن الواقع تعكس تصاعد تعقيد التوازنات بين إيران والصين، فالشراكة الاقتصادية لا تعني بالضرورة تطابقا في المصالح الأمنية أو قبولا إيرانيا بأي حضور عسكري أجنبي قرب هرمز. وفي صحيفة الجارديان البريطانية، رأى الكاتب سيمون تيسدل أن المزاج الغربي يعيش حالة غير مسبوقة من التشاؤم بسبب الحروب الممتدة والأزمات الاقتصادية وصعود التطرف السياسي من اليمين واليسار، إضافة إلى أزمات أخرى بما انعكس على شعبية ترامب ونتنياهو وبوتين التي بدأت تتآكل بصورة واضحة مع تصاعد كلفة الحروب وتراجع الثقة بقدرتهم على تحقيق الاستقرار أو الازدهار. وأوضح أن ترامب يواجه تراجعا سياسيا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتبعات سياساته الخارجية، ما يهدد الجمهوريين بخسائر مؤلمة في الانتخابات النصفية المقبلة، فيما بات نتنياهو محاصرا بغضب داخلي بسبب الحرب على غزة وإيران وفشله في تحقيق نصر حاسم، وكذلك الأمر بالنسبة لبوتين الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بعد حرب أوكرانيا الطويلة والتي استنزفت الاقتصاد الروسي وأضعفت صورة موسكو. وختم بأن ضعف نفوذ ترامب ونتنياهو وبوتين قد يفتح الباب أمام مرحلة دولية أقل توترا ويمنح فرصة لاستعادة الاستقرار والأمل بعد سنوات من الحروب والاستقطاب. وختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث ناقش توني روم وبن كاسلمان تأثير تبعات الحرب الإيرانية على مستقبل ترامب، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة تضغط على مستقبل ترامب السياسي، فيما يكمن السبب الرئيسي في الحرب مع إيران التي رفعت سعر البنزين لأسعار غير مسبوقة. ويشير الكاتبان إلى أن الغضب الأمريكي يتزايد بسبب تصريحات ترامب الأخيرة والتي تجاهلت الأزمات الاقتصادية للأمريكيين بعد أن أكد الرئيس أن نزع السلاح النووي الإيراني هو شاغله الوحيد. ويعتبر الكاتبان أن الاضطرابات الأخيرة لا تمثل مفاجأة، لكن الناخبين قد لا يسامحون الرئيس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر نظرا لوعوده السابقة بخفض تكلفة المعيشة. ويرى الكاتبان أن الحل الوحيد للتخفيف من معاناة الأمريكيين ماليا يتمثل في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وهو قرار لا يبدو أن الرئيس ترامب يفكر فيه بشكل جدي في الوقت الحالي.
1: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لإيران للتحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، مهددا بأنه لن يبقي منها شيئا في حال عدم حصول ذلك. ترامب الذي شدد أن الوقت ثمين سيعقد بحسب موقع أكسيوس اجتماعا مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث الملف الإيراني بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري.
16: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
17: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
16: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
1: اختتم وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي زيارة استمرت يومين إلى طهران، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وخلال اللقاء مع الوزير الباكستاني أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سبب لانعدام الأمن. وتأتي زيارة المسؤول الباكستاني الرفيع بحسب تقارير لدفع الجانب الإيراني لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ومع استمرار حالة الجمود في المفاوضات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها.

0: وفي خبر عاجل عن رويترز، العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد بأكثر من دولارين إلى 107 دولارات فاصل 52 سنتا في أعلى مستوى منذ 30 من أبريل. إذن وكالة رويترز تشير إلى أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد بأكثر من دولارين إلى 107 دولارات و52 سنتا للبرميل في أعلى مستوى منذ 30 من أبريل. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده تسعى إلى ترميم علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية.
1: دخلنا مرحلة جديدة بالنسبة لأن عندنا حكومة جديدة في العراق، وعندنا أيضا مرحلة قلقة في المنطقة، فإذا هناك بعض الأمور يجب ترميمها، وخاصة علاقاتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية، لأن خلال هذا الحرب أيضا الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، ولكن أيضا علاقات الثنائية وعلاقات مع بعض الدول أصبحت أيضا ضحية هذا الحرب، إذا نحتاج إلى ترميم هذه العلاقات وتحسين هذه العلاقات.
0: وشدد حسين على حيوية مضيق هرمز لبلاده لتصدير النفط، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والتوترات في المضيق أدت إلى توقف الصادرات.
1: عن مضيق هرمز بالنسبة لنا مسألة حياتية، لأن احنا نصدر أساسا نفطنا عن هذا الطريق وعن هذا الممر، ونتيجة الحرب والعمليات العسكرية الموجودة في هذا المضيق احنا توقف تصدير النفط، ولهذا أنا تحدثت عن الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، إذا نحتاج إلى حل هذه المشاكل، وإن شاء الله العراق سوف تلعب دورا في إيجاد بعض الحلول ليس فقط للعلاقات الثنائية ولكن لمشاكل المنطقة.
0: نبقى في الملف العراقي، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل دارت قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. وبحسب نيويورك تايمز فقد قتل راع عراقي بعد اكتشافه إحدى القواعد الإسرائيلية وإبلاغه السلطات العراقية بما شاهده من تحركات عسكرية مثيرة ومروحيات قرب مهبط للطائرات، موضحة أن المسؤولين العراقيين حاولوا الاستفسار من نظرائهم الأمريكيين عن الأمر لكنهم لم يتلقوا ردا. تسببت الحرب بالشرق الأوسط وفي زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. وأدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
2: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في امدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكية تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته، وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين. هذا واستشهد 9 على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبي لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 أشخاص منهم طفلان وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت طير فليسة وطير دبة وجبشين. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان. في الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوب البلاد. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبي لبنان، ويأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربي الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
3: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو أيار على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوبي لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مصبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة

0: بناء على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات سلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته للمبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية، وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مباني أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، ومن جهتها دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
2: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. في المقابل، حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاد، بينما يتكدس 100,000 من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. مراسلنا إسلام بدر يرصد في التقرير التالي كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه.
3: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه، ف فكان ملاذا للخطر.

0: الخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
1: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
0: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
2: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
0: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
3: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
0: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
4: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
5: دخلت سفن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية المياه الدولية وتواصل الإبحار باتجاه قطاع غزة. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 300 ميل بحري. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن الاحتلال أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لبناء مجمع أمني في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى تمهيدا لمنحها لليهود، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
6: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا. عنوانها هذه المرة باب السلسلة، أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة الطشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
5: في الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية تتوانا بمسافة يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت 7 منازل على الأقل وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل مواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان مستوطنون أحرقوا منزلا في بلدة ترمسعية ومسجدا في قرية جيبيا وغرفا زراعية ومركبات في قرية شقبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية.
7: قرب هذا المنزل وحاولوا الوصول إلى هذه المنطقة وأخذوا جولة.
5: أما في جنوب نابلس فقد أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة بيتا، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة ونقل إلى المستشفى، كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بئر صالح قرب بلدة بيتا في المدينة نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينة دورة جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الاحتلال الإسرائيلي داهم عددا من المنازل وأخرج بعض قاطنيها ونفذ عمليات تحقيق ميداني دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. تشاهدون الآن برنامج اقتصادكم.
8: ماذا تهدف سبيس اكس من وراء جمع 75 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام في تاريخ الأسواق المالية؟ وما الإغراء في صناعة الأسلحة والذخائر حتى تتحول مرسيدس إلى الإنتاج الدفاعي؟ وأخيراً، لماذا غير الذهب من عاداته؟ انخفاض الأسعار في الحرب 700 دولار للأونصة. أهلاً بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

في حدث مالي غير مسبوق، شركة سبيس اكس تطلق أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الأسواق. شركة تقنية الفضاء تستهدف بدء التسويق الرسمي لطرحها في 4 يونيو وتحديد السعر في 11 من الشهر نفسه، على أن يدرج في اليوم التالي وعلى مؤشرات بورصة ناسداك. وتسعى سبيس اكس لجمع 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز التريليون دولار و750 مليون دولار، متفوقة بفارق هائل على أكبر الاكتتاب السابقة في مثل أرامكو. ولجعل السهم جاذبا أكثر للمستثمرين، أعلنت سبيس اكس تنفيذ تقسيم أسهم بنسبة 5:1، ما خفض القيمة العادلة للسهم إلى حوالي 105 دولارات بعد أن كانت 526 دولارا. تجاوزت سبيس اكس مرحلة الشركة الناشئة لتصبح عملاقا فضائيا مدعوما بعقود حكومية بمليارات الدولارات عبر حليفتها ستارلينك للإنترنت الفضائي، مستفيدة من أكبر شبكة أقمار صناعية في المدار المنخفض. ويوفر برنامج الإطلاق الصاروخي وخدمات الإنترنت إيرادات للشركة يتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار في 2026، كما أن الشركة التي يملك فيها إيلون ماسك الحصة الكبرى تمتلك مساعد الذكاء الاصطناعي غروك.

0: للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من عمان أحمد عزام محلل الأسواق المالية. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، سبيس أكس تستهدف تقييما قد يصل إلى تريليوني دولار، هل برأيك يعكس هذا النمو الحقيقي أم أننا أمام فقاعة جديدة؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. حقيقة الرقم يعتبر كبير جدا، يعني هو الاكتتاب الأكبر في التاريخ لحتى الآن سوف يكون بكل تأكيد. يعني عندما ننظر إلى الفقاعات وتقييم الفقاعات، الفقاعة دائما تكون حول أصل مالي ليس له قصة نجاح. سبيس إكس لا تعكس هذا الأمر بتاتا، يعني الوضع الحالي بالنسبة لسبيس إكس لها قصة نجاح، سواء كانت من رجل ناجح، سواء كانت من معطيات متواجدة، حتى من هيمنة على الفضاء في الفترة الحالية، أو هيمنة قد تكون قوية في الفترة القادمة وتحتاج الكثير من الوقت لكي يكون هناك لحاق بها للمنافسين. النقطة الأساسية والمخيفة هي حالة التقييم. الإيرادات في عام 2025 كانت ما يقارب 18.5 مليار دولار، بينما في الوقت الحالي الاكتتاب قد يكون تقييمه ما يقارب 2 تريليون دولار أو 1.7 تريليون دولار، فبالتالي التقييم قد يكون بما يقارب 95 إلى 100 مضاعف، فبالتالي يعتبر رقم مرتفع جدا. هي شراء قصة نجاح، شراء هيمنة، شراء قد يكون وعد في الفترة الحالية بالنسبة للمستثمرين، فلذلك التقييمات تعتبر مرتفعة جدا. لذلك ما ألخصه هنا كفقاعة، ليست فقاعة بكل تأكيد في الوقت الحالي، لكن قد تكون مخاوف ومخاطر التقييم مرتفعة جدا في الوقت الحالي، فهي شراء وعد بنجاح معطيات متواجدة بالنسبة لسبيس إكس.
0: طيب برأيك التدفقات النقدية المتوقعة من ستارلينك وستارشيب 20 مليار دولار، هل تعتبر كافية للاستثمار في الشركة؟
1: هي كتقييم أو كإيرادات متواجدة في الوقت الحالي لا أعتقد قد تكون كفاءتها عالية جدا، لأنه ستارلينك متواجدة لحتى الآن وتعنى بالأرباح، بينما ستارشيب لحتى الآن لا تعنى بالأرباح في الوقت الحالي، فبالتالي قد يكون تقسيم سبيس إكس في الوقت الحالي كستارلينك كعنصر متواجد رابح في الوقت الحالي، بينما المعطيات المتواجدة حتى جروك XAI لحتى الآن من ضمن خانة الخاسرين بالنسبة للعناصر المتواجدة لسبيس إكس. لذلك التقييم في الوقت الحالي والتدفقات المتواجدة والإيرادات ليست دافع جيد أو دافع قوي للتقييم المرتفع بالنسبة لسبيس إكس، هنا بناء على الأرقام. ما أعتقد بأن التقييم المتواجد الحالي هي تقييم توجيهات مستقبلية، وعود مستقبلية في الوقت الحالي على النجاح بالنسبة لسبيس إكس.
0: طيب إذا خصص 30% من الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، ما النصيحة الأهم للمستثمر الفردي قبل الدخول؟
1: هي السؤال الأول هنا الذي يجب أن يسأل نفسه المستثمر، هل الأرقام المتواجدة تعنى بالتقييمات المتواجدة الحقيقية في الوقت الحالي؟ هو السؤال الأول. السؤال الآخر هي طريقة الشراء بالنسبة للاكتتاب. الاكتتاب دائما عندما يكون في بدايته دائما ما يكون هناك تموجات سعرية أو تقلبات سعرية تعتبر مرتفعة جدا، لأن قد تكون هي فرصة بداية بالاكتتاب الأولي لعمليات البيع للإنسايدرز أو المؤسسين المتواجدين للشركة، فبالتالي يكون تضارب بين المستثمر الفرد والمستثمرين المؤسستيين أو المالكين بالنسبة للشركة نفسها. لذلك النصيحة الأولية التي قد تكون هنا بالنسبة للتداول أو الاستثمار بالنسبة لسبيس إكس، قد يكون صناديق الاستثمار المتداولة في الوقت الحالي على رأسها ناسا، طبعا هي صندوق قد يكون موفر بالنسبة تداول على أسهم شركات الفضاء في الوقت الحالي، فبالتالي قد يكون نسبة الإكسبوجر أو نسبة المخاطرة موزعة على عدد من الأسهم والتقلبات المتواجدة. ثم نحتاج بكل تأكيد الوقوف على تقييمات سبيس إكس، لأنه سوف يكون هناك إيرنينجز موسم أرباح كباقي الشركات والإيرادات المتواجدة بالنسبة للشركة معلنة بشكل علني للجميع، لذلك قد يحتاج البعض الوقوف على الاستثمار بالنسبة لسبيس إكس حين دخولها إلى مؤشر ناسداك بعد الاكتتاب الأولي والذي قد يطال 15 يوم إذا ما استوفت سبيس إكس بمستوفيات الشروط بالنسبة لناسداك. لذلك قد يكون الأيام الأولية بالنسبة للاستثمار بسبيس إكس محفوفة بمخاطر الارتفاعات السعرية، وبكل تأكيد الفومو الفير أوف ميسينج أوت أو الخوف من تفويت الفرصة، لأنه بكل تأكيد هي فرصة شراء سهم لشركة رجل ناجح بكل تأكيد، فلذلك بكل تأكيد سوف تحمل سيولة مرتفعة في الأيام الأولى وعمليات الشراءات والخوف من تفويت الفرصة.
0: طيب، دخول 75 مليار دولار من السيولة إلى سبيس أكس، كيف ستكون التداعيات على الأسواق المالية؟ هل برأيك ستتأثر السيولة؟
1: هي السيولة لن تتأثر بشكل كبير جدا، لأنه عندما ننظر إلى المعطيات بالنسبة للقيمة السوقية للأسهم الأمريكية هي ما يقارب 7 تريليون دولار أو 77 تريليون دولار عفوا بالنسبة للقيمة السوقية المتواجدة، ما يقارب 18 تريليون دولار تم إضافتهم في شهر ماي بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة. فالسيولة متواجدة مرتفعة جدا، المعروض النقدي عالميا هو عند أعلى مستوياته تاريخيا. السيولة لن تتأثر بشكل كبير، لكن شركات الطرح الأولي هي من سوف تكون متأثرة بشكل كبير جدا، لأنه أي شركة أخرى قادرة على منافسة سبيس إكس عند الطرح الأولي. فبكل تأكيد السيولة سوف تكون متجهة بشكل كبير جدا للشركة الأكبر والشركة العملاقة، بينما الشركات الأخرى لن تنال حصة من السيولة. لكن بشكل عام على الأسهم الأمريكية لا أعتقد أن السيولة قد تكون متأثرة مع الطرح الأولي.
0: طيب، لدى سبيس إكس قائمة طويلة من المخاطر وحتى التحديات، كيف ستؤثر على سهم الشركة مستقبلا؟
1: هي العناصر كثيرة، يعني التشعب بالنسبة لسبيس إكس مخيف جدا. الفضاء والحديث كان بداية على المريخ ثم على القمر أولا. ستارلينك هي العنصر كما ذكرت قبل قليل، هو العنصر الناجح الذي أدخل إيرادات بالنسبة للشركة بشكل كبير جدا، لكن أيضا لديه مخاطر بتغيير الساتلايتس المتواجدة كل 5 سنوات، فبالتالي هنا يحتاج الإنفاق بشكل مستمر بشكل كبير جدا. النقطة التي أعتبرها هي المخاطرة الكبيرة جدا بالنسبة للسهم نفسه هي الوعود المستقبلية في الفترة القادمة. الهيمنة بالنسبة للفضاء والوعود التي أشار لها إيلون ماسك تعتبر كبيرة جدا جدا، فبالتالي أي خلل بالنسبة للمخاطر، أي مخاوف قد تتحول إلى حالة ذعر في الفترة القادمة. لكن أود أن أذكر هنا إيلون بأنه الأيام الأولى إلى حتى الأشهر الأولى قد تمتد إلى ربع سنة، لا أعتقد بأن تقييم المخاطر بالنسبة لسبيس إكس سوف يكون متواجد بالنسبة في الأسواق، لذلك قد يحتمل هنا المخاطر المتواجدة أولية هي الحركة السعرية القوية جدا بناء على السيولة والتدفقات المتواجدة على الطرح الأولي لا على مخاطر الشركة نفسها. مستقبلا قد نحتاج الوقوف على التقييمات، أرقام أرباح الشركة، الوعود التي أشار لها إيلون ماسك في الفترة القادمة هل قادر على الإيفاء بها أم لا؟ وأعود وأذكر هنا أن ستارلينك هي الوحيدة من بين العناصر هي التي حققت أرباح، وحتى جروك XAI كانت من الشركات الخاسرة في العام الماضي والتي كانت لديها خسارات تقدر بما يقارب 120 مليون دولار، فبالتالي الإشارات هنا بأنه ليست جميع العناصر رابحة، لذلك نحتاج الوقوف على مخاطر العناصر المتواجدة والوعود المستقبلية.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني استمرار سيطرة إيلون ماسك على الشركة، هل برأيك يمثل عامل ثقة أم مصدر قلق للمستثمرين؟
1: هي حوكمة أولية بالنسبة لإيلون ماسك بكل تأكيد، لكن الثقة قد تكون هي الأكبر من المخاوف. الثقة المتواجدة لأنه كما ذكرت رجل يعتبر ناجح، قد حقق نجاحات بشكل كبير جدا في الفترة الماضية، استثمارات قد طالت بشكل كبير جدا بالنسبة في الوضع، ودائما القصة الناجحة دائما ما يكون وراءها قصص ناجحة، لذلك ما أعتقده في الفترة الحالية بالنسبة حتى لامتلاك الأسهم بالنسبة لسبيس إكس بشكل أكبر من إيلون ماسك قد تعتبر هي قصة ثقة بالنسبة للمستثمر، ثقة ارتباط مع رجل قد يكون هو ناجح في الفترة الحالية وقد يريد النجاح في الفترة القادمة مستقبلا، والإشارات هنا بأنه قد يحتاج النظر بالنسبة للأرقام لتحقيقات ربحية أكبر في الفترة القادمة مما قد يدعو المستثمرين لثقة بشكل أكبر.
0: طيب سؤال أخير، يعني بعد هذا الاكتتاب الكبير هل تتوقع أن تنشط سوق الطروحات الأولية في الولايات المتحدة؟
1: بكل تأكيد، يعني هي قد ستكون دافع لأنثروبيك وأوبن أي آي لأن يكون هناك طروحات مستقبلية بشكل أكبر جدا، لكن هنا السؤال إيلين هل سوف يكون هناك طروحات قريبة جدا قادرة على مساواة التقييمات الكبيرة جدا بالنسبة لسبيس إكس؟ سبيس إكس لو وقفت على التقييمات المتواجدة في الوقت الحالي سوف تكون أكبر من ميتا، يعني رقم يعتبر عالي جدا بالنسبة للتقييمات المتواجدة. الطروحات المستقبلية نعم سوف يكون هناك طروحات قد تكون قريبة جدا بالنسبة لأوبن اي اي تحديدا، وقد يكون طروحات كبيرة جدا وأنثروبيك في الفترة القادمة، لكن الخوف في الأيام الحالية هي جفاف السيولة وانتقال طبعا لسبيس إكس.
0: نعم، شكرا لك أستاذ أحمد عزام محلل أسواق المالية من عمان، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لكم.
0: ونبقى مع سبيس إكس التي تستهدف جمع 75 مليار دولار لتغطية برامجها الهادفة للوصول إلى المريخ. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائناً متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
0: لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي مراسل التلفزيون العربي في الولايات المتحدة عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، هل يعتبر مشروع القبة الذهبية جولدن دوم ونشر المزيد من أقمار التجسس لصالح البنتاغون هو الهدف من وراء هذا الطرح الكبير لسبيس إكس لجمع 75 مليار دولار؟
3: أهلاً. في الحقيقة هذا المشروع ربما يوجد يعني الكثير من الانتقادات لطرح هذا المشروع مع شخصية إيلون ماسك تحديداً، والتوترات التي يعلمها الجميع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين إيلون ماسك، خاصة أن الرجلان يعني لديهما مزاج مختلف حتى في طريقة التعامل بينهما. يعني بعد انفصال العلاقة رسميا من الحكومة الأمريكية العام الماضي، ورأينا أنه دعا إيلون ماسك، رئيس ترامب دعا إيلون ماسك مرة أخرى إلى زيارة الصين، ولذلك المستثمر هنا ربما لديه بعض من المخاوف بسبب دخول هذا الشخص تحديدا إيلون ماسك في هذا الأمر. عندما نتحدث على طرح بمبلغ 75 مليار دولار، هناك مخاوف من بعض المستثمرين على عدم وجود استقرار حقيقي لهذه الشركة، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث، أو الإدارة الأمريكية لم تتحدث رسميا على هذا الطرح حتى هذه اللحظة، ولا حتى سبيس إكس بنفسهم التقارير وتقارير شبه رسمية. وفي نفس الوقت لا نعلم إن كان هناك شركات أخرى ستدخل في هذا الطرح، وبطبيعة الحال هذا سيؤثر على السوق الأمريكي بشكل كبير جدا، لا سيما أن هناك حالة من الحرب في الشرق الأوسط، وكما تعلمين الحرب الأمريكية على إيران، وتؤثر فيما يتعلق بالسيولة المالية لهذا الطرح الكبير. ولذلك وجود إيلون ماسك في هذا الأمر ربما يجعل المستثمر لديه بعض من الشكوك، لا سيما أنه ربما بحسب التقارير الإعلامية يتم طرح حوالي 30% للأفراد وليس للشركات. نعم. وذلك ربما يؤثر في هذا الأمر تحديدا.
0: نعم. طب هل هناك مخاوف في الولايات المتحدة من هذا الطرح الذي قد يؤثر على مستوى السيولة في الأسواق؟
3: هذا أمر في غاية الأهمية. هناك مشكلة سيولة حالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك حالة من عدم اليقين تشهدها الأسواق الأمريكية بشكل كبير جدا. بطبيعة الحال المبلغ نعم كبير، ولكن هناك تخوف بسبب الاقتصاد، هناك اضطراب اقتصادي كبير جدا في الولايات المتحدة، وهناك نوع من عدم التوافق بين الإدارة الأمريكية وبين الكونغرس ككل. هذا الطرح وهذه الميزانية الكبرى لن يوافق عليها الكونغرس بسهولة، لابد أن يرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس إلا إذا اتخذ بعض من القرارات التنفيذية. ولذلك الأخذ في الاعتبار أن هذا الطرح ربما يؤثر على سيولة، نعم، ولكن ليس بالمشكلة الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك شركات كبرى ستدخل في المنافسة بشكل كبير، ولكن ربما لن يكون بوسعها المنافسة مع شركة سبيس إكس بسبب بسيط جدا، العلاقة الوطيدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين إيلون ماسك.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون العربي في الولايات المتحدة عبد الرحمن البرديسي، شكرا على هذه المداخلة. شكرا.

مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية يفتح صفحة جديدة في تاريخه. الرئيس التنفيذي يؤكد أن الشركة مستعدة جدا للدخول في مجال الإنتاج الدفاعي بشرط أن يكون الأمر مجديا تجاريا. تصريح يعكس تحولا استراتيجيا كبيرا في قطاع السيارات الأوروبي. فمن وجهة نظر مرسيدس أصبح العالم أكثر تقلبا وأوروبا بحاجة ماسة لتعزيز قدراتها الدفاعية، وتقوم خطة الشركة على إبقاء حصة الإنتاج الدفاعي ضئيلة مقارنة بصناعة السيارات، مع إمكانية تحولها إلى قطاع متخصص متنام يدعم أرباح الشركة. هذا التوجه ليس مفاجئا، فمع ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا بشكل كبير بدأت شركات السيارات الألمانية تبحث عن فرص نمو جديدة في القطاع الدفاعي. فالتقلبات الجيوسياسية تحول صناعة السيارات من مجرد رفاهية إلى جزء من منظومة الأمن القومي. في السياق نفسه تجري فولكسفاجن محادثات مع شركة رافائيل الإسرائيلية لتحويل مصانعها، بينما أعلنت رايان ماتل عن شراكة مع دوتشي تيليكوم لتطوير دروع مضادة للطائرات المسيرة.

0: أرحب بضيفي اللواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك لواء صمادي. طيب، من المعروف أن مرسيدس صنعت الأسلحة قبل 80 عاما، هل الوضع الجيوسياسي العالمي مشابه لأجواء الحرب العالمية الثانية؟
1: يعني هناك أوجه تشابه وهناك أوجه اختلاف. يعني هنا تصعيد الآن في يعني بالتهديدات بين الدول الكبرى موجود، لكن الملاحظ أنه إعادة التسليح الآن في أوروبا وفي آسيا، نعود إلى الصناعات الثقيلة في معظم دول العالم، وهناك ما يسمى تزاوج ما بين الاقتصاد والأمن. ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار أوجه الاختلاف، أستطيع أن أقول بأنه الردع النووي الآن لا يمكن هذه الدول أن تنقاد إلى حرب شاملة بسهولة. وحقيقة الآن لا يوجد حرب عالمية، وما زال الاقتصاد العالمي، أستطيع أن أقول، ما زال مترابط. والحروب موجودة في العالم، ولكن نلاحظ بأنها مجزأة، هي ليست متركزة في مكان واحد.
0: طيب، لماذا قد تتحول مرسيدس وقبلها فولكس فاجن إلى تصنيع الأسلحة والذخائر؟ هل الهدف هو الربح أم ماذا؟
1: يعني دائما شركات موجودة حتى تحقق أرباح، ولكن في ظل أنه الآن القارة الأوروبية عندها مشكلة في استنزاف الذخائر، والقدرة على الإنتاج هي أقل من كمية الاستنزاف، لذلك صار في توجه على مستوى قيادات الدول، وحتى في الولايات المتحدة شركة فورد للمساهمة في عملية التصنيع الحربي. نستطيع أن نقول بأن هذه الشركات تستطيع أن تحقق أرباح يعني ضمن عقود طويلة الأمد، بالإضافة إلى أنه هناك ضمانات حكومية في عملية شراء المواد التي تنتجها هذه الشركات، بالإضافة إلى أنه يعني الطلبات شبه مضمونة ولا يوجد مخاطر على هذه الدول، على الرغم من أنه عملية بيع السلاح هي ليست السوق مفتوحة بحرية، هي تخضع إلى موافقات وسياسات الدول. ولذلك يعني عندما يتم إنتاج هذه الأسلحة يضمن أن يكون لها أسواق لعمليات التسويق، وعلى المدى الطويل تحقق الشركات مرابح جيدة من خلال هذه.
0: لكن كيف اللواء، طب كيف من الممكن أن تتحول خطوط إنتاج شركة صناعة السيارات إلى الإنتاج الدفاعي؟
1: يعني هي المؤسسات أو الخطوط موجودة، الخطوط الصناعية والخبراء والمهندسين موجودين. عملية إعادة التمحور يعني هي لا تنتج كل شيء، يعني حتى نكون منطقيين، يعني في بعض من الشركات يجب أن تكون تخصصية. نعم. ولكن يمكن أن يتم إنتاج العديد من المواد التي تدخل في عمليات التصنيع الحربي، ولذلك ائتلاف شركات هي تصبح الآن تخفف الضغط على الشركات المخصصة لعمليات التصنيع الحربي حتى تساهم في عمليات زيادة الإنتاج بإنتاج العديد من المكونات لصناعات الأسلحة.
0: طيب، هل التحول الدفاعي في ألمانيا يكفي لردع المخاطر من روسيا؟
1: لا، هو غير كافي لوحده، ولكن بستطيع أنا أرى أنه هو عنصر حاسم في منظومة أكبر. يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه في الناتو والولايات المتحدة ودور الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه الآن هناك توجه في القارة الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، بولندا، أن يكون هناك مساهمات لهذه الدول. ألمانيا زادت يعني عملية التخصيص من الميزانية من الجي دي بي، الناتج المحلي الإجمالي، حتى تكون قادرة على عمليات دعم الإنتاج الحربي. لذلك نستطيع أن نقول هو ائتلاف ضمن هذه المفاهيم، ضمن يعني منظومة أكبر حتى تكون قادرة على مواجهة التهديد الروسي، لأنه الإنتاج الكمي في روسيا هو أكثر من أي دولة أوروبية منفردة، ولكن لا يمكن الخروج باعتقادي خلال العقد القادم من المظلة الأمريكية حتى ولو اتجهت أوروبا نحو جيش أوروبي موحد، وهذا ما كان يتم التطرق له، ولكن يحتاج إلى موازنات كبيرة. تقف القارة الأوروبية عاجزة عن تلبية هذه المتطلبات، بالإضافة أنه في المدى المنظور لا يمكن الخروج عن يعني المساعدة الأمريكية في هذا المجال.
0: اللواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا لك على هذه المداخلة.

ما الذي يحدث لأسعار الذهب؟ الهبوط يطغى على أسعاره منذ بدء الصراع في المنطقة. المعدن الثمين الذي كان من المفترض أن يكون ملاذاً آمناً للمستثمرين تبدلت أحواله. كل أونصة خسرت $700 منذ بداية مارس. مذكرة لشركة LPL Financial تجيب عن السؤال: عمليات البيع وانخفاض السعر ليست دليلاً على الفشل، فالذهب اليوم ليس مجرد ملاذ آمن، فهو يعمل كسلعة وفي أوقات الأزمات يصبح وسيلة الحصول على السيولة. تركيا مثال على ذلك، إذ واجهت الضغوطات على الليرة في مارس الماضي ببيع سبائك بقيمة 3 مليارات دولار في أسبوع واحد. وبالمجمل الذهب لم يقض بريقه، ومالكوه يحتاجون حاليا إلى السيولة أكثر من حاجتهم إلى الحماية. وبذلك نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم بأمان الله.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الوقت أمام إيران بدأ ينفد ويلوح باستئناف الحرب، واتصالات دبلوماسية إقليمية لخفض التوتر واستئناف المفاوضات. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني رغم الهدنة، وجيش الاحتلال يستهدف قياديا في الجهاد الإسلامي في بعلبك. 8 شهداء في استهدافات إسرائيلية على قطاع غزة، وحماس تدعو الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

0: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لإيران للتحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، مهددا بأنه لن يبقي منها شيئا في حال عدم حصول ذلك. ترامب شدد أن الوقت أمام إيران ينفد، وبحسب موقع أكسيوس سيعقد ترامب اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري.
1: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
2: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
1: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
0: اختتم وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي زيارة استمرت يومين إلى طهران، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وخلال اللقاء مع الوزير الباكستاني أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سبب لانعدام الأمن. وتأتي زيارة المسؤول الباكستاني الرفيع بحسب تقارير لدفع الجانب الإيراني لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، هي بالدرجة الأولى حرب إسرائيلية على إيران، نتنياهو هو الذي جر ترامب إلى هذه الحرب. هل نقاش نتنياهو مع ترامب الملف الإيراني يوم أمس يرجح استئناف العمل العسكري على إيران، إلى جانب نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا على موقع تروث سوشيال لاستئناف الحرب؟
3: نعم، بطبيعة الحال لا يعترف بأن هذه الحرب قد بدأت بسبب أن نتنياهو يريد أن يهاجم الإيرانيين. نعم، وزير الخارجية في تصريحاته الشهيرة بعد أول إفادة مغلقة داخل الكونغرس الأمريكي قال أن لولا أنهم عرفوا بأن إسرائيل ستهاجم بشكل رئيسي أو بشكل قوي وأن هذا سيؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخلت، أنها تدخلت لمنع هذا. لكن بطبيعة الحال لا يوجد اعتراف بهذه النقطة، وبالتالي يعني الحديث مع نتنياهو هو حديث دائم متواصل، جزء منه هو حديث لإعطاء المعلومات لإضافة الاستطلاعات أو إطلاعه على ما جرى أو ما تحدث به نتنياهو للوسطاء أو ما إلى ذلك، بمعنى وكأنه يعطيه إفادة صحفية أو إفادة دبلوماسية في الاتصالات البينية التي ليس بالضرورة يعلن عن جميعها، خاصة أن هناك أيضا على المستويات الأمنية والعسكرية أنواع من الاتصالات الدائمة والتنسيق الموثق. فيما يتعلق بما إذا كان هذا الاتصال يرجح مسألة وجود عملية عسكرية قادمة، نعم بطبيعة الحال هذا يعني لا نستطيع أن نقول مؤكد، ولكنه المرجح. لماذا هو المرجح؟ لجملة من الأسباب. السبب الأول هو أن الطرق الدبلوماسية باتت جميعها مسدودة، جميع الطرق الدبلوماسية منذ وقف الحرب ومنذ الهدنة في 8 إبريل الماضي، وجميعها انتهى بإعلان الفشل. حتى جولة المفاوضات الماراثونية 21 ساعة في باكستان لم تنجح، على الرغم من اعتراف جي دي فانسي بأنها اشتملت على 80% من التفاهمات، لكن في نهاية الأمر هذه 20% أو حتى 10% أو حتى بعض النقاط البسيطة هنا أو هناك إذا اقتصرت على 5 نقاط أمريكية وخمس نقاط أمريكية تؤدي في النهاية إلى فشل المسألة. والوسطاء حاولوا في أكثر من مرة تهدئة تهديدات عالية الشدة لدونالد ترامب ونجحوا في هذا، لكن بطبيعة الحال الأمور لا تسير على هذا النحو إلى النهاية، خاصة بعد فشل الزيارة الصينية، زيارة ترامب للصين، في إقناعها بأن تتدخل بشكل قوي وبشكل ضاغط حقيقي على إيران لفتح مضيق هرمز، الورقة الرئيسية التي يحاول دونالد ترامب انتزاعها من أيدي الإيرانيين. وبطبيعة الحال عندما تنتهي هذه الحدود الدبلوماسية والحدود التفاوضية ونجد الرئيس نفسه يكتب تغريدات تهديدية ويضع صورا تحمل طابع العودة إلى الحرب وتهديدات على مسألة مستوى الوقت، بمعنى أنه متعجل ليس لديه صبر لأي نوع من أنواع محاولات الاختراق الأخرى، لأنه يرى أن جميعه وصل بالفشل. وهو قال حينما تلقى الرد الإيراني على الرد الأمريكي، قال حينما قرأ السطر الأول أو الجزء الأول ولم يجد فيه البرنامج النووي فلم يتابعه وألقاه بعيدا، وبالتالي انتهت هذه المساحات. وبالتالي الآن نتحدث عن كما تقول كثير من المراقبين بعد هذه المكالمة، نتحدث عن خيارات، بمعنى أن دونالد ترامب تناقش مع نتنياهو حول خيارات محددة أو خيارات بديلة لحلحلة الأمر بالطريقة الخشنة. ورأينا أن أولى السيناريوهات كان قد طرحها دونالد ترامب وليندسي جراهام فور تلقيه الرد الإيراني ورده له قبل السفر إلى الصين، وهو مسألة استئناف عملية مشروع الحرية، ولكن بإضافة كلمة بلس، وهو ما يعني أن دونالد ترامب لا يريد فقط أن يقوم باصطحاب السفن الأخرى داخل مضيق هرمز كما فعل مع سفينتين تجاريتين أمريكيتين، أو محاولة إمرار 3 مدمرات أمريكية لاستعراض القدرة على الاختراق، وأن الإيرانيين لا يسيطرون على المضيق بهذه الطريقة، بل هو يريد أيضاً أن يكون هناك نوع من أنواع السيطرة ربما على بعض الجزر الاستراتيجية كلارك وخرج وقشم، وخاصة خرج ذات الطبيعة الاستراتيجية للنفط الإيراني كأهم جزيرة على مستوى الاقتصاد الإيراني والنفط التجاري. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن السيناريوهات جميعها السيناريوهات المطروحة، طيب، سيناريوهات خشنة. السيناريو الخشن الآخر هو السيطرة على كل المضيق، بمعنى ضرب كل الدفاعات الجوية وما إلى ذلك. والسيناريو الأخير أبان هو الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بعملية كوماندوز، ولكنه الأبعد لنظر لخطورته. ولكن هذه السيناريوهات المطروحة فيما يتعلق بالتعامل الخشن والتصعيد والاختيارات التي ربما يكون ترامب ناقشها مع نتنياهو.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مع استمرار حالة الجمود في المفاوضات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان قال من جانبه إن العراق يتبنى سياسة تقوم على الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي. وشدد المسؤول العراقي على عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده تسعى إلى ترميم علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية.
4: دخلنا مرحلة جديدة بالنسبة لأن عندنا حكومة جديدة في العراق، وعندنا أيضا مرحلة قلقة في المنطقة، فإذا هناك بعض الأمور يجب ترميمها، وخاصة علاقاتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية، لأن خلال هذا الحرب أيضا الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، ولكن أيضا علاقات الثنائية وعلاقات مع بعض الدول أصبحت أيضا ضحية هذا الحرب، إذا نحتاج إلى ترميم هذه العلاقات وتحسين هذه العلاقات.
0: تسببت الحرب في الشرق الأوسط بزيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. وأدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
5: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في امدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية من نهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدأت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125,000 دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكي تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
0: قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاماً جديداً مضاداً للمسيرات منخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
6: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة

0: ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولاً الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني، هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته، وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين.
2: يا الله
1: كما استشهد 9 على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة أزرارية جنوبية لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 أشخاص منهم طفلان وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت طير فليسا وطير دبة وجبشيت. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان، وفي الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدا جنوب البلاد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله يحتاج للصبر.
3: عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين لبحث مسيرات الألياف، وقلت في الاجتماع الذي عقدناه قبل أيام معدودة إن لا تقييدات في الميزانيات المخصصة لإيجاد الحل مهما كلف الأمر.
1: نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبي لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربي الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
4: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل

0: التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك أعلنت في 3 مايو أيار على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوبي لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مصبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات. وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مصبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف. واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته، لا المبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحليل الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مصبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مباني أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مصبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من جهتها دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
2: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. في المقابل حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاد، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: إلى جانب الخسائر البشرية تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. مراسلنا إسلام بدر يرصد في التقرير التالي كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه.
3: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
4: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
3: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
5: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
3: أفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
6: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
3: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
7: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء، فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
1: دخلت سفن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية المياه الدولية وتواصل الإبحار باتجاه قطاع غزة. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 300 ميل بحري. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن الاحتلال أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لبناء مجمع أمني في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى تمهيدا لمنحها لليهود بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
8: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا، عنوانها هذه المرة باب السلسلة، أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة الطشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وجه بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيسة الشهر الماضي بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وهدد كاتس بأن من يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون بظروف مريحة ولن ينتظروا صفقات تبادل، بل سيدفعون ثمنا أكبر، ما يحول السياسة الجديدة إلى واقع ملموس على حد تعبيره. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن التعديل الجديد سيجعل من عقوبة الإعدام الخيار الأساسي في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في القضايا المرتبطة بفلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية. وفي الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية أتوانا بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت 7 منازل على الأقل وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل مواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان مستوطنون أحرقوا منزلا في بلدة ترمس عيا ومسجدا في قرية جيبيا وغرفا زراعية ومركبات في قرية شقبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية.
9: الوصول إلى هذه المنطقة وأخذوا جو.
1: أما في جنوب نابلس فقد أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة بيتا. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة ونقل إلى المستشفى. كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بئر صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية لنابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينة دورة جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الاحتلال الإسرائيلي داهم عددا من المنازل وأخرج بعض قاطنيها ونفذ عمليات تحقيق ميداني دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. هذا وأصيب 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منطقة وادي سعير شمال شرقي الخليل. وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم، كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمالي رام الله. شهدت مدن إسبانية عديدة مظاهرات حاشدة إحياء لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
10: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في 7 من أكتوبر ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
1: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتقال نحو 30 إسرائيليا منذ ساعات صباح يوم أمس الأحد بعد دخولهم الأراضي السورية لتشجيع إقامة المستوطنات. واخترق النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم رواد الباشان الحدود عدة مرات خلال العام الماضي، وتدعو المجموعة إلى إنشاء مستوطنات في جنوب سوريا، وقد حظيت بدعم بعض نواب الائتلاف الحاكم. ينضم إلينا من دمشق مراسلنا خالد الإدلبي. أهلا بك خالد، ما المعلومات المتوافرة بالنسبة لهذه المجموعة من النشطاء الإسرائيليين الذين يطلقون على أنفسهم رواد الباشان، والتي تدعو إلى إنشاء مستوطنات جنوبية سوريا وتحظى بدعم نواب الائتلاف الحاكم؟ هل سنشهد إقامة مستوطنات في جنوب سوريا؟
11: نعم أبان، هذه ليست المرة الأولى لدخول هؤلاء النشطاء أو هذه مجموعات المستوطنين إلى الأراضي السورية المحاذية للشريط الحدودي عند المنطقة العازلة، إنما تكررت هذه العملية عدة مرات أبان. أيضا بالإضافة إلى تكرار هذه العملية، عملية توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق المنطقة العازلة وحتى خارج المنطقة العازلة، وأيضا عمليات تجريف الأراضي الزراعية، عمليات منع الأهالي من الوصول إلى المراعي كما حصل يوم البارحة، هنالك منع للمزارعين ومربي المواشي من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، أيضا عمليات تنفيذ خندق اعتراضي في المنطقة العازلة. كل هذه الأمور أبان تثير مخاوف الأهالي من امتداد الاستيطان باتجاه الأراضي السورية. بعض الأهالي في المنطقة بدأ بعرض أرضه للبيع للخروج، أو منزله القريب من هذه المنطقة للخروج من هذه المنطقة ومن القرى المحاذية للشريط الحدودي، خوفا من التوسع الاستيطاني باتجاه الأراضي السورية. لم يعد مستبعدا الخوف، خصوصا مع تقدم هذه المجموعات من المستوطنين باتجاه الأراضي السورية بالتزامن مع أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأهالي يقولون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمنع هؤلاء المستوطنين وإخراجهم، لكن ضمنيا جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعم هؤلاء المستوطنين. عمليات الاعتقال تكون لساعات محددة فقط، ساعات قليلة فقط، ليست اعتقالات طويلة الأمد، وليس هنالك محاسبات لهذه المجموعات على اقتحامها للأراضي السورية ومحاولتها إنشاء المستوطنات داخل الأراضي السورية. هذا الأمر الذي يخيف الأهالي في المنطقة من التعاون بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه المجموعات الاستيطانية على إقامة مستوطنات لاحقا في الأراضي السورية، خصوصا كما ذكرت مع كل عمليات التوغل وعمليات التجريف وأيضا عمليات الاعتقال، هناك حالة من الترهيب للأهالي في المنطقة القريبة من المنطقة الحدودية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يثير المخاوف من محاولات إفراغ هذه المنطقة من سكانها تمهيدا لإنشاء المستوطنات داخل هذه النقاط. طيب، خصوصا في المنطقة العازلة كما ذكرت، هذه المنطقة.
1: طيب خالد، هل من ردود فعل
11: الجيش الإسرائيلي الدخول إلى هذه المنطقة،
1: هل من ردود فعل من قبل السلطات السورية على هذا التطور؟
11: أبان حتى الآن لا يوجد بيانات جديدة من قبل الحكومة السورية حول عمليات التوغل الإسرائيلية أو حتى عمليات دخول المستوطنين باتجاه الأراضي السورية، لكن كان هناك بيانات سابقة تدين التوغل والإساءة للأهالي في المنطقة، لكن عمليا عمليات توغل المستوطنين للأراضي السورية حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي من وزارة الخارجية السورية أو حتى الرئاسة السورية أو أي جهة رسمية حكومية سورية حول عمليات دخول المستوطنين، وما هي الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة السورية تجاه عمليات اختراق الحدود.
1: خالد الإدلبي مراسل التلفزيون العربي من دمشق، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة الإعلام الروسية أن الجيش أسقط أكثر من 3000 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن روسيا اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها تم إسقاطها في 13 و17 من الشهر الجاري. قال حاكم أوديسا الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل أصابت عددا من المباني السكنية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما أصيب 3 آخرون عقب اندلاع حريق في أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو عقب هجوم روسي بالصواريخ. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى للاستهداف.
12: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
1: في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة العدوى بالسلالة الجديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب اقتراب عدد الوفيات من 90 حالة في الكونغو وأوغندا. تفشي جديد يعيد القلق من واحد من أخطر الفيروسات القاتلة وسط تحديات كبيرة تواجه جهود الاحتواء.
13: وصول وزير صحة جمهورية كونغو الديمقراطية ومسؤولين من منظمة الصحة العالمية مع معدات صحية إلى مدينة بونيا القريبة من الحدود الأوغندية يمثل حالة استنفار صحية جديدة مع اقتراب عدد الوفيات بفيروس إيبولا في البلاد من 90 حالة.
14: تم اختيار مواقع رومبوارا ومونغوالو هنا في بونيا، وقد احضرنا خياما لإقامة مراكز العلاج. نعلم أن المستشفيات تعاني من ضغط كبير بسبب المرضى. أود إبلاغ السكان هنا بأن لدينا 59 مريضا يتلقون حاليا رعاية مكثفة، لكننا نستعد لإنشاء مراكز علاج في المواقع الثلاثة جميعها لتعزيز قدراتنا.
13: وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية مؤكدة أن التفشي الحالي لم يصل بعد إلى مستوى الجائحة. ووفقا للمنظمة تم تسجيل معظم الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان. كما أكدت أوغندا تسجيل حالة من فيروس إيبولا انتقلت إلى العاصمة كامبالا، ما أثار مخاوف من توسع العدوى عبر الحدود. لكن جهود الاحتواء تواجه تحديات كبيرة، فالمناطق المتضررة قد تعاني من نزاعات مسلحة ونزوح سكاني وضعف في البنية التحتية الصحية، وهي عوامل يقول خبراء الصحة إنها قد تسرع انتشار الفيروس الذي فتك سابقا بعدة دول في القارة السمراء.
15: هذه قضية عدالة، والدول الغربية لا تدرك أنه عندما تتأثر أفريقيا فأنها معرضة للخطر أيضا، لأن الناس يسافرون جوا يوميا، وهذا يعني أن بناء نظام قوي ودعم أفريقيا والاستثمار فيها لتصنيع لقاحاتنا وأدوياتنا محليا هو أيضا السبيل لحماية الدول الغربية.
13: وتعمل منظمات دولية بينها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والأمم المتحدة على إرسال مساعدات طارئة ومعدات طبية وفرق مراقبة صحية لمنع توسع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. ومع استمرار جهود الاحتواء تتزايد المخاوف من غياب لقاحات فعالة ضد هذه السلالة من إيبولا ومن احتمال وصول العدوى إلى مراكز حضرية مكتظة بالسكان في إفريقيا الوسطى والكاميرون واتساع المخاوف عالميا من تفشي وبائي لهذه السلالة من الفيروس التي تتميز بارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين.
1: تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع الجاري لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
16: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائناً متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
1: إلى جولة في أبرز الصحف العالمية التي سلطت الضوء على التسريبات المتزايدة بشأن احتمالية عودة الضربات الأمريكية على إيران، كما ناقشت الأخطاء التي يواصل ترامب ارتكابها في الاتفاقيات وتسببه بأضرار للولايات المتحدة. على رأس الساعة يكمل التغطية معكم الزميل حسام تكالي.
17: في صحيفة وول ستريت جورنال كتب سيت كروبسي عن الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة الإيرانية، وأن ترامب واجه الشهر الماضي اختبارا بين التصعيد أو الاستسلام، لكنه لم يختر أي منهما، بل سعى إلى حل وسط بفرض حصار على الطاقة النفطية الإيرانية، وها هو يواجه الخيار نفسه بعد شهر. وأضاف الكاتب أن عدم نجاح ترامب هذه المرة يعني عليه الاستعداد لتنفيذ تهديده باستخدام قوة هائلة، وهذا يعني الاستعداد لعملية متعددة المراحل تشمل إرسال قوات برية. وتبع أن الرئيس أخطأ بالاعتقاد أن أصحاب القرار في إيران حاليا يريدون السلام مع الولايات المتحدة، لأن القرار النهائي لا يزال بيد مجموعة متعصبة جدا ترفض أي تفاوض مع واشنطن. وختم الكاتب بأن ترامب يمتلك فرصة محدودة لإنهاء الأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز وضمان الانتعاش الاقتصادي، لكن ذلك يتطلب استخدام كامل القوة الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية. في صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت الكاتبان هال توسي قدرة ترامب على إبرام الاتفاقيات، وأن الرئيس الأمريكي لا يبدي استعدادا حقيقيا لصياغة حلول دائمة للأزمات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الأزمة التي ساهم في صنعها هذا العام في إيران. وأضافت الكاتبة أن ترامب وفريقه يقدمون أفكارا طموحة نظريا، لكن إنجازاتهم لا تتجاوز أنصاف الحلول، حيث إن جميع الصراعات الهيكلية العميقة حول العالم لا تزال قائمة. وتبعت أن قادة دول الشرق الأوسط ودول أخرى يشعرون بقلق كبير من أن ينسحب الرئيس الأمريكي من الحرب مع إيران دون أن يتم التوصل إلى حل نهائي للفوضى في المنطقة. وختمت الكاتبة بأن انعزالية ترامب وعجزه عن اتخاذ القرارات السياسية اللازمة دفعه إلى خوض الحرب في وقت كانت فيه المفاوضات لا تزال خيارا مطروحا، حيث يبحث الآن عن حل يبدو غائبا لإنهائها. ونقرأ في موقع ذهيل الأمريكي مقال سكوت بولدن حول تصريحات الرئيس الأمريكي المتناقضة وتأثيرها على مصداقية واشنطن، وأن الرئيس ترامب يعاني من فجوة في المصداقية بسبب أكاذيبه الفاضحة حول الحرب في إيران والكثير من الملفات الأخرى. وأضاف الكاتب أن خطاباته المبالغ فيها بلا معنى وتقلباته السياسية الحادة لدرجة أن حلفاء واشنطن وخصومها الأجانب لا يصدقون الكثير مما يقوله ولم يعودوا يأخذونه على محمل الجد. وتابع أن ترامب بات يتسبب في نفور الحلفاء بأكاذيبه وإهاناته ونوبات غضبه وتهديداته بالانسحاب من حلف الناتو وضم كندا وغرينلاند، كما لم يعد أعداء واشنطن يخشون تهديداته لأنه يفشل في تنفيذها. وختم الكاتب بأن ترامب زعم مرات عديدة أن القادة الإيرانيين وافقوا على تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة كتسليم اليورانيوم للقوات الأمريكية، ليأتي النفي الإيراني ليؤكد على مبالغاته المستمرة. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلط الكاتبان تشاد بون ومسايا كينيس الضوء على طريقة إنجاح التفاهمات الأمريكية الصينية، وأن ترامب وشي أشاد ببعضهما كثيرا خلال وبعد القمة الأخيرة، لكن الاجتماع انتهى دون إحراز تقدم ملموس نحو حل الخلافات التجارية بين الجانبين. وأضاف الكاتبان أن الرئيسين يحتاجان إلى تغيير جذري في شخصيتهما إذ أرادا التوصل لاتفاق حقيقي، ويجب أن يقدم الزعيمان تنازلا عن بعض القناعات الشخصية لإنجاح أي اتفاقيات مستقبلية. وتابع أن مستوى الثقة بين الجانبين لا يزال منخفضا لأن سنوات من الإحباط لدى المفاوضين في البلدين تعني أن التعهد فقط بالعمل على إنجاح العلاقات والاستثمارات الثنائية لا يكفي. وختم الكاتبان بأن ترامب كان يرغب في الحصول والإعلان عن المزيد من المكاسب خلال زيارته للصين، إلا أن عدم حصوله على ذلك يعكس نظرة الصين لقوتها المتزايدة وشعورها بأنها ند حقيقي لواشنطن.
18: ساعات إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد اتصال مع نتنياهو، ترامب يهدد بالعودة إلى العمل العسكري ضد إيران ويقول إن الوقت أمامها بدأ ينفذ، وطهران تؤكد جاهزون للرد على أي اعتداء. إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان رغم الهدنة، واستهداف لقيادي في الجهاد الإسلامي ببعلبك. استيلاء إسرائيلي على عقارات ملاصقة للأقصى، وصدور أمر عسكري يسمح بتطبيق الإعدام بحق أسرى فلسطينيين بالضفة. منظمة الصحة العالمية تعتبر تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ عالمية.

0: أسعدتم صباحا. البداية بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بأن الوقت ينفذ أمامها، وذلك في أحدث مؤشر على تعثر المفاوضات بين الجانبين. تحذيرات الرئيس الأمريكي جاءت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب موقع أكسيوس، سيعقد ترامب اجتماعا مع فريقه للأمن القومي الاثنين لبحث الملف الإيراني بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري.
1: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
2: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
1: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك، أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك، نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
0: اختتم وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي زيارة استمرت يومين إلى طهران، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وخلال اللقاء مع الوزير الباكستاني، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سبب لانعدام الأمن. وتأتي زيارة المسؤول الباكستاني الرفيع بحسب التقارير لدفع الجانب الإيراني لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

في مواجهة حالة الجمود الدبلوماسي وتصاعد وتيرة التهديدات الأمريكية ضد إيران، جرت خلال الساعة الأخيرة اتصالات عدة بين زعماء ومسؤولين عرب مع نظرائهم في باكستان وإيران في مسعى لخفض التصعيد والتأكيد على أهمية استمرار الحوار. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أجرى اتصالات مع نظيره الباكستاني ووزراء خارجية السعودية والإمارات والبرتغال. رسالة الدوحة كررها المسؤول القطري بالتأكيد على دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية والدعوة لضرورة تجاوب جميع الأطراف للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة للضغط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. القاهرة أيضا أجرت اتصالات عدة في مسعى للدفع نحو حل دبلوماسي، حيث أكد وزير الخارجية المصري خلال اتصال مع نظيره الباكستاني على الأهمية البالغة لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي بحثا أيضا المساعي المشتركة لخفض التصعيد خلال اتصال هاتفي، شدد فيه الطرفان على دعم الحلول الدبلوماسية بما فيها جهود الوساطة الباكستانية. كما أشار بلاغ للرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي على ضرورة النأي بالعراق عن أي صراعات إقليمية قد تؤثر على استقراره. هذه الجهود الدبلوماسية وغيرها تستبق تلويحا أمريكيا بالعودة إلى الخيار العسكري في مسعى من دول المنطقة لقطع الطريق على مساع مضادة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران.

0: معي من واشنطن ضيفي الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. أهلا وسهلا بك السيد معلوف. المنطقة يبدو أنها تواجه منعطفا مصريا مع هذه الشروط الأمريكية الخمسة الصارمة المشفوعة بالتهديد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف تتصور تعامل الولايات المتحدة مع الملف الإيراني وفقا لهذه المعطيات؟
1: أولا تحية لك وعفوا تحية للمشاهدين الكرام. يعني مع أن الدول الثلاث المعنية بهذه الحرب والغارقة في هذه الحرب، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ليس لأي منها هذه الدول الثلاث مصلحة في عودة الحرب. فإيران خسرت الكثير في منشآتها النووية والعسكرية والصاروخية والمدنية، وخسرت ما لا يقل عن 3000 قتيل. الولايات المتحدة خسرت أيضا بعض الطيارين، تخسر كل يوم مليار دولار، واليوم ندخل في اليوم 80 من هذه الحرب. وأن الرئيس ترامب ليس له مصلحة، لأن التأييد للحرب يتناقص يوما بعد يوم، وثلثي الشعب الأمريكي هم ضد الحرب، وإسرائيل كدولة ليس لها مصلحة في استمرار هذه الحرب، لأنها أيضا تتعرض لضربات من إيران ومن حزب الله. الوحيد الذي أعتقد أنا، وكما قلتم أنتم في هذه المقدمة، الوحيد الذي له مصلحة ويريد استمرار الحرب على الأرجح هو نتنياهو وحده، لأنه يخشى من الانتخابات القادمة المبرمجة.
0: إذا لماذا تتشدد الولايات المتحدة في شروطها سيد معلوف؟ يعني هذه الشروط الخمسة تستهدف بشكل عميق البنية النووية الإيرانية، الترسانة الصاروخية، وأيضا سيادة إيران على مضيق هرمز، وربما الولايات المتحدة تعلم بأن إيران لن تقبل هذا من صميم خطوطها الحمراء. إذا كان ليس من مصلحتها العودة إلى الحل العسكري، إلى الحرب، إلى المواجهة، لماذا التشدد في الشروط؟
1: سؤال مهم جدا جدا، وقد أجاب عن هذا السؤال أحد أعضاء الكونغرس، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الشيخ يعني اسمه كريس فان هولن. منذ بداية الحرب قال بتغريدة وكررها شفهيا أن نتنياهو منذ 40 سنة يحاول جر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران، إلى أن وجد أخيرا رئيسا غبيا، هذه هي الكلمة التي استعملها. ويبدو أن هنالك ربما كما يعتقد كثيرون هنا في الولايات المتحدة، أن هنالك فضائح ربما أو أمور يعني يمسكها نتنياهو على الرئيس ترامب، وبذلك يستطيع أن يقنعه. أنا ليس لدي تأكيد في هذه الأمور، ولكن هذا ما يعتقده كثيرون من المراقبين هنا، إذ أنهم يستغربون كيف أن يقبل الرئيس ترامب وهو ليس له مصلحة حتى هو شخصيا، ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن هو كرئيس الولايات المتحدة ليس له مصلحة في هذه الحرب التي أدخل الولايات المتحدة بها منذ البداية، ولم يكن عنده أهداف واضحة. بعد دخول الحرب بدأنا نسمع بأهداف مختلفة، كل يوم تتغير الأهداف، وأحيانا في اليوم ذاته يتغير الهدف، ويدل على أن فعلا لم يكن الرئيس ترامب جاهزا لهذه الحرب، ولم يكن مخططا هو لها،
0: ولا حتى التقييمات الاستخباراتية تدريس. هذا قيل كثيرا سيد معلوف. لكن السؤال هنا، هل سينجح بنيامين نتنياهو وإسرائيل، هل سينجحان في إقناع الولايات المتحدة مرة أخرى بالعودة إلى المواجهة العسكرية؟ نجح نتنياهو في نهاية فبراير الماضي بعدما كان الأمريكيون يجلسون إلى طاولة المفاوضات مع الإيرانيين، بعدها بيومين شنوا حربا كما قلت لم يحسبوا لها حسابا. البارحة الإعلام الإسرائيلي كان يروج لأن هنالك تنسيق عالي بين تل أبيب وواشنطن لاستئناف العمل العسكري، مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب، وبعد ذلك تصعيد في اللهجة. هل سينجح مرة ثانية بإقناع ترامب؟ هل سيكون ترامب غبيا للمرة الثانية؟
1: أعتقد أنا أقول للمرة الثالثة، لأن المرة الأولى التي أدخل فيها ترامب في الحرب كانت في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، عندما كنا على شفير الجولة السادسة من المفاوضات بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني، ولكن نتنياهو قام بعملياته العسكرية بشن عمليات قصف بالطائرات على إيران، فتوقف عندئذ الرئيس ترامب عن المفاوضات وقام مع نتنياهو بهذه العملية وتوقفت المفاوضات. حصل الأمر نفسه أيضا في شهر شباط قبيل جولة رابعة من المفاوضات كان من المفترض أن تعقد في فيينا، والآن جره أيضا إلى هذه الحرب، والآن المرة الثالثة. يعني إذا نجح مرتين ولا أستبعد أن ينجح في المرة الثالثة أيضا، إذا كان لديه يعني مواقف أو عنده ما يمكن أن يغري الرئيس ترامب أو يجبره على الدخول في هذه الحرب أو والآن العودة إلى هذه الحرب. هذا أمر يعني سؤال مهم جدا. طيب، ولا أعرف أنا ما
0: في ظل التحريض الإسرائيلي سيد معلوف، هنالك جهود واتصالات مكثفة بين زعماء ومسؤولين عرب مع نظرائهم في باكستان ومسؤولين آخرين طبعا حتى من بينهم برتغاليون. هذه الجهود الدبلوماسية هل يمكن أن توقف هذا التحريض الإسرائيلي باتجاه التصعيد؟
1: يعني هذه الجهود تأتي مع تقام هذه الجهود مع باكستان. باكستان حتى الآن يعني مع كل الإرادة والرغبة والرغبة الحثيثة في إنهاء هذه الظروف لم تتمكن حتى الآن من ذلك. أعتقد أنا أن الضغوط ينبغي أن تمارس على نتنياهو بالذات. طبعا نعرف أن هنالك دولا عربية ليس لها علاقات مع إسرائيل إطلاقا، ولكن ربما عبر دول أخرى لها علاقات مع إسرائيل، ربما الضغوط ينبغي أن تمارس على نتنياهو بالذات، إفهامه بأن هذا أمر ينبغي ألا يحصل وألا يجر مجددا الولايات المتحدة في هذه الحرب، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية. نعرف كيف بدأت ولن نعرف كيف ستنتهي وكم ستكون الأضرار الناجمة عنها. لذلك لا أعتقد أنا أن يعني الممارسات والضغوط أو التحركات مع باكستان ستؤدي إلى نتيجة، لأن باكستان تقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل الوصول إلى حل وحتى الآن لم تتمكن. فربما الصين، ربما روسيا، موسكو، ربما الرئيس

0: وزارة الدفاع الإماراتية أمس الأحد أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولات اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الصباح النعمان أكد من جانبه أن العراق يتبنى سياسة تقوم على الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، مشددا على عدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى. إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته. كما استشهد 9 على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد رغم تمديد الهدنة. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبية لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 أشخاص منهم طفلان وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت الطير فلسي والطير دبة وجبشيت. وفي وقت سابق أمس الأحد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله يحتاج للصبر.
1: عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين لبحث مسيرات الألياف، وقلت في الاجتماع الذي عقدناه قبل أيام معدودة إن لا تقييدات في الميزانيات المخصصة لإيجاد الحل مهما كلف الأمر.
0: أرحب بضيفي محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت. سيد حمية، أهلا وسهلا بك. من الواضح أن لبنان بات يتأرجح الآن بين دبلوماسية الهدن الهشة وبين التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر الذي يؤدي إلى طبعا استشهاد اللبنانيين يوميا ونزوح العدد الكبير منهم. ما الذي سيؤدي إليه هذا الوضع سواء على صعيد الوحدة الوطنية في لبنان أو على صعيد الوضع الإنساني المتأزم؟
2: صباح الخير أستاذ حسام، صباح الخير للمشاهدين. طبعاً ما حصل أمس من استهداف لمنطقة مدينة بعلبك وهي بعيدة ربما أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وهذه للمرة الأولى التي توسع إسرائيل فيها عدوانها في إلى هذه المدينة منذ وقف إطلاق النار منذ حوالي شهر حتى الآن. وبالتالي الإسرائيلي يريد أن يرسل رسائل بأنه يتصرف وفق مبدأ حرية الحركة وحق الأصيل في الدفاع عن نفسه، ضد أي مخطط أو شبهة حركة كما نصت وثيقة الخارجية الأمريكية. وبالتالي هذه هي الهدنة التي يصورها الأمريكي وعلى أنها هدنة حقيقية، أي وقف كامل لإطلاق النار، فيما الحقيقة أن ما حصل هو تجديد للهدنة بعد المفاوضات الأخيرة في واشنطن تجديد الهدنة التي كانت تعطي إسرائيل

0: الحق في استهداف أي منطقة وأي هدف تعتبره تهديدا لأمنها. وبالتالي
1: سيد حمية، ولكن حتى الجولة الأخيرة يعني أقيمت في واشنطن وسط خروقات إسرائيلية، وكانت إسرائيل في أكثر من مناسبة بالمناسبة عملت في مناطق كان لا يجب أن تعمل فيها وفقا للبنود. بالتالي لماذا أصلا تجلس الحكومة اللبنانية لتتباحث في واشنطن في ظل هذه الخروقات المستمرة؟
0: نعم سيدي، صراحة يعني لبنان اليوم يفاوض في واشنطن أولا تحت الاحتلال الإسرائيلي، ثانيا تحت النار الإسرائيلية والعدوان المستمر مع توسيع قواعد الاشتباك الإسرائيلية وصولا إلى مدينة بعلبك وليس فقط في كامل منطقة الجنوب اللبناني. ثالثا يعني اليوم لبنان يفاوض وقد تنازل وقدم تنازلات متعددة للإسرائيلي بناء طبعا على طلب الأمريكي مقابل أن يحصل في الحد الأدنى على وقف إطلاق النار. ونتذكر أن لبنان كان يطلب ويفترض بالمفاوضات أن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل. هذه تصريحات لرئيس الحكومة في لبنان وأيضا لرئيس الجمهورية. وبالتالي اليوم أصبح حتى وقف إطلاق النار هو بند على طاولة المفاوضات، حتى لبنان لم يحصل عليه، هو يستمر في المفاوضات ويستمر في اللقاء في 29 أيار المقبل والذي هو سيحصل هناك تنسيق أمني بين لبنان وإسرائيل مباشر. لكي وأنا هنا في المعلومات أن هناك خرائط إسرائيلية ستقدمها إسرائيل للجيش اللبناني وللبنان على أنها أهداف لحزب الله، عليه أن يذهب في شمال الليطاني وأن يعني يضرب هذه الأهداف من أنفاق ومراكز عسكرية وما إلى هنا. هذا هو التنسيق الأمني الذي من المتوقع أن يحصل في مقر وزارة الحرب الأمريكية في 29 الجاري. وبالتالي لبنان
1: وهذا من الواضح أنه سيكرس المزيد من الانقسام السياسي في لبنان.
0: طبعا اليوم لبنان يذهب إلى هذه المفاوضات أولا من دون إجماع داخلي، من دون حتى سقف عربي لهذه المفاوضات. وهنا يعني يجب أن يكون هناك سقف عربي، أولا اتفاقية الهدنة، مبادرة السلام العربية التي يوافق عليها كل العرب. وبالتالي اليوم لبنان مشرع داخليا، مشرع عربيا، وأيضا هو لا يريد أن يستفيد من مسار إسلام أباد من المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية. نحن لا نطلب أن تفاوض إيران عن لبنان، لا، لكن أن يستفيد لبنان من هذه المفاوضات وهذا من الظرف الإقليمي الدولي، ومن أيضا حتى كل يعني المفاوضون العرب الذين يزورون لبنان يقولون أنه يجب أن يكون هناك سقفا داخليا بأن لا يذهب لبنان أبعد من ذلك مما يؤدي إلى انقسام داخلي. وهنا أريد أن يعني أشدد على نقطة، أن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو مشروع ممنهج تسلسلي لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية والجغرافية والسكانية والعمرانية في كامل جنوب لبنان. بدأت في الخط الأصفر ثم انتقلت إلى جنوب كل جنوب الليطاني ثم إلى شمال الليطاني وجنوب نهر الزهراني ثم الآن إلى شمال نهر الزهراني وصولا على تخوم صيدا. فبالتالي اليوم هناك كتلة تهجيرية كبيرة، نحن أمام أزمة سكانية، هناك أكثر من مليون، والمخطط الإسرائيلي هو تهجير كل الجنوب. حتى هناك قرى تم إنذارها منذ أيام وأمس تقع على تخوم صيدا، يعني في قضاء صيدا وليس فقط في جنوب الليطاني. وبالتالي اليوم تريد إسرائيل تكبير كتلة النازحين لكي تضغط على الدولة اللبنانية لدفعها نحو مسار السلام، تضغط على حزب الله لكي يقدم تنازلات وتدفع بيئة المقاومة ثمنا كبيرا، وتريد أن تقلب بيئة المقاومة على المقاومة اليوم. وبالتالي اليوم لبنان جاهز لكي يعني يوقف إطلاق النار. وأنا معلوماتي هنا في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية طلب من الأمريكيين أنه يجب أن تعطوا ورقة للبنان بالحد الأدنى وقف كامل لإطلاق النار لكي تستمر المفاوضات، لأن هناك ضغطا داخليا على رئيس الجمهورية. لم تستطع السلطة اللبنانية أن تأخذ تنازلا واحدا من إسرائيل، كله التنازلات من قبل لبنان. وهذا قاله رئيس الجمهورية، أن لبنان قدم كل ما يستطيع من تنازلات وأوراق للأمريكي. شكرا. لكي يضغط على الإسرائيلي لكي يأتي بوقف كامل لإطلاق النار بالحد الأدنى لكي تستمر المفاوضات على الانسحاب الإسرائيلي مقابل حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك ضيفي من بيروت محمد حمية، الباحث في شؤون الإقليمية والدولية. نفت إسرائيل مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبية لبنان، ويأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربية الروايات الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
2: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات، وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوبي لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته، لا المبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مباني أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من جهتها دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
3: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. الله أكبر. في المقابل حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاد، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. مراسلنا إسلام بدر يرصد في هذا التقرير كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه معا.
4: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
5: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معرشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
4: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
6: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
4: أفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
7: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
4: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
8: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء، فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
1: دخلت سفن وسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية المياه الدولية وتواصل الإبحار باتجاه قطاع غزة. وبحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 300 ميل بحري. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن الاحتلال أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لبناء مجمع أمني في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى تمهيدا لمنحها لليهود، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
9: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا، عنوانها هذه المرة باب السلسلة، أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة الطشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس، بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة، وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
1: الباحث في شؤون القدس والاستيطان خليل التفكجي شرح في مداخلة سابقة مع التلفزيون العربي خلفية المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على أحياء البلدة القديمة في القدس.
10: داخل الكيلومتر مربع في عندنا 32 ألف فلسطيني يسكنون في هذه المنطقة مقابل 4500 إسرائيلي يزيدون ينقصون حسب الظروف، لأن هنالك بؤر استيطانية تقريبا يوجد عددها يتزايد يتناقص بين 1000 مستوطن إسرائيلي. هذه أنا بتكلم عن البلدة القديمة، لأن هنا الصراع الذي يجري الآن. الصراع الذي يجري الآن هو الصراع على البلدة القديمة. من ملك البلدة القديمة ملك العالم. يعني الحجاج المسيحيون سيأتون من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، الحجاج اليهود كمان، المسلمين إلى غير ذلك. وبالتالي البلدة القديمة هي رمز لكل العالم، لكل الديانات السماوية في هذه المنطقة.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وجد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيسة الشهر الماضي بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وهدد كاتس بأن من يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة ولن ينتظروا صفقات التبادل، بل سيدفعون ثمنا أكبر ما يحول أو يحول السياسة الجديدة إلى واقع ملموس على حد تعبيره. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن التعديل الجديد سيجعل من عقوبة الإعدام الخيار الأساسي في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في القضايا المرتبطة بفلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية. في الضفة الغربية دهمت قوات الاحتلال منازل في قرية لتوانة بمسافة يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال دهمت 7 منازل على الأقل وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل المواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان المستوطنون أحرقوا منازلا في بلدة ترمس عيا ومسجدا في قرية جيبيا وعرفة وغرفا زراعية ومركبات في قرية شحبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية،
11: وأخذوا جولة في تقريبا منتصف القرية. على
1: أفادت وكالة الإعلام الروسية أن الجيش أسقط أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن روسيا اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 3124 مسيرة أوكرانية، معظمها أسقط في 13 و17 من الشهر الجاري. وفي وقت سابق فجر اليوم قال حاكم أوديسا الأوكرانية أن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل أصابت عددا من المباني السكنية ما أدى إلى وقوع جرحى، كما أصيب 3 عقب اندلاع حريق في أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو عقب هجوم روسي بالصواريخ. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى للاستهداف. وكانت أوكرانيا شنت هجوما واسعا بالمسيرات على مناطق روسية عدة ردا على الهجمات الروسية بالمسيرات استهدفت مناطق أوكرانية عدة.
12: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها، وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية، في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
1: في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة العدوى بالسلالات الجديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب اقتراب عدد الوفيات من 90 في الكونغو وأوغندا.
13: وصول وزير صحة جمهورية كونغو الديمقراطية ومسؤولين من منظمة الصحة العالمية مع معدات صحية إلى مدينة بونيا القريبة من الحدود الأوغندية يمثل حالة استنفار صحية جديدة مع اقتراب عدد الوفيات بفيروس إيبولا في البلاد من 90 حالة.
14: تم اختيار مواقع رومبوارا ومونغوالو هنا في بونيا، وقد احضرنا خياما لإقامة مراكز العلاج. نعلم أن المستشفيات تعاني من ضغط كبير بسبب المرضى. أود إبلاغ السكان هنا بأن لدينا 59 مريضا يتلقون حاليا رعاية مكثفة، لكننا نستعد لإنشاء مراكز علاج في المواقع الثلاثة جميعها لتعزيز قدراتنا.
13: وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية، مؤكدة أن التفشي الحالي لم يصل بعد إلى مستوى الجائحة. ووفقا للمنظمة تم تسجيل معظم الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان. كما أكدت أوغندا تسجيل حالة من فيروس إيبولا انتقلت إلى العاصمة كامبالا، ما أثار مخاوف من توسع العدوى عبر الحدود. لكن جهود الاحتواء تواجه تحديات كبيرة، فالمناطق المتضررة قد تعاني من نزاعات مسلحة ونزوح سكاني وضعف في البنية التحتية الصحية، وهي عوامل يقول خبراء الصحة إنها قد تسرع انتشار الفيروس الذي فتك سابقا بعدة دول في القارة السمراء.
15: هذه قضية عدالة، والدول الغربية لا تدرك أنه عندما تتأثر أفريقيا فإنها معرضة للخطر أيضا، لأن الناس يسافرون جوا يوميا، وهذا يعني أن بناء نظام قوي ودعم أفريقيا والاستثمار فيها لتصنيع لقاحاتنا وأدوياتنا محليا هو أيضا السبيل لحماية الدول الغربية.
13: وتعمل منظمات دولية بينها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والأمم المتحدة على إرسال مساعدات طارئة ومعدات طبية وفرق مراقبة صحية لمنع توسع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. ومع استمرار جهود الاحتواء تتزايد المخاوف من غياب لقاحات فعالة ضد هذه السلالة من إيبولا، ومن احتمال وصول العدوى إلى مراكز حضرية مكتظة بالسكان في إفريقيا الوسطى والكاميرون، واتساع المخاوف عالميا من تفشي وبائي لهذه السلالة من الفيروس التي تتميز بارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين.
1: تتقدم شركة سبيس اكس بطلب الاكتتاب العام الأسبوع الحالي لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
16: تمضي شركة الفضاء سبيس اكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس اكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائنا متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس اكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
1: إلى جولة على أبرز الصحف العالمية والتي سلطت الضوء على التسريبات المتزايدة حول احتمالية عودة الضربات الأمريكية على إيران.
17: في صحيفة وول ستريت جورنال كتب سيت كروبسي عن الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة الإيرانية، وأن ترامب واجه الشهر الماضي اختبارا بين التصعيد أو الاستسلام، لكنه لم يختر أي منهما، بل سعى إلى حل وسط بفرض حصار على الطاقة النفطية الإيرانية، وها هو يواجه الخيار نفسه بعد شهر. وأضاف الكاتب أن عدم نجاح ترامب هذه المرة يعني عليه الاستعداد لتنفيذ تهديده باستخدام قوة هائلة، وهذا يعني الاستعداد لعملية متعددة المراحل تشمل إرسال قوات برية. وتبع أن الرئيس أخطأ بالاعتقاد أن أصحاب القرار في إيران حاليا يريدون السلام مع الولايات المتحدة، لأن القرار النهائي لا يزال بيد مجموعة متعصبة جدا ترفض أي تفاوض مع واشنطن. وختم الكاتب بأن ترامب يمتلك فرصة محدودة لإنهاء الأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز وضمان الانتعاش الاقتصادي، لكن ذلك يتطلب استخدام كامل القوة الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية. في صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت الكاتبان هال توسي قدرة ترامب على إبرام الاتفاقيات، وأن الرئيس الأمريكي لا يبدي استعدادا حقيقيا لصياغة حلول دائمة للأزمات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الأزمة التي ساهم في صنعها هذا العام في إيران. وأضافت الكاتبة أن ترامب وفريقه يقدمون أفكارا طموحة نظريا، لكن إنجازاتهم لا تتجاوز أنصاف الحلول، حيث إن جميع الصراعات الهيكلية العميقة حول العالم لا تزال قائمة. وتبعت أن قادة دول الشرق الأوسط ودول أخرى يشعرون بقلق كبير من أن ينسحب الرئيس الأمريكي من الحرب مع إيران دون أن يتم التوصل إلى حل نهائي للفوضى في المنطقة. وختمت الكاتبة بأن انعزالية ترامب وعجزه عن اتخاذ القرارات السياسية اللازمة دفعاه إلى خوض الحرب في وقت كانت فيه المفاوضات لا تزال خيارا مطروحا، حيث يبحث الآن عن حل يبدو غائبا لإنهائها. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال سكوت بولدن حول تصريحات الرئيس الأمريكي المتناقضة وتأثيرها على مصداقية واشنطن، وأن الرئيس ترامب يعاني من فجوة في المصداقية بسبب أكاذيبه الفاضحة حول الحرب في إيران والكثير من الملفات الأخرى. وأضاف الكاتب أن خطاباته المبالغ فيها بلا معنى وتقلباته السياسية الحادة لدرجة أن حلفاء واشنطن وخصومها الأجانب لا يصدقون الكثير مما يقوله ولم يعودوا يأخذونه على محمل الجد. وتابع أن ترامب بات يتسبب في نفور الحلفاء بأكاذيبه وإهاناته ونوبات غضبه وتهديداته بالانسحاب من حلف الناتو وضم كندا وغرينلاند، كما لم يعد أعداء واشنطن يخشون تهديداته لأنه يفشل في تنفيذها. وختم الكاتب بأن ترامب زعم مرات عديدة أن القادة الإيرانيين وافقوا على تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة كتسليم اليورانيوم للقوات الأمريكية، ليأتي النفي الإيراني ليؤكد على مبالغاته المستمرة. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلط الكاتبان تشاد بون ومسايا كينيس الضوء على طريقة إنجاح التفاهمات الأمريكية الصينية، وأن ترامب وشي أشاد ببعضهما كثيرا خلال وبعد القمة الأخيرة، لكن الاجتماع انتهى دون إحراز تقدم ملموس نحو حل الخلافات التجارية بين الجانبين. وأضاف الكاتبان أن الرئيسين يحتاجان إلى تغيير جذري في شخصيتهما إذ أرادا التوصل لاتفاق حقيقي، ويجب أن يقدم الزعيمان تنازلا عن بعض القناعات الشخصية لإنجاح أي اتفاقيات مستقبلية. وتابع أن مستوى الثقة بين الجانبين لا يزال منخفضا لأن سنوات من الإحباط لدى المفاوضين في البلدين تعني أن التعهد فقط بالعمل على إنجاح العلاقات والاستثمارات الثنائية لا يكفي. وختم الكاتبان بأن ترامب كان يرغب في الحصول والإعلان على المزيد من المكاسب خلال زيارته للصين، إلا أن عدم حصوله على ذلك يعكس نظرة الصين لقوتها المتزايدة وشعورها بأنها ند حقيقي لواشنطن.
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. ترامب يقول إن وقت إيران ينفذ ويهدد بتدميرها، وطهران تؤكد جهوزيتها للرد على أي اعتداء. شهداء في غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب وشرق لبنان رغم الهدنة، واستهداف لقيادي في الجهاد الإسلامي ببعلبك. استيلاء إسرائيلي على عقارات ملاصقة للأقصى، وصدور أمر عسكري يسمح بتطبيق الإعدام بحق أسرى فلسطينيين بالضفة الغربية.

0: الجهود الدبلوماسية تبدو متعثرة حتى الآن بعد أكثر من 5 أسابيع على دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، إذ تبدو المطالب والمواقف الأمريكية والإيرانية متباعدة حتى الآن. وفي آخر التطورات، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفذ أمامها، ودعاها إلى تقديم عرض أفضل، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طهران من جانبها شددت على استعدادها للرد بقوة على أي اعتداء.
1: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
2: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
1: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك، أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار، خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك، نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
0: اختتم وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي زيارة استمرت 2 يوم إلى طهران، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وخلال اللقاء مع الوزير الباكستاني، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سبب لانعدام الأمن. وتأتي زيارة المسؤول الباكستاني الرفيع بحسب تقارير لدفع الجانب الإيراني لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. معي من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا لانضمامك إلينا ياسر. يعني بينما يختتم وزير الداخلية الباكستاني زيارته إلى إيران، الولايات المتحدة تقدم شروطا صارمة مشفوعة بتهديد بالعودة إلى الخيار العسكري في طهران، هل من تفاعلات مع هذا التصعيد الأمريكي؟
3: عفوا حسام، يمكن القول بأن ما يجري في إيران على شاكلة التعاطي الأمريكي، هناك محاولة للقول إيرانيا بأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، والأبرز من بينها هو أن طهران بالرغم من رغبتها وإصرارها على مواصلة المسار الدبلوماسي ودعمها للمسار الباكستاني بشكل خاص وفقا لما يأتي من رأس الحكومة مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، بالإضافة إلى ما يجري التأكيد عليه عبر المصادر الإيرانية وما تتناقله أيضا وكالات الأنباء وكذلك حتى المسؤولين الإيرانيين في كافة المؤسسات، يجري التأكيد على أن طهران مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي وهي لا تريد العودة إلى الحرب، ولكن بموازاة هذا طهران مستعدة وبشكل حازم وبشكل سيكون الرد الإيراني بكثافة وبوابل من النيران كما يجري التأكيد عليه إن كان ما تتناقله أيضا المصادر وكذلك مما يأتي تحديدا من قبل وزارة الدفاع الإيرانية وما شدد عليه تحديدا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الذي يقول بأن طهران مستعدة للرد بشكل كامل وهي على أتم استعداداتها وهي سيكون الرد الإيراني بشكل واسع، وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد حتى إذا دول المنطقة تبعث رسائل طهران بأنها لا تريد التصعيد وهي تبعث برسائل سلام وأمن واستقرار إلى دول المنطقة، ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد بأن لطهران سيكون رد بشكل واسع وسيكون بذات السقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يحاول الإيرانيون اتخاذ ذات اللهجة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ياسر، ولكن في المقابل أيضا ترامب عقب الاتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو دعا إيران إلى تقديم عرض أفضل، يعني هل ثمت ما يروج في طهران بأن القادة في إيران يفكرون ربما في تقديم مقترحات جديدة، عروض جديدة في هذا الاتجاه؟
3: حتى في هذا الاتجاه أيضا يمكن القول بهذه الشاكلة حسام، عندما يستمع الإيرانيون ووفقا لما تم نشره من قبل وكالة أنباء فارس بالأمس بأن المطالب الأمريكية لا تزال تتخذ منحا وتتخذ سقفا مرتفعا إذا ما طرح من مبادرات ومن مقترحات إيرانية ولم تراعي الموقف الإيراني وفقا للتقديرات هنا أتحدث، بالتالي لا يوجد هناك أيضا ليونة إيرانية على هذا الصعيد، إيران تقول بأنها تريد إرجاء البرنامج النووي.
4: طيب من جديد نحييكم مرة ثانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. ربما العالم كله ينتظر هذا الصباح، ما الذي ستؤول إليه الأمور؟ ترامب مهددا مرة أخرى وقت إيران ينفد، وهذا ما طبعا تم الحديث عنه الليلة الماضية وتناولته الصحافة العربية وكذلك الدولية والعالمية صباح هذا اليوم، في إشارة هنا إلى تجدد ربما نية إيران أو عفوا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ضرب إيران مرة ثانية. على كل حال سنتابع معكم الكثير من الملفات والأخبار والعناوين في ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. أهلا بكم إلى جولة أخبار ثانية هذا الصباح، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، مع بداية نهار جديد هو اليوم طبعا الاثنين 19 من الشهر الخامس شهر أيار مايو من سنة 2026، هو اليوم الأول من الشهر الأخير شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحييكم مرة ثانية ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح، البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية. طيب، بآخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا، المدخل الخاص طبعا بزيف سالك، زيف وادي السمن سالك، البويب سالك، إم الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية هذا الصباح سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، وإشارات كريات أربع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. منطقة الخليل الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون سالك فقط باتجاه سعير مغلق باتجاه الخليل، يعني في صورة وصلتنا قبل قليل انه سعير مفتوحة على يعني مفرق سعير تحديدا مفتوح فقط على منطقة او باتجاه سعير، لكن الطريق المؤدي الى الخليل ما زال مغلقا هذا الصباح. هذا في منطقة بيت عنون. إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق بالاتجاهين، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة سالك، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزجة تم الإغلاق بشاحنة ومصادرة مفاتيحها، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول الزعتري جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس وسعير، وادي الشرق سالكين، بيت أمر الكلية، العروب جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمع، جميعهم مغلقة، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. تقرير بيت لحم أخيرا، ومنطقة الشمال مراح رباح المنشية دوار تقوع مسلمونة جورة الشمعة بيت البركة عصيون دوار إفرات النشاش عقبة حسنة بيت جالة دي سي أو عش غراب وبيت سحور جميعهم سلكات، الكونتينر العزرية معالي أدوميم أيضا سالك هذا الصباح بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
5: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
6: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم الاثنين يستمر الطقس حارا جافا خماسينيا مغبرا خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، وأثناء ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها العامة. يستمر نشاط الرياح على فترات التي تبقى مثيرة للغبار والأتربة. غدا الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس حارا نسبيا غائما جزئيا أثناء ساعات النهار، تنشط الرياح على فترات، ويسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. الأربعاء تصبح درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس غائما جزئيا نهارا مع نشاط للرياح واحتمال سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات المساء والليل. راح يكون الطقس بارد نسبي فوق الجبال، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 20، بكرة 24-15، يوم الأربعاء 24-12، ويوم الخميس 18-11. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب اهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشره ضمن هذه التغطيه الاخباريه المستمره والمتواصله. كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت الليله الماضيه مدينه الخليل من عده اتجاهات. كان الحديث هنا عن اقتحام ترقوميا وكذلك اقتحام اذنا، وايضا في المحافظه او في المدينه كذلك كان هناك اقتحام لعدة مناطق من بينها جبل أبو رمان، تم تفتيش منزل هناك في منطقة وادي الهرية، أيضا تم اقتحام منزل أحد المواطنين في منطقة فرش الهوى، كذلك تم اقتحام منزل يعود لعائلة أبو شخيدم، وتم الحديث هنا عن ترقوميا التي تم اعتقال أحد المواطنين فيها الليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم سعير، أطلق قنابل صوتية الليلة الماضية في عدة اتجاهات حسب ما جاء في أخبارنا ومتابعتنا الإخبارية طبعا للحالة العامة والاقتحامات التي لم تتوقف إلا يعني مع بزوغ فجر هذا اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي عامد إلى يعني عمليات الاقتحام التنكيل أو في عمليات الاقتحام التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين

0: هنا في إشارة ربما إلى جدية النية في تنفيذ عملية عسكرية أخرى واستئناف العمليات العسكرية ضد طهران، وهذا ما يزيد ربما من التوترات العالمية فيما يتعلق بملف إعادة الحرب أو عودة الحرب مرة ثانية إلى طبعا طاولة العالم، وهذا طبعا ما يشي بإنذارات يعني ربما حقيقية يوجهها ترامب إلى طهران، وهذا بحد ذاته قد يكون مكانا تبدأ فيه إسرائيل هذا اليوم أو غدا أو بعد غد عملياتها العسكرية ضد طهران. والحديث المستمر طبعا عن آخر هذه التطورات هو ينبع من العمليات العسكرية المتاخمة اليوم لمضيق هرمز، وكذلك العمليات التي لم تتوقف كذلك في إيران. طبعا نتمنى دائما الخير ولا نسأل إلا السلم والأمن والأمان في أوطاننا دائما وأبدا. على الصعيد المحلي الفلسطيني، تستعد البحرية الإسرائيلية لوقف أسطول الصمود العالمي القادمة سفنه من تركيا باتجاه غزة خلال ساعات وفق ما نقلته صحيفة معرف، الذي يأتي بعد ذلك بعدما أعلن الأسطول في وقت متأخر من مساء الأحد أو من مساء الأحد رصد سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ونقلت معرف عن مصادر أن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول في المياه الدولية وقبل وصولها إلى المياه الإسرائيلية. في وقت سابق ذكر أسطول الصمود العالمي عبر حسابه على منصة إكس أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة محيطة به، موضحا أنه تم رصد سفينة بحرية وزوارق سريعة تتموضع أمام الأسطول وخلفه على أحد جانبيه. يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الأسطول وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. حسب نظام التتبع طبعا المنشور على موقع أو الموقع الإلكتروني الأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 310 كيلو أميال أو عفوا 310 أميال بحرية، وربما لن يستطيع هذا الأسطول عبور تلك المنطقة باتجاه غزة إذا ما كان الاحتلال قد وصل بالفعل إلى يعني عملية عسكرية لوقف هذا الأسطول الذي سيتجه إلى القطاع. إذا اقتحامات في الضفة الغربية، توقف لأسطول الصمود العالمي الذي سيصل في قطاع غزة شهداء وكذلك جرحى في قصف إسرائيلي، والأحوال كما هي، الجميع ينتظر ما الذي سيكون خلال الفترة القليلة القادمة أو ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة القليلة القادمة فيما يتعلق بموضوع الحرب على قطاع أو الحرب على إيران. على كل حال بنتمنى إن شاء الله الخير للجميع بلا استثناء مع بداية نهار جديد، نسأل الله فيه الخير لنا ولكم جميعا، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع مرة ثانية هذا الصباح. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح، يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. أهلا وسهلا فيك. اليوم إيش النصائح المقدمة للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم هنتكلم عن موضوع اللي هو إلقاء النفايات من المركبة أثناء القيادة.
0: نعم.
1: إيه كثير عندنا من الأخوة يعني سواء سائقين أو جالسين في المركبات، بتلاقي مثلا بيشرب قهوة، بيشرب مثلا مع ورقة مع أي حاجة، بيمسك مع الشباك وبتتبرى. هذا يعني منظر يعني لا حضاري ولا يعني وغير قانوني، وبسبب يعني مشاكل كبير في الطريق. يعني فورا يبقى بيشرب في كاسة قهوة يمسكها وبزتها، واحد مع الدين بتلاقي لك إياه يمكن جعل أوعية أو ما شابه. إيه كمان بعض مرات يعني للأسف كمان بعض مرات سجارات، يعني واحد بيشرب نية كولا ولا حاجة بزتها بتبقى من نادة الإزاز، فبتلاقي برضه بتنكسر في الطريق برضه بسبب مشكلة. كمان بتلاقي الواحد بيقترب مع أحيان الحاوية بيكون معاه كيس نفايات وبدير بزته من شباك والمركبة ماشية، هذا كان برضه خطأ. وكمان

0: فالخاطئة كمان بيجي واحد بجانب الحاوية بيغلق الشارع أساس ينزل الكوب هذا كيس النفاية.
1: نعم.
0: فهذا كله يعني ملاحظات بتبقى يعني كيف بعملها التأقيم تكون خاطئة. بدو مثلا كوب الزبالة عندي بجي بصف قدام الحاوية في مكان مسموح الوقوف فيه بعمل شعر قريب كوب النفاية بعد أطلع. مش ضروري أنا أسكر الشارع أو إني أعمل عرقلة عشان أكون هذه النفاية. ومش ضروري إني برضه أنزل من الشباك أي شيء يعني. نعم. فهذا الأمر يعني كثير مهم جدا إنه ننتبه له ونتمنى إن شاء الله السلام للجميع.
1: إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية إن شاء الله. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نذكر بالخبر العاجل الذي ربما يتحدث به الجميع هذا الصباح وتهديدات ترامب مرة أخرى بأن وقت إيران ينفد، وهنا في إشارة إلى ربما التهديد مرة أخرى لحرب ربما ستكون خلال الفترة القليلة القادمة على طهران وعلى العالم أجمع بشكل عام. على كل حال فيما يتعلق بموضوع الصحة العالمية، أبقت منظمة الصحة العالمية تقييمها لتفشي فيروس هانتا أو هانتا منخفض الخطورة بالتزامن مع إعلان السلطات الصحية في كندا تأكيد إصابة كندية كانت على متن سفينة الرحلة البحرية MV هونديوس العالمية الموبوءة، بينما تستعد طبعا المنظمة هنا بينما عفوا تستعد بريطانيا لاستقبال مخالطين. وذكرت المنظمة في بيان جاء مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا أنها أعادت تقييم المخاطر مرة ثانية، هنا في إشارة إلى العامل الصحي والوضع الصحي لتلك طبعا المخالطين، بالإضافة إلى نوعية المخالطة، وكذلك فيما يتعلق بملف يعني عودة ربما الخطر أم لا في هذه السفينة. على كل حال ما تزال يعني الأمور ضمن التقييم منخفض الخطورة حسب يعني ما تم رصده ومتابعته فيما يتعلق بملف هانتا، أنه ما زال منخفض الخطورة ولا خوف حتى هذه اللحظة على الصحة العالمية. فإن شاء الله ما بصير إشي يا ربحي، يعني بدنا نشكرونا خلاص جاهز الأمور. هانتا يعني ما زال مسيطر عليه، في 50-60 بني آدم كانوا قاعدين على سفينة ضربوا بعض هيك هانتا على الخفيف وانتشروا في العالم، وإن شاء الله خير. فاصل بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله وإياكم برعاية شركة الجنيدي عبر منبر الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إلنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

0: بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة أيضا هذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة. الآن دعونا نذهب لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية، لكن قبل ذلك ننوه إلى أن محافظة القدس قالت مصادقة إسرائيل على مخطط الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة تصعيد استعماري خطير، وهذا يأتي طبعا ضمن السياسة الإسرائيلية الواضحة لعملية الالتهام المستمرة وقضم يعني المناطق الفلسطينية المقدسة في القدس وكذلك أيضا المناطق في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قطاع غزة التي ما تزال إسرائيل تراوح مكانها فيما يتعلق باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة والموقعة في 11 من أكتوبر الماضي. على كل حال سنتابع تفاصيل إخبارية إسرائيلية أيضا ستكون حاضرة معنا هذا الصباح ضمن هذه المتابعة المستمرة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: حياتي صباح الخير. أهلين أخي
0: راضي، يسعد صباح جميعا. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية هذا النهار.
1: نعم أخ راضي، يعني كل المؤشرات كانت هذه الليلة تقول بأنه الضربة كانت قريبة جدا هذه الليلة.
0: نعم.
1: لإيران كان الإعلام العبري يتحدث لدرجة بأنه كان قد تم قطع أحد النقاشات في إحدى الفضائيات، وقالوا وردنا الآن بأن نتنياهو ألهى مكالمة مع ترامب وبأنه سيجتمع ضمن مجلس وزاري أمني مصغر ومقلص من أجل أن يكون هناك عرضا لما هو قادم. هيك تقريبا كان الخبر. وهذا ما صراحة يعني خلق نوع من المعادلة الصفرية عند المحللين عند الناس، بأنه يعني خلص صارت الأمور قريبة وصار في نوعا ما اتخاذ قرار، وترامب إذا كانت سيهاجم إيران بضربة كما قلنا لن تكون تصعيدية، نعم هو مضطر خلال يعني إذا بده يعمل هذا الشغل إما بيعملها خلال يومين أو ثلاثة وإما بيأجلها شهرين أو ثلاثة.
0: نعم.
1: السبب بأنه في عنده مونديال، موجود مونديال في أمريكا وما بيقدر إنه يعمل شيء دراماتيكي.
0: نعم.
1: ما قبيل هذا اليوم مونديال، لأنه يعني هذا زي ما بقولوها يعني حدث ضخم، حدث عملاق. يعني المونديال أكبر من الولايات المتحدة، المونديال أكبر من العسكرة، المونديال أكبر من كل هذا الشيء وأكبر من إسرائيل. لماذا؟ لأنه هذا دولي عالمي.
0: نعم.
1: هناك حجوزات، هناك تذاكر، هناك
0: شروط لتأمين المنطقة،
1: شروط تأمين. نعم. يعني حدث عالمي ضخم حتى أكبر من العالم.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني إذا لم تكن الضربة خلال ساعات وخلال ثلاث أيام أو يومين أو ثلاث، مش ممكن أنه يكون في شيء.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني صراحة يعني صارت في فوضى فكرية بهذا الخصوص. حتى يعني امبارح أنا تابعت الجزيرة، يعني أنا مش كتير بتابع الجزيرة يعني صراحة.
0: نعم.
1: يعني كان حتى في فوضى فكرية في طرح الأفكار بهذا الخصوص. ولكن يعني الإعلام العبري كل ما يريده إنه يكون في حرب.
0: نعم.
1: إنه يكون في ضربة بأي ثمن، هيك بده. حتى بأنه يعني بعد إعادة قناعة الإعلام العبري ونتنياهو وزمرته بأنه ممكن أن تبتعد الحرب، صار في أشياء جديدة يتحدثوا فيها. يعني مثلا نتنياهو بده الانتخابات، بده يحل الكنيسة.
0: نعم.
1: يعني قبل قليل كان في خبر جديد بأنه نتنياهو بحاول يعني يستميل مرة تانية الأحزاب الحريدية ويهمهم نوعا ما بأنه ربما يكون هناك يعني إقرارا لقانون الإعفاء من التجنيد لكي يبقي على حكمه، ويريد أن يؤجل الانتخابات.
0: نعم نعم.
1: هو كان بده يحل الكنيسة وبده يؤدي بالانتخابات، بده يؤجل حتى الانتخابات يمكن يلغيها كمان.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه نتنياهو في مأزق انتخابي، في مأزق ليكودي داخلي، حتى أنه في مأزق صحي.
0: نعم.
1: بتعرف يعني اليوم المعارضة الإسرائيلية نشرت معطيات موجودة على صفحات الفيسبوك، يعني إيش في عهد نتنياهو صار، كم واحد قتل، كم واحد جرح، قديش في أسير، قديش في ضعف مالي، قديش في شركات سافرت، قديش في ناس هاجرت، قديش في ناس طلعت من إسرائيل، قديش في ناس طلعت من بيوتها، موجود المعطيات.
0: نعم نعم
1: شايف يعني، يعني هون في حرب شرسة من قبل المعارضة بأن يكون هناك إسقاطا لحكومة نتنياهو. واضح أن نتنياهو شوي بعيش في أزمة بهذا الموضوع، حتى أنه داخل حزب الليكود. يعني أنا بدي أقول لك، يعني مثلا امبارح كان في، بتعرف مهذا صغير رئيس حكومة، ولكن أي إخفاق من وزرائه يعني له دخل في بقاءه السياسي مثلا.
0: نعم.
1: يعني امبارح كان في معطيات، كان في معطيات في عن وزير التربية والتعليم في إسرائيل اسمه يوآف كيش. هذا يوآف كيش امبارح حكوا بأنه هذا طول الوقت طول النهار بيصيح في وزارته وبضرب على الطاولة ومعصب وبيشتم هذا وبصيح في هذا، السبب بأنه طلعت نتائج التحصيلات الحكومية، تحصيلات الطلاب يعني.
0: نعم نعم نعم.
1: تبين بأنه المعطيات كلها فشل في فشل. يعني صراحة معطيات التعليم اللي تم الحديث عنها امبارح، انت بتحكي عن الصفوف لحد زي ما تقول عنه لحد الصف التاسع والعاشر والحداش، يعني اللي هو ما قبيل التوجيه، ما قبيل البرود، يعني 22% فقط من يتأهلون لأن يصبحوا لديهم علاقة طيبة باللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: 38% نسبة النجاح بالرياضيات، 41% نسبة النجاح في العلوم. يعني معطيات متدنية جدا جدا إلى أبعد الحدود. مش يعني هذه مش إسرائيل، خلينا نقول هذه مش إسرائيل اللي التعليم يتغنى فيها. وبالمناسبة يعني شروط التعليم عندهم شروط في منتهى الرفاهية، يعني الصفوف مش مكتظة، الوسائل التعليمية يعني على أعلى مستويات، والكانتينات والمصار يعني بلاش، يعني بيتعلم بلاش، ومع ذلك معطيات سيئة. لا تنسى بأنه من الجهة المضطهدة في إسرائيل هي جهة المعلمين بالمناسبة. كل سنة في إضراب معلمين، كل سنة في إضراب معلمين، وبالتالي يعني هذه من أحد معطيات إخفاقات حكومة نتنياهو خاصة.
0: نعم.
1: في مجال التعليم.
0: نعم نعم.
1: ولما بتقول أنت إسرائيل يعني بتقول تعليم معروف، يعني هذا مستوى منظمة OECD في العالم.
0: نعم.
1: هذا من أحد أزمات نتنياهو. زائد أنه كان في تصريح، لاحظ كان في تصريح، هدول بتعرف وسائل الإعلام العبرية بتلبدوا، خلينا نحكيها بالعامية، بتلبدوا لبعض. القناة رقم 13 عندهم واحد هذا بس شغلته عاملته أنه يبحث في تصريحات سابقة لمسؤولين سابقين. راح جاب امبارح عرض تصريح لنتنياهو في العام 2017.
0: نعم.
1: أنه قال أنه أنا بقول لكم بحذر الإسرائيليين بأنه في خطر داهم على إسرائيل اسمه بالعبراني رحفنيم، اللي هي المسيرات.
0: نعم.
1: كويس. من عام 2017، وما زالت المسيرات حتى اليوم فيها تؤدي إلى خطر شديد. شفنا كيف قتل ضابط أول امبارح، اللي امبارح حكينا عنه.
0: نعم.
1: وزائد أنه امبارح في فجرت في 4 جنود.
0: طيب خلينا نروح لدقات الساعة ونكمل الفكرة واعتذر منك.
1: تفضل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب أبو أحمد، مرة تانية يعني أرق المسيرات التي يعني ما تزال تؤرق إسرائيل، وتحدث عن تفاصيل نعم. بعض النقاط فيها.
1: نعم صحيح، الآن هذه المسيرات اللي كانت تحدث عنها في له تصريحه في 2017، نتنياهو وقع بالفخ الإعلامي. شو قال كمان؟ قال نعم أنا حذرت الجهات الأمنية من المسيرات منذ العام 2017، يعني كأنه يعني جاب الديد من ديله، انه والله انا طبعا كنت حكيت. قالوا له اذا كان هي، طب انت شو كنت تعمل؟
0: يعني ما عملت يعني ايش سويت التحذير؟
1: ايش سويت في هذا التحذير؟ هذا مثلا فخ ومطب اعلامي وقع في نتنياهو.
0: نعم.
1: ولذلك في بعض الـ يعني مثلا احد المحللين في البانل الاخباري بيقول طب يعني حتى صار يشكك في بعض القدرات لدى نتنياهو. يعني انه مش هذا النجم اللي الاعلامي اللي احنا كنا نعرفه. طبعا في اشاره الى وضعه الصحي، هذا طبعا هيك بيحكوا، وانا بحكي على القناه رقم 13، لكن لو انت بتاكد رحت على القناه رقم 14 بتشوف ملك العالم اسمه نتنياهو.
0: نعم، التسحيج على اصوله
1: بمجده فيه او بمسحجه له كانه ما في شيء.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالمسابقه اليوروفيجن لا خلينا آخر إشي اليوروفيجن، فيما يتعلق بتعيين رئيس جهاز الموساد اللي حاليا يعني هناك حالة من الفوضى السياسية فيما يتعلق بتعيينه، وبأن المستشار القانوني الحكومي قدمت للمحكمة العليا اعتراضا على تعيين هذا الرجل، وأيضا ما كان هناك من عاصفة عندما تم تعيين اللي هو رئيس الشباك بدل اللي أطاح فيه نتنياهو في خلال الحرب.
0: نعم.
1: شوف قديش الحالة الانقسام الموجودة في يعني قديش داخل الأروقة السياسة الإسرائيلية. أحد المقربين من نتنياهو اسمه دودي أمسالم، هذا من أقطاب حزب الليكود، وهو شوي متشدد وعصبي وعنيف. شو بقول أنا يعني أنا بقول السبب بأنه لأنه هدول الاثنين من اليهود الشرقيين هناك يعني العمل على يعني عدم تعيينهم أو الاعتراض على تعيينهم، وهذا تصريح لأول مرة يتم الحديث بهذا الخصوص. نعم في مشكلة بين شرق وغربي بسموهم سفرديم وأشكنازيم في المجتمع الإسرائيلي، ولكن لما أنت لما بيطلع وزير بيحكي عن شخصيات عامة لا علاقة في يعني في الأمن القومي الإسرائيلي، جهاز الموساد وجهاز الشباك، ويقول لأنهم شرقيين بيحاولوا يعرقلوا تعيينهم، هذا تصريح نوعي لأول مرة يتم الحديث عنه بهذا الأسلوب.
0: نعم، هذا دليل العنصرية في هذه الدولة.
1: هذا صحيح. نعم. هذا صحيح. هناك حالة غضب شديد، لاحظ هناك حالة غضب شديد لدى أعضاء كنيسة من اليمين المتطرف، لأنه امبارح أو اليوم سيتم بدء تطبيق عقوبة السجن على الجندي الإسرائيلي الذي أهان تمثال المسيح في لبنان.
0: نعم نعم.
1: اليوم بده يدخل السجن، وبدهم يحاولوا بشتى الوسائل يعني يمنعوا هذا القرار و و و و و وعدم حدوثه وتمييع المخالفة التي قام ب ب ب بعملها، وبأنه لن يكون هناك سماحا بهذا الشيء على الإطلاق.
0: نعم نعم.
1: هناك حالة غضب شديد في إسرائيل من نشر شريط الفيديو الذي كان فيه أحد المستوطنين يقوم بدهس أغنام في إحدى قرى الشمال الفلسطيني.
0: نعم.
1: دعسه جابوا نعم فيديو هذا.
0: نعم، نشر على مواقع التواصل بشكل كبير.
1: بقول لك إنه فضحتونا أمام جمعية الرفق في الحيوان. بارح تحدث عن الكلب لوسي، وهي كمان عن الأغنام. يعني بهمهم عدم الفضيحة فيما يتعلق في الحيوان، بس مش كتير مهم اللي بيعملوه في الإنسان.
0: نعم.
1: غريب
0: للأسف. للأسف.
1: بما يتعلق بتصريحات صدرت عن أحد الوزراء اليمنيين المتطرفين، بيقول إحنا رح نبني أو نهدم الصخرة ونبني الهيكل. بالمناسبة تركيزهم على قبة الصخرة أكثر من المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: في يعني تركيزهم أكثر. ممكن هذا بتشوفه
0: رمزيته عند الناس الغير فلسطينيين هو أكثر، يعني الناس للأسف يعني خارج فلسطين أنه ممكن يعتبروا قبة الصخرة هي المكان اللي إحنا بنقدسه وهي القبة الأولى وإلى آخره.
1: أنا بدي أقول لك، أنه يعني صراحة كان كل يعني كان في أخطاء كثير يقع فيها يعني كثير ناس، وكان في كثير إعلام مسموم موجه بأنه يروج العالم بأنه المسجد الأقصى هو قبة الصخرة.
0: نعم.
1: وهذا على أساس إنه يعني إذا صار لا سمح الله هدف للأقصى، بأنه مش كتير فوضى تصويرية كما يعني هي موجود الصخرة، يعني مش موجود ما صارش إشي، شايف؟
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كمان هذا الإعلام العبري بيحاول يوظفه عالميا بهذا الشيء صراحة.
0: نعم نعم.
1: فيما يتعلق ب هناك حالة من الاستفسار في وزارة الداخلية في إسرائيل، لماذا هناك عزوف، لاحظ لماذا هناك عزوف من شراء الشقق السكنية في حيفا ونتانيا، بدهم يفهموا شو السبب، سماحك وشو السبب، لكن إنه في كتير بنايات سكنية في نتانيا وفي حيفا مش كتير عليهم طلب، بينما في مدن أخرى عليهم طلب في الداخل في الإسرائيلي.
0: ايش السبب يكون حسب حسب حسب متابعتك؟
1: ما يعني مش كثير، يعني مش كثير لقيت سبب والله، يعني لسه جديد الخبر.
0: نعم نعم.
1: يعني احاول اعرف صراحه
0: ان شاء الله.
1: الان ان شاء الله تعالى الان اخر خبر نحكي سيد
0: اليوروفيجن.
1: عن اليوروفيجن، اليوروفيجن كان كل الهدف الاسرائيلي بان تفوز في المرتبه الاولى. لماذا؟ لأنه الفوز هذا يعني بأنها ستجري فيها المسابقة القادمة في العام القادم. ويعني في خسرة إسرائيل أخذت المرتبة الثانية. الآن هناك تحليلين، التحليل الأول بأن هناك من عمد على تزوير أو التلاعب بالنتائج من أجل أن لا تفوز إسرائيل ولا أن لا تكون نجم العالم بهذا الشيء. يعني إنه يعني كأنه في كولسة إنه بدهمش إسرائيل تفوز.
0: هذا إدعاءات إسرائيلية ولا شيء حقيقة؟
1: إدعاء إسرائيلي.
0: هم دائما نظرية المؤامرة شغالة.
1: الآن الإدعاء الثاني نوعا ما يعني أعطى أخذ تحليل ارتياحي نوعا ما، إنه بقول لك أفضل إنه إحنا ما فزناش رقم واحد، لأنه إحنا ما بدنا نتحمل العبء القادم في العام القادم لاستضافة هذه المسابقة، لما ربما يكون الوضع لا يسمح أمنيا في العام القادم.
0: نعم نعم نعم. نعم.
1: عرفت شو قصدي؟
0: نعم.
1: ولكن في المحصلة بقول لك إنه إحنا خسرنا المسابقة، يبدو بأنه هناك كولسة إلى هناك من عمد أن لا تفوز إسرائيل، وهناك اتهام لدول كثيرة بأنها لم تصوت لصالح إسرائيل. ويعني كان فكرهم إنه يعني إنهم يفوزوا في المرتبة الأولى، وكانوا يسعوا إنهم يفوزوا في المرتبة الأولى، ولكن ما فازوا، واعتبروا إنه عبارة عن فوز ممزوج بالحزن.
0: نعم.
1: واللاسامية.
0: نعم نعم نعم.
1: هاي الأخبار سيدي.
0: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. التغطية ما تزال مستمرة، لكن هذا البرنامج انتهى برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، برنامج مساحة حرة. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة هذا الصباح. الآن دعونا نذهب إلى فاصل ونتابع أيضا تطورات العالم ربما من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المتابعة والمشاهدة. ربيح أبو رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إلنا كلنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
6: أنت مكيف؟
5: أنا مكيف. وأنت؟
6: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
5: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
7: لا.
5: طيب مركب مكيف؟
6: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
8: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
9: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أمامها ودعاها إلى تقديم عرض أفضل، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طهران من جانبها شددت على استعدادها للرد بقوة على أي اعتداء.
4: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
5: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
4: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
3: اختتم وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي زيارة استمرت يومين إلى طهران، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وخلال اللقاء مع الوزير الباكستاني أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سبب لانعدام الأمن. تأتي زيارة المسؤول الباكستاني الرفيع بحسب تقارير لدفع الجانب الإيراني لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. انضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر المسعود. صباح الخير ياسر. واشنطن هددت، وإيران أيضا تهدد برد قوي بكسر الحصار في حال تلقت ضربة عسكرية. نتابع معك التفاصيل.
1: صباح الخير سونيا. بالفعل هكذا تحاول طهران رسم المعادلة، أن طهران مستعدة لطاولة الحوار في حال توفرت فيها العناصر والعوامل التي تجدها طهران بأنها تخدم إمكانية التوصل إلى اتفاق. هذا ما يردد هنا وما نسمعه بوضوح، وتحديدا ما يأتي من قبل الخارجية الإيرانية. وزير الخارجية عباس عراقچي لأكثر من مرة أكد على إصرار طهران ورغبتها في مواصلة المسار الدبلوماسي. كذلك المتحدث باسمها أيضا بالأمس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقالها بوضوح خلال استقباله لوزير الداخلية الباكستاني نقوي، أكد على هذه النقطة بأن طهران لا ترغب بالعودة إلى المسار العسكري ولكنها مستعدة لكافة السيناريوهات. أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية خانت المسار الدبلوماسي لأكثر من مرة، بالرغم من ذلك إيران عادت للتواصل عبر الوسيط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا من خلاله تريد التأكيد على أن طهران دولة حوار، وفق إيران دولة حوار على حد تعبيره، وهذا ما جرى التأكيد عليه في أكثر من موقع من قبل الرئيس الإيراني. بموازاة كل هذا أيضا يجري التأكيد سونيا على أن طهران مستعدة أيضا للخيار العسكري، والكلام هنا يأتي على أكثر من صعيد من قبل وزارة الدفاع الإيرانية، ما يجري تأكيده حتى من خلال المصادر التي تتناقلها وكالات الأنباء الإيرانية عبر مصادر عسكرية، تؤكد على أن طهران وجهت المعلومات والأوامر إلى الجهات العسكرية بشكل أن يكون هناك رد إيراني وهناك أهداف وضعت وكامل الخطة رسمت. ويمكن إرجاع ذلك إلى اللقاء الذي جرى ما بين قائد مقر خاتم الأنبياء والمرشد الإيراني في وقت سابق، هو يأتي ضمن استعدادات طهران لكافة السيناريوهات. هذا بطبيعة الحال يأتي مع تعثر ما يقرأ هنا، مع تعثر المسار الدبلوماسي، وفي ظل ما نشرته وكالة أنباء فارس الذي أشار بوضوح إلى أن هناك لا تزال المسافة بعيدة ما بين ما يطرح إيرانيا وكذلك أمريكيا من نقاط بعيدة على أكثر من جانب، الأبرز من بينها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى التعويضات التي تطالب بها طهران والتي نجمت عن الحرب والعدوان الإسرائيلي الأمريكي خلال نحو 40 يوما من قبل نحو 3 أسابيع أو 4 أسابيع.
3: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. انضم إلينا الآن الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية أستاذ محمد سطوحي، انضم إلينا من نيويورك. أهلا بك معنا. بداية، ماذا تقول المؤشرات حاليا عن نوايا ترامب؟
6: واضح من البوستات الأخيرة والصورة التي وضعها والحديث عن أنه الهدوء يسبق العاصفة، المؤكد هو أنه العمليات العسكرية ما يتم بحثها الآن. هذا لا يعني بالضرورة أنه قرر أنه يستخدم أو يلجأ إليها مرة أخرى، لكن على الأقل هذا من ضمن السيناريوهات التي يتم اللجوء إليها والتفكير فيها بجدية. وأقول بجدية لأنه المحيطين به والذين انضم إليهم مؤخرا خبير من معهد الدفاع عن الديمقراطية، هؤلاء يميلون بقوة للحرب باعتبار أنها الوسيلة لحسم الموقف، وبالتالي هذا أمر مطروح في كل الأحوال. ويبدو أنه الرئيس الأمريكي يشعر الآن بإحباط شديد، أنه غير قادر على الوصول إلى مخرج من هذه الأزمة. السيناتور لينزي جرام في مجلس الشيوخ وهو قريب منه جدا يقول الآن أنه العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي لابد من تفكيك الأزمة، وهو يقترح أنه يتم ضرب المواقع النفطية والطاقة داخل إيران. المشكلة هي أنه ذلك قد لا يكون مصدر اهتمام لإسرائيل، لكن بالتأكيد هذا سيمثل كارثة بالنسبة لإيران التي قالت بشكل صريح أنها ستضرب مواقع الطاقة في المنطقة بأكملها. هذا سيضر بمنطقة الخليج العربية بل وبالاقتصاد العالمي كله.
3: هل هذا يحقق أهداف ترامب التي بدأ من أجلها هذه الحرب، أم أنه فقط يبحث عن ضربة تحقق له نصرا معنويا ينهي بها هذه الحرب؟
6: لا يمكن تحقيق أهداف ترامب في الحقيقة إلا إذا كانت الأهداف هي مجرد الحرب للحرب، لأنه هو دخلها بالأساس من أجل إسقاط النظام الإيراني، تغيير معادلة الشرق الأوسط، جعل إسرائيل في موقع السائق الذي يهيمن بصورة كاملة على المنطقة. كل هذا اصطدم بأنه إيران لم يحدث الانهيار الذي توقعته إسرائيل وأقنعت به ترامب. النظام لا يزال قائما حتى في حالة العودة للحرب، هو يعلم تماما أنه إسقاط النظام ليس بالسهولة التي تخيلها أو أقنعه بها بنجامين نتنياهو. هم يفكرون في أنه الحصول على اليورانيوم المخصب داخل إيران، لكن هذا أيضا حتى من كلام الخبراء العسكريين الأمريكيين هذا يمثل مخاطرة هائلة وإمكانية سقوط عدد كبير من القتلى الأمريكيين، ولكن ما زلنا نسمع أصوات داخل المعسكر اليميني واليمين المتطرف في واشنطن الذين يؤكدون على ضرورة الوصول إلى اليورانيوم المخصب. لينزي جرام يتحدث عن دائرة الموت حول هذا الموقع في أصفهان التي من الممكن حمايتها ودخول القوات الأمريكية للوصول إلى تلك المواقع النووية والحصول على اليورانيوم المخصب. حتى موضوع فتح مضيق هرمز، الحرب أثبتت أنه بسهولة جداً لإيران أن تستفيد من موقعها الجغرافي وتمنع مرور أي شاحنات بها. إذن أنا شخصياً لا أدري إذا عاد ترامب إلى الحرب على أي أساس يعود وما هي الأهداف التي من الممكن أن يحققها. أنا لا أجد فيها مبرراً سوى أنه إسرائيل لم تكن تريد هذه الاتفاقية لوقف إطلاق النار من الأساس، وهي تسعى للعودة إلى الحرب بأي طريقة، لكنها تريد معها واشنطن كما رأينا في هذه الحرب.
3: ما مدى حدود التدخل الإسرائيلي أو حدود التأثير الإسرائيلي على قرارات ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب؟
6: هم استطاعوا إقناعه، بل أقول جره معهم إلى هذه الحرب، وهو لم يستمح حتى للـ CIA وأجهزة الاستخبارات الأمريكية التي شككت في إمكانية سقوط النظام أو أنها تكون قادرة على إغلاق مضيق هولمز. اقتنع بما قاله له نتنياهو أنه النظام سيسقط في خلال أيام ولن تكون إيران قادرة على غلق مضيق هولمز، ولكن اكتشف الورطة التي وضعه فيها نتنياهو بعدها بأيام قليلة عندما تأكد له أنه النظام لن يسقط بهذه السهولة، وبالتالي استطاع الإيرانيون إغلاق مضيق هولمز ولم يتمكن حتى الآن أنه يفتح المضيق. فمن ناحية التأثير هم استطاعوا أن يؤثروا عليه بقوة. الرئيس الأمريكي إذا استمعت مثلا إلى تاكر كارلسون، هو يعلم أنه هذه المجموعة سواء نتنياهو أو المحيطين بترامب الذين يؤكدون دائما على ضرورة الاستماع لإسرائيل، والذين كما يقال يوصفون بأنهم مجموعة إسرائيل أولا، مارك ليفين ومجموعة نيك ستيوارت وغيرهم، حتى داخل الإدارة هؤلاء مجموعة تدعم العمليات العسكرية، لكن ترامب تأكد له أنه الطريق الذي اتخذوه ليس هو الطريق المناسب. ولكن في النهاية أنا اعتقادي أنه في ورطة استراتيجية، هو لا يريد العودة للحرب ويفهم مخاطرها الآن، لكنه في نفس الوقت
3: من
6: لا يجد المخرج.
3: أستاذ سطوحي، يعني هناك دائما أحاديث بأن ترامب يبني المعلومات والقرارات على يعني أساس أو على مغالطات. على ماذا يبني هذه القرارات؟ من ورطه في هذه الاستراتيجية؟
6: هو بالأساس من ورط نفسه، يعني لا يمكن إعفاء الرئيس الأمريكي من المسؤولية عن الموقف الحالي، بصرف النظر أنه نتنياهو هو الذي أقنعه بذلك، وجاء بمدير الموساد ديفيد بارنيع ليقنعه بأن النظام الإيراني في أضعف حالاته وسوف يسقط بمجرد بدء العمليات العسكرية. نعم هم قالوا له ذلك، نعم هم خدعوه، لكنه هو من كان مستعدا للخداع، هو من كان قابلا لكي يتلقى منهم معلومات مغلوطة، لأنه في النهاية كانت لديه معلومات أخرى معاكسة من CIA، من بعض المسؤولين، من بعض الخبراء، لكنه فضل عدم الاستماع إليهم، وأنه تصور أنه سوف يحسم هذه القضية بسهولة كما فعلها في فنزويلا التي غيرت كثيرا من نفسيته.
0: راديو الحرية 97.10 FM.
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
6: هو موقف تورط فيه لكنه المسؤول الأول عن هذا التورط بالتأكيد.
3: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الصوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر. أشير لهذا الخبر العاجل الآن، القناة 15 الإسرائيلية تنقل عن مصدر أن نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته اليوم لأسباب سياسية وأمنية. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته اليوم لأسباب سياسية وأمنية، هذا ما تنقله القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر. سنتابع تفاصيل هذا الخبر في سياق هذه التغطية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس الأحد أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان أنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أكد من جانبه أن العراق يتبنى سياسة تقوم على الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي. وشدد المسؤول العراقي على عدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته. كما استشهد 9 على الأقل وأصيب أكثر من 18 في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد رغم تمديد الهدنة. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة زرارية جنوبية لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة

0: الأيام المعدودة إن لا تقييدات في الميزانيات المخصصة لإيجاد الحل مهما كلف الأمر.
1: انضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. صباح الخير أحمد، نعود معك على هذا الخبر الذي أوردته الآن القناة 15 الإسرائيلية نقلا عن مصدر بأن بنيامين نتنياهو طلب إلغاء محاكمته اليوم، يقول لأسباب سياسية وأمنية.
2: بالفعل هذا الخبر نشرته وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، وجاء بعد أن تقدم نتنياهو بطلب إلى القضاء في محاكمته من أجل إلغاء جلسة اليوم. مثل هذا الإجراء اتخذه نتنياهو في الأيام وفي الأسابيع الماضية، قام بتقصير يعني جلسات محاكمته لعدة ساعات، أو حتى في بعض الأيام طلب إلغاء هذه الجلسات لأسباب أمنية وسياسية، ليتضح بعد ذلك أن الأسباب الأمنية قد تكون مشاورات أمنية مقلصة قد يجريها بنيامين نتنياهو، أو اتصالات سياسية سيتحدث فيها مع عدد من المسؤولين في العالم. لذلك نتحدث عن طلب نتنياهو لإلغاء هذه الجلسة في ظل تصعيد أو في ظل حدة في التصعيدات تجاه إيران، وفي ظل أيضا يعني تقديرات إسرائيلية بقرب اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقراره بشأن إيران، وأيضا نتحدث عن تطورات في لبنان في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، وفي ظل أيضا الهجمات. سابقا قبل يعني في الجلسة الأخيرة التي طالب نتنياهو بتقصيرها، كان السبب أسطول الصمود الذي كان قادما باتجاه قطاع غزة، واتخذ في ذلك الاجتماع قرارا بالاستيلاء على هذا الأسطول قبالة السواحل اليونانية بعد يوم واحد. اليوم أيضا قد يكون هذا السبب في ظل استمرار إبحار مثلا يعني في ظل يعني عدة تحركات في العالم من أجل يعني كسر الحصار عن قطاع غزة، وتسيير أسطول جديد، أسطول الحرية، إلى جانب يعني تحركات أخرى تحاول إسرائيل إحباطها وتحاول السيطرة عليها قبل وصولها إلى قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبية لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربي الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. نتابع.
3: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات، وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو أيار على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوبي لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مصبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا

0: تقدير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف. واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته للمبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مبان أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من جهتها دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
2: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. في المقابل، حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاد، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. مراسلنا اسلام بدر يرصد في التقرير التالي كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه معا.
3: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
4: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معرشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير. كانت
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية.
2: ثقافة إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة الطشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه وجه بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست الشهر الماضي بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير. وهدد كاتس بأن من يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة ولن ينتظروا صفقات تبادل، بل سيدفعون ثمنا أكبر ما يحول السياسة الداخلية أو السياسة الجديدة إلى واقع ملموس. هذا طبعا كلام كاتس. أشارت وسائل أعلام إسرائيلية أن التعديل الجديد سيجعل من عقوبة الأعدام الخيار الأساسي في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في القضايا المرتبطة بفلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية. في الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية ثوانة بمسافر يطا جنوبية الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت 7 منازل على الأقل وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل مواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان مستوطنون أحرقوا منزلا في بلدة ترمسعية ومسجدا في قرية جيبيا وغرفا زراعية ومركبات في قرية شقبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية. أما في جنوب نابلس فقد أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة بيتا، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة ونقل إلى المستشفى، كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بير صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية لنابلس. أفادت وكالة الأعلام الروسية أن الجيش أسقط أكثر من 3000 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن روسيا اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 3124 مسيرة أوكرانية، معظمها أسقط في 13 و17 من الشهر الجاري. وفي وقت سابق فجر اليوم قال حاكم أوديسا الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل أصابت عددا من المباني السكنية ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما أصيب 3 آخرون عقب اندلاع حريق في أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو عقب هجوم روسي بالصواريخ. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى للاستهداف. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك معنا محمد، نتابع معك آخر هذه التطورات الميدانية.
1: نعم سونيا، القوات الروسية ركزت الليلة الماضية وصباح اليوم استهدافها للمناطق الجنوبية والشرقية، تحديدا مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وكذلك أوديسا. وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن السلطات المحلية، ارتفعت حصيلة المصابين في دنيبروبيتروفسك إلى 28 شخصا، أغلبهم في مدينة دنيبرو، حيث ضربت الليلة الماضية مسيرات روسية عدد من أحياء المدينة، خلفت أضرار في مباني سكنية وكذلك بعض المنشآت، وشبه حريق في أحد المستودعات في المدينة وفق ما ذكرت الإدارة العسكرية. الهجوم الروسي بدأ في البداية من خلال استخدام عدد من المسيرات، وبعد 3 فجرا شنت القوات الروسية هجمات صاروخية وفق ما قال أيضا أو ما قالت الإدارة العسكرية، التي أكدت بأن العديد من المدن التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك تعرضت لأضرار نتيجة هذه الهجمات. في طبعا فيما حددته السلطات المحلية هناك إصابات أيضا لعدد من المدنيين وأضرار في المنشآت بمدينة كريفيري، بالإضافة إلى إصابة مدنيين في مدينة كامينسكي، وكذلك عدد من المدنيين أصيبوا ومنشآت تضررت في مدينة نيكابول التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك. يبدو أن دنيبروبيتروفسك تحديدا كانت مركز الاستهداف الروسي، وكانت السلطات العسكرية في المقاطعة قد حذرت مساء أمس من تجدد الهجمات الروسية على المدينة، خاصة بعد الاستهداف الروسي للعاصمة العاصمة الروسية موسكو وضواحيها في اليوم السابق. في الجنوب الأوكراني أوديسا أيضا عاشت ليلة صاخبة نتيجة ضربات بمسيرات روسية، وفق ما قالت السلطات المحلية هناك ارتفاع في عدد المصابين وأضرار في منشآت للبنية التحتية، مستودعات وعدد من المباني السكنية وفق ما تقول السلطات المحلية، في الوقت الذي تواصل فيه خدمة الطوارئ التابعة للحكومة الأوكرانية العمل على التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي الواسع. إلى ذلك أيضا شهدت المناطق القريبة من خط الجبهة هجمات متزايدة باستخدام المسيرات، راجمات الصواريخ والمدفعية، وفقا لآخر التحديثات الصباحية من الإدارات العسكرية في مقاطعات زابوريجيا، خاركيف وكذلك خيرسون. بالتأكيد بالتزامن مع ذلك تجدد المواجهات بين الجيش الأوكراني وكذلك القوات الروسية على طول خط المواجهة، ويبقى الجيش الروسي يركز هجماته تحديدا على دونيتسك وكذلك خاركيف وتحديدا مدينة كوبيانسك.
3: شكرا جزيلا لك محمد زاوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف. اصطدمت طائرتان مقاتلتان تابعتان للبحرية الأمريكية في الجو خلال مشاركتهما في عرض بولاية أيداهو في شمال غرب الولايات المتحدة يوم الأحد، ولم يسجل وقوع إصابات بعد أن تمكن الطيارون الأربعة من القفز بالمظلات وفق ما أفادت وسائل أعلام أمريكية. وظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرتان وهما تصطدمان في الجو قبل أن تتحطما على الأرض وتتحولا إلى كتلة من اللهب، بينما كانت مظلات الطيارين تهبط بهدوء. بدأ وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانيان زيارة عمل إلى الجزائر لمدة يومين على رأس وفد قضائي يضم المدعية العام الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيري والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش. وأكد الوزير الفرنسي أنه سيبحث مع نظيره الجزائري لطفي بوجمعة ملفات وصفها بالحساسة، بينها قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم عليه بالسجن في الجزائر 7 سنين بتهم الإشادة بالإرهاب. ومن جانبها تصر الجزائر على تسوية وضعية موظف قنصلي جزائري وضع رهن الحبس المؤقت في إطار تحقيق قضائي بجانب 61 إنابة قضائية وجهها القضاء الجزائري.
0: راديو الحرية
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. عام المالي وهذا الوفد القضائي يعكس أهمية الملفات التي وصف كما قال عنها وزير الداخلية وزير العدل الفرنسي أنه سيدرس ملفات حساسة من بينها أبرزها كما ورد ملف الصحفي الفرنسي غليز مسجون في الجزائر، بينما تطالب الجزائر وتصر على تسوية وضعية موظف القنصلي المسجون في فرنسا دون أن يكون له حق المحاكمة أيضا، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بملف ب 61 إنابة قضائية قدمتها الجزائر لفرنسا تتعلق بضرورة استعادة الأموال المنهوبة، وهناك يعني شخصيات كثيرة تطالب الجزائر باستلامهم مثل وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وأيضا هؤلاء المتهمين من حركة رشاد والماك متهمين بدعم الإرهاب أيضا.
3: استؤنفت العلاقات إسماعيل، ولكن كيف تبدو في بدايتها؟
6: البداية لا هي بداية الآن الأكيد هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى لطي الأزمة على الأقل نسبيا. وزير رأينا كيف أن وزير المنتدب لدى وزيرة الجيوش الفرنسية زارت الجزائر وحملت رسالة من رئيس ماكرون إلى رئيس تبون قالت أنه أن الرئيس ماكرون يريد طي صفحة الأزمة. الجزائر نفس الشيء دخلنا في مرحلية لحلحلة الأزمة، ليس من المبكر جدا القول أن الأزمة قطويت، لكن على الأقل هناك زيارات، هذه ثالث شخصية فرنسية تزور الجزائر، زيارة مرتقبة لوزير داخل الجزائري هي الأولى من نوعها منذ أعنف أزمة دبلوماسية بين البلدين من نحو 2 سيزور وزير داخل الجزائري فرنسا قريبا أيضا.
3: ولكن حالة السجال الإعلامي والسياسي إسماعيل ما زالت مستمرة، يعني استئناف العلاقات لم يلغيها، بماذا يفسر ذلك؟
6: صحيح، في الواقع هناك توجس من طرفين، مثلا حتى في الجزائر هناك مثلا رأي العام في الجزائر اليوم يقول أنه كثيرون لا يثقون فرنسا، يعني خاصة في ظل الهجمة التي يقودها اليمين المتطرف في فرنسا. وسائل الإعلام الفرنسية اليوم هناك انتقادات كثيرة لرئيس ماكرون من تيار اليمين، تقول أنه يحاول أن يهادن الجزائر بدل التعامل مع منطق القوة، وهما كان يدعو إليه الوزير الداخلي السابق روطايو. بالمقابل هناك شخصيات فرنسية وازنة تنتقد ماكرون وتقول أنه تأخر كثيرا في مقدمتهم نجد دوفيلبان وميلانشون هؤلاء، وحتى سيغولين رويال، هؤلاء ينتقدون ماكرون لأنه تأخر كثيرا في طي صحة الأزمة، بينما كانت دول أخرى كما يقولون مثل إيطاليا وإسبانيا تغتنم فرصة وتقوم بصفقات تجارية مع الجزائر في مجال الاقتصاد النفط والغاز. ففي سجال، وتوقع هذا السجال سيستمر على الأقل إلى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027. هناك تنافس كبير، حتى روطيو هذا الرئيس الجمهوري ترشح رسميا، ميلانشون ترشح رسميا، فبالتأكيد الآن من الآن الجزائر ستتصدر أجندة الانتخابات الرئاسية من الآن، وستكون يعني قضية حاسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعني بالنظر إلى أهمية حجم الجالية الجزائرية أو المزدوجي الجنسية موجودين في فرنسا وأهمية العلاقات التاريخية بين البلدين طبعا.
3: بعجالة إسماعيل، هل يقود الطرفان المسارات اللازمة أو الكافية لطي هذه الصفحة فعليا؟
6: هذا ما يبدو على الأقل في الجانب في العلن حاليا. الآن بداية الزيارات هذه خطوة كبيرة، لأنه البلدان يسعيان إلى طي صفحة الفتور موجودة بينهم كما قلت منذ نحو عامين في زيارات متبادلة. هل بعد زيارة وزير الداخلية الجزائري المقبلة ستكون محك، يعني ستكشف، وقبل ذلك زيارة وزير العدل اليوم زيارة مفصلية جدا، هل سيحقق البلدان تقدما في هذه الملفات الحساسة جدا، ملف الصحفي الفرنسي الذي تطالب فرنسا بإطلاق سراحه، والمسؤول القنصلي الجزائري، إلى جانب 61 قضايا. لو اليوم أحرزنا تقدما ووصلنا اتفاقيات أكيد ستمهد طريق لحلحلة أكبر للأزمة بين البلدين، لكن من سابق لأول ستأخذ وقتا طويلا، يعني إلى جانب أنه لم نشهد إلى الآن أي اتصال سياسي بين رئيسي البلدين مثلا.
3: شكرا جزيلا لك إسماعيل طلايم، الصحفي في التلفزيون العربي، أشكرك جزيلا الشكر إسماعيل. في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة العدوى بالسلالة الجديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب اقتراب عدد الوفيات من 90 حالة في كل من الكونغو وأوغندا.
7: وصول وزير صحة جمهورية كونغو الديمقراطية ومسؤولين من منظمة الصحة العالمية مع معدات صحية إلى مدينة بونيا القريبة من الحدود الأوغندية يمثل حالة استنفار صحية جديدة مع اقتراب عدد الوفيات بفيروس إيبولا في البلاد من 90 حالة.
8: تم اختيار مواقع رومبوارا ومونغوالو هنا في بونيا، وقد أحضرنا خياما لإقامة مراكز العلاج. نعلم أن المستشفيات تعاني من ضغط كبير بسبب المرضى. أود إبلاغ السكان هنا بأن لدينا 59 مريضا يتلقون حاليا رعاية مكثفة، لكننا نستعد لإنشاء مراكز علاج في المواقع الثلاثة جميعها لتعزيز قدراتنا.
7: وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية، مؤكدة أن التفشي الحالي لم يصل بعد إلى مستوى الجائحة. ووفقا للمنظمة تم تسجيل معظم الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان. كما أكدت أوغندا تسجيل حالة من فيروس إيبولا انتقلت إلى العاصمة كامبالا، ما أثار مخاوف من توسع العدوى عبر الحدود. لكن جهود الاحتواء تواجه تحديات كبيرة، فالمناطق المتضررة قد تعاني من نزاعات مسلحة ونزوح سكاني وضعف في البنية التحتية الصحية، وهي عوامل يقول خبراء الصحة إنها قد تسرع انتشار الفيروس الذي فتك سابقا بعدة دول في القارة السمراء.
9: هذه قضية عدالة، والدول الغربية لا تدرك أنه عندما تتأثر أفريقيا فأنها معرضة للخطر أيضا، لأن الناس يسافرون جوا يوميا، وهذا يعني أن بناء نظام قوي ودعم أفريقيا والاستثمار فيها لتصنيع لقاحاتنا وأدوياتنا محليا هو أيضا السبيل لحماية الدول الغربية.
7: وتعمل منظمات دولية بينها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والأمم المتحدة على إرسال مساعدات طارئة ومعدات طبية وفرق مراقبة صحية لمنع توسع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. ومع استمرار جهود الاحتواء تتزايد المخاوف من غياب لقاحات فعالة ضد هذه السلالة من إيبولا ومن احتمال وصول العدوى إلى مراكز حضرية مكتظة بالسكان في إفريقيا الوسطى والكاميرون واتساع المخاوف عالميا من تفشي وبائي لهذه السلالة من الفيروس التي تتميز بارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين.
3: نشير الآن لهذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية تقول إن دولة قطر تدين بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة. إدانة إذن من دولة قطر، إدانة شديدة لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة بحسب ما ورد الآن عن الخارجية القطرية. هذا تصريح إذن من الخارجية القطرية بعد حديث من وزارة الدفاع السعودية عن اعتراضها 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي السعودي قادمة من الأجواء العراقية حسب ما أفادت به وزارة الدفاع السعودية. والآن الخارجية القطرية تقول إن محاولة استهداف المملكة العربية السعودية اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها. إدانة إذن من دولة قطر، إدانة شديدة لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة. وتقول الخارجية القطرية أيضا إن محاولة استهداف المملكة العربية السعودية اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها. هذه تصريحات نتابعها.
10: راديو الحرية 92.7
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

اخترنا للسعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله صباحكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى لقاء هذا اليوم من برنامج وسط البلد، البرنامج اليوم الذي يأتيكم عبر إذاعة منبر الحرية، منبر الحرية من الخليل منذ ربع قرن، ونحن معكم في هذا البرنامج وبتعاون حصري وشامل لشركة الاتصالات الخلوية جوال. جوال صاحبة الامتياز وصاحبة القدرة والصدارة في عالم الاتصالات الخلوية. صباح الخير لشركة جوال، ولكم أيضا مني أطيب تحية وأمنيات الخير والسعادة. اليوم نحن يا سادة ندخل أول أيام ذي الحجة، هذه الأيام العشر التي أقسم بها رب العالمين عز وجل وقال أنها خير أيام طلعت عليها الشمس في الدنيا، هي خير الأيام عند الله تعالى، وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه شمس هذه الدنيا، وفيه الكثير من الخيرات. اللهم بلغنا يوم عرفة، بلغنا عيد الأضحى سالمين غانمين، أعد إلينا حجاجنا وقد قبلت منهم طاعاتهم وعباداتهم. سيداتي وسادتي، اليوم الاثنين، اليوم يوافق 18 من شهر مايو أيار للعام 2026، نحن على بعد أقل من 10 أيام من عيد الأضحى المبارك، فنحن في أول أيام ذي الحجة، أعادها الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة بإذن الله تعالى.

0: إذن كعادتنا سنكون معكم وأحوال البلد وأحداثها، وأيضا سنكون مع تعليقاتكم ومشاركاتكم، سنكون مع كل ما تطرحون من قضايا الساعة على برنامجنا. صباح الخير لكل المتابعين وأصدقاء البرنامج الدائمين، صباح الخير للإخوة الذين دائما أسماؤهم حاضرة معنا. ربحي أبو رموز كالعادة معي في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي. صباح الخير ربحي، يعطيك ألف عافية. الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة الأفضل والتي يستحب فيها الإكثار من العبادات والطاعات وعمل الخير في كل المجالات. في هذا الصباح يا سادة أحييكم، معكم في أعدادي وتقديم البرنامج كالعادة محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في لقاء اليوم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

اليوم يا سادة رح نحكي في موضوع كتير مهم، بتمنى انه يعني تشاركونا الحكي، ويعني يمكن البعض بيقول ما بيطلع بإيدنا إشي أو شو بدنا نسوي، على الأقل الاحتجاج مطلوب. الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وبقيادة بن غفير طرحت قبل فترة مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتم التأكيد عليه والعمل وهيك من تحت الطاولة لتنفيذ هذا القرار، وعلى ما يبدو بأن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تنفيذ هذا القانون ضد الأسرى الفلسطينيين. وللأسف احنا نايمين في العسل بصراحة، يعني في هذا الموضوع تحديدا نايمين فعلا بالعسل. لم يطرح هذا الموضوع بشدة على الشارع الفلسطيني، ناهيك عن المؤسسات والحكومات والدول والبرلمانات. ممكن انه يعني ارسلت كتب في هذا الموضوع، ان عمل اشي، لكن على ارض الواقع في فلسطين هون وفي الدول العربية كمان القريبة منا لم نرى أي تحركات فعلية ضد هذا القانون المجحف والظالم بحق الأسرى الفلسطينيين. وما بدي أؤكد ولا بدي أنفي، لكن هناك من يقول بأن حكومة الاحتلال باشرت فعلا بتصفية بعض الأسرى. شفنا رسالة من أحد الإخوة في غزة يقول فيها بأن عمه قد استشهد داخل السجون دون أن يدري أحد، وأنه تمت تصفيته بشكل واضح وتنفيذ حكم الإعدام فيه، وأنه أبوه ما زال داخل السجون وما زال معتقلا، وحتى بيترحم على والده اللي لسه لم يصلهم خبر عنه، لكن هو شبه أكيد بأنه والده كمان ستتم تصفيته. هذه الرسالة يمكن تحرك إشي في الناس اللي يفترض أن تهتم بموضوع الأسرى وقضايا الأسرى، وخاصة هذا القانون الظالم المجحف اللي يجب الوقوف ضده بكل الوسائل السياسية والبرلمانية، ويجب منعه ومنع تنفيذه. وأعتقد جازما بأن حكومة الاحتلال الحالية تريد تنفيذ هذه الأحكام قبل خروجها من الحكم أو قبل حل الكنيسة المتوقع.

0: خلال الأشهر القادمة لكي يصبح أمرا واقعا، وعلى العالم كله أن يتحرك ضد هذا القانون الذي يعني للأسف جاء بعد 7 أكتوبر 2023 وبدأ طرحه بقوة. ومنذ ذلك اليوم، من أول يوم بعد 7 أكتوبر بدأ الحديث عنه، لكن على ما يبدو لم يؤخذ على محمل الجد إلى أن طرح في كنيسة الاحتلال وتمت الموافقة عليه والمصادقة، وحتى بعد المصادقة لم نرى أي تحرك فعلي جدي قوي ضد هذا القانون. بأن حوالي 10,000 أسير في سجون الاحتلال، أكثر 11,000 أسير، منهم الآلاف متهمون بقيامهم بعمليات قتل الإسرائيليين، خاصة عملية 7 أكتوبر. كم أسير يعني متهم بالمشاركة في 7 أكتوبر، وكم أسير عندنا من الأسرى القدامى اللي كمان تتهمهم إسرائيل بالقيام بعملية قتل الإسرائيليين. هؤلاء جميعا معرضون للتصفية والإعدام في كل لحظة. في عنا من الخليل ومن نابلس ومن القدس، من رام الله ومن جنين، حتى من خارج البلاد فلسطينيون مغتربون كانوا جاءوا إلى هذه الأرض للقتال، وأيضا من عرب الداخل ومن أهل غزة. تحرك فعلي جدي ضد هذا الموضوع لحد الآن ما فيش. أتمنى على كل السياسيين، على كل المسؤولين في كل فلسطين وفي كل العالم العربي أن يحددوا مسار وطريقة لوقف هذا المشروع وهذا القانون الظالم، هذا القانون الإجرامي الذي يأتي ضد أناس أصلا صنفتهم كل مؤسسات العالم بأنهم أسرى حرب، لأننا في حالة حرب مستمرة، ولا يجوز إعدام أسرى الحرب ولا بأي شكل من الأشكال. وهذا قانون دولي، مش قانون فلسطيني، هذا قانون عالمي يفترض أن يتم التعامل معهم بطريقة أخرى. لكن يعني شو بنستنى من حكومة رفضت حتى إفساح المجال للصليب الأحمر الدولي الالتقاء بالأسرى في الفترة الأخيرة؟ يعني بعد سنوات طويلة من المنع الكامل لزيارة السجون، بعد ما سمحوا للصليب الأحمر قبل أيام، حوالي 10 أيام سمحوا بزيارة الصليب الأحمر إلى السجون، منعوا الالتقاء بالأسرى حتى الصليب الأحمر ما يسمع من الأسرى أي شيء عن اللي بيصير فيهم. إذن إسرائيل يعني تقف ضد القوانين الدولية وتمارس ما تمارس من عنجهية دون أي ردة فعل من العالم أجمع. لذلك يعني هؤلاء أبناؤنا، أبناء فلسطين الذين ضحوا من أجلها وقاتلوا من أجلها، هناك أيضا داخل السجون كبار سن وأطفال ونساء، يجب فورا البدء بإجراءات قانونية ودولية وسياسية لوقف هذا القانون وتنفيذه، حفاظا على أرواح أبنائنا الذين ضحوا والذين هم أغلى ما نملك كما نقول دائما. حمى الله أسرانا، حمى الله أقصانا، حمى الله بلادنا بشكل عام من كل شر، وكان معكم وفرج عنا وعنكم كربتكم أهلنا وأحبتنا. معكم مستمرون في برنامج وسط البلد هذا الصباح، دقات الساعة ونواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

يا الجعبري. صباح الخير لحسني وزوز، صباح الورد لأم رمزي، الخطيب سهيل النجار كمان، وليث الفروخ، وخالد السكافي، الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. أحمد صلاح صباح الخير إلك، رشدي فريحة تحياتنا، محمد الرواشدي، عبد الجبار العزي، منذر عيايده، أم أحمد الجعبري مرة تانية، أم غسان البربراوي تحياتنا، صباح الخير لكل أهالي حلحول. رشاد سكافي، وقتيش العيد؟ أي يوم؟ سامحك الله، يعني تم الإعلان منذ يوم أمس من خلال أو بعد ثبوت رؤية الهلال. يا عزيزي، هلال شهر ذي الحجة، تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية أن ثبوت الهلال جاء، وأن يوم الثلاثاء 26 مايو أيار الحالي هو يوم وقفة عرفة، والأربعاء يوم الأربعاء، مش الأربعاء بعد بكرة، الأربعاء اللي بعدها مباشرة راح يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وإنتوا بخير. يعني العيد راح يكون أربعاء وخميس وجمعة وسبت، أربعاء خميس جمعة سبت، ويوم الأحد بنرجع للدوام الاعتيادي بإذن الله تعالى بعد أربع أيام العيد، وطبعا بيسبقهم يوم عرفة، وقفة عرفة، يوم الحج الأكبر.

صباح الخير لرنا احمد ام طارق البشيتي. يسعد صباحك يا ام طارق. يجب علينا التشبث بالامل دائما والتفاؤل بان الله سيغير هذا الحال. قلنا ان هذا وعد الهي من رب العالمين. نجاح المحتسب صباح النور وشريف نوفل كمان. يسعد صباحك, تحياتنا لك. المنجد وابو الامير الدوايمه بصبح عليك وجميعا. ياسر ابو تركي, ياسر موضوع الرواتب, شو بدي اشوف في موضوع الرواتب؟ وفي موضوع الرواتب والله لحد الان ما في اي معلومه من قبل وزاره الماليه. اذا لم توصل للرئيس هو ما توصل لوزاره الماليه. وزاره الماليه يعني للاسف ما فيش اي تواصل مباشر معها, بتعتمد فقط على الاعلانات المنشوره من خلالها ومن خلال موقعها. فعشان هيك زينا زيكم نستنى أي إعلان من قبل وزارة المالية عن الرواتب أو من قبل الحكومة, ولسه لحد الآن بصراحة مش باين لها موعد, رغم أنه يعني العيد قرب والناس وضعها الاقتصادي مش تحت الصفر, لا لتحت شوي, والله يكون بعون العمال. لسه الموظفين يمكن على رأي أحد الإخوة اللي قال يعني بنقط في حلقهم هالجزء من الراتب اللي بينزل, ما بالك بالموظفين اللي ولا إشي من 3 سنوات. الله يكون بعونهم. هيفا مسودة من العاصمة القدس, صباح الخير يا هيفا, تحياتنا إليك ولكل سكان العاصمة المقدسة. وتحياتنا لرنا أبو تركي وأبو مؤمن ناصر الدين وكمان أم عبد نصار, صباح الخير إليك أم عبد, أنت والعائلة الكريمة. شريف نوفل كل عام وإنت بألف خير كمان, تحياتنا ويسعد صباحك.

طيب بس تنويه لإخواننا السائقين اللي طالعين برا البلد يعني، وخاصة منطقة العزرية مع علي أدوميم والمناطق هاي، واضح إنه في شرطة إسرائيلية منتشرة بكثافة على الشوارع الالتفافية. انتبهوا كويس، ديروا بالكم. في حملة على فكرة، في حملة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد مخالفات السير، وكمان كتير بتنزل سيارات عن الشارع. يعني شفنا أكثر من سيارة، وشفنا تقرير للشرطة الإسرائيلية بتحكي عن إنزال السيارات عن الشارع. فديروا بالكم اللي سيارته مش صالحة 100% ومش متأكد منها ما يطلع على الالتفافي، لأنه عم بيشددوا بيشددوا كتير. هو يعني كمان نوع من الضغط، بس هذا الضغط اللي ما يعني مش كتير بنقدر نحتج عليه، لأنه حفاظا على الأرواح وتطبيقا لقانون المرور. يعني ببالغوا بالمخالفات، ببالغوا بالعقوبات أحيانا بس لأن فلسطينيين، لكن لا، هو الحملة على الجميع، حتى الإسرائيليين في الداخل في حملة شرطية لإنفاذ القانون الخاص بالسير تحديدا وبصلاحية المركبات اللي ماشي على الشارع. علشان هيك أي واحد مش مركن على سيارته يعني يدير باله رجاءً.

لأنه حتى لو مخالفة بمئة شيكل احنا قبل فيها، وهي خسارة عن الشعب الفلسطيني اللي أصلا ما فيش عنده سيولة عشان يدفعها كمان للمحاكم الإسرائيلية بعد كل هذا الحصار وكل هذا التعب. بيت عينون ظلت فاتحة يا جماعة ولا شو الوضع؟ يعني بشكل مفاجئ تم فتح مدخل بيت عينون اليوم في ساعات الصباح الأولى تم فتح مدخل بيت عينون باتجاه الخليل وباتجاه سعير. فما بعرف إذا ظل، يعني أنا معلوماتي لقبل يعني نص ساعة أو ساعة لربع كانت فاتحة طريق بيت عينون، ما بعرف إذا تغير إشي خلال الفترة البسيطة هاي النص ساعة. اللي عنده معلومة واللي موجود في منطقة بيت عينون أو محيطها ياريت يراسلنا أو يبعث لنا أو يتواصل معنا أو يتصل فينا. ممكن أي حدا حابب يتصل كمان يتصل على الأرقام التالية، سجلوا عندكم أرقام البرنامج المباشرة، هي رقمين لكن بيستقبلوا عدة اتصالات، يعني لو 10 اتصالات اجوا مع بعض عادي بيتم استقبالهم. الأرقام هي الرقم الأرضي 229-0443، هذا الرقم الأول. طبعا المقدمة 02، كمان مرة 229-0443، وفي عندنا الرقم سلم 35-46، سلم 35-46. هاي الأرقام اللي من خلالها ممكن التواصل المباشر مع البرنامج باللحظة والتو، وبالإمكان الحديث على الهواء. أما إذا حابين تبعتوا برسالة، رسالة قصيرة من أي جوال، أو أريدوا من جوال أكيد بإمكانكم تبعتوا أي رسالة على الرقم التالي، سجلوا هالرقم عندكم 37-863 37-863. أما إذا معاكم شريحة أريدوا فبإمكانكم كمان تبعتوا رسالة على الرقم 6769.

0: إذن اليوم الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة يا سادة، اليوم أول الأيام التي أقسم بها رب العالمين عندما قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يعني هذه الأيام يستحب فيها عمل الخير، يستحب فيها التقرب إلى الله بالعبادات بالصيام وبغيره من النوافل، وأعظم هذه العبادات سيكون يوم الحج الأكبر يوم عرفة بإذن الله تعالى، يوم الثلاثاء المقبل، مش ثلاثة بكرة، الثلاثة اللي بعده بيكون يوم عرفة، وفيها يستحب الصيام والإكثار من الاستغفار والعبادة. فاستغفروا الله وتوبوا إلى ربكم عن ذنوب حسبتم أنها هينة ولكنها عند الله عظيمة. كلنا أخطأ في حياته، كلنا ربما ارتكب ذنبا كان يراه هينا ولا ضير فيه ويمكن أن يتجاوزه، لكن هناك ذنوب عند الله عظيمة. فنستغفرك رب العالمين من ذنوبنا صغيرة كانت أو كبيرة، واللهم ثبت قلوبنا على الهداية التي وجهتنا إليها، وأبقنا على دينك، وإن ساعة حانت أو إن حانت ساعة اللقاء فلنلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أستغفر الله دائما وأبدا، والحمد لله على كل حال، وسبحان الله جل وعلا على كل ما أعطى وعلى كل ما وهب. شكرا لك يا الله على أن بلغتنا هذه الأيام، فاللهم بلغنا يوم عرفة أيضا بسلام. أبو علي الجعبري صباح الخير، ماجد مسالمي كمان صباح النور، وإم أحمد العدرة صباح الخير إليك ولكل أهالي الطائم، همام الدميري كمان صباح النور، لكل مواطنينا في كل مكان، لكل حدا بيسمعنا في محافظة الخليل سواء على مستوى المدينة أو الجبل، على مستوى البلدات والمدن والقرى كلها والمخيمات كمان، ولكل أهل فلسطين ولكل المسلمين في كل العالم، كل عام وإنتوا بألف ألف خير. واستغلوا هذه الأيام، فلنستغلها جميعا بالعودة والتوبة إلى الله، ولا تقنطوا من رحمة الله. تعرفوا يمكن أحيانا الإنسان بيرتكب ذنوب دون أن يدري، وبتكون هاي الذنوب كبيرة، يصل إلى مرحلة يقنط فيها من رحمة رب العالمين، بقول لك يعني لو تبت ما أنا فضعت، ما أنا عملت، ما أنا سويت، ما أنا يعني صعب، شو بدي ألحق أستغفر لما أستغفر، شو بدي أعمل عشان ربنا يسامحني ويغفر لي. لا، تأكد تماما بأن الله تعالى يحب الأوابين. ومن هم الأوابون؟ الأوابون هم الذين يخطئون فيستغفرون ويعودون. الأواب هو العائد، العائد إلى الله تعالى، المتراجع عن ذنبه وعن ما ارتكب من آثام. وكلنا بحاجة إلى هذه اللحظة، والحمد لله أن بلغنا إياها من سنين. هناك كثر من الناس الذين اهتدوا بعد ضلال، واهتدوا بعد فترة من الشرود في هذه الدنيا والغرور بها. لا تغتروا بهذه الدنيا، فلقاء الله دائما قريب، هو معكم أينما كنتم، ونتمنى على الله أن نلقاها، أن نلقاه وقد فرغت قلوبنا من كل شر، وهو معكم أينما كنتم. فرب العالمين اغفر لنا وردنا إليك ردا جميلا، وتقبل توبتنا، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، وكن مع عبادك المستضعفين في هذه الأرض المباركة، أرض الرباط في فلسطين. إلى فاصل، بعد الفاصل نواصل، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباح الخير مرة تانية متابعينا والمستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بالخليل. ومن بين أهل الخليل بنحييكم مرة تانية. الحاج فريد طه، يسعد صباحك يا حاج فريد، تحياتنا إليك وصباح الورد. أبو الوليد كمان، وإم ياسر الزرو، وإم محمود أبو مرخية، الله يصبحكم بأنوار النبي. صباح الخير للجميع. الحاج جميل الرجبي صباح الورد. رنا أبو تركي كمان صباح الخير. لا طلابنا صباح الورد، طلابنا كلهم بلا استثناء اللي بيقدم فيهم امتحانات هاي الفترة، واللي لسه بيستنى يعني وبيتحضر لامتحانات الثانوية العامة، الله يكون لهم معين ويعطيهم ألف عافية جميعا. طيب خلينا نحكي شوية عن طلابنا واستعدادهم. طبعا يعني ما حدا بينكر انه للأسف التعليم في أسوأ أحواله في فلسطين بسبب الظروف اللي بنمر فيها. في غزة أكتر، الله يكون لهم معين أصلا، لأنه لا في مدارس ولا في أماكن للتعليم، في أماكن قليلة. عندنا في الضفة الغربية الإضراب وتقليص العمل أدى إلى كوارث تعليمية وتربوية، لكن للأسف يعني هذا اللي موجود. ما عندناش حلول تانية، ما فيش إمكانيات حتى. يعني هاي اليوم لما سألونا على الرواتب لسه ما فيش أي خبر أو بصيص أمل عن موعد صرف الرواتب قبل العيد. تخيلوا للناس اللي بتحتاج على الموظفين وبتحتاج على الأطباء وبتحتاج على المهندسين وعلى المعلمين. اليوم احنا 19/5 ولحد الان فيش موعد اصلا، يعني يستحيل ولا بكل الوسائل يكون قبل 20/5 اللي هو قبل بكرة. يعني بمعنى انه الرواتب بتنزل في الثلث الاخير من الشهر، وخاصة انه عنا عيد. طبعا عيد كيف بيقولوها، عيد قلبي الناس بتقول، لا هو عيد رب العالمين، وهذه من شعائر الدين الإسلامي ويجب علينا الالتزام بها، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. لكن شو أي عيد هذا والناس قاعدة لا شغلة ولا عملة، خاصة العمال، والرواتب مش نازلة، الحركة الاقتصادية في البلد تكاد تكون صفر صفر بمعنى الكلمة. فعشان هيك يعني الناس يعني بتحس حتى انه ما فيش حدا بيحكي في العيد. يعني صح الناس كانت مشتاقة وتواقة لدخول العشر الأوائل من ذي الحجة بهدف العبادة والتقرب إلى الله وكسب الحسنات والأجر من خلال العبادات، لكن استعدادات وتحضيرات للعيد زي كل عام ما في. تامر الجعبة عند في رسالة بعتها بقول صباح الخير، اليوم صار موقف خلاني أنتبه لشغلة مهمة. شوفير وقف عند مفرق صالات قصر النيل نزول منطقة المنشر لأنه شاف بنات خايفات يقطعوا الشارع. النية كانت منيحة لكن للأسف وقف بدون فلاشر، وفي ناس حاولت تتجاوزه وكاد يصير عملية دعس. هون الواحد ينتبه إنه لما توقف تعمل معروف أو تعطي مجال لحدا يقطع، خصوصا بمفرق أو مكان الرؤية فيه ضعيفة، لازم تعتبر اللي وراك ممكن ما ينتبه، فشغل الفلاشر أو انزل نبه السيارات أو أعطي إشارة بإيدك حفاظا على سلامة الناس. هو بالعادة يا تامر يعني اللي بوقف زي هيك بيعطي إشارة بإيده، أنا يعني بنلاحظها كتير بالشوارع أنه بيعطي إشارة بإيده حتى ما حدا يتجاوزه. وهاي على فكرة شغلة خطيرة جدا، أحيانا بتوقف فعلا بدك تعدي سيارة بدك تعدي قاطع طريق إشي زي هيك، بتلاقي اللي وراك تجاوز عنك بشكل خطير جدا. ويا ما صارت حوادث على فكرة، يعني أنا صار معي حادث، كنت على أحد المفترقات ففي حدا وقف لي وضوالي اللي أعدي يعني عن المفترق، وأنا بعدي في سيارة تجاوزته عن يمينه وبسرعة عالية ضربت لي السيارة قبل فترة، يعني لأنه يعني خلص ما اعتبرش اللي وقف قدامه. هلأ دائما أي سيارة واقفة بسبب، فما تحاول تتجاوز هاي السيارة، دائما خدها قاعدة. وهي على فكرة من قواعد المرور ومن الدروس اللي تعطى للمتوجهين للسياقة في التئوريا أو في الامتحان النظري، إنه أي سيارة بتكون واقفة بالشارع أكيد لسبب. فما تحاول تتجاوز هذا السبب أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. صباح الخير لجبران. جبران يسعد صباحك من قلب تل الربيع تل أبيب. يعني شوفي صورة عادية البحر وان ما فيش إشي مش شايف إشي يعني. صباح الخير لك يا جبران، تحياتي لك، يعطيك ألف مليون عافية. وصباح الخير لكل عمالنا اللي في الداخل. وعلى فكرة يعني عمالنا اللي في الداخل بدي أطلب منكم طلب لله تعالى، ما تبعتوش يا أخي مواقعكم ولا إن وين أنتم موجودين، حتى لو بصفاء نية وحتى لو للمقربين إليك. ما هو الهواتف مراقبة صدقوني، يعني أحيانا بتكون مراقبة، خاصة لما بتصدر إشارة من تليفون مثلا فلسطيني في الداخل المحتل، يمكن بتعطيهم تنبيه انه في تليفون فلسطيني موجود في المنطقة الفلانية. فأحسن شيء بلاش تبعتوا مواقعكم ولا وين انتم موجودين. يعني كل التحية لكم، يعطيكم العافية وربنا يوفقكم ويسعدكم ويرزقكم كمان. بس ما فيش داعي لا انا ولا غيري نعرف انتم وين موجودين، خليكم في شغلكم، الله يحميكم ويعطيكم العافية. وانا عارف انكم نازلين غصب عنكم، والله اليوم ما في يمكن ولا عامل موجود في الداخل بخاطره، كلها موجودة غصب عنها لظروف الحياة الصعبة اللي أجبرتها إنها تكون موجودة هناك. عبد أبو حماد يسعد صباحك يا عبد، تحياتي. وأخونا النقابي زاهر الأطرش صباح الخير إلك ولكل اللي عندك كمان وللعائلة الكريمة، صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب صباح الخير مرة تانية. على ما يبدو بيت عينون سكرت، يعني فتحوها فترة هيك كم من ساعة، وواضح انه سكرت طريق بيت عينون حسب الموجود عندنا لغاية اللحظة، يعني لغاية قبل 10 دقائق ربع ساعة بوابة الدور الرئيسية مغلقة، الهجرة سالكة، زيف فاتحة وسالكة للي معني، فرش الهواء سالك بالاتجاهين، الفحص فاتح وسالك، بيت عينون تم إغلاقه. هذا اللي يعني وصلنا عن تحديثات الطرق. بالنسبة للي موجودين برا، الشرطة منتشرة، الشرطة الإسرائيلية منتشرة على الشوارع الالتفافية على معالي أدوميم، في كتير شرطة، في على طريق الكسرات كمان في كتير شرطة، على جبع اللي رايحين باتجاه مفرق جبع برضو في تواجد للشرطة الإسرائيلية في هاي المناطق. احنا بنقولكو هيك عشان تحافظوا على حالكو وعلى أموالكو كمان، لأنه مش إنجاز، يعني المخالفة مش إنجاز ولو كان شو ما كان سببها، مش إنجاز. الناس اليوم وضعها ما بيسمح بدفع مخالفات، فانتبهوا لهذا الموضوع جيدا. ما في داعي تطلع ب يعني سيارة مش لائقة، لأنه اليوم في تشديد وحملة لفحص صلاحيات السيارات. امبارح شفنا سيارة فلسطينية من الخليل عبارة عن شاحنة صغيرة تم إنزالها عن الطريق، والشرطة الإسرائيلية نزلت فيديو لعملية ضبط هاي السيارة. السيارة يعني بدها سيارة عشان تصير سيارة، والله سيارة بدها سيارة عشان تصير سيارة، يعني ما فيها إشي شغال صح، العجلات مهترئة. بتعرفوا الكوشوك قديش بدقوا عليه الإسرائيليين، الكوشوك مهري تماما، ابواب ما بتفتح الا من برا. بعرفش يمكن كثير منكم شاف هذا الفيديو، اللي للاسف السياره يعني مهترئه، السياره تلفانه، السياره تعبانه. وغير هيك انه للاسف انه في التقرير اللي نشروه الاسرائيليين انه هاي السياره تم انزالها عن الشارع اكثر من مره خلال السنوات الاخيره، يعني حسب الاعلان اللي نشر مع هذا الخبر انه هاي السياره للاسف تم ضبطها قريب من مفرق جوش عتصيون. السائق بسوق هاي السيارة للمرة الرابعة رغم انه سيارته مسحوبة، رخصته مسحوبة بقرار محكمة إسرائيلية. الشاحنة كمان فيها عيوب خطرة وتم انزالها عن الشارع 8 مرات. تخيلوا سيارة 8 مرات تم انزالها عن الشارع بين 2023 و 2026، في الثلاث سنوات 8 مرات تم إنزال السيارة عن الشارع. في النهاية يعني أمس للأسف تم اعتقال السائق، تم سجنه وتم حجز السيارة إداريا 60 يوم، شهرين السيارة محجوزة حاليا 60 يوم، والسائق لسه مصيره مش معروف، يعني حبسوه باختصار. يعني هذا السائق للأسف أقولكم يعني بصراحة الله يكون بعونه ويفرجها عليه طبعا ويخفف عنه حمله، بس والله انه يعني اللي بيعمله كأنه جكر، يعني 8 مرات سيارة نازلة عن الشارع، كيف بطلعها الالتفافي؟ وين مسكوه؟ في عصيون يعني. فربنا يهدينا، احنا مش بصدد دفع اي مخالفة للإسرائيليين ولا من اي نوع. يعني بيقهر هذا الموضوع انه فوق كل التضييق وكل الحصار اللي مفروض على شعبنا يجي كمان يدفعك غرامات مالية انت بحاجة لإلها. اي هو الواحد معاي يدفع الايامات. امباجس دويك صباح الخير، ونهى الشرباتي صباح الخير بتقول لقمة العيش صعبة، والله صعبة وصعبة كتير على العمال تحديدا. الله يكون بعون الناس، ويمكن في ناس كتير للأسف والله ان ظروفها تجاوزت خط الفقر بكتير بس ما في بإيدها حيلة. يعني شوفوا من الشغلات اللي المستفزة، في ناس أو بلاش خليني أحكي لكم عن الناس المساكين اللي يعني بسبب الظروف شو بيشتغل، بده يجيب ربطة خبز، يعني بده يجيب أي إشي لبيته، فبيضطر يلف في الشوارع في الحارات في الأراضي في الطرقات، بيجمع علب الكولا الحديدية، هاي علب الكولا والبلاستيكية أعتقد كمان البلاستيك. والله امبارح يعني للأسف في أحد المناطق في الخليل عندنا هون أنا مارر في أزمة قوية جدا وكبيرة. الأزمة شو سببها؟ الأزمة سببها إنسان على آلية هيك متحركة بتشبه الماتور واقف عند حاوية النفايات بدور في حاوية النفايات، وطبعا
لما الناس حاولوا يحكوا معه ما رد على حدا، واضح انه وضعه اكتر من صعب. ما رد وركب سيارته او آليته هذه اللي بتشبه، هي لا هي بسكليت ولا هي ماتور والله ما بتعرف شو هي، وطلع من المكان بدون ما يرد ولا على حدا، رغم انه كان عامل ازمة بالشارع. بس واضح انه عدى من جنب هاي الحاوية، لقي فيها شيء معين، وقف عند هاي الحاوية، سبب ازمة لفترة بسيطة. يعني يمكن الناس امتعضت وانزعجت، لكن اعذروا والله ما لازم ولا اي حدا يعني يعنف هدول الناس او يتنمر عليهم في هاي الايام تحديدا، لانه ظروف الناس صعبة. في ناس بيجي بيقول لك في حدا بيموت من الجوع، يا سيدي في حدا بيموت من الجوع بسبب الظروف الحالية، في حدا بيموت من القهر، في حدا بيموت يعني شو بدي احكي، يعني بدي احكي لكم عن حالة للأسف. يعني أب عنده طفل تعرض لحادثة، وهي الحادثة كبيرة جدا، وهي الحادثة استدعت علاج، وهذا العلاج مش موجود. الزلمة ما عنده إمكانية إنه يأمن العلاج لابنه، للأسف إنه الزلمة انجلط ومات قبل أيام، ويمكن السبب الرئيسي إنه مش قادر يأمن لابنه علاج. الله يكون بعون الناس، هذا اللي بنقدر نقوله اليوم.

0: طيب يعني أنا أتمنى على الناس جميعا تفقدوا من حولكم، لأنه فعلا تفقدوا من حولكم، لأنه الظروف أكثر من صعبة. يعني اتصال هلأ كان معي من إحدى الأخوات، حالة استثنائية جدا، بس ظروف الناس اليوم ما بتسمح. اليوم حتى المليونير اللي كان يعني بيساعد، اليوم ما بيقدر يساعد بسبب كثرة الحالات اللي حواليه. يعني ما لو جيت تحكي معاه بقولك يا عمي بكفيني اللي عندي. فعشان هي كل واحد يفقد اللي عنده، يفقد جيرانه، إخوانه، أهله، حبايبه، زملائه في العمل. مش غلط، في ناس كتير ظروفها صعبة وبحاجة ماسة، وهذه أيام فضيلة، أيام يستحب فيها عمل الخير. الله يعين الناس. أنا بعتذر من أم العبد بعتذر منك كثير، بس يعني صعب طرح هيك مواضيع في البرنامج. أوقفنا هذا الموضوع تماما، ويعني أتمنى على كل إنسان وضعه كتير صعب يتوجه للجان الزكاة، للجمعيات الخيرية، أو للهيئات الحكومية زي الشؤون الاجتماعية. أما وإن شاء الله إن شاء الله إنه بيكون في عنده إمكانيات للمساعدة. ربنا يعين الناس جميعا على الظروف اللي هم فيها، وخاصة العمال الموظفين. وكمان شغلة يعني بدي أتمنى على الناس تتابعها، بعض الأسرة في السجون فرضت عليهم غرامات كبيرة ومش قادرين يدفعوها، وأهاليهم مش قادرين يدفعوها، وإذا ما دفعوها رح يضطروا يبقوا في السجن. ففي من هؤلاء، وبإمكانكم في هذا الموضوع كمان مراجعة نادي الأسير، نادي الأسير الفلسطيني اللي مهتم بقضايا الأسرة. ممكن من خلاله كمان تقدروا تعرفوا هاي الحالات اللي صعبة جدا واللي بحاجة لمساعدة، وهؤلاء غارمين، هدول زيهم زي الغارمين بالضبط، لأنه غرامات فرضت بغير وجه حق على أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة لما بيكونوا شباب صغار وما لهمش حدا. والله يفرجها. العيد وما أدراك ما العيد، أجواء عيد؟ لا والله ما في أجواء عيد. يعني مها شاور تدعوكم للصلاة على النبي، جعفر غنمي صباح الخير، راتب مسودي كمان صباح النور. ما في أجواء عيد بمعنى عيد يعني زي ما الناس متوقعة أو بدها أو نفسها تعيش أجواء العيد. للأسف الأوضاع سيئة جدا. تامر الجعبي بيقول صباح الخير، وأنا بتفرج على كاميرات راديو الحرية، للأسف الواحد بيشوف تجاوزات كتيرة من بعض الدراجات على المفارق، بتلاقي الإشارة حمراء ومع هيك بيضل يسحل شوي شوي لحد ما يقطع الإشارة. المشكلة إنه لو صار حادث غالبا الشوفير هو اللي بيلبسها، مع إنه الخطأ أحيانا بيكون واضح. عن جد الواحد صار مش عارف شو يحكي. هيك بيقول تامر، بقول الله يستر الناس ويهدي بال الجميع ويهدي الجميع، لأنه ثانية استهتار ممكن تعمل مصيبة. شوف يعني تامر، أنا متفق معك في اللي بتحكيه، بس مش بس الدراجات، صدقني السيارات أنا بستغرب بعض السيارات، يعني بيقطع بعض الإشارات الضوئية بشكل جنوني، بشكل لا يصدق. يعني بتلاقي الإشارة سكرت وبدأت السيارات بالاتجاه المعاكس تتحرك، وهو بيجي يعني بنسميها هيك بالخليل بيفعط من قدامهم فعلا. فبتكون يعني وهي أنا شفتها أول امبارح، عشان هيك أنا بحكي، يعني سكرت الإشارة واحد يعني ولا كأنه في إشارة أصلا، ضل مارق معدي على مفرق المدارس. هذا الحكي يعني على مفرق المدارس حصل، إنه واحد ولا انتبه للإشارة ولا على باله الإشارة. وشو هذا؟ العيد صار إنه الأطفال يحصلوا على طبخة مش ملابس يفرحوا، صارت الطبخة تفرحهم. أدوا أكثر من ملابس العيد على قطعة بطيخ من شهرين ما دخل بتلاجتهم شيء. شوفوا يعني أنا مقدر حال الناس ومقدر الظروف اللي بمروا فيها، وإحنا في ظروف صعبة، لكن إن شاء الله ما لناش إلا نتأمل دائما من رب العالمين إنه يغير هالحال ويفرجها. ربنا يفرجها على الجميع، وربنا يسترنا من اللي جاي. يعني للأسف إنه كمان اللي جاي إحنا مش شايفين أفق للي جاي. زي ما قلت يعني اليوم 19 الشهر رواتب ما في، رواتب الموظفين اللي هي نسبة من الراتب متأخرة، وبرضو 19 الشهر لسه ما في أي خبر عنها. كيف بدها تعيش الناس؟ الله أعلم. خلينا ناخد فاصل صغير وبعد الفاصل بنرجع، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: في أول أيام ذي الحجة يا سادة، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، يحرصون على الطاعات ويصرون على الابتعاد عن كل المنكرات والاستمرار في الهداية. توبوا إلى الله لعل الله يغفر لنا ولكم. يعني ما من عقوبة أنزلت إلا بمعصية، ولم ترفع أي عقوبة من السماء إلا بالدعاء. فادعوا ربكم موقنين بأنه قريب مجيب، وأنه قادر على تغيير الأحوال من النقيض إلى النقيض بطرفة عين وأقل من ذلك. هذه الأيام العشر الأفضل عند الله تعالى، استغلوها بكثرة الطاعات، واستغلوها بكل ما يرضي رب العالمين، ولا تقنطوا أبدا، لا تقنطوا من رحمة الله. وكمان مرة برجع بقول، في بعض الناس يمكن بيعتقد أنه فاتت التوبة وأنه مش قادر، وأنه وضعه يعني خلص تدهور إلى غير رجع. لا، تأكدوا تماما بأنه رب العالمين قادر وغافر، وأيضا رحمته وسعت كل شيء. أحمد خليل قضيل، حكم 3 سنوات، كفالة 4000 شيكل. والله ما نعرف، كان الله في العون يا أم عبد، كان الله في العون، والله يا ربي يفرجها عليك وعلى أمة محمد أجمعين، الله يفرجها إن شاء الله خير، إن شاء الله ربك بيغير هالحال إلى أحسن منه. وأعود وأقول، تفقدوا من حولكم، تفقدوا. اليوم لليوم السادس على التوالي أهالي الشهداء والجرحى يعتصمون في رام الله احتجاجا على قطع الرواتب. كمان هدول الله يكون بعونهم، خاصة لما بيكون حدا عنده ابن في السجن بده كفالة، أو عنده ولد مريض، أو عنده أخ مريض ومعتمد على هذا الراتب، أو عنده التزامات ومعتمد على الراتب، وللأسف انقطع الراتب مرة واحدة. بلال الصاوي يسعد صباحك، وأبو نهاد قفيشة كمان، وإم يوسف، إم يوسف تدعوكم للصلاة على النبي، إم فتحي أجاك كمان بتصبح عليك وجميعا أصدقاء البرنامج. بلال الصاوي كمان مرة صباحك خير، إم عبد الجعبري وأبو نهاد قفيشة، إم جلال، وليد زماعري، أبو محمد بقول يسعد صباحك أبو رامي وصباح جميع المسلمين. والله يا أبو رامي دايما حاطين الحق على السائق، أقسم بالله بيكونوا بين السيارات يسابقوا، وإذا هو ضرب سيارة أهله بدهم حق من الشوفير. هذا بيحكي عن الدراجات طبعا أخونا أبو محمد، ربنا يفرجها يا أبو محمد. هي هذا موضوع والله إنه مزعج. محمد غانم أبو راشد من فرنسا بصبح على الجميع، صباح الخير يا محمد، ما بعرف أنت مقيم هناك ولا زيارة، ترجع بالسلامة على كل الأحوال. وعندنا من مكة المكرمة عزات أبو سنينة، الله يسعد صباحك يا عزات، ومبروك عليكم الحجة، وإن شاء الله بترجعوا بالسلامة قريبا إلينا بعد أداء هذه الفريضة، فريضة الحج لهذا العام. إن شاء الله ربنا بيوفق الجميع إلها ويعطيها لكل حدا بيشتيها، وأعتقد كل الناس مشتية وبتتمنى أنه تأدي فريضة الحج، بس يا ريت يخففوا لنا الشروط شوية ويزيدوا عدد الحجاج لفلسطين. أيه، وكلنا بنجيش قد محافظة في دول أخرى، ما بعرف ليش بحددون العدد هالقد، بس إن شاء الله كل الناس بتقدر أنه يعني تأدي هذه الفريضة، لأنه كل الناس يعني ترجو مغفرة الله ورحمته. هو الحج من العبادات التي تغفر الذنوب جميعا بإذن الله، بإذن الله طبعا لحجاجنا. في حرب ولا فيش حرب؟ هناك تلويح بعودة الحرب على إيران، أمريكا بتهدد، إسرائيل بتهدد، اجتماعات مغلقة، تلميحات، تغريدات عبر تويتر من خلال موقع البيت الأبيض الأمريكي، أو من خلال حتى صفحة الرئيس الأمريكي الرسمية. يعني حتى الآن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي فعليا على الأرض، ممكن أنه يعني تصير، بس ما بعرف، بتحس أحيانا أنه في هيك تقارب في وجهات النظر. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على إبقاء منشأة نووية واحدة في إيران، ووافقت على شغلات كثيرة، يعني ما بعرف، يعني بيقولوا إنهم بدهم يحاولوا يمنعوا تمويل آلة الحرب الإيرانية من خلال مجموعة السبع بدهم يفرضوا نظام عقوبات على إيران في الوقت اللي فيه أمريكا بتقول ها في تقارب وجهات النظر نوعا ما هذا عبر الإعلام الرسمي، أما على صفحات التواصل الاجتماعي فالرئيس الأمريكي بيهدد والبيت الأبيض كمان بيهدد والإسرائيليين برضو بيهددوا. نأخذ دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
4: صباح الخير لعلي شاهين ولأم محمود قعقور، أصدقاء البرنامج الدائمين. صباحك وخير. أم محمود بتقول لك عيد بأية حال عدت يا عيد. بين الله يا أم محمود. طب بالنسبة للي بيحكوا كتير في موضوع نتائج انتخابات حركة فتح والمجلس الثوري واللجنة المركزية، إعلان النتائج رح يكون اليوم الساعة 3 العصر بإذن الله تعالى. يعني حسب المعلومات من نفس إدارة المؤتمر، قالت إنه الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات اللجنة المركزية، يعني كل ما نشر حتى الآن يعني هو توقعات وممكن بعض التسريبات، لكن الإعلان الرسمي سيكون بإذن الله تعالى اليوم الساعة 3 العصر من خلال مؤتمر صحفي سيتم من خلاله إعلان أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح في مؤتمرها الثامن الذي عقد في رام الله على مدار 3 أيام، خميس، جمعة وسبت. اليوم الساعة 3 العصر سيتم الإعلان عن النتائج النهائية.

طبعا بدنا نعزي اخواننا كمان اهل الايس الكرام جيراننا كمان صباح الخير لنسيم وللحج بسام ولا كل الاخوه وكمان دكتور اديب القيسي وكل انسبائنا واقربائنا من اهل القيسي بوفاة المرحوم باذن الله تعالى الحاج عاطف الايسي ابو عاصم الذي رحل تاركا سيرة طيبة وذكرا حسنا ومحبة في قلوب الناس. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بالرحمة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء وأن يربط على قلوبهم. لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لكل إخواننا آل القيس الكرام، لسليم أخونا سليم الإيسي كمان رحم الله ميتكم وغفر له وألهمكم من بعده الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه

صارت طبعا أزمة، الدنيا أزمة، وهو بزمر حاطط زمور شحن على تراكتورون صغير. هم طبعا ثلاث شباب كانوا، ثلاثة صغار أعمارهم لا تتجاوز 13 إلى 15 عام، يعني مش أكتر ويمكن أقل من 15 13 12 14، هيك شيء. حاطط زمور شحن على تراكتورون صغير وماشي في أزمة وبزمر للناس. والله العظيم إنه في بعض الناس نأزت، وفي حدا نزل لحقه بده يضربه، والله يعني في أحد السائقين جفل من الصوت وطلع ورا ما لقيش فيش ولا شاحنة، يا أخي من وين إجا الصوت؟ انتبه في الآخر إنه معدي من جنبه تراكتورون صغير عليه ثلاث شباب صغار. وللأسف أقول لكم شغلة كمان، إنه يعني هو نزل بده يلحقهم لأنه مستفز، صاروا يغلطوا عليه كمان لأنهم خلاص ضمنوا إنهم رايحين، يعني إنهم هربوا من الموقف لأنه في أزمة بالشارع، هم قاعدين بتسحولوا بين السيارات. هاي من المواقف المزعجة بس طريفة، طريفة جدا، إنه فجأة بتكون واقف. وعلى فكرة هاي صار يحطوها هذا الزمور، صار يحطوه على الدراجات، الدراجات العادية، البسكليت العادية، والله بتبقى ماشي على الرصيف، وهذه حصلت كمان قدامي بس قبل فترة، يعني بتبقى ماشي على الرصيف فجأة، يعني كان قدامي مرة كبيرة بالعمر ومعاها صبايا تنتين وماشي وراهم بسكليت، فجأة زمر لهم، يعني المرة الكبيرة جفلت وصرخت في الشارع، طلعوا على الرصيف ماشيين، يعني من وين تجي سيارة على الرصيف، لكن تفاجأوا انه الموضوع كله اللي يتعدى بسكليت عادية، مش بسكليت كمان كهربائية ولا غيره، لا يعني مجرد بسكليت عادية ولا اشي، بس حاطط عليها زمور ما شاء الله، يعني زمور شاحنة. انا حالف بدي اياكي كل جنوني بهواكي يحلى صابي. شوف للأسف انه ثقافة الانسان، شوف احنا ربنا يعني أعطانا شغلات نستغلها، بنستغلها بالشكل الخاطئ، يعني طول الأمد وطول الأمل، هذه من صفات البشرية، دائما الإنسان عنده أمل وعنده طول أمد، فبيتوقعش أبدا أنه تصير المشكلة عنده ولا مرة، يعني بيشوف الناس مثلا بتتعرض لحوادث، بيشوف الناس بصير عندها مشاكل، بيشوف الناس بصير عندها موت، بصير عندها إصابات، عمره ما بيتوقع أنه الإشي ممكن يحصل إله إلا لما بيحصل للأسف. يعني دائما بقول لك مثلا انا شاطر، انا شوفير، انا سائق ماهر، انا شوفير مر على رايه، بخافش يعني مسيطر على سيارته. هلا ما تخاف من حالك، ممكن الحادثه تيجي في لحظه من قبل طرف اخر من غيرك، فعشان هيك الالتزام كويس. هلا بالنسبه للدراجات، الواحد شايف ابنه بسوق دراجه وبشوفه احيانا مركب اثنين معاه على الدراجه، وأحيانا بيشوفوا أنه كمان بيتصرف تصرفات سيئة في الشارع، بس ما بيتوقع أبدا أنه يصير لابنه إشي أبدا، بتخيلش، يعني ممكن يتخيل كل العالم إلا ابنه، بس لما بتوقع الواقعة وبصير الإشي، يعني بنصير نندم عليه وبنصير نقول يا ريت اللي جرى ما كان. هاي الدراجات لها ضوابط لعملها أصلا، هي ليش وجدت؟ لتسهيل حياة الناس وحركتهم، مش عشان تصعب عليهم الحياة بمشاكل وطواش وحوادث وغير. لا، هي وجدت لتسهيل حياة الناس، لكن للأسف استخدامها صار زائد عن الحد عنا، مش زائد عن الحد بالكم، لا، بالتصرفات السلبية. هلا في دول معتمدة أصلا، يعني أنت في الهند مثلا يمكن اعتمادهم بالدرجة الأولى على الدراجات في الحركة، من كتر الناس اللي غاد وأزمة الشوارع اعتمادهم بالشكل الأكبر على الدراجات عشان أسهل للحركة. بتشوفش التصرفات اللي بتصير عندنا، يعني الدراجة ما بتدخل بين السيارات بالشكل اللي بنشوفه بشوارعنا، شوارعنا فيش عقوبات، يعني احنا فيش عقوبات نهائيا، عشان هيك من أمن العقاب أساء التصرف بس، يعني هذا اللي بقوله. الله يفرجها على الناس. وادي الشاجنة طريق مختصر بمروا منه الناس لما بتم إغلاق بعض الطرق، تعودنا انه الجيش بيسكر الطريق، لكن المستوطنين كمان، المستوطنين عاملين حكومة حاليا، مستوطن واحد على بوابة باب وادي الشاجنة بيرجع السيارات، مستوطن واحد يعني بيمنع السيارات انها تعدي الطريق، مستوطن واحد براسه صار

يتحكم في بلد كامل، هذا عمره ما كان الاشي. الله يرحم ايام السهلة. حابب شوفك حاج حسني حماد، صباح الخير. واختنا الهام القواسمة من تحرير، صباح النور. ام فتحي اجاك بتقول اخي ابو رامي احكي عن ظاهرة الدق على ابواب البيوت من طلاب وطالبات المدارس، بخبطوا خبط على الابواب وبهربوا، هاي الظاهرة زادت عن حدها، وين الاهل عنهم؟ لا ظاهرة يعني تصرف فردي ممكن، يعني فتحي يعني من مجموعة طلاب زمانين هيك زهقانين مش عارفين شو يعملوا، والفاضي ما هو بيعمل قاضي. لكن يعني موضوع انه ظاهرة وبدقوا على الابواب وبهربوا من زمان، هاي بنعرف يعني كانوا كتير، ويمكن احنا عملناها واحنا صغار كمان، انه احيانا بكون هيك مش عارفين شو يعملوا، شلة اطفال معدين ممكن يدقوا على باب ويهربوا. صح انها مزعجة بس مش لدرجة انه هي ظاهرة، لا هي مش ظاهرة، يعني هي تصرفات فردية وماشي ممكن الحكي فيها بس انه ما نحكي عنها كظاهرة. صباح الخير بقول يسعد صباحكم، يا ريت نقشوا موضوع رواتب أسرى الشهداء والأسرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الموضوع كمان كتير مزعج، موضوع انقطاع رواتب الأسرى والشهداء، وبتعرفوا موضوع الحصار اللي مفروض والشروط اللي موضوع على السلطة في هذا الموضوع، والسلطة بتحاول من خلال بعض المؤسسات حاولت إنه يعني ها تمرر موضوع رواتب أسر الشهداء والجرحى، لكن للأسف لحد الآن ما فيش مخرج لهذا الموضوع، وهذا ضيق على ناس كتير. يعني في ناس معتمدة، أقولكوا لنا صديق جريح اعتماده كله على الراتب لأنه هو عنده يعني شبه إعاقة، واعتماده الكلي بس على الراتب، انقطع الراتب من فترة، حاليا عليه يعني رسوم في البلدية مش قادر يدفعها، رسوم في البلدية وقاعد بدون كهرباء، تخيلوا، وهو جريح، والسبب انقطاع الرواتب. هو كان اصلا عامل قسط على اعداد الكهرباء، قسط مناسب بيتناسب مع الراتب البسيط اللي بينزله، مع انقطاع الراتب بطل قادر يدفع القسط. يعني بتمنى كمان على المؤسسات تراعي هذا الموضوع، يعني المؤسسات الحكومية الاهلية الخاصة، الاتصالات تراعي موضوع اسر الشهداء والجرحى كمان، والناس اللي انقطعت رواتبهم. حنان بدوي يسعد صباحك يا حنان، تحياتنا.

طيب احنا برنامجنا دائما برعاية جوال، جوال الشركة الرائدة الرائعة، واليوم بدنا نصبح على مفوضنا في شركة جوال، المفوض محمد الشطريط، بنقول له ألف حمد لله على السلامة على الوعكة البسيطة، وإن شاء الله إنها بسيطة وعدت إن شاء الله على خير. بنقول لك ألف ألف حمد لله على السلامة محمد، وصباح الخير لمفوضنا في إذاعة مرح كمان ماجد سلطان، صباح الخير. وبنصبح على الغالي ديب الجعبة اللي كمان ما بيقصر في جهوده معنا، صباح الخير لديب ولا ماجد ولا محمد الشطريط، الله يعطيكم ألف عافية وصباح الورد الخير الفل والسلام. هاي خص نص للشطريط يعني بعد الوعكة.

0: طيب احدى الاخوات بعت لي بتقول لي ابو رامي ليش لما بحكي لك عن شغله ما بتهتم فيها؟ انا بدي اقول لك ليش، لانه اللي بتحكي فيه انت يعني اشي خاص ما بنفع احنا نحكي فيه على الهواء. يعني الرساله اللي بتقول لي انت ما اهتميت فيها، الرساله بتقول هيك شايف كيف الظلم لوين وصل بهالعالم، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اللي سنة بطلب منه زيادة لراتبي وما هو قبلان، بس على أول سنة زاد كل العمال إلا أنا، ما بس إلا أنا، الله لا يسامحه، بس والله لو في شغل غيره ما عدت دي. طيب هاي الرسالة رسالة خاصة بتحكي عن حدا معين، بتحكي عن شغل معين، عن راتب وزيادة راتب. هلأ إحنا شو ظروف الشغل؟ يعني ما يعني مش من حقنا انه نتهجم على حدا لانه والله ما زادش موظف عنده، ومش دائما ممكن ناخد كلام الموظف يعني كدليل للهجوم على حدا. يعني بنفعش نهاجم الزلمة بس لمجرد انه ما زادكش بالمعاش، يعني حتى لو زاد الكل ما زادك انت ممكن يكون له اسبابه. احنا مش من حقنا نراجعه، يعني هذه مش مؤسسة حكومية ولا مؤسسة عامة اللي نقول له تعال انت ليش ما بتعطيش فلان حقه او راتبه او ليش ما بتزيدوش مثلا او ليش كذا، هذه مؤسسة خاصة وعلى رأيك. يعني لو في شغل كان انت تركتي الشغل في هذا المكان، مظبوط؟ فمش انه انا ما بهتم، بس احيانا في شغلات يعني لا يجوز انه نحكي فيها هيك بهذا الشكل. يعني زي اليوم، اليوم احدى الاخوات كانت بعت لي بعد صلاة الفجر بتحكي لي على بتقول لي انها بدها تبلغ عن حدا ببيع مخدرات في الخليل. طيب ما فيش مشكلة، طب بامكانك تبلغي؟ قال لا بدي شيء حدا يعرف. طيب ما يعني الشرطة بتضمن السرية في هذا الموضوع؟ عندك دليل؟ قال لا ما عنديش. طب كيف يعني مجرد انه بدك تتصلي تقولي لهم انه والله فلان ببيع مخدرات مثلا، هل بدهم يمشوا ورا كلامك ويروحوا يهاجموا الموقع؟ وطبعا بتحدد موقع، هي بدهم يهاجموا الموقع بدون دليل بدون اثبات ما بزبطش. هلا بدها تقول لي ليش ما اهتميتش برسالتي وما سالتش؟ لا انا رديت عليها وقلت لها بدون دليل ما بينفع. بس يعني مش دائما يعني تلومونا انه ما بنوقفش عند بعض الرسائل، لانه يعني هاي الرسالة اللي بتخص الراتب أنا شو بقدر أحكي للزلمة؟ أقول له أقعد أدعي عليه زي ما أنت بتدعي، يعني الله لا يسامحك عشان ما زدتش فلان، أدعي على ربحي إنه ما عملناش قهوة اليوم؟ عمل، ما هو سوى قهوة، سوى ولا ما سواش؟ أنتوا شو رأيكم؟ طب كيف بدكم تتأكدوا؟ ها تفضلوا تأكدوا لنا عمل قهوة، بدنا دليل، الدليل موجود برا برا، في قهوة، في قهوة، عمل قهوة ومصورها كمان. حبيبي حبيبي بدي أبلغ والله عن حدا ببيع مخدرات، طب كيف يعني؟ عندك دليل؟ عندك إثبات؟ عندك أي إشي يقول إنه فعلا هذا الشخص ببيع مخدرات؟ طب مش يمكن أنت وياه متقاتلين على صفة سيارة وبدك تنتقم منه؟ مش يمكن أنت وياه مختلفين على ورثة وبدك تختلف مع بدك تورطه؟ مش يمكن أنت بنفعش بدون دليل وبدون إشي. كمان موضوع الراتب بنفعش أنا يعني أقولكو خلي ربحي يدعي علي، أنا ما دخلنيش بديش أدعي، هي بدها تدعي على معلمها علشان ما زادهاش في الراتب، أنا شخصيا مش رح أتدخل، ربحي دعواته مستجابة، فخلص خلي ربحي يدعي لك علي. حرام عليك تتهمينا بأنه ما اهتمناش برسالتك، هاي الرسالة مش صفة عامة، بس احنا بندعو أرباب العمل أنه ديروا بالكم على هالموظفين والعمال اللي عندكم. أم رشيد صبارني الله يسعد صباحك، بتقول صباح الخير وهدات البال بحسن أخلاقنا. والله ما أنت داري في إيش بدك تحكي، كلها خربانة بأيدينا. مخضر أبو داود صباح الخير. محمد حماد زيدات بيقول صباح الخير أبو رامي، بدنا نطلب بالتجار الملابس والأحذية مراعاة الناس، مش ضروري تربح نص بنص، الأسعار مش طبيعية يا أبو رامي، ليش هيك؟ شوف أنا قلت لكم الأسعار عنا زيادة، الأسعار عنا غالية، التجار لازم يراعوا ظرف الناس، وهذا موضوع يعني ممكن ينحكى فيه في الأيام اللي جاي اليومين اللي جايين. رنا أبو تركي كمان صباح الخير إلك وللي عندك، وربح الحسيني صباح الورد، ومراد الفروخ صباح النور، رزان شاور ومصطفى السلايمة يسعد صباحك يا مصطفى، تحياتي إليك. ناخد فاصل صغير وبعده الجزء الجزء الأخير. الله يسامحك يا ربح، ما عملش قهوة، أنا بقولكوا نفتري عليه شوي اليوم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: عدنا والعود أحمد، 40 دقيقة بعد الساعة 10. يسعد صباح الخير لعدي، عدي أبو سنينة، يسعد صباحك يا عدي. بقول ليش أسعار سيارات الكهرباء في فلسطين صارت خارج المنطقة؟ موضوع للنقاش. يسعد صباحك يا عدي. بقول المواطن صار يحس انه وكالات السيارات الكهربائيه بتتعامل مع السوق وكانه ما في رقابه ولا منافسه حقيقيه. سياره سعرها من المصنع او بالسوق العالمي 15 ل 20 ألف دولار، بتوصل عنا باسعار ممكن تتجاوز 70 و80 ألف دولار، واحيانا اكثر، رغم انه الضرائب على السيارات اقل من البنزين والديزل. السؤال الحقيقي بيقول عادي، وين بروح فرق السعر الهائل؟ هل فعلا الشحن والجمارك وتكاليف التشغيل، ولا في مبالغة بالأرباح واستغلال لضعف الخيارات بالسوق الأغرب انه بعض الوكالات بتطرح السيارة بسعر تشجيعي، ولما بزيد الطلب مباشرة بترتفع الأسعار خلال أيام أو أسابيع، وكأنه المواطن صار حقل تجارب لمعرفة أقصى مبلغ ممكن يدفعه. المواطن اليوم مش ضد ربح الوكيل، بالعكس أي تجارة لازم تربح، لكن الربح الطبيعي غير والاستغلال غير، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ورواتب الناس اللي بالكاد بتتحمل أساسيات الحياة. المفروض السيارات الكهربائية تكون فرصة لتخفيف العبء عن الناس، مش تتحول لكماليات وبأسعار فلكية. النقاش المطلوب، هل أسعار السيارات الكهربائية بفلسطين عادلة فعلا؟ وهل في رقابة حقيقية على هوامش أرباح الوكلاء؟ يعني هاي رسالة عادي أو عدي أبو سنينة. يسعد صباحك يا عدي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: طيب رجعنا، نصبحكم بالخير، وبدنا نستغل الوقت عشان معنا اتصال. حسام الايسي بيقول لليوم السادس يواصل جرحى وأسرى محررون وأهالي شهداء اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم. للأسف أنه وصل فينا الحال لهون. سامر الحسيني صباح الخير. محمود قعقور بتقول ربحي صايم العشرة ذو الحجة، شو إلك عنده؟ شوفوا غيره يعمل قهوة، دائما تستفزه بربحي. لا والله ما بنستفزه، هو عباله فكرك يعني الآن؟ والله ما هو الآن. زيادة أبو تركي صباح الخير، وصباح الورد لأبو يعقوب، أبو يعقوب الجبالي، تحياتنا يا حج إلى كل العائلة الكريمة. معنا اتصال. ألو،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: صباح الخير أبو رامي.
0: يا صباح النور. يا هلا
7: محمد زروبي. معك
0: محمد الزرو، حياك الله.
7: ما خليك، اخبارك تمام ان شاء الله؟ برامي
0: الله بخير الحمد لله.
7: رب يا رب. والله بس حبيت اني اذكر موقف صار قبل يعني 10 دقائق تقريبا، وبتمنى منك انه برضه تساعد في انه نشوف كيف ممكن انه الامور زي هاي ممكن تنحل.
0: هات اشوف ان شاء الله.
7: ماشي انا في هالسياره،
0: نعم،
7: فجاه لقيت واحد بعيد عنك وكانه مجمع وسخ في سيارته، وسخ من شهر اللي هو بمسكه وبزته من الشباك.
0: كياس يعني؟ كيس يعني ولا إشي؟
7: إيه؟
0: كيس نفايات؟
7: إيه لا مش كيس. مجموعة هيك وكأنه كاسات على كاسات شيبس على كولا على مش عارف شو. مش حاططهم في كيس. لا. بنفل ومسكهم وزتهم من الشباك، وكأنه مجمع له هيك فترة في هالسيارة، مسكهم وزتهم من الشباك وقف جنبه. نزلت شباكي بطلع في هالشاب بقول له بس بعينك الله بينه في إشي وقع منك من الشباك من هنا. اللي بقول لي لا هدول أنا كبيتهم. بطلع في منظر الشاب، الشاب منظر شرادي، قلت اختصر الشر وضلك طالع عليك الواحد مش واحد شاكر على الصدر. وقل لي طالع وحسبي الله ونعم الوكيل. السؤال أبو رامي، قبل فترة في اللي هي الخليل وزعت بروشورات على إنه المخالفة للي بيلقي نفايات من الشباك 150 شكل. السؤال، بلدية الخليل وين؟ مش موجودة، ما بتعرف ومش شايف كل البلد. هل السؤال، هل في آلية تواصل مع البلدية مثلا واتساب إشي حاجة محتاجة رقم تواصل حدا يصور لهم ويقول لهم تفضلوا؟ هل هناك؟
0: أعتقد إنه في، بس ما بعرف إذا فعال أو بدي أستفسر، بديش أجاوبك فورا، بس أنا بعرف إنه في.
7: أنا بعرفش، يا ريت إذا في يتم نشره، يتم تعميمه على صفحات البلدية، على واتساب، على إنه على صفحتهم، على أي شيء، إنه اللي بيشوف مخالفات زي هاي تفضلوا صورها، خلينا في يوم من الأيام نحد منها الظاهرة القذرة. يعني أنا شو ذنبي إني أمشي في الشارع وأشوف خمة هالعالم؟ أنا من حقي أمشي في شارع نظيف.
0: شوف هو مستفز الموقف اللي بتحكي فيه، مستفز
7: موقف فعلا مستفز. وانت بتمشي كثير في هالشوارع واكيد بتشوف اللي بتلاقيه ماسك له علبه كولا بزتها، اللي كاسه قهوه بزتها. طب هذا الحكي وين؟ البلديه مش اكيد مش حتقدر تراقب.
0: لا شوف، البلديه مش رح تقدر تراقب كل الشوارع وكل المناطق وكل الحارات وتحط
7: هذه الشغله بترجع للتربيه وللاكلاء وللشغلات زي هاي. لكن برضو بنقول انه زي ما قالها سيدنا عمر، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني اذا كان فعلا في عندك مخالفه رادعه تنزل له مخالفه 150 شيكل والسبب القاء النفايات، مره ثانيه بده يحسب حساب انه يمكن انا المره هاي بدي ازيد شغله ويكون ورا حدا وراي صورني.
0: نعم، هو شوف يعني هي بتعتمد اكثر على الثقافه والوعي الجماهيري. الحد من هاي الظاهرة لن يأتي إلا بتوعية المواطن بالحفاظ على بلده وعلى ممتلكاته العامة. وأنا يعني هذا الشاب أنت بتقول شراني منظره، يعني مش خلينا نقول مش دليل على إنه ممكن يكون شراني منظره، بس السؤال إنه هو بيعمل هيك في بيته. أنا كان نفسي أسأله السؤال، هاي النفايات بترضى إنها تنكب في بيته؟ شوف أنا شفت منظر قبل فترة أو فيديو، هو تثقيفي، فيديو تثقيفي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الغرب، في إحدى دول الغرب. واحدة سيدة حملت كيس نفايات ورمته من السيارة على جنب الطريق، يعني مش رمته، بالعكس نزلت وحطته على جنب الطريق. فوراها سيارة فيها شباب اثنين وقفوا حملوا الكيس وظلوا ماشيين وراها. وقفت في كازية تعبي سولر او بنزين، حطوا لها الكيس في قلب السيارة. لما رجعت طبعا لما دارت وجهها وما انتبهت حطوا الكيس بالسيارة، فرجعت على السيارة اتفاجأت بالكيس، فحملت الكيس وبدها تحطه في الكازي، فالشاب اجاها وعاود حط لها اياه في قلب السيارة. صار يتجادل هو وياها، قالها هادي زبالتك نفاياتك، ما بصير ترميها في أي مكان، في مكان مخصص. اتجادلت هي وياه وصارت تقول له لا مش إلي، وهذا طبعا هو كان مصورها. قالها تفضلي أنت حطيتيه على جنب الطريق، رغم أنه دير بالك طريق مش جوا مدينة يعني مكتظ أو إشي، لا هو في منطقة حتى خلينا نقول زي طريق وادي الأف، زي فرش الهوى، طريق خالية، بس ما رضي أنه ينكب على جنب الطريق، ضل لحقها فيه، حط لها إياه بالسيارة حتى يقنعها أنه أنت تصرفتي غلط. هلا هذا الشاب اكيد هو مش مقتنع انه تصرف غلط، يمكن بفكر هلا احنا كيف ممكن نوصل درجة الوعي عند المواطن انه ينتبه انه هو قاعد بخرب في بلده، هو بخرب.
7: هذا لو لسه في مرحلة الطفولة بتقول والله مثلا بيتم التوجيه له عن طريق المدارس، بس انت لما بتحكي واحد شاب طويل عريض وقاعد راكب سيارة، هذا انهى مراحله الدراسية، يعني ما في عنده مجال انه يرجع يتثقف من اول وجديد، واللي ما كانت عنده ثقافة من طفولته مش حيكون في عنده تغيير.
0: لا ممكن يعني اسمع، لا يمكن انت بتقول هيك، بس هو فعليا ممكن يكون في عنده ثقافة الوعي وتجي متأخر عادي، ممكن في اي لحظة الانسان ينتبه لخطأه ويعاود يرد نفسه ويمتنع عن هذا الغلط. بالعكس كلنا ارتكبنا اغلاط في حياتنا في لحظة معينة وقفنا عندها انه شو بعمل انا.
7: يعني نتمنى منك أبو رامي إنك فعلا ما تنساش الموضوع زي هذا، إما بحلقة توعية توعوية أو عن طريق إنه والله البلدية تكون إنه كل واحد موجود هو مشارك في المساهمة على نظافة البلد.
0: ما هو أنت كمان لو بدك تصور أنت مش رح تلحق تصور يعني. هلا شوف أنا مش ممكن أخذ منك شكوى بدون دليل يعني. تيجي تقول لي والله أجي أنا على البلدية والله محمد الزرو اليوم رمى نفايات في شارع السلام لازم تخالفه، بنفعش. بدك دليل.
7: هلا الدليل
0: الدليل
7: التصوير كافي لك يا بلدية الخليج؟
0: هلا الدليل كمان مشكلة، لأنه أنت لو شفت هاي الظاهرة مش رح تلحق تصورها يعني. هو في لحظات بيكبها من السيارة وبرميها. طب أنا شفت أسوأ من هيك. بتعرف أنا شو شفت؟ أنا شفت أحد الأشخاص ماشي حاطط كيس نفايات على بوز السيارة، والله هذه قدامي صارت على بوز السيارة، ضرب بريك مرة واحدة سقط الكيس عن بوز السيارة وضل مكمل.
7: يعني تعان اللي بنحكي عن زلمتنا هذا
0: لسه الزلمة اللي بتحكي عنه انت اهون، ودير بالك الزلمة اللي رمى الكيس هذا مش صغير بالعمر، يعني تجاوز الخمسينات من العمر، وللأسف اتضح انه كتير بيعملها. يعني هو كان ساكن قريب هيك في منطقة قريبة، فقالوا لي انه دايما بيعملها.
7: نتمنى منكم كوسيلة اعلام انه
0: حاضر احنا
7: انا
0: بوعدك يعني نحكي مع البلدية في هذا الموضوع، وكمان نحكي في موضوع التوعية اكتر. يعني الوعي والثقافة اهم من القاء الاوامر صدقني. يعني المفروض بس هيك يعني يكون عندنا شوية وعي وثقافة، ونحس فعلا انه هاي البلد إلنا، مش بس الشارع، المستشفى والبنك والدائرة الحكومية وكله هاي ملك الشعب. مش الأصل إنه نحافظ عليها ونطورها قديش بنقدر، لأنها بتخدمني وبتخدمك وبتخدم كل حدا. شكرا لا محمد، وانتهى وقت البرنامج أصلا يعني، بس الموضوع اللي حكى فيه كتير مهم، موضوع الثقافة والوعي، الوعي الجمعي للمجتمع إنه هاي بلدنا في النهاية يفترض نحافظها. يا جماعة والله هاي البلد اندفع تمنها دم يعني، دم ومعاناة وسنين من العمر و إلى آخره. الأصل نكون أكثر حفاظا عليها. انتهى وقت البرنامج، شكرا لجوال ولطاقم العمل ولربحي خصنص عمل قهوة، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
2: الاتصال بهم تماما. نتابع نحن مشاهدينا صور مباشرة من سفن متوجهة باتجاه قطاع غزة من أجل قطع هذا الحصار المستمر على قطاع غزة. أسطول الصمود يتحرك باتجاه قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية الاستيلاء على هذا الأسطول، أسطول الصمود العالمي. نذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي اعترض فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود. كانت هناك محاولات سابقة للوصول وكسر الحصار على قطاع غزة، اعترضت الأساطيل وتم الاستيلاء على السفن واعتقال النشطاء الذين اختاروا طوعا التوجه نحو قطاع غزة بحرا من أجل كسر هذا الحصار المفروض على القطاع. من القدس ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، أهلا بك معنا. إذا تابعنا في صور قبل قليل استيلاء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلية والبحرية الإسرائيلية على سفينة من ضمن السفن المتوجهة ضمن أسطول الصمود إلى قطاع غزة. نتابع معك التفاصيل، وإن كانت هناك تصريحات إسرائيلية تتعلق بالأسطول ومحاولة السيطرة عليه.
3: يعني نبدأ من بيان للخارجية الإسرائيلية الذي أشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بخرق الحصار البحري الذي تدعي بأنه قانوني ومفروض على قطاع غزة، وتدعو إسرائيل جميع النشطاء المتواجدين على السفن التي لم تسيطر عليها أن يعني يغيروا مسارهم ويعودون إلى دولهم أو يبتعدون عن قطاع غزة. أيضا ادعاءات من الخارجية الإسرائيلية بأن هذا الأسطول الهدف منه هو الدعاية والاستفزاز، وأنه مدعوم من حركة حماس، وأن يعني أو يخدم حركة حماس لصرف الأنظار عن رفضها نزع السلاح وفقا للخارجية الإسرائيلية، ولعرقلة التقدم في الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتدعي الخارجية الإسرائيلية أن المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة عبر الآلية التي أنشئت عقب يعني اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعني كان تطبيقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن من جهة نتحدث عن استمرار التحريض حتى هذه اللحظة ضد النشطاء الذين على متن هذا الأسطول، وإسرائيل تواصل الاستيلاء على مزيد من السفن. قبل قليل استولت على سفينة يعني الجيش الإسرائيلي، تحديدا وحدة شياطة 13 تقوم بداية بإزالة وفصل الكاميرات عن هذه السفن عقب الاستيلاء عليها، ومن ثم تشرع بعمليات اعتقال للنشطاء. التقديرات بأن إسرائيل جهزت سفينة حربية كبيرة لنقل النشطاء عليها لاحتجازهم ومن ثم نقلهم إلى إسرائيل. نتحدث عن عملية بدأت خلال الدقائق الماضية، ولكن على الأغلب هي بإشراف بنيامين نتنياهو وبإشراف أيضا وزير الأمن الإسرائيلي، كون أن نتنياهو تقدم إلى محكمته، المحكمة التي تنظر بتهم الفساد، بطلب لإلغاء جلسة الاستماع لهذا اليوم لأسباب سياسية وأمنية لم يوضحها. ولكن تبين أن هذه الأسباب تتعلق باعتراض والاستيلاء على هذا الأسطول المتجه إلى قطاع غزة أو المتجه نحو قطاع غزة. نتحدث عن عملية الاستيلاء تمت على بعد 480 كيلومترا، تحديدا قبالة قبرص. وحدات من البحرية الإسرائيلية انطلقت من أجل الاستيلاء على هذه القوارب. وأيضا يعني سابقا قبل عدة أيام أيضا استولت إسرائيل على أسطول آخر على بعد 1000 كيلومتر عن قطاع غزة، تحديدا قبالة جزيرة كريت وقبالة السواحل الليبية في المياه الدولية. استولت إسرائيل على الأسطول ولكن أفرجت عن غالبية النشطاء،
2: وأنت تتحدث أحمد الآن
3: أفرجت عنهم في إحدى الدول القريبة.
2: نتابع هذه الصور لنفس السفينة التي عرضنا منها صور منذ قليل، ولكن من زوايا أخرى للحظات استيلاء الاحتلال الإسرائيلي عليها سفينة كانت ضمن أسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار عليه. نتابع هذه الصور للبحرية الإسرائيلية التي تقترب من السفينة من أجل الاستيلاء عليها واعتقال النشطاء من على متنها. إذن صور هذه وصلتنا الآن، هي صور التقطت قبل قليل من داخل السفينة حيث تقترب أو يقترب الجيش الإسرائيلي منها من أجل السيطرة عليها، الاستيلاء عليها فيما يعتبر قرصنة لهذه السفينة التي ينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي قانون البحار باعتراضها والسيطرة عليها واعتقال من على متنها. هؤلاء النشطاء الذين يعني اختاروا أن يعبروا البحر باتجاه قطاع غزة من أجل كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، وهو حصار لا قانوني، ولكن إسرائيل تحاول في كل مرة اعتراض محاولات كسر الحصار بالاستيلاء على السفن وكذلك اعتقال النشطاء في سجونها في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. كان يعني آخر المعتقلين تياغو أفيلا وسيف بوكشكا الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي ثم أفرجت عنهم بعد فترة من الانتهاكات ومن سوء المعاملة. نعود إذن مرة أخرى لك أحمد جرادات في انتظار أن تصلنا صور أخرى أو أي معلومات أخرى عن ما يجري الآن في البحار لدى اعتراض الاحتلال الإسرائيلي هذه السفن. ماذا يقال إسرائيليا عن النشطاء، مصيرهم وعن هذه السفن أحمد؟
3: المؤكد أننا نتحدث عن أسطول ما بين 50 وحتى 60 سفينة، إسرائيل استولت على عدد منها ولكن عملية الاستيلاء مستمرة، ما يعني أن إسرائيل لم تسيطر على كل هذا الأسطول، لم تستولي على كل هذا الأسطول، وهناك عدد من السفن المتجهة والتي تحاول يعني الاستمرار في طريقها نحو قطاع غزة على بعد 480 كيلومترا، ولكن في إسرائيل يتحدثون عن ضرورة الاستيلاء على كل السفن، وأيضا يعني على الأغلب قد تقدم إسرائيل إما على نقل كل النشطاء إلى إسرائيل والتحقيق معهم ومن ثم البدء بإجراءات ترحيلهم أو احتجاز عدد منهم، ويعني كما جرى سابقا مع أبو كشك وأيضا متضامن آخر تم عرضهم على المحكمة الإسرائيلية وتم احتجازهم واعتقالهم لعدة أيام قبل الإفراج عنهما. ولكن أيضا هناك سيناريو آخر أن تقدم إسرائيل على نقلهم إلى دولة قريبة، وهذا جرى في الأسطول السابق عندما لم تعتقل إسرائيل كل النشطاء، ولكن حتى اللحظة المهم لإسرائيل السيطرة والاستيلاء على هذا الأسطول. هناك حالة من الترقب وهناك حالة من القلق أن يؤدي ذلك إلى توتر مع تركيا تحديدا، كون أن غالبية النشطاء من الأتراك، وإسرائيل تتهم أن الجهات التي تنظم هذا الأسطول من بينها يعني جهة أشرفت على تنظيم أسطول الحرية قبل 16 سنة من الآن، وفي ذلك الأسطول الذي قتلت فيه إسرائيل قرابة 10 من النشطاء الذين يحملون الجنسية التركية الذين كانوا على متن هذا الأسطول قتلتهم إسرائيل، وأدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية حاليا يعني الترقب في إسرائيل، وأيضا حاولت في الأيام الماضية إرسال رسائل إلى أنها لا تريد التصعيد مع تركيا تحديدا، أرسلت هذه الرسائل وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ولكن في الساعات الماضية نشهد عملية تحريض ممنهجة في الإعلام الإسرائيلي تحديدا من الجهات المقربة من اليمين نتنياهو، من بينها مثلا القناة 14 الإسرائيلية التي نقلت خبرا قبل بدء عملية الاستيلاء بأن الجيش يستعد لأعمال عنيفة في يعني خلال عملية الاستيلاء، وأن التعليمات للجنود بالتصرف بقوة وحزم في حال اشتبهوا أو تعرضوا للعنف من قبل النشطاء. هذه التعليمات وهذا السياق الذي يطرح من قبل وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من بنيامين نتنياهو ربما تشير إلى وجود حالة من التحريض، وأيضا إذا ما قرأنا بين السطور لدى في بيان الخارجية الإسرائيلية هذا البيان يحرض على الجهات، يدعي بأن إحدى الجهات المنظمة هي المنظمة المنظمة لهذا الأسطول هي جهة إرهابية، أيضا أن هذه الجهات هي مقربة من حماس تحاول تأييد حركة حماس ونزع يعني ومحاولة يعني تنفيذ إجراءات استفزازية وفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية، وأن الهدف ليس إيصال المساعدات كون أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة. السياق العام في إسرائيل هو تحريضي على هذا الأسطول، ولكن أيضا نتحدث عن بدء عملية الاستيلاء في الدقائق الماضية، وهذه العملية قد تستمر لساعات كوننا نتحدث عن أكثر من 50 سفينة.
2: شكرا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس، وسنعود لك في وقت لاحق. الآن أستقبل هنا في الاستوديو اللواء محمد الإصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي للحديث عن هذا التطور. لواء الإصمادي أهلا بك معنا. نحن أهلا. أمام التطور في البحار، نتحدث عن قرصنة بحرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستولي على سفن تابعة لأسطول الصمود، ليس كذلك؟
4: من أمن العقوبة أساء الأدب. وهل الحصار على غزة شرعي؟ قبل أن تتدرع هذه وهذا الكيان الذي توحش وتصهين وتغول وتدين، وإسرائيل لا تلقي بالا لأي قانون دولي. نحن نتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982 التي تضمن حرية الملاحة في أعالي البحار. هذه السفن في مياه دولية وليست في مياه تابعة لفلسطين المحتلة، ويتم اعتراضها بهذا الأسلوب. هذه قرصنة حقيقة وإجرام، ولكن إسرائيل لا تلقي بالا لقوانين دولية. الدولة التي تشرع قانون يجيز إعدام الأسرى، هل ستلقي بال لسفن تتعلق بإيصال مساعدات إنسانية؟ نحن نتحدث عن تقريبا يعني 500 ناشط من 40 إلى 70 دولة. إسرائيل لا تعترف بقوانين بعدل دولي أو بمحكمة جنايات، ولذلك تقوم بارتكاب هذه الجرائم. حقيقة هي تتدرع وتقول أن الحصار أمر بالنسبة لغزة له علاقة بأمن هذا الكيان، ولكن هذه سردية حقيقة ملفقة وكاذبة. والشهر الماضي كان هناك اعتراض كذلك لعدد من السفن قبال جزيرة كريت، لن تكون المرة الأولى ولا الأخيرة، ولكن إسرائيل لا تريد أن تتحول مثل هكذا عمليات إنسانية إلى انتصار بحري تشجع مزيد من هذه العمليات مستقبلا.
2: طيب. يعني كان أحمد جرادات يتحدث عن تعليمات وجهت لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصرف بقوة وبعنف في حال تعرضوا، يعني تعرف أن دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يتذرع بذرائع أمنية، يعني في حال تم التعامل معهم بقوة من قبل النشطاء فإن لديهم تعليمات بالتعامل بعنف معهم. ما مصير هؤلاء وما يعني حدود التعامل الإسرائيلي مع نشطاء يقطعون البحر بشكل سلمي من أجل كسر الحصار؟
4: هذه السفن ليست مسلحة، تحمل إمدادات غذائية وطبية. طبيعة العملية ستكون أن يخضعوا للتحقيق، قد يخضعوا لعمليات احتجاز، ومن ثم سيتم إطلاق سراحهم. فيما إذا كان هناك أي مقاومة من قبل هؤلاء المدنيين، ولا أعتقد بذلك، سيكون هناك استخدام للعنف وللقوة من قبل الصهاينة. ولكن إسرائيل تريد أن توازن حقيقة، هي تعلم بأن صورة إسرائيل الآن يعني إسرائيل سقطت أخلاقيا وإنسانيا وعلى صعيد العالمي وعلى صعيد الإقليمي، ولكن باعتقادي الأولى قبل أن ترسل تركيا قافلة للصمود أن يرسل العرب قافلة للصمود، وأن يكون هناك موقف عربي خشن يجبر هذا الكيان الغاصب أن ترفع الحصار عن أهلنا في غزة وأن توقف هذه الحرب عن أهلنا في لبنان.
2: طيب، يعني هذا الأسطول الذي تعرض الآن إلى عملية الاستيلاء وعملية القرصنة، ما مصيره برأيك؟ وكيف يعني من الواجب التعامل مع هذه القرصنة دوليا باعتبار أن الاعتراض والاستيلاء تم في المياه الدولية؟ هذه المرة يبدو أن التعامل الإسرائيلي مختلف أيضا مع الأسطول، مع المحاولات المتكررة.
4: هي ليست المرة الأولى أن يتم الاعتراض في المياه الدولية. إسرائيل دائما تعترض، وإسرائيل لا تلقي بالا بما يتعلق في القوانين. تمتلك التفوق بالقوة ووحدة شاطئ 13 والبحرية واستخدام الطائرات، وكذلك علينا أن نعي تماما بأن إسرائيل تراقب بالأقمار الصناعية وبالاتصالات، ومن قبل أن ينطلق هذا الأسطول هو تحت المراقبة، ولذلك هي تتهيأ وتحضر نفسها يعني أمنيا وعسكريا.
2: نتحدث عن أكثر من 50 سفينة تشارك في هذا،
4: 54 إلى 56 سفينة تشارك
2: تحديدا. نعم. طيب يعني كيف تتعامل إسرائيل معها من أجل السيطرة على هذه السفن عسكريا نتكلم يعني في
4: يعني البحر. في عمليات كوماندوز، عمليات حصار بالزوارق والقوارب السريعة والفرقاطات والمدمرات، بالإضافة إلى استخدام الطائرات العمودية في عمليات الإنزال. سيكون هناك تلويح بالقوة، باعتقادي لن يتم استخدام القوة النارية المباشرة إلا إذا دعت الحاجة من قبل الجانب الإسرائيلي. هؤلاء مدنيون كما ذكرنا، ولن يقوموا باستخدام أي نوع من أنواع القوة، ولا يمتلكوا الأسلحة. هم ذاهبون لإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة لهؤلاء المحاصرون في قطاع غزة، ولذلك سيكون هناك يعني قد لا يكون هناك عملية سيطرة على 54 إلى 56 سفينة بشكل مادي عليها جميعا، وإنما سيكون هناك سيطرة على معظم هذه السفن، سواء كان بالحصار وإطلاق يعني نداءات لهذه السفن لتغيير وجهتها، وبعض من هذه السفن سيتم اقتياده إلى موانئ على الشاطئ الفلسطيني من أجل الاستجواب، وبالمحصلة سيتم إطلاق سراحهم لاحقا.
0: راديو الحرية 97.10 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: رعب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في الشهر الماضي حينما اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود الذي كان قد انطلق من الموانئ الإسبانية، كانت قد تحدثت الرئاسة التركية بأنها هي عملية قرصنة دولية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. وكذلك قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعدد من الاتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لعدم اعتراض الأسطول الصمود في المياه الدولية، لا سيما أن هذه الأساطيل تحمل على متنها عدد كبير من النشطاء الدوليين الذين يحملون جوازات سفر أوروبية وكذلك لعدد من الدول الأخرى، ومن بينهم أيضا النشطاء أتراك، لا سيما أن هذا الأسطول الذي الآن يتم اعتراضه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي انطلق يوم الخميس الماضي من ميناء مرمريس في تركيا. فبالتالي يوجد الكثير من النشطاء الأتراك، ومن المتوقع أن يكون هناك أيضا ربما مظاهرات أو وقفات احتجاجية من قبل النشطاء الأتراك، لا سيما في إسطنبول وأنقرة بالقرب من أماكن القنصليات البعثات الدبلوماسية لإسرائيل. فبالتالي يوجد شيء من التوتر الداخلي لدى الشارع التركي وحالة من الغضب اتجاه إسرائيل لاعتراضها لأسطول الصمود وكذلك لسياستها المتبعة في قطاع غزة. فبالتالي يوجد ممكن القول يوجد هناك الكثير من الأعمال التي يقوم بها المجتمع المدني من أجل مقاطعة البضائع للشركات التي تتعاون مع إسرائيل أو التي يعتقد بها من قبل الشارع التركي أنها تدعم إسرائيل. وكذلك هناك دائما ما نسمع تقارير إعلامية وكذلك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم هذه الأساطيل وكذلك دعم الحملات التوعوية والحملات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل. وكما تعرفين سونيا، هناك حالة من التوتر الخفي بين أنقرة وتل أبيب منذ أن بدأ طوفان الأقصى وكذلك منذ أن

0: هناك سفينتين حربيتين إسرائيليتين كانتا قد اعترضتا الأسطول، وبالتالي هناك توقع أن يكون ربما اعتقال للنشاطة وخاصة الأتراك، فبالتالي هناك سيكون تداخل أو تواصل بين الجانبين من أجل ربما استرجاع النشطاء وكذلك حماية الأسطول.
1: في حال بدأت أي تحركات تركية أو تصريحات، سنعود لك أحمد غنام لمتابعة الموقف التركي بعد بدء الاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. أشكرك جزيل الشكر أحمد غنام من إسطنبول. إذن بعد أن اقترب أسطول الصمود العالمي من جديد من غزة، الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية استيلاء على سفنه، وخلف مشهد السفن الصغيرة المطاردة في المتوسط تتشكل واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار البحري على قطاع غزة. ما هو أسطول الصمود وكيف تشكل؟ الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي بعدما أعلن الأسطول قبل ذلك عن رصد سفن مجهولة تقترب منه في المياه الإقليمية. الأسطول الحالي انطلق قبل أيام من جنوب غرب تركيا بمشاركة نحو 54 سفينة في ثالث محاولة بحرية خلال هذا العام لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. محاولات سابقة للأسطول واجهتها إسرائيل بالقوة. في نهاية أبريل الماضي اعترضت البحرية الإسرائيلية سفناً في المياه الدولية قرب اليونان، واحتجزت عشرات الناشطين فيما اقتيدت بعض القوارب إلى جزيرة كريت. ومنذ إطلاق أسطول الصمود العالمي في يوليو 2025 تحولت رحلاته البحرية إلى مطاردة مستمرة في المتوسط بين ملاحقات بحرية واعتراضات واحتجاز قوارب وناشطين في انتهاك للقانون الدولي علنا. الأسطول لا يتألف من جهة واحدة بل من تحالف دولي واسع يضم 4 حركات رئيسية: الحركة العالمية نحو غزة، وهي مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي، تحالف أسطول الحرية وهو حركة تضامن شعبية تأسست عام 2010 لكسر الحصار الذي بدأ عام 2007، أسطول الصمود المغاربي، ومبادرة الشرق آسيوية القادمة من ماليزيا ودول شرق آسيا. هذا التكتل يضم نشطاء ووفودا من نحو 39 دولة، ويعتمد على عشرات السفن الصغيرة التي تسعى لكسر الحصار على غزة. أهداف الأسطول تتجاوز إيصال المساعدات إلى كسر العزلة البحرية المفروضة على قطاع غزة والحصار والتجويع الذي تستخدمه إسرائيل سلاحا في الحرب. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي دعت دول المتوسط لحماية الأسطول بعد رصد تحركات بحرية مريبة قربه، مطالبة بكسر الحصار وإنهاء ما وصفته بالتواطؤ مع الحرب على غزة. لذلك مشاهدينا، لا يبدو أسطول الصمود مجرد قافلة بحرية رمزية، بل هو معركة مفتوحة على شرعية الحصار نفسه، حيث تحاول إسرائيل إبقاء البحر مغلقا أمام غزة، بينما يسعى الأسطول إلى تحويل المتوسط إلى مساحة ضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي معاً.

0: ينضم إلينا الآن من باريس الأستاذ عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أبدي الدولية لحقوق الإنسان. أستاذ مراري أهلا بك معنا، نتحدث عن قرصنة، عن اعتراض استيلاء للسفن التابعة لأصول الصمود العالمي في المياه الدولية. القانون الدولي كيف ينظر إلى هذا التصرف الإسرائيلي؟
1: تحية لك سيدتي ولمشاهدي قناة القانون.

0: الذي هو واضح في ذلك هو يجرم هذا السلوك طبعا ويعتبره منافي للقانون. بل إذا تعمقنا كثيرا في النقاش حول هذا ما حدث هو يمكن أن يرقى إلى جريمة قرصنة إذا توفرت بعض الشروط، لكن على الأقل أن هناك انتهاك لقواعد القانون الدولي التي تحمي المرور البريء، خاصة إذا كان هذا المرور بدوافع إنسانية لكسر الحصار على شعب محاصر منذ أزيد من 17 سنة ويعاني الأمرين برا وبحرا وجوا. فبالتالي مبررات هذا الأسطول كفيلة بأن يسمح لها الاحتلال الإسرائيلي بالمرور، بداية لأنه لن تمر لا على مياهه التي يحتلها ولا على أي شيء، هي متوجهة إلى منطقة لا سيادة له عليها. ثم الأمر الخطير جدا وهو أن هذه الاعتداءات تمت في المياه الدولية، وهذا أمر خطير جدا. سكت عليه المنتظم الدولي والمجتمع الدولي للأسف الشديد، ولم يتخذ أي إجراءات في حق إسرائيل، والمرة الثانية والثالثة أو الرابعة يتكرر الآن ولم يتحدث المجتمع الدولي، وهذا انتهاك خطير للسيادة الدولية، لأن يعني تلك المياه هي مياه دولية لا سيادة لأحد طيب. عليها.
1: أستاذ مراري، يعني قلت أن ما يجري ممكن أن يرقى توصيفه إلى قرصنة بحرية في حال توفرت الأسباب، ألم تتوفر الأسباب حتى هذه اللحظة؟ يعني ما نتابعه من صور السفن الحربية الإسرائيلية تستولي وجنود جيش الاحتلال يصعدون على متن السفن ويحتجزون السفن ومن عليها، هذه ليست قرصنة في يعني هذه الأسباب ليست كافية لتسميتها قرصنة بحرية في المياه الدولية؟
0: طبعا أنا متفق معك لأنه ممكن نصفها قرصنة وأن نلقي التكييف على عوائنه، لكن هناك شروط يشترطها القانون الدولي ويلزم توفرها. هذه الشروط هو أن تكون تلك السفن تابعة لدول، وأن تكون في مهمات دولية رسمية وغير ذلك، كالسفن التجارية التي يتم سيطرة عليها من قبل سواء إسرائيل أو غيرها، يعني لا بد أن تتوفر مجموعة شروط. ما يحدث هو يرقى إلى القرصنة، ما يحدث هو أخطر من القرصنة طيب. في التكييف القانوني ما يخطر هو جريمة حرب. لماذا؟ لأن هذه الاعتراض هذه السفن هو تكريس لجريمة ولسياسة تجويع الممنهج، بالتالي هو يرقى إلى جريمة حرب. نحن نبحث عما يدخل في اختصاص القضاء الدولي، القرصنة قد تدخل في اختصاصات أممية أو شيء من هذا القبيل، لكن نحن نبحث عن تكييفات أشد خطورة من القرصنة التي نجر بها الاحتلال الإسرائيلي طيب. إلى أبواب طيب. القضاء الدولي.
1: أستاذ مراري، وأنت تتحدث الآن نحن نتابع الصور مشاهدينا، يعني هناك صور على الشاشة مباشرة التي تظهر في منتصف الشاشة، هذه صور لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو السفن من أجل الاستيلاء على مزيد منها، هذه صور مباشرة، كذلك صور أخرى تابعناها قبل قليل نتحدث عن عمليات استيلاء تتم بشكل مباشر على الهواء على السفن التابعة لأسطول الصمود العالمي. نذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يستولي فيها الاحتلال الإسرائيلي على سفن الأساطيل التي تحاول الوصول إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار على القطاع في مهمة إنسانية، يعني نشطاء اختاروا طوعا أن يتوجهوا نحو قطاع غزة من دول مختلفة من العالم، نتحدث عن 50 إلى 70 دولة، نتحدث عن 54 سفينة هذه المرة تحاول التوجه إلى قطاع غزة وتعترض في المياه الدولية وليست في المياه التابعة لفلسطين المحتلة وما يسمى بالمياه الإقليمية الإسرائيلية. أعود لك مرة أخرى أستاذ مراري، يعني قلت يعني أنت تتفق على أن ما يجري الآن هو قرصنة بحرية، ولكن القانون الدولي يضع شروط لتسميتها بقرصنة بحرية، ما بينها أن تكون هذه السفن متوجهة في مهام دولية، المهام الإنسانية ألا يحميها القانون الدولي؟
0: لا طبعا هي محمية، على الأقل تحميها المادة 87 اتفاقية الأمم المتحدة للبحار والتي تسمح بما يصطلح عليه بالمرور البريء ذات الدوافع الإنسانية أو الدوافع التجارية أو شيء منها مدني أو كل ما يعتبر مدني، فبالتالي هي محمية على الإطلاق، لأنه ما يحدث أنا قلت يرقى إلى جرائم حرب، لأن صحيح. القصد من وراء هذا المنع هو منع وصول هذه المساعدات إلى شعب تمارس عليه سياسة تجويع، بمعنى أنه الجهة المانعة وهو الجيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى يعني ترسيخ سياسة تجويع الممنهجة من قبله، فبالتالي هو يرقى إلى جريمة حرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجناية الدولية. لذلك أنا أكدت بأنه أي تكييف قانوني نسعى من خلاله إلى تضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي قضائيا وجره إلى الجهة الاختصاص المختصة قضائيا.
1: كيف يتم ذلك؟ أسمع أستاذ مراري، يعني منذ قليل كانت مع زميلي حسام المتحدثة باسم أسطول السمودة العالمي للتلفزيون العربي، تحدثت بأن الهيئة ستقاضي إسرائيل على انتهاكها قانون البحار وقرصنة سفن أسطول السمود. ما هي الآلية المتبعة في المقاضاة والمحاسبة؟ سريعا لو سمحت.
0: نعم، زملائنا في الفريق القانوني المكلف بالأسطول القانوني نحن في تواصل معهم. طبعا هناك جهات مسارات قضائية، على الأقل نذكر اثنين حتى لا نطيل. المسار الأول هو ابتدأه زملائنا على الأسطول، وهو التوجه إلى القضاء الوطني للأطراف أو للجنسيات التي على متن هذا الأسطول. لا ننسى بأنه في ملف تياغو وسيف تم اللجوء إلى القضاء الإيطالي والإسباني، وتم التحرك أمام هذين القضائين، والقضاء التركي كذلك تحرك في هذا الاتجاه. فبالتالي هذه مسارات على المستوى القانون على المستوى الدولي، لكن المسار المهم سيدتي هو المسار محكمة الجنايات الدولية. وهذا ينبغي على من على متن الأسطول أن يكلفوا أو أن يوكلوا هذه الفريق القانوني الذي يشرف على الأسطول من أجل التوجه باسمهم إلى محكمة الجنايات الدولية. المسارات القانونية متعددة سيدتي، يمكن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أمامها، لكن ينبغي وراء ذلك دعم دولي وإرادة دولية لحجم ما تقوم به إسرائيل من بلطجة في المياه الدولية للأسف الشديد.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وأن تنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها، ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا على أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى أن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد أمامها، ودعاها إلى تقديم عرض أفضل، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طهران من جانبها شددت على استعدادها للرد بقوة على أي اعتداء.
2: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
3: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
2: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك، نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
1: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك معنا ياسر، نتابع معك آخر تصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالمفاوضات والمسار الدبلوماسي، وكذلك فيما يتعلق بعلاقة إيران مع جيرانها. تفضل
4: سونيا. هناك عدة ملفات مهمة طرحت اليوم من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأبرز من بينها هو تأكيد الخارجية الإيرانية على أن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمر، وأن الوساطة الباكستانية لم تتوقف حتى الآن، وتبادل الرسائل أيضا جار، وآخرها هو ما تلقته طهران من رسائل أمريكية جاءت أيضا تعديلا على ما طرح إيرانيا مؤخرا، وعلى ضوء هذه التعديلات أيضا عدل
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: الغراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
2: لأنه في مساحة الجانب المالي تريد فرض رسوم وأيضا مقابل خدمات، وأيضا فيما يتعلق بأن يكون لإيران دور على هذا الصعيد. يقول إنما ما تعانيه طهران هو بدافع تهديد أمني تواجهه خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واستغلالها لهذه المياه خلال الحروب الماضية، وآخرها هي حرب 40 يوما، وبالتالي تريد أن تضمن الجانب الذي لابد أن يراعي الأمن القومي لإيران. النقطة الثالثة والمتعلقة بتخصيب اليورانيوم، ويجري التأكيد إيرانيا سونيا بأن ما يتم طرحه تحديدا ويتم تسريبه من قبل وسائل الإعلام الغربية وحتى التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بشأن عمليات تخصيب اليورانيوم، يؤكد إسماعيل بقائي بأن هذا حق طهران المشروع الذي ضمنته معاهدة حظر الانتشار النووي، وبالتالي لا يمكن لطهران أن تتنازل عنه. وحتى فيما يتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب يقول بأنها بعيدة عن الواقع، وبالتالي طهران لا تتحدث عنها في هذه المرحلة، إنما ترحلها إلى ما بعد الانتهاء من الملف الأهم لديها هو المتعلق بإنهاء الحرب وضماناته. وأيضا يؤكد تجديد إيران على مواقفها المحددة فيما يتعلق بمطالب طهران المتعلقة برفع للعقوبات وكذلك التعويضات من قبل الولايات المتحدة، وأيضا الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. النقطة الأخيرة وهي تلك المتعلقة بالعلاقات مع دول الجوار، يؤكد إسماعيل بقائي بأن لا عداوة لطهران مع دول الجوار، إنما هناك استغلال أمريكي وإسرائيلي لهذه البلاد على حد قوله، وهي التي شكلت تهديدا لإيران، والتهديد الأساس وهو والأكبر والحقيقي على حد قوله هو من قبل هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وفي ذات الوقت يؤكد على أن طهران لديها تواصل مع السعودية وكذلك قطر وعدة دول، وهي تدرك أن هناك جروح على حد قوله في هذه العلاقة، وخلال الفترات القادمة سيجري ترميمها.
4: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران، أشكرك جزيل الشكر. دانت دولة قطر محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بمسيرات، وقال بيان للخارجية القطرية أن محاولة استهداف المملكة العربية السعودية اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها. وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما توالت ردود الفعل العربية التي أدانت استهداف السعودية بطائرات مسيرة، وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها أنها تدين وتستنكر بشدة العدوان على المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من الأجواء العراقية. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالهجوم العدائي الذي استهدف السعودية بمسيرات انطلقت من الأجواء العراقية، وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس. بدورها أكدت الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أي تهديدات، وجددت القاهرة التزامها الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن المنطقة واستقرارها، محذرة من أن الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أكد من جانبه أن العراق
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
7: لهذه المنشآت، وتأثر الاقتصاد العالمي إلى حد ما بما حدث. تعهدت العراق في ذلك الوقت بأن لا يتكرر هذا الأمر، وأنها ستتولى مسؤولية رد هذه الميليشيات، ولكن واضح أن الإمكانية لم تكن كافية، وأن هناك دولة عميقة في العراق أو تعجز عن أو تؤلب هذه الميليشيات الولائية لإيران، والتي تأتمر بأوامر الحشد الحرس الثوري الإيراني، وتقوم باعتداءات على دول الخليج. آخر هذه الاعتداءات كانت على الرياض أمس، 3 مسيرات تم إسقاطها جميعا، ولكنها تؤكد بأن الدرس لم يتحقق بعد، وأن الحكومة العراقية الجديدة تواجه تحديا كبيرا من هذه الميليشيات، وأن عجزها عن ردعهم سيعطي الحق للدول المتأثرة بالرد المباشر على هذه الميليشيات ولو داخل دولة.
4: هناك يعني حديث من الدفاع السعودية بأن المملكة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأن هناك سيكون تحرك عملياتي من أجل الرد على هذه الاستهدافات، مصدرها العراق تقول وزارة الدفاع السعودية. هل برأيك وكما ذكرت الآن الرد سيكون على هذه الميليشيات التي تستهدف دول الخليج، وتحديدا نتحدث الآن عن المملكة العربية السعودية في العراق؟
7: بالتأكيد، البند 51 في ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق لجميع الدول التي تعرض لاعتداءات بالاحتفاظ بحق الرد على هذه، على مصادر هذه الاعتداءات. ولذلك فالمملكة العربية السعودية لا تتحرك بعاطفية وانفعال اللحظة، ولكن تخطط للرد في الوقت المناسب والمكان المناسب، وسيتم ذلك بإذن الله حسب قناعاتي. طيب، من المرات السابقة
4: يعني
7: سيتم التعامل مع التهديدات بالتأكيد.
4: طيب، يعني كان هناك صبر استراتيجي مارسته دول الخليج مجتمعة خلال الحرب رغم الاعتداءات الإيرانية. الآن مع الحديث عن أن الرد سيكون لا محالة رغم يعني الاحتفاظ به حاليا، إلى أي مدى هذا الصبر الاستراتيجي ممكن أن يستمر مع استمرار التهديد الإيراني بأقلمة الصراع؟
7: لا أعتقد أنه سيطول كثيرا، ربما أيام ربما أسابيع، ولكن التعامل يجري في هذه اللحظة اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا لمحاصرة هذه الميليشيات ومصادر تمويلها ومصادر تسليحها. والمتبقي فقط هي يعني التعامل العسكري مع هذه الأخطار، ولا أتوقع أن يتأخر هذا كثيرا.
4: التعامل سيكون مشترك يعني بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد الاجتماعات التي عقبت الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس.
7: بالتأكيد دول الخليج تتحرك ككتلة أمنية عسكرية واحدة في الدفاع عن مصالحها وعن بلدانها، وهناك مشروع كبير لا أدري إلى أين وصل لبناء قبة صاروخية تشمل جميع دول الخليج وتشتمل على تعاون استخباري وتعاون عسكري وتعاون أمني وأيضا تعاون للتصدي للمسيرات والمقذوفات والصواريخ التي تصلنا من إيران أو من أذرعها في المنطقة أو من أي مصدر آخر. هذا المشروع استطاع أن يحقق نجاحات في الفترة الماضية، وأتوقع بعد هذه الدروس الأخيرة أن يتسارع العمل فيه لتصبح دول الخليج كتلة واحدة ويجمعها على كل حال اتفاقية الدفاع المشترك وجيش وجيش مشترك للتعامل مع هذه المخاطر.
4: شكرا جزيلا لك أستاذ خالد باطرفي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من الرياض، أشكرك جزيلا الشكر. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث قالت الوكالة الوطنية للأعلام إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات تبنين ومجد السلم جنوبية البلاد. ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين من صور جنوب لبنان. إدمو أهلا بك معنا، ماذا تنقل لنا؟
8: لا يمكن الحديث عن مفاعيل تنفيذية وحقيقية لمدة 45 يوم كمدة تمديد لوقف إطلاق النار، ولا للهدنة التي تصفها كل المصادر الميدانية والأمنية بأنها هدنة هشة. طبعا عند منتصف الليل ليل الأحد الاثنين بدأ سريان مهلة 45 يوم التي أعلن عنها كوقف لإطلاق النار وتمديد لوقف إطلاق النار وأعلن عنها من واشنطن، ولكن عند رصد كل التطورات الميدانية منذ بعيدة منتصف الليل حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن ليس هناك من التزام من جانب الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من 10 غارات، نتحدث عن قصف مدفعي، آخر الغارات كانت يعني الطيران الحربي الإسرائيلي على قرية حروف في قضاء النبطية، قبلها كان هناك يعني غارات من مسيرات على تبنين ونقاط أخرى وصولا إلى دير الزهراني، وبالتالي ليس هناك من وقف لإطلاق النار. وكما كان الحال عليه خلال الشهر الماضي الذي كنا نقول بأن هناك وقف نار هش وهدنة هشة، الأمور بقيت على حالها، وبالتالي المهلة 45 يوما لم تعطي مفاعيل تنفيذية على الأرض على الرغم من محاولة السلطات الرسمية اللبنانية يعني الاتصالات ومن أجل يعني تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم يحصل على الأرض. حتى الآن حزب الله لم يعلن عن أي عملية ولم يعلن عن أي رد على هذه الخروقات، ولكن بحسب مصادر ميدانية ومصادر من حزب الله أكدت التلفزيون العربي بأن حزب الله لن يتعاطى مع الخروقات الإسرائيلية كما كان يتعاطى معها قبل 2 آذار، في إشارة إلى أنه قبل 2 آذار وقبل توسع الحرب حزب الله لم يكن يرد على الخروقات، ولكن بعد 2 آذار بدأ حزب الله يرد على الخروقات. وتشير بعض المصادر في قراءة تحليلية بأن حزب الله قد ينتظر بضعة ساعات قبل الرد أو إعلان العمليات حتى لا يتحمل هو مسؤولية الخروقات التي بدأتها يعني الطيران الحربي الإسرائيلي وبدأها الاحتلال الإسرائيلي سواء في القصف المدفعي أو بالغارات التي يعني لم تتوقف. وبالتالي نتحدث عن يوم عادي على مستوى الحرب واستمرار الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، هذا على مستوى الواقع الميداني. أقف هنا في الصور مع الزميل سامر ناصر في هذا الحي، حي مستشفى حرام. هذا الحي مهدد دائما إما بالغارات بإنذار مسبق أو بالغارات من دون سابق إنذار. طبعا هذه الضربة هي الضربة الأخيرة تقريبا في صور. هذا مستوصف أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي، هو مستوصف للنجدة، وبالتالي كما نشاهد الدمار الكبير الذي حل. وإلى جانبها أيضا كما نشاهد هي يعني بعض المباني في داخلها عيادات عائدة طبعا للأطباء وبعض يعني أيضا الفرق الصحية، وبالتالي أيضا الدمار لحقها. ومن هذه النقطة تماما يمكن أن نشاهد حجم الدمار الذي لحق في هذا الحي، وأيضا الأضرار التي لحقت في مستشفى حرام، هذه المستشفى التي بقيت تعمل وفريقها الطبي والإسعافي والصحي لا يزال يعمل داخل هذه المستشفى رغم كل الأضرار التي وصلتها، وحتى أن الضربات كما نشاهد.
9: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
12: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
4: رأس الساعة، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لهذه التطورات التي نتابعها. الخارجية القطرية في خبر عاجل تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة معالجة الأزمة سلميا للتوصل إلى اتفاق مستدام. تصريحات جديدة إذن للخارجية القطرية، تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة معالجة الأزمة سلميا للتوصل إلى اتفاق مستدام. وتضيف أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة. تواصل إذن بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية المصري بحث في تطورات الأوضاع في المنطقة هاتفيا. وتقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة لمعالجة جذور الأزمة. تؤكد قطر على ضرورة حل الأزمة سلميا حلا مستداما، وتؤكد أو يؤكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة لمعالجة جذور الأزمة. إذن تصريحات لوزارة الخارجية القطرية تبعناها الآن، ونواصل متابعة هذه التطورات المتعلقة بأسطول الصمود الذي يواصل الجيش الإسرائيلي عملية الاستيلاء عليه. نتحدث عن هيئة أسطول الصمود العالمية التي قالت إن سفينة مانكي تعرضت لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي وانقطع الاتصال بها تماما. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 300 ميل بحري. الآن معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، ومعنا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أهلا بكم معنا أحمد جردات. نبدأ معك بالتصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق بأسطول الصمود ومحاولات أو بدأ عملية الاستيلاء عليه فعليا من قبل القوات الإسرائيلية، تفضل.
5: التقديرات بأن عملية الاستيلاء على كل السفن قد تأخذ وقتا، قد تأخذ عدة ساعات أو حتى صباح الغد، ولكن إسرائيل استولت حاليا على عدد من هذه السفن المشاركة في هذا الأسطول لكسر الحصار المستمر منذ أكثر من عقدين على قطاع غزة. وعلى الأغلب تم نقل النشطاء إلى سفينة عسكرية كبيرة، ومن ثم التقديرات بأن إسرائيل ستجلب النشطاء وستحتجزهم في إسرائيل، ومن ثم قد تقدم على ذات الإجراءات التي يعني اتخذتها سابقا. ولكن هذه المرة واضح بأن عملية الاستيلاء تتم بمراقبة من بنيامين نتنياهو، بمتابعة من بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كون أن نتنياهو ألغى جلسة محاكمته لهذا اليوم وتذرع بوجود أسباب سياسية وأمنية صباح هذا اليوم، ليتبين أن هذه الأسباب على الأغلب نتحدث عن عملية الاعتراض استيلاء على هذا الأسطول. حالة من التحريض على هذا الأسطول وادعاءات إسرائيلية بأن جهات مصنفة ضمن دائرة الإرهاب هي التي تشرف على إرسال هذا الأسطول. ووزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت الإقرار بأن هذا الأسطول هو لكسر الحصار أو لإيصال المساعدات، وزعمت بأن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة عبر الآلية التي تم إنشائها عقب اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح أو أن إسرائيل لن تسمح للأسطول بخرق أو بالوصول إلى قطاع غزة. وأن يعني العملية تأتي في سياق الاستفزاز كما وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية. ولكن من جهة هذا ليس الأسطول الأول الذي تستولي عليه إسرائيل وتحتجز النشطاء الذين يعني جاءوا من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، إلا أن هذا الأسطول ربما هو الأكثر يعني الأكثر حساسية إن صح التعبير، كون أن على متنه أعداد كبيرة من المواطنين الأتراك. أيضا إسرائيل تدعي بأن ذات الجهة التي نظمت أسطول مرمرة في عام 2010 هي التي تنظم هذا الأسطول، واتهمت هذه الجهة بأنها يعني مصنفة ضمن دائرة الإرهاب. وأيضا نذكر بأن إسرائيل قتلت قرابة 10 مواطنين أتراك في عام 2010 عندما استولت على أسطول متجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار. ربما حساسية هذا الأسطول هي تأتي من السياق التاريخي، من التوتر الذي كان بين تركيا وإسرائيل، وأيضا من ادعاءات إسرائيلية بأن جهات مقربة من حماس هي التي تشرف على إرسال هذا الأسطول يعني لصرف الأنظار وفقا لزعم الخارجية الإسرائيلية عن عدم تطبيق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار ونزع سلاحها.
4: شكرا لك، ابقى معنا أحمد جرداتي. نتابع الموقف التركي. أحمد غنام من اسطنبول، هل بدأت التصريحات والمواقف وردود الفعل التركية بالصدور حتى هذه اللحظة؟
1: سونيا، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي من أنقرة حول اعتراض أو استيلاء القوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود واعتراضه في المياه الدولية، لكن واضح جدا من خلال التقارير الإعلامية أن هناك حساسية عالية يبديها الأتراك وخاصة الشارع التركي ووسائل التواصل الاجتماعي لتضج بصور النشطاء الأتراك وكذلك صور السفن التي أبحرت من الموانئ التركية في يوم الخميس الماضي من ميناء مرمريس، ومن ثم اتجهت إلى ميناء أنطاليا، ومن ثم توجهت باتجاه المياه الدولية ليتم اعتراضها صبيحة اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية قبالة شواطئ جزيرة قبرص، الشاطئ الجنوبي لجزيرة قبرص. وهذا أيضا يجعل ربما العلاقة بين تل أبيب وأنقرة تزيد من التوتر، وذلك لقرب هذا الأسطول من السواحل التركية أو من المياه الإقليمية لتركيا وابتعادها أيضا عن المياه الإقليمية لإسرائيل. فبالتالي هناك ربما المزيد من التوتر قد نشهده خلال الساعات القادمة من خلال التصريحات، لا سيما أن هذا الأسطول نفسه حينما اتجه أو خرج من الموانئ الإسبانية في شهر نيسان الماضي كان هناك تصريحات حادة من قبل الجانب التركي، ولا سيما على لسان وزير الخارجية التركي وبيان وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بيان من الرئاسة التركية التي تحدثت بأن هذا عبارة عن قرصنة دولية من قبل دولة إسرائيل. فبالتالي هذا أيضا قد يزيد من التوتر، لا سيما أن هذا الأسطول خرج من السواحل التركية ويوجد على متن هذا الأسطول تقريبا 452 ناشط من مختلف الدول التي ناشط قدموا من مختلف الدول، منها دول أوروبية وكذلك من القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية وكذلك بعض الدول الآسيوية. لكن يوجد الكثير من النشطاء الأتراك الذين يشاركون على متن هذا الأسطول، فبالتالي ربما سيكون هناك موقف وحدية أيضا في التصريحات التركية قد نشهدها خلال الساعات القادمة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريحات أو بيانات رسمية من قبل الجانب التركي. وزير الخارجية التركي اليوم في زيارة إلى ألمانيا، لا نعرف هل سيكون هناك مؤتمر صحفي من خلال زيارته ليعلق على أسطول الصمود أم سيكون هناك بيانات فقط من الرئاسة التركية ووزارة الخارجية.
4: طيب ابقى معي أحمد غنام. أحمد جرادات، يعني هذه المرة هناك تعليمات للجنود بالتعامل بشدة وبعنف مع النشطاء على متن هذه السفن 54، يعني بحسب إسرائيل في حال تمت مقاومة الجنود أو مقاومة عملية الاستيلاء على السفن. كيف تنوي إسرائيل التعامل مع هؤلاء النشطاء وكذلك مع السفن التي بدأت باحتجازها أو بالاستيلاء عليها؟
5: يعني نبدأ من هذا الخبر. بحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن نتنياهو سيصل إلى وزارة الأمن الإسرائيلية تحديدا إلى مقر قيادة سلاح البحرية من أجل متابعة الاستيلاء على أسطول الصمود وجلب هذه السفن إلى إسرائيل واحتجاز النشطاء. أيضا وفقا لما نقلته هيئة البث عن مصدر مطلع، حتى اللحظة لم يحدث أي خرق أو أي توتر في عملية الاستيلاء على السفن، ولكن نتحدث عن عدد كبير من السفن، أكثر من 50 سفينة تشارك في هذا الأسطول. وإسرائيل بدأت يعني من على بعد 460 إلى 480 كيلومترا بالاستيلاء على السفن واحتجاز النشطاء الذين يحاولون كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة. أيضا في الفترة يعني إذا ما عدنا إلى تجارب سابقة، إسرائيل عادة ما تحتجز النشطاء، بعضهم تعرضهم على المحاكم الإسرائيلية، بعضهم تجبرهم على التوقيع على أوراق معينة وترحيلهم. وأيضا في الأسطول السابق قامت بتسليم النشطاء إلى دولة أخرى والإفراج عنهم عدا عن احتجازها لناشطين اثنين من بينهم مثلا سيف أبو كشك، ولكن بعد اعتقالهما لفترة واحتجازهما وعرضهما على المحاكم الإسرائيلية تم بالنهاية الإفراج عنهما. لذلك أكثر من سيناريو مطروح، ولكن المهم حاليا لإسرائيل هو السيطرة على هذا الأسطول بسرعة ودون أي حوادث تذكر، وهناك خشية إسرائيلية من أن يحدث أي توتر على الأقل كي لا يحدث اصطدام مع تركيا على الأقل في هذه الفترة. قد تحاول إسرائيل الاستيلاء بسرعة، محاولة السيطرة على هذه السفن، منع الاحتكاك، ولكن بحسب القناة 14 الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو والمحسوبة على اليمين الإسرائيلي المتطرف فإن التعليمات للجنود الإسرائيليين باستخدام القوة في حال شعروا أو تعرضوا إلى أي عنف خلال استيلائهم على هذه السفن. ولكن عملية الاستيلاء تتم بشكل مصور لأن غالبية السفن هي عليها كاميرات رصد مشبوكة، يتم بث يعني هذه الصور على الانترنت. أول شيء يقدم عليه الجيش الإسرائيلي بعد السيطرة على أي سفينة من هذا الأسطول والوصول إلى مكان الكاميرا وتكسيرها أو إغلاقها. لذلك إسرائيل معنية بعدم ظهور صور غير الصور الاستيلاء على الأقل من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا ربما ما يفسر أن الإجراء الأول الذي تقدم عليه القوات الإسرائيلية هو فصل هذه الكاميرات.
4: أحمد اسمح لي أن أشير إلى هذه الصور الآن مباشرة، يعني في من خلال سفينة يتم التصوير، يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ بالسيطرة على هذه السفينة أو يقترب من الاستيلاء عليها. نتابع كيف يتصرف النشطاء على هذه السفينة حتى نفهم أكثر ما الذي يجري الآن على متن إحدى السفن 54 المشاركة في أسطول الصمود العالمية والذي انطلق من ميناء مرمريس التركي. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد بدأ السيطرة والاستيلاء على عدد من هذه السفن وقال إنه يحتاج إلى ساعات وربما تستمر عملية الاستيلاء حتى يوم غد باعتبار عدد السفن الكبير الذي يقل النشطاء من أجل كسر الحصار على قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه السفينة البحرية الإسرائيلية التي تقترب بشكل كبير من سفينة أسطول الصمود أماندا التي يقترب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل الصعود عليها والاستيلاء على هذه السفينة واحتجازها واعتقال من على متنها باتجاه مصير مجهول حتى هذه اللحظة. كيف سيتصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تلقى جنوده تعليمات بالتعامل بقوة وبشدة مع النشطاء في حال حاولوا مقاومتهم خلال عملية الاستيلاء على السفن واحتجازها؟ إذن الآن هذه الصور مباشرة، يبدأ الجيش الإسرائيلي بالصعود على متن سفينة أماندا إحدى السفن المشاركة في أسطول الصمود العالمي. الآن سنتابع تحركات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن يصعد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة أماندا إحدى السفن، ويبدو أنه تم التشويش على الكاميرا أو منع التصوير. البث يبدو أنه قد توقف وانقطع مع صور جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين صعد جنوده على متن السفينة، سفينة أماندا، من أجل الاستيلاء عليها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر ويستولي على سفينة أماندا، إحدى السفن المشاركة في أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من ميناء مرمريس التركي. 54 سفينة تقل النشطاء من أجل كسر الحصار على قطاع غزة. الحديث عن أكثر حتى من 54 سفينة، ربما نتحدث عن 56 سفينة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الصور قبل قليل مشاهدينا، نعيد بثها الآن، ولكن كنا قبلها مباشرة قد نقلنا صور مباشرة من داخل سفينة أماندا التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستولى عليها في قلب المياه الدولية. نتحدث عن أسطول يبعد قرابة 300 ميل بحري عن إسرائيل، وما يعرف بالمياه الإقليمية الإسرائيلية. نتحدث عن عمليات استيلاء مستمرة على السفن التي تشارك طوعيا في أسطول الصمود العالمي. هذه ليست المرة الأولى التي يعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي الأساطيل التي حاولت الوصول إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار المفروض عليها لنقل المساعدات أولا، وكذلك لكسر هذا الحصار على قطاع غزة. نتابع إذن عمليات السيطرة.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
4: الآن ربما أعود مرة أخرى لأحمد جرادات، سنعود له مرة أخرى لمتابعة التصريحات الإسرائيلية، ولكن أستقبل الآن أحد النشطاء من أسطول الصمود، فاتح بارون، أحد النشطاء على متن أسطول الصمود، ينضم إلينا الآن. أهلا بك معنا سيد فاتح، يعني لو تطلعنا على ما يجري الآن، كانت لديكم معلومات عن عدد السفن التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن، تفضل.
7: نعم، أنا في أسطول الصمود في السفينة النابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمت أسطول الصمود في مياه دولية غرب قبرص، وأيضا حجم 4 السفن من الصمود، وأيضا هم سيهجم السفن الآخر، ونحن لا نستطيع أن نرتبط مع 23 السفن العاد.
4: أي طيب.
7: نحن أولا نظرنا السفينة، سفينتين من الإرهابي الإسرائيل، بعد السفينة الصغيرة سيخرج السفينة الصغيرة، خرج من هذا السفينة الحربي حرب الإسرائيلي الإرهابي، وبعد الحجم سفينتنا وبعد السفينة الآن في يد الإسرائيل، وأيضا يوجد هناك الأشخاص من أسطول الصمود، هم من تركيا ومن أوروبا ومن آخر بلاد
4: طيب أستاذ فاتح، يعني إن كنت تسمعني يعني أنا حقيقة لم أسمعك جيدا، الصوت لا يصلنا يعني كما بشكل واضح، ولكن أريد أن أعرف منك يعني بالأرقام لو سمحت، عدد السفن التي استولت عليها إسرائيل الآن في أسطول الصمود، وكذلك عدد النشطاء الذين يعني احتجزتهم إسرائيل الآن.
7: نعم، الآن نحن 52 سفن في البحر الأقدنيز، والآن هجمت إسرائيلي 4 سفن كاملا بالتأكيد، ولكن 4 سفن هجمت إسرائيل ليس بالتأكيد بالشبهة، ولكن نحن نفكر الآن نعم هم يأخذ هذا السفن من البحر من الأسطول الصمود.
4: طيب أنتم على متن السفن الأخرى، هل تصلكم تهديدات؟ هل ما زلتم يعني تقطعون البحر باتجاه قطاع غزة؟
7: نعم، نحن نسافر إلى غزة الآن. أنا أستطيع أن أرى تقريبا 10 سفن معنا، وأنا ما أستطيع أن أرى السفن الآخر، ولكن تقريبا تبقى 40 سفن. نحن سنسافر إلى غزة بالقرار بالإيمان. يعني
4: كم تبعدون حاليا يعني السفينة التي حضرتك على متنها والسفن العشرة التي تستطيع رؤيتها، كم تبعدون على سواحل قطاع غزة؟
7: كم نحن الآن أظن 2030 ميل من غزة تقريبا. نحن نفكر نحن سنكون في الغزة تقريبا بعد 55 ساعة.
4: 55 ساعة. طيب ابقى معي سيد فاتح، أشير إلى أننا نتابع أيضا على الشاشة مباشرة.

0: الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء عليها. سيد فاتح، ما زلتم على تواصل بالجانب التركي من حيث انطلقتم من ميناء مرمريس، هل هناك تطمينات تصلكم من هناك؟
1: نعم شكرا، نشكر العربية تي
0: في. شكرا جزيلا لك، ونحن نحاول في التلفزيون العربي نقل الصورة ونقل أصواتكم، أنتم الذين يعني تطوعتم من أجل كسر الحصار على قطاع غزة وشق المياه وشق البحار من أجل الوصول إلى قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر سيد فاتح بارون، أحد أعضاء أو أحد النشطاء على متن أسطول الصمود، الذي يواجه الآن تحديات كبيرة بمحاولات استهداف إسرائيلية أو محاولات سيطرة إسرائيلية على السفن. ضيفي من على متن أحدى السفن المشاركة في الأسطول يقول إنه تم حتى هذه اللحظة الاستيلاء على 4 سفن مصيرها مجهول، لا يعلمون إن كان قد تم اقتياد هذه السفن باتجاه المياه الإسرائيلية. يعني هناك تعتيم إسرائيلي طبعا على التعامل مع هذه السفن، بالرغم من الحديث إسرائيليا عن تهديدات أو تعليمات للجنود الإسرائيليين بتشديد التعامل مع كل من على متن السفينة يحاول أن يقاوم. إذن نحن نتابع عمليات استيلاء على سفن مختلفة، تابعنا منذ قليل بشكل مباشر محاولة الاستيلاء على سفينة أماندا، وبالفعل يعني صعد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على متن السفينة ثم انقطع البث من على متنها، كذلك سفينة إيزابيلا بشكل مباشر تابعنا عملية الاستيلاء عليها، هذه السفينة التي من ضمن السفن أسطول الصمود تحاول الوصول إلى قطاع غزة، وبعدها كذلك تم انقطاع البث من على متن هذه السفن المجهزة يعني كلها بكاميرات مراقبة، وقد انقطع البث من على متنها بعد صعود جنود جيش الاحتلال عليها من أجل الاستيلاء عليها. عود مرة أخرى لك أحمد جرادات، كانت هناك تصريحات إسرائيلية جديدة أو حديث عن أرقام أعداد عدد السفن التي تم الاستيلاء عليها حتى هذه اللحظة، كيف سيتم التعامل مع النشطاء، ما مصير النشطاء ومصير السفن التي سيتم احتجازها والاستيلاء عليها؟ نتحدث عن ما يقارب 54 إلى 56 سفينة.
2: شاهدنا يعني قبل قليل كيف أن القوة الإسرائيلية التي اعتلت إحدى السفن بعد الاستيلاء عليها ذهب أحد الجنود إلى قطع الاتصال مع الكاميرا المنصوبة على هذه الكاميرا، هذا الإجراء الذي يتبعه حاليا الجيش الإسرائيلي مع كل سفينة يستولي عليها، إلى جانب أن كل الجنود يعني ملثمون، نتحدث حتى عن لبسهم نظارات الشمسية، هذا على ما يبدو كي يعني يتم إخفاء هوية الجنود خشية من الملاحقات الدولية. لذلك كل قوة إسرائيلية تقترب من سفينة، قوة مكونة من 10 وحتى 15 جنديا، إلى جانب أن الإجراء الأول هو قطع اتصال هذه الكاميرا مع العالم، هذه السفينة مع العالم عبر قطع الاتصال بالكاميرات المثبتة على هذه السفن. في إسرائيل حتى اللحظة لا تصريحات جديدة، ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت قبل قليل عن مصدر مطلع أن عملية الاستيلاء تتم بسلاسة، ولم يعني يحدث حتى هذه اللحظة أي إجراء يذكر أو أي توتر في عمليات الاستيلاء على السفن، ولكن نتحدث عن يعني ساعات طويلة ربما قد يستغرقها الجيش الإسرائيلي للاستيلاء على هذه السفن الموجودة في المياه الدولية على بعد قرابة 460 وحتى 480 كيلومترا عن قطاع غزة. أيضا هيئة البث أكدت بأن نتنياهو قد يصل خلال اللحظات المقبلة إلى مقر وزارة إلى مقر قيادة سلاح البحرية في وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب لمتابعة عمليات الاستيلاء على هذا الأسطول. التقديرات بأن عملية الاستيلاء قد تأخذ وقتا من ساعات وحتى ربما صباح الغد إذا ما قررت إسرائيل احتجاز النشطاء وجر السفن إلى ميناء أسدود، فنحن نتحدث عن قرابة يوم وحتى يومين حتى يصل النشطاء إلى ميناء أسدود، ومن ثم يتم نقلهم إلى نقاط الاحتجاز والتحقيق معهم أو يعني

0: إجبارهم على التوقيع على أوراق معينة قبيل ترحيلهم. لذلك عملية الاستيلاء هي تحدث الآن، ولكن نتائجها وتداعياتها قد تستمر لأيام حتى تتضح الصورة أكثر بشأن النشطاء وطريقة ترحيلهم إلى الخارج، وأيضا يعني عملية إكمال الاستيلاء على هذا العدد الكبير من السفن.
1: طيب ابقى معي أحمد جردت. أحمد غنام من إسطنبول، يعني كان متوقعا يتم اعتراض هذه السفن كما حدث في محاولات الأسطول السابقة، يعني هل كان هناك حديث استباقي تركي عن تداعيات محتملة لهذا الاستيلاء على السفن بعد يعني انطلاقها من ميناء مرمريس في تركيا؟ وهل هناك حديث عن كيفية التعامل مع هذا التصرف الإسرائيلي؟
2: سونيا، في الواقع لو نظرنا إلى طريقة التعامل الإسرائيلي مع الأساطيل السابقة، لا سيما مع أسطول الحرية الذي بدأته إحدى المنظمات التركية عام 2010، وكان نتيجة هذا الأسطول الذي ذهب لكسر الحصار عن غزة في حينها أن اعترضت إسرائيل في عرض البحر في المياه الدولية ذلك الأسطول.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الإصرار من قبل منظمي الأسطول الصمود على إرسال عدد كبير من السفن، وذلك من أجل ربما الضغط مزيد تشكيل المزيد من الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك هذه السفن ستخرج من عدد مختلف من الموانئ البحرية الدولية، وستحمل أيضا الكثير من الأعلام الدولية أو السفن أو البلدان التي ستخرج منها تلك السفن، فبالتالي يوجد ضغط دولي. فالآن نحن نتحدث عن عدة مسارات سونيا حول التعامل مع أسطول الصمود. هناك مسار قانوني يخص هذه السفن وخروجها من أكثر من بلد وحملها لأكثر من علم لبلدان التي تخرج منها تلك السفن، هذا ضغط قانوني ربما أيضا يترتب على الدول التي ستحمي هذه الرعاية وستحمي تلك السفن التي تحمل أعلامها، وكذلك ضغط قانوني أيضا عن مسار قانوني آخر على إسرائيل نفسها في أي تحت أي ذريعة قانونية ربما ستستخدمها إسرائيل للتدخل بأسطول بحري في المياه الدولية يبعد عنها مئات الكيلومترات، وبالتالي أيضا أخذ واعتقال أو توقيف النشطاء سواء الأتراك أو الأوروبيين الذين يحملون جنسيات أوروبية تحت أي ذريعة سيتم نقلهم إلى السجون الإسرائيلية وتحت أي ذريعة سيتم ترحيلهم من الأراضي الإسرائيلية. فبالتالي هناك واضح تعقد كبير في المسار القانوني لهذه للاستيلاء الإسرائيلي على هذه السفن، وهذه مشكلة قانونية كبيرة ستواجه إسرائيل أيضا في المحاكم الدولية، لا سيما نتحدث عن هذا الأسطول الذي فيه الكثير من المحامين ورجال القانون في الذين ينشطون في المحاكم الدولية وكذلك في المجال الإنساني. أيضا نتحدث أيضا عن المسار الآخر، الآن كما تعرفين أن هناك توتر خفي بين تركيا وإسرائيل، وكذلك ذهبت إسرائيل خلال الفترة الماضية لعقد تحالف مع كل من قبرص واليونان لمواجهة تركيا في حال نشب هناك أي صدام عسكري. فبالتالي اليوم نتحدث في ذات الوقت وزارة الدفاع التركية كانت قد أصدرت خلال الأسابيع الماضية تعليمات بالاستنفار عام واستدعاء قوات الاحتياط للمشاركة في مناورات بحرية عسكرية تعرف باسم إفس 2026 في مياه بحر المتوسط، ومن هذه المناورة العسكرية البحرية يوجد محاكاة للسيطرة على السفن، وكذلك يوجد محاكاة للسيطرة على الجزر البحرية التي هي مختلف عليها بين اليونان وبين تركيا. فبالتالي أي صدام عسكري يحصل في هذه الفترة واضح جدا أن هناك استعداد عسكري كبير لدى تركيا، لا سيما نتحدث عن مناورات عسكرية تجري، وكذلك نتحدث بمشاركة عدد من الدول، وكذلك نتحدث عن استنفار لدى الجيش التركي خلال الأسابيع الماضية، ونعرف أن المنظومة الدفاعات العسكرية والصناعات الدفاعية العسكرية وكذلك تطور المسيرات وكذلك المسيرات البحرية والجوية تطورت كثيرا لدى تركيا، وتركيا كانت قد كشفت اللثام مؤخرا عن صواريخ صنعتها عابرة للقارات، فبالتالي هناك قوة عسكرية كبيرة لدى تركيا، فبالتالي تركيا إن حصل هناك اعتداء سيكون ربما رد ثقيل من تركيا، لكن حتى اللحظة لا يوجد هناك ما يشير إلى احتمالية حصول صدامات عسكرية. في التصريحات السابقة لو نظرنا إليها التصريحات التركية التي خرجت عقب اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود خلال الشهر الماضي كانت هناك تصريحات ثقيلة من الجانب التركي لا سيما من وزارة الخارجية وكذلك من الرئاسة التركية، واعتبرته ووصفته بأن هذا الاعتداء هو قرصنة بحرية، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها حيال هذه أعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها دولة إسرائيل. فبالتالي هناك تصعيد في اللهجة التركية. أيضا لو نظرنا إلى المسار الآخر وهو المسار المجتمعي في تركيا، لدى الشارع التركي حالة من الغضب الكبيرة باتجاه إسرائيل، وكذلك ما تسميه أو توصفه بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الإعلامية بالعربدة الإسرائيلية في المنطقة، محاولة أخذ المنطقة إلى مزيد من الفوضى، ومحاولة أيضا تشكيل عدو لإسرائيل من خلال تركيا. فبالتالي الشارع التركي يتعامل مع هذه الغطرسة الإسرائيلية بحالة من الغضب الشديد، وهذا ما يفسره وجود النشطاء الكبير العدد الكبير من النشطاء الأتراك على متن أسطول الصمود الذي خرج من ميناء مرمريس يوم الخميس الماضي. كذلك هناك التقارير الإعلامية التي تتحدث عن ضرورة حماية تركيا أسطول الصمود وكذلك ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى غزة، لا سيما أن هناك أيضا إرث تاريخي لدى الأتراك يعتقدون بأن حماية فلسطين والأراضي الفلسطينية وكذلك غزة هي
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. نتحدث سونيا عن إجراءات إسرائيلية مستمرة، عن منع اقتراب أي أسطول من قطاع غزة، استمرار الحصار، ولكن مثل هذه التحركات ربما هي تعيد تسليط الضوء مجددا على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. تدرس إسرائيل في الأيام الماضية مثلا تخفيف وتقليل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تدرس تقليل إدخال أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وذلك بضغط من الجيش الإسرائيلي، الادعاء بأن قطاع غزة لا يتعرض للحصار، أن لا يتعرض للتجويع، هذه ادعاءات إسرائيلية، ولكن التقارير الدولية أشارت إلى عكس ذلك. الآن عملية الاستيلاء مستمرة، إسرائيل لا يعني ربما ما يقلقها هذه الفترة أو في هذه اللحظات هو حدوث أي خطأ قد يؤدي بالنهاية إلى توتر مع تركيا، ولكن نذكر أن الأزمة السابقة استمرت لسنوات طويلة بين إسرائيل وبين تركيا، تحديدا عندما قتلت إسرائيل قرابة 10 من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة المتجهة إلى قطاع غزة. وأيضا حاليا نتحدث عن أن إسرائيل هاجمت هذه السفن في المياه الدولية في منطقة بعيدة، الأسطول السابق، أسطول الصمود السابق الذي يعني استولت عليه إسرائيل قبل أيام، هاجمته على بعد 1000 كيلومتر تحديدا قبالة جزيرة كريت اليونانية وقبالة السواحل الليبية في تلك المنطقة البعيدة جدا عن قطاع غزة. اختارت إسرائيل أن توجه جنودها إلى تلك المنطقة للاستيلاء على ذلك الأسطول. اليوم نتحدث عن أسطول انطلق من تركيا من مرمريس أو من مرمريس تحديدا، هذه المنطقة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفقط يعني بسبب قرب المسافة يعني اعترضته إسرائيل على بعد 480 كيلومترا.
3: سنعود لك أحمد جرادات وسنعود لأحمد غنام في حال كانت هناك أي تصريحات تركية أو أي ردود فعل حول بدء الاستيلاء الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود. وينضم إلينا الآن اللواء محمد صمادي محلل للشؤون العسكرية في تلفزيون عربي. لواء صمادي مجددا أهلا بك معنا، تابعنا عملية الاستيلاء، كيف بدأ جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتلاء عدد من السفن، يتوجه أحد الجنود مباشرة للكاميرا ليغلقها تماما من أجل قطع التواصل معها أو قطع الصورة من علامات السفينة. يتحدث الجانب الإسرائيلي عن أن الاستيلاء على كل السفن في البحر سيستغرق ساعات ربما إلى يوم كامل، يعني ما قراءتك للعملية كيف تتم؟
4: يعني هو في 20 سفينة كبيرة هي المستهدفة بشكل رئيسي. نعم قد يعني العملية تستغرق ساعات وقد تستمر حتى صباح يوم الغد. الآن المعلومات تشير إلى اعتقال أو احتجاز أكثر من 100 ممن هم على هذه السفن، والعملية مستمرة. وحدة النخبة في البحرية الإسرائيلية شياطين 13 تقوم بالإضافة إلى دعم من البحرية. هذه العملية مهمة بالنسبة لإسرائيل لأنه نتنياهو يتابع شخصيا، وأن يتابع نتنياهو شخصيا عملية مثل هكذا قرصنة حقيقة تعكس مستوى العقلية الإجرامية وانتهاك القانون الدولي الإنساني. ويعني نحن نتحدث عن عملية لو كانت في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة قد يكون عمل مشروع من وجهة نظر الصهاينة، ولكن أن تتم في المياه الدولية على مسافات بعيدة هذه تعتبر حقيقة اعتداء صارخ على القانون الدولي الإنساني والملاحة في أعالي البحار.
3: حدثنا عن الأهمية اللي ورسمتي، ربما يعني الأهمية تكمن في الأسطول في حد ذاته، ولكن أن يخصص الاحتلال الإسرائيلي يعني فرقة النخبة البحرية وأن يتابع بنيامين نتنياهو بشكل شخصي عملية الاستيلاء على سفن أسطول الصمود ماذا يعني ذلك؟ ما أهمية أو ما خطورة هذا الأسطول على إسرائيل؟ نتحدث عن سفن سلمية، نشطاء سلميين يحاولون فقط كسر الحصار على قطاع غزة.
4: يعني هنا الحصار على قطاع غزة، إسرائيل لا تريد أن تكسر هذه الرمزية، لأنه مجرد أن يكسر مرة واحدة سيكون هناك تشجيع للعديد من السفن للدخول، ولذلك إسرائيل تريد أن تقطع أي احتمالية لأن يكون هناك انفراجة لمن هم محاصرين في قطاع غزة، وتمارس إسرائيل عليهم حرب التجويع والحرب بالأمراض والحرب بالمتفجرات والحرب بالحصار، ويتم وضع ما يزيد عن 2 مليون مواطن في منطقة نتحدث عن ما يقل عن 35% من مساحة القطاع في ظروف إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل. ولذلك هناك إشراف حقيقي من قبل حكومة اليمين المتطرف، لأنه كذلك الخسارة التي يتعرض لها جيش الاحتلال وعمليات حرب الاستنزاف في الجنوب اللبناني يريد أن يظهر بمظهر صورة من صور النصر أمام الداخل الإسرائيلي. ولذلك باعتقادي هذه العقلية الإجرامية التي يتم يعني انتهاج سلوك جرامي فيها هو كذلك حتى يظهر للداخل الإسرائيلي بأن هناك عملية للتغطية على الخسائر من القتلى والجرحى التي أحدثتها المسيرات في المعارك في جنوب لبنان.
3: لماذا برأيك يعني اختار الجانب الإسرائيلي أن يذهب للاستيلاء على هذه السفن في عمق المياه الدولية؟
4: لأنه لا يريد لها أن تقترب ضمن المنطقة القريبة من المياه الإقليمية، وفي ذلك الوقت يكون من الصعوبة عملية السيطرة، ولذلك هو يريد أن يتعامل مع أي احتمالية لوصول أي من هذه السفن وكسر المناطق القريبة من المياه الإقليمية. وهذه هي نفس العقلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي في كل العمليات السابقة. يعني في شهر إبريل الماضي 22 سفينة تم اعتراضها أمام سواحل كريت، ولذلك هو يتعامل مع التهديدات، دائما التهديدات هم يصفونها الصهاينة، ولكن أنا أقول هو لا يريد لأي احتمالية أن تدخل أي سفينة تكسر الحصار المفروض من قبل الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة.
3: برأيك كيف سيتم التعامل مع السفن مع هذا العدد الكبير
1: من السفن؟ راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
4: عندما يعني كما ذكرنا من أمن العقوبة أساء الأدب، ولأنه لا يوجد أي قوة ردعية، وإسرائيل دائما هي تتغول وتمارس هذه العقلية من الاعتداء على القوانين الدولية، ولذلك بما أنه لا يوجد رادع يمكن أن تقدم على أي شيء.
3: شكرا جزيلا لك لواء محمد الإسماعيلي.
11: وأن ليل الحصار لابد أن ينكسر. بداية اليوم تم الهجوم البربري الإسرائيلي على أسطول الصمود، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية. حتى الآن تم الاستيلاء على أكثر من 180 متضامن، وباقي السفن ما زالت تحاول الوصول إلى قطاع غزة في يعني محاولة منها لكسر الحصار وكسر الجوع الممنهج على قطاع غزة.
3: هيئة الأصول قالت إنها ستقاضي إسرائيل على انتهاكها لقانون البحار وعلى قرصنتها لهذه السفن التابعة للأسطول. هل تم اتخاذ أي مسار مشابه في المرات السابقة؟ وما المنتظر أن تقوم به الهيئة الآن بعد بدء الاستيلاء على عدد من السفن واحتجاز النشطاء؟ أستاذة نور،
11: منذ المرة الأولى التي تم فيها اختطاف الأسطول في 29 أبريل الماضي من المياه الدولية، بدأت الملاحقة القانونية التي يقودها مئات المحامين من أكثر من 60 دولة. لن تترك مجرمي الحرب دون عقاب. لن ينجح المحتل في ثني 54 سفينة وقرابة 500 متضامن الذين يحاولون الوصول إلى شاطئ قطاع غزة.
3: شكرا. لا أدري يعني إن كنت ما زلت تسمعين أنا سيدة نور. طيب، هل هناك يعني من ضمن الدول التي يشارك منها النشطاء في هذا الأسطول، هل هناك دعم رسمي من الدول؟ هل هناك تطمينات فيما يتعلق بالنشطاء الذين بدأ احتجازهم من على متن السفن؟
11: حالياً الضغوط شعبية ومحاولات شعبية بحتة لحماية الأسطول، وندعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والحكومات التي يبحر مواطنوها تحت أعلامها بتوفير حماية فورية لمنع تكرار القرصنة الإسرائيلية الممنهجة، حيث بدأت القوات النادية الإسرائيلية بمهاجمة سفن الأسطول مراراً وتكراراً.
3: طيب، كيف ينظر الغزيون الآن إلى هذه المحاولات المتكررة من قبل النشطاء من مختلف دول العالم الذين يحاولون رغم السياسات الإسرائيلية التي تنتهك كل القوانين وتعارض هؤلاء النشطاء لانتهاكات حقيقة عند احتجازهم في إسرائيل، كيف ينظر الغزيون لهذه المحاولات الآن؟
11: أهل غزة ينتظرون لهذا الأسطول بشغف، لأنهم يرون عالما حر، شعوب عربية متضامنة تحاول رغم معرفتهم بالقرصنة الممنهجة ضد هذه المحاولات الشعبية من مختلف الجنسيات، حيث يرون بأن هناك أمل لوصول الأدوات الطبية وأدوات التمكين الزراعية ومحاولات لإعادة الإعمار من قبل شعوب حرة. قطاع غزة قام بفعاليات عديدة في محاولة لإيصال صوت أهل غزة لهذا الأسطول بأننا نراكم ونعلم أنكم تخاطرون بأرواحكم لأجلنا ولأجل حريتنا ولأجل
3: طيب. كسرنا. سيدة نور، لو سمحت بعجالة ذكرينا بعدد السفن المحتجزة حتى هذه اللحظة وعدد النشطاء الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية على متن السفن.
11: ممكن إعادة السؤال؟
3: عدد السفن لو سمحتي، عدد السفن التي احتجزتها القوات الإسرائيلية في البحر الآن وعدد النشطاء المحتجزين أيضا.
11: حسب ما وصلني آخر الأخبار أنه كان عدد السفن التي تمت مهاجمتها وقرصنتها كانت أكثر من 10 سفن وأكثر من 180 متضامن.
3: واضح، شكرا جزيلا لك أستاذة نور رامي سعد متحدثة باسم أسطول الصمود من غزة، ونتحدث عن 180 متضامن بحسب السيدة نور وأكثر من 10 سفن تم احتجازها في المياه الدولية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي الآن مشاهدينا في خبر عاجل يصدر إنذار بالإخلاء لسكان 4 بلدات وقرى في جنوب لبنان، ووزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن شهيدين إحداهما فتاة وجريحتان جراء غارة للعدو الإسرائيلي على دورس جنوبية البلاد. إذن أوامر إخلاء جديدة يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان 4 بلدات وقرى في جنوب لبنان، وكذلك وزارة الصحة اللبنانية تتحدث الآن عن شهيدين إحداهما فتاة وجريحتان جراء غارة للعدو الإسرائيلي على دور جنوبية البلاد. سيكون معنا مراسلنا لإطلاعنا على التفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه التطورات جنوب لبنان. إدمون ساسين من صور جنوب لبنان، إليك إدمون مرة أخرى، تفضل.
10: نعم، سوف أبدأ من الإنذار الأخير الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي لثلاث بلدات في جنوب لبنان. نتحدث عن دبعال، حروف، وأيضا البرج الشمالي. سأبتعد من الصورة قليلا لأن برج الشمالي هو يقع خلفنا تماما. هذه النقطة التي تشاهدونها هي النقطة يعني العائدة إلى المنطقة التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي، منطقة البرج الشمالي، إضافة إلى حروف، علما أنه غار على حروف اليوم وغار على 10 نقاط أخرى وعشر بلدات أخرى، وبالتالي الهدنة هي هدنة هشة، وأي يعني كلام عن وقف إطلاق النار هو كلام نظري فقط، لأن على أرض الواقع ومن الناحية التنفيذية والفعلية حتى مهلة 45 يوم التي بدأت قبل ساعات هي يعني الشهر السابق، ليس لها أي قيمة عملية وترجمة عملية على الأرض، لأن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو نفذ أكثر من 10 غارات إضافة إلى القصف المدفعي، وحتى أنه يصدر إنذارات لإخلاء بلدات وقرى كالبلدات الثلاث التي تحدثنا عنها. حروف كان قد أغار عليها ثم يعني أصدر إنذارا بضرورة الابتعاد 1000 متر عن نقطة داخل البلدة. طبعا هو بعد تلك الإنذارات يقوم بسرعة بعمليات الاعتداء وتنفيذ الاستهدافات على مبان في تلك البلدات. المسيرات الإسرائيلية أصلا لم تفارق الأجواء اللبنانية، الطائرات الحربية عادت إلى الأجواء قبل قليل، لكنها حتى الآن لم تنفذ غارات على البرج الشمالي. أيضا دبعال هي نقطة يعني تقع في القطاع الغربي لكنها لا تبدو واضحة كالبرج الشمالي. الآن يعني الطيران الحربي الإسرائيلي عاد. سأبقى مبتعدا من الصورة، سوف أتحدث قليلا عن الحصيلة تحدثت عنها وزارة الصحة عن عملية أو استهداف دورس. بالأمس عند منتصف الليل تقريبا أغار الاحتلال الإسرائيلي على شقة في بلدة دورس، هي بالتحديد على طريق الكيال في أب علبك، ما أدى إلى سقوط شهيدين. وطبعا حسب المعلومات الأمنية التي توفرت كان هناك استهداف لمسؤول في الجهاد الإسلامي، وأيضا استشهدت ابنته معه، إضافة إلى عدد من الجرحى. كان ذلك تماما عند منتصف الليل، يعني عندما كان الجميع يراقب بدء سريان مهلة 45 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. إذن في هذه الأثناء يعني الطيران الحربي عاد إلى سماء القطاع الغربي، وهو يعني ربما ينفذ غارات سواء على برج الشمال أو حتى على نقاط أخرى. هو أحيانا يصدر إنذارات إلى بلدات ولكنه ينفذ في نقاط أخرى لا يشملها ولا تشملها الإنذارات. على مستوى حزب الله هو حتى الآن لم يصدر أي بيان يتحدث فيه عن أي عملية حتى هذه اللحظة.
3: ابقى معي، سنعود لك إدمون لمتابعة الأوضاع. معنا
1: راديو الحرية
12: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
14: A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، نلتقي وإياكم ونحن معكم في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز التطورات الجارية في مختلف المناطق الفلسطينية، التطورات للأحداث التي تجري في عدة مناطق. بداية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، الحديث لا زال قائما حول ملف المفاوضات، الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن، المباحثات الإيرانية العمانية أيضا بشأن مضيق هرمز. الحديث على ما هو عليه متجدد متكرر، بمعنى أن هنالك مباحثات تجري في الجهة الفلانية من أجل استئناف القتال ضد إيران، سواء عند الجانب الأمريكي أو حتى عند الإسرائيلي، وحالة رفع تأهب، وهذا ما يتكرر منذ فترة من الوقت. لكن أيضا من الملفات الهامة هو ما يجري في جنوب لبنان، والأهم أيضا هو ما يجري في الضفة الغربية. كان تقرير نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدث بأن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

0: أحزاني وأبوح.
1: أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. كان تقرير جاء فيه بأن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تزعم أن هناك تدهورا متسارعا في الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، هذا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتزايد التحذيرات من محاولات تنفيذ عمليات في المنطقة، فضلا عن الوضع المالي الصعب للفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب انقطاع الرواتب بفعل احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال المقاصة، وكذلك منع دخول العمال الفلسطينيين حوالي 380 ألف عامل للعمل في إسرائيل منذ أكثر من 3 سنوات دون إيجاد مصدر رزق لهم ولأبنائهم. بحسب زعم موقع ولا الاستخبارات الإسرائيلي، فإن هنالك تناميا في انخراط إيران وتركيا وحركة حماس في الساحة الفلسطينية، مع التحذير من تداعيات مؤتمر حركة فتح الأخير على الشارع الفلسطيني ونشاط التنظيم في الضفة الغربية. تشير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى إيران وتركيا كمصدر للتمويل وإلى الضغط من قطاع غزة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، وفي الخلفية يلوح في الأفق شبح سيناريو 7 أكتوبر. التقرير الإسرائيلي زعم أنه خلال العامين الماضيين عثر على وثائق في الضفة الغربية تشير إلى نوايا حماس في الضفة لشن هجوم على المستوطنات. في الضفة الغربية هنالك 22 فرقة لجيش الاحتلال تعمل تحت ضغط واستنزاف في ظل اتساع الاستيطان واعتداءات المستوطنين التي وصلت إلى حد الغليان.

0: الغرى استل ونشيدا يخلقني في الصدر زمانة الذكرى.
1: طبعا وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,769 شهيد وأكثر من 172,704 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023. قالت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و40 إصابة. أشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار ب 11 تشرين أول أكتوبر ارتفع إلى 877 شهيد، وأوضحت أنه لا يزال حتى اللحظة عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذا التقرير، حتى إعداد هذا التقرير.

0: جزء من التطورات الجارية في منطقة الضفة الغربية وما نشر من تقارير حول يعني تقييمات للوضع في المنطقة. ونضاف إلى ذلك عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين التي تنفذ في مختلف المناطق. عمليات الاستيطان والاستعمار التي تزحف تدريجيا باتجاه قلب المناطق الفلسطينية، ليس فقط في الخليل أو في جنوبها، إنما في مختلف مناطق الضفة. طبعا كان هنالك معلومات وردت خلال يعني الساعات الماضية عن اعتراض أسطول الصمود الذي كان في البحر الأبيض المتوسط.
1: مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل عماد أبو شويش، معنا عبر الهاتف من قطاع غزة. عماد، بداية مساء الخير.
1: أهلا بك، مساء الخير لك عثمان، مساء الخير لكل السادة المتابعين.
0: أهلا بك. يعني في أي منطقة موجود حاليا عماد؟
1: ما زلت في المحافظة الوسطى، يعني هي ربما المكان الذي حيث أقطن أنا ومن تبقى من أسرتي وأحبائي، ولكن أتنقل بشكل مستمر بشكل يومي ما بين مناطق الشمال ومناطق الجنوب حسب احتياجات العمل وحسب الضرورة المتاحة لنا وحسب الأمان في الحركة في هذه الأمكانيات.
0: في إمكانية للتنقل لأن الواحد ينطلق من مكان إلى آخر؟
1: يعني ما تبقى لنا هو شارع البحر، شارع الرشيد. في مناطق يعني من أقصى الشمال، هو أقصد هنا أقصى الشمال هي آخر منطقة ربما نستطيع الوصول لها، منطقة ما تعرف منطقة التوام، وإلى أقصى الجنوب هي منطقة في الشفرش، يعني شمال أو شمال غرب رفح، وهذه المناطق على طول الشارع نستطيع الحركة، ولكن الحركة محدودة والحذر واجب في هذه الطرق. أما شارع صلاح الدين كانت الحركة مسموحة في منطقة من دوار الكويتي وشمالا حتى وصول إلى منطقة الشجاعية وما قبل الشجاعية، كان صلاح الدين مسموح الحركة فيه طبعا ما مرورا بحي الزيتون ثم إلى منطقة نتسريم وإلى وصولا إلى المحافظة الوسطى، ومن ثم الوصول إلى منطقة القرارة في جنوب المحافظة الوسطى شمال خان يونس حتى دوار بن السيلة، ومن ثم بعد ذلك لا نستطيع الحركة أو لا نستطيع المرور بشارع صلاح الدين بسبب وجود ربما تقدم للآليات أو وجود الميليشيات القريبة من تلك المنطقة. قبل هذا أشهر من الآن، يعني من أسبوعين الجاي صارت أو من شهر الجاي، كانت منطقة خان يونس وضعت المكعبات على دوار بن السيلة، وثم تم يعني تقريب المكعبات على دوار الكويت قبل أيام أو قبل أسابيع، ومن ثم تقريبها إلى المحافظة الوسطى على منطقة نتسريم، فأصبحت المكعبات الصفراء على شارع صلاح الدين، بمعنى أن شارع صلاح الدين منطقة هي منطقة خطرة المرور عليها في من من من بعد جسر وادي غزة شمالا إلى من يعرف قطاع غزة، طبعا من بعد جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وصولا إلى منطقة دوار الكويتي، هذه المنطقة محظورة الحركة فيها، ومنطقة من منطقة القرارة إلى وصولا إلى دوار بن سيلة أيضا منطقة محظورة. ليش؟ لأنه قبل أيام الدبابة كانت على صلاح الدين وبالتالي كانت الأمور صعبة، ويتم استهداف أي متحرك ربما يعني رجل مع أغنامه، ربما رجل يسكن قريب من تلك المنطقة، ناهيك عن وصول بعض الميليشيات فجرا أو متأخرا في الليل إلى منطقة شارع صلاح الدين في بعض النقاط شمالا أو جنوبا، ومن ثم العودة مرة أخرى، يعني ولا يتجاوزون تلك الخطوط. فبالتالي هنا نتحدث عن مشكلة، وهي مشكلة أن الحركة أصبحت هنا محدودة، أصبح الضغط على شارع الرشيد أكبر وأكثر، وحتى هذه اللحظة لا توجد مناطق صالحة للحركة داخل الشارعين، شارع صلاح الدين الذي يربط من أقصى الشمال كان من بيت حنون إلى وصولا إلى معبر رفح، وشارع الرشيد الذي يربط من أقصى شمال غرب غزة منطقة بيت لاهية والقرية البدوية وصولا إلى البحر في منطقة رفح وصولا إلى الحدود المصرية. هذان الشارعان هما الوحيدان الذين يربطان أو اللذين يربطان المناطق الشمالية والجنوبية في قطاع غزة. الشوارع مدمرة، الشوارع محفرة، الشوارع مكسرة، سميها ما تسميها عثمان، ولكن الشوارع لا تسمح بالحركة السريعة ولا الحركة المتوسطة. أضف إلى ذلك بأن بسبب قصف المركبات الكثير فأصبحت المركبات صعبة الحركة، أضف إلى ذلك إلى أن بسبب عدم إدخال الزيوت الخاصة بالمركبات أغلب المركبات توقفت، أضف إلى ذلك للمسامير والحجارة وغيرها مما يعني تثقب الإطارات ولا يسمح بإدخال إطارات، فبالتالي كذلك هناك المركبات لا تستطيع الحركة في قطاع غزة إلا نادرا. أضف إلى ذلك ارتفاع سعر البنزين، لتر البنزين ما بين 75 إلى 100 شيكل، ولتر السولار 35 شيكل، وكثير من التفاصيل، كثير من المعاناة في التنقل، أضف إلى آخر نقطة ربما أزمة الفكة، فكت أنه أنا بدي أدفع للسائق 10 شيكل على أصغر مواصلة كانت تتكلفني 2 شيكل و3 شيكل، اليوم بدي أضطر أدفع له 10 شيكل، بدك تركب في سيارة مهكشة مكسرة مثلا همسك جلاس، أو تضطر تركب في عجلة الملحق يعني العربة التي يجرها السيارة، ومش كمان طول الطريق وانت معرض يعني لأنك تسقط، وحدثت مع نساء كثر وحدثت مع رجال، وممكن ما تكونش في أمان، انت معرض، جسمك هو البدي للسيارة، لو لا قدر الله شاحنة لزت عليك ولا مركبة أخرى ممكن انت تكون انت المعرض لأنك تصطدم، وكثير من المرات فكت العجلة أو العربة الملحقة، كسر العمود اللي بيربطها في السيارة وظلت سارحة لحالها، فبالتالي انت هان في أزمة الفكة، أزمة المصاري، أزمة انك كيف بدك تدفع، عم بحاولوا الناس انهم يخلقوا حالة بديلة، صارت الناس عم تدفع

0: نقاط البيع تفتح شبكة الإنترنت مجاناً صارت للمركبات للسيارات، وبتخلي السيارة توقف هناك جنب المحل، وبنزل السائق بقول لهم يلا تفضل يا جماعة هاي رقمي حولوا لي، فبتأخذ العملية هاي كمان ربع ساعة. فأقل مشوار بدك تحزم شنطتك تحط فيها بشكيرك مية وتأخذ شوية سناكس أو حاجات يعني مكسرات، أو تأخذ شيبسي لو أنت رايح على مشوار صد رد يعني من الوسطى لغزة أو من غزة للجنوب، فبدك تضطر تأخذ أغراض كتير معاك عشان أنت بالطريق راح تكون في أزمة ساعات عم بتضيع. يعني أنت ممكن تأخذ معك الطريق أقل إشي ساعة وساعة ونص وساعتين عشان توصل للمكان المراد إنك وصوله. فهي جزء من أزمة الحياة موجودة فيها
1: كل هذا. يعني الأزمات هي أصلا متلاحقة ودائما متواصلة، وللأسف ربنا ينهيها في أقرب وقت. لكن كمان نسأل عماد، يعني آخر أيام كان الواضح واللافت أنه هنالك تصعيد بوتيرة الغارات والقصف وما إلى ذلك، حتى أنه كان في تلويح بأنه سيتم استئناف القتال بشكل كامل. وهون بنسأل يعني شو بتفرق مع عماد وضع اليوم عن الوضع اللي كان قبل الهدنة اللي صارت مثلا الأخير؟
0: شوف، الواضح لا نخفي، يعني لا نخفي على السادة المستمعين ولا على الناس أنه هناك أزمات متلاحقة. الحياة أصبحت وتيرتها أنه طلعنا من عنق الزجاجة لنتنفس شوي، ولكن ظلت أجسادنا داخل الزجاجة، بمعنى أنه احنا تنفسنا، أزمة الطحين تقريبا انتهت، تقريبا أزمة المي شبه عم تنتهي، ولكن احنا فتنا في أزمة المي مرة ثانية لأن الصيف إجا. أزمة الفكة صارت مع الناس أزمة أنك تروح تشتري سيولة 45% و55%. تذكر هذيك الفترة اللي كنا فيها كانوا التجار الملاعين اللي كانوا عم ياخذوا علينا يعني على أموالنا اللي في التطبيق البنكي بنحول له عشان يعطينا، فهي أزمة خلصنا منها. أزمة الخضروات مرتفع سعرها ولكن موجودة، مرتفع سعر الفواكه ولكن موجودة، البيض اللي كأنه يعني مش عارف هو أغلى من الذهب صار، إنه يعني موجود ومش موجود. بتشوف الناس شايلة مثلا طبق بيض، شايلة لها نص طبق بيض وماشي، بس تسأل من وين بقول لك والله كان هون وخلص. تلاقيه بنزل له بعض التجار بسمح لهم انهم يدخلوا الاحتلال سيارة سيارتين، طب وين بتروح السيارة والسيارتين يعني، او شاحن وشاحنتين وين تبين؟ فبالتالي انت احتياجك اكبر. الاحتلال هنا يتلاعب في الازمات، هنا يتلاعب في كمية كل شيء يدخل الى قطاع غزة محسوب بالمليغرام، شو دخل قديش بكفي، ويتعمد انه يسمح بادخال أشياء غير أساسية غير ضرورية، زي ما حكينا المشروبات الغازية، النودلز اللي هو الأندومي، بيسمح بإدخال المكسرات، بيسمح بإدخال البزر، بيسمح بإدخال كمان الشيبس والحاجات اللي يعني أوكي. في يوم من الأيام كنا نتمنى حقيقة إنه نشوف قطعة مكسرات، كنا نتمنى نشوف شيبس لأولادنا، لكن ما زال حتى الآن يمنع إدخال الألعاب، يمنع إدخال الجوالات، يمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية الأساسية، يمنع إدخال أشياء ضرورية للحياة، ويسمح مرات بإدخال بعضها ويمنع الأخرى. فبالتالي هذا التلويح أو هذا الخنق المستمر هيخليك في حالة مستمرة من القلق، أنه أنت بتنتظر قاعد بين كل يوم والتاني أنه يقولوا تم إغلاق المعابر. المعابر رفح مغلق اليومين، أسباب لا يعلمها إلا الله والاحتلال. معبر أو حاجة كرم أبو سالم مسموح إدخال منه بعض المساعدات وكثير من الضرائب، وقس على ذلك. فالآن نتنياهو نحن ظلنا نقول في أزمة، لكن هو فعليا في أزمة حكومة. هو يطالب بعدم إدخاله للمحاكمة، يطالب بعدم حل الكنيسة، بده يرضي الحرادين، والمعارضة عم تضغط من جهة وبقول لك ما بدنا نحل إلا لو نوصل لشهر 9 عشان نقدر نعلن الانتخابات القادمة. عم بيحاول يوجد صيد ثمين يرفع فيها أسهمه، زي ما صار مع عز الدين الحداد لما تم اغتياله في الدقيقة 90، وكان مرصود قبلها بأيام كثيرة، كانوا قادرين يصدوه، ولكن اختار في هذا التوقيت إنه في الوقت اللي بده يلخبط الأوراق السياسية ويضغط في هذا الاتجاه. اليوم أزمة إيران كمان شو دخلها عنا، شو بتأثر عنا، ولكن عم تأخذ الفوكس الكبير. اليوم في عندك كمان يعني قافلة أسطول كامل جاي من تركيا من السفن،
1: صحيح.
0: اعتدى عليه جيش الاحتلال، أوقف ذلك الأسطول. هناك أسطول من المركبات أيضا، يعني قافلة من المركبات

0: فيها مساعدات جاية كمان هتوصل على مصر من تونس والجزائر وليبيا وغيره ومن أوروبا، جمعوا مساعدات وكربنات وجايين حتى يحاولوا يدخلوها على غزة. الاحتلال يعني بنسبة 90%، حتى ما نكون متفائلين، نسبة 90% سيمنع إدخال هذه المساعدات. ما زال نتنياهو يصر على أن يبقى قطاع غزة محاصرا، وهذا ما أعلن في الصحف العبرية. ما زال يصر نتنياهو على أنه بقول لك امبارح في تصريح له بقول لك انتهينا من غزة أو شرفنا على الانتهاء من غزة وأنه راح ننتقل لإيران والتلويح هون، ولكن من عوائد الاحتلال الغدر ويبقى أنه أزمة الانتخابات اللي موجودة عنده هي اللي راح تتحكم في مزرات الأمور. إحنا الآن في فترة تسمى فترة الهدوء، هلا هو هدوء
1: وانتظار لما هو قادم باختصار،
0: هدوء ما قبل العاصفة أو هدوء للانتقال لمرحلة ثانية. يعني الطرق تفرش أمام لجنة التكنوقراط أنها تدخل، الطرق تفرش لمرحلة أنه من الدنوف يقدر يتحرك. مصر ترفض وتؤكد على رفضها بناء أي حجر، مش مسكن، حجر صغير مع في المناطق الصفراء اللي بتخضع للاحتلال، ويرفض. هذا يعتبر لمصر أمن قومي، أمن قومي استراتيجي. لن تسمح مصر بأنه أن يكون هناك بناء لا من دول عربية ولا من دول أجنبية، لولا بأنه أموال المقاصة سوف تذهب لبناء هذه المدن وتجمعات شرق الخط الأصفر، بمعنى مكان تواجد الاحتلال. ولكن أنا أتوقع حقيقة والقراءة من بعض المعلومات اللي موجودة مع الأخبار العبرية بأنه هناك حل يلوح بالأفق، ولكن يحتاج إلى تحريك. هلأ كيف حيجي التحريك؟ مين حيبادر في هذه المبادرة؟ هل أمريكا بعد جلوس ترامب زيارته للصين والتفاصيل التي تحدث بها والاتفاق على أنه لا يجب أن يفرض رسوم جمركية على هيرمز، كل هذا قد يؤثر علينا نحن أنه إذا مطرت على بلاد بشر بلاد. فبالتالي أنه إحنا ضمن منظومة كاملة جزء من حل. إحنا نرفض كفلسطينيين أن إحنا نكون مربوطين بحدث ثاني، ولكن الله غالب، هذا اللي موجود الآن. فهناك حركة، يعني ما وصلني أن هناك اجتماع المفترض يوم الثلاثاء غدا أو بعد غد، سيكون هناك اجتماع في القاهرة للفصائل الفلسطينية، سيقر هناك بعض النقاط. يعني ما وصل أيضا أنه هناك سيكون بعض من تقديم جزء من التنازلات اللي ممكن تخفف عن شعبنا، بمقابل أنه يتم تعديل جزء من الشروط اللي وضعها ميلدنوف والتي يصر عليها نتنياهو. والواضح أنه هناك من الوسيط المصري وتحديدا المخابرات المصرية يعملون على إيجاد حلول سريعة وضغط كبير وإدخال لجنة التكنوقراط والانتقال جزئية للمرحلة الثانية، مما يخفف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أزماته المستمرة منذ 3 سنوات. والأهم من ذلك أنه يبدأ بإدخال مش 200 شاحنة، 600 شاحنة، ويشغلوا الكهرب من جديد. إحنا محتاجين كهرب، إحنا محتاجين يدخلوا كرفانات، إحنا محتاجين أنه يدخلوا أدوية، إحنا محتاجين يفتح المعبر تتعالج ناس. ما بدك تجيب مستشفيات تحطها للناس، طلع الناس تتعالج ورجعها يا سيدي. فهناك مطالب بسيطة، والأهم من ذلك أنه ما تربطني بأسعار اللي يعني مش وقت ما بدك تقولي والله ارتفع السكر في الهند لأنه وقفوا تصدير السكر، فبالتالي تقولي السكر ارتفع في غزة. طب ما هو كمان أنت في أسعار انخفضت في العالم،
1: يعني نأمل في غزة. شوف قضية الأسعار يعني هاي مختلفة من ساعة لساعة للأسف، صارت رغم أنها بارتفاع بالإطار العام، لكن ربنا يغير هذا الحال
0: إن شاء الله.
1: الحديث بقية أخي عماد، وإن شاء الله تضلك بخير وكل عام وتبقى ألف خير، وربنا يقدرك ويبعث لك وتقدر إنك تضحي حتى لو كان الإشي $4,000-5,000.
0: لا شو 5,000 ضرب من الجنون، يعني هذا يسمى
1: صعب الأمور
0: للمال، ولا يجوز حقيقة. في مقابل إنه في عنا معلبات لحمة، في عنا لحمة عم بتفوت مجمدة، شو مشكلتها؟
1: كويس ربنا يغير هذا الحال.
0: ليش اروح اتبع 5,000؟ هذا ضرب من الجنون.
1: اذا ما ضحيت السنة هاي للسنة اللي جاية
0: ان شاء الله في مكة، لما نروح ان شاء الله نحج.
1: الله كريم ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. اشكرك عماد، تحياتنا لك. زميلنا الصحفي عماد ابو الشويش متحدثا من قطاع غزة. المشوار سيستمر لكن بعد استراحة قصيرة.
2: انتم مع برنامج اطياف الوطن. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. طبعا اليوم لازل في أجواء مغبرة في الأجواء، درجات الحرارة رح تنخفض بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة. حتى اللحظة لا حديث ولا موعد ولا تلميحات ولا ترشيحات ولا حتى تقديرات لرواتب الموظفين. لكن بالنسبة لأسعار صرف العملات اليوم، الدولار ب2 شيكل و93 أجورة، والدينار ب4 شيكل و13 أجورة، أما اليورو فهو ب3 شيكل و40 أجورة.

0: هذا بالنسبة للتطورات الاقتصادية، وحتى اللحظة لا معلومات جديدة إيجابية للفترة المقبلة. وموضوع الأضاحي اليوم عاد الحديث عنه في ظل غلاء اللحوم اللي أصبح يثقل هاكل أو كاهل المواطنين، وبالتالي بالنهاية ما في إقبال. حتى أجواء العيد اللي بتطلع بالأسواق وبشوارع المدينة بلاقي أنه لا زالت الحركة على ما هي عليه قبل فترة، حتى بل أنها أصبحت أكثر ضعف. أنت لما تشوف الشوارع الحيوية الرئيسية تقريبا شبه فاضية، شو بدك تعرف من هذا الكلام؟ لما تشوف مثلا حتى حركة المداخل للمدينة والوافدين للمدينة كمان ضعيفة، ما بتعرف ليش.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
0: لأنه مثلا شارع عين سارة تلاقي في حركة تقريبا شبه فاضية، ما في حدا. باختصار تجد تطلع على دورة مثلا، دوار العلم فاضي، بير المحجر ما في أزمة. هاي المناطق اللي يفترض عادة تكون فيها حركة قوية، هذا بنشوف على الكاميرات. راس الجورة كمان فاضية، حتى مش بحاجة أن يكون في شرطي حاليا. تخيل مفرق الجامعة نفس الشيء، عين سارة يدوب تشوف لك، حتى أقول لك بتجي لحظات ما بتشوف ولا سيارة بالشارع. البلد مثلا دوار ابن رشد حركة ماشية للطالع وللنازل، دوار المنارة يعني يدوب تلاقي كم سيارة أصلا، وأكترها تكاسي صفرة، حتى أزمة ما في. طلع رمزونات الشرعية على دوار التحرير، يعني الحال كله من بعضه. السؤال اللي بيطرح نفسه يا ربي، طب وين راحت السيارات والناس؟ ليش ما في أزمة مثلا؟ بتحكي في يوم يفترض يكون في بداية حركة، انه تبلش تتحرك الأسواق، تقول لي انه ممكن تكون الأمور مثلا شوب ومش عارف ايش، وعلى بعد العصر بتتحرك، ممكن ما بتعرف.

بحب يسأل إنه شو صار في موضوع إيران. إيران نفس السي دي وكأنه بتشعر إنه بيعلق وبيرجع بعيد من البداية. باختصار كيزة بتطلع مطب تقيل على أيام دي في دي تبع زمان بيرجع بعيد من البداية وهيك بتصير القصة. هناك تيجي تبلش المفاوضات, بعت لك ورقة, بعت اللي ردك, عدلت عليها مش عارف إيش, تحمل أمور, لازم تتحرك بسرعة, لازم تتوقعوا, لازم مش عارف إيش, الضربة جاية, استنفار. ثاني يوم بتلاقي رد, بتطفي الأمور كلها, بترجع لمربع الصفر بعيد من البداية. لكن في أي لحظة ممكن كل الدنيا تتغير, ما بتعرف.

كمان حتى حجاج بيت الله الحرام هذا العام اللي تحركوا من الضفة الغربية. الخليل فيها ميزة كانت، إيش هي؟ ائتلاف حجاج الحرم الإبراهيمي الشريف، لأن الوضع تعبان، فقررت شركات السياحة أو شركات الحج والعمرة تحديدا الحج أنه تتحد، عملوا ائتلاف وصاروا يشتغلوا تحت مظلة واحدة. فنقول لها حجاجنا ربنا يتقبل منهم طبعا دعائهم، وإن شاء الله ربنا بيستجيب منهم وبتقبل طاعاتهم ويرجعوا بخير وسلامة. وإن شاء الله السنة الجاية عقبال عند العايزين واللي ناويين واللي حيشدوا الهمة أكتر. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، منلاقيكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة، فإلى اللقاء.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
7: انت مكيف؟
6: انا مكيف. وانت؟
7: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
6: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
8: لا.
6: طيب مركب مكيف؟
7: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
9: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
10: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599 30 222 8.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وخصومها الأجانب لا يصدقون الكثير مما يقوله، ولم يعودوا يأخذونه على محمل الجد. وتابع أن ترامب بات يتسبب في نفور الحلفاء بأكاذيبه وإهاناته ونوبات غضبه وتهديداته بالانسحاب من حلف الناتو وضم كندا وغرينلاند، كما لم يعد أعداء واشنطن يخشون تهديداته لأنه يفشل في تنفيذها. وختم الكاتب بأن ترامب زعم مرات عديدة أن القادة الإيرانيين وافقوا على تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة كتسليم اليورانيوم للقوات الأمريكية، ليأتي النفي الإيراني ليؤكد على مبالغاته المستمرة. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلط الكاتبان تشاد بون ومسايا كينيس الضوء على طريقة إنجاح التفاهمات الأمريكية الصينية، وأن ترامب وشي أشاد ببعضهما كثيرا خلال وبعد القمة الأخيرة، لكن الاجتماع انتهى دون إحراز تقدم ملموس نحو حل الخلافات التجارية بين الجانبين. وأضاف الكاتبان أن الرئيسين يحتاجان إلى تغيير جذري في شخصيتهما إذ أرادا التوصل لاتفاق حقيقي، ويجب أن يقدم الزعيمان تنازلا عن بعض القناعات الشخصية لإنجاح أي اتفاقيات مستقبلية. وتابع أن مستوى الثقة بين الجانبين لا يزال منخفضا، لأن سنوات من الإحباط لدى المفاوضين في البلدين تعني أن التعهد فقط بالعمل على إنجاح العلاقات والاستثمارات الثنائية لا يكفي. وختم الكاتبان بأن ترامب كان يرغب في الحصول والإعلان عن المزيد من المكاسب خلال زيارته للصين، إلا أن عدم حصوله على ذلك يعكس نظرة الصين لقوتها المتزايدة وشعورها بأنها ند حقيقي لواشنطن.

0: فعجلنا من هذه التغطية المستمرة عبر التلفزيون العربي في لوسي للتطورات في الشرق الأوسط من المقترحات والردود المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسيط الباكستاني وصولا إلى الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى جانب استمرار بحرية الاحتلال في الاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي. تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث، نبدأ من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن عماد الرواشدي، من بروكسل عبد الله إماسي، من صور جنوب لبنان إدمون ساسين، من القدس أحمد جرادات، من اسطنبول أحمد غنام، ومن رام الله كريستين ريناوي. أهلا بكم جميعا شبكة مراسلي التلفزيون العربي، وأبدأ معك من طهران ياسر مسعود بالوقوف على آخر مستجدات اليوم، التصريحات، ما الذي يرشح حول موضوع الرد الإيراني والشروط الإيرانية المتبادلة مع إيران مع الولايات المتحدة من خلال باكستان، وأي تفاصيل جديرة بأن نطلع عليها ونعرف مستجداتها؟ وأيضا أريد أن أرحب بدلال معوض التي انضمت إلينا من باريس.
1: رولا، فيما يتعلق بالرد الإيراني، وفقا لوكالة أنباء تسنيم يقول بأن وفقا لمصدرها بطبيعة الحال يقول بأنه 14 فقرة تضمن الرد الإيراني، وهو أيضا جاء بتعديلات على ما طرح من تعديلات أمريكية أيضا كانت ردا على إيران. هذا جاء في الزيارة الباكستانية الأخيرة التي كانت من قبل وزير الداخلية الباكستاني، والتقى بالعديد من المسؤولين الإيرانيين. ردت طهران على الولايات المتحدة الأمريكية ووضعت في أولوية الفقرات وفقا لوكالة أنباء تسنيم هو ملف إنهاء الحرب والتعويضات وما شاكل ومتعلقات هذا الملف. هذا ليس لأول مرة يطرح بهذه الشاكلة رولا، أيضا سبقه قبل ساعتين كان هناك مؤتمر صحفي لمتحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد فيه على أن طهران في هذه المرحلة بشكل خاص لا تريد مناقشة البرنامج النووي الإيراني، وخاصة الملفات العالقة والجدلية. وفي ذات الوقت يؤكد إسماعيل بقائي بأن طهران أساسا لا تريد اعترافا أمريكيا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو حق مشروع منصوص عليه باتفاقيات دولية جرت خلال السنوات الماضية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا ما يمنح هذا الحق لإيران على صعيد تخصيب اليورانيوم وامتلاكها حتى اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك وفقا للاتفاقية وأيضا معاهدة حظر الانتشار النووي. وبالتالي يجدد التأكيد على أن أولوية طهران في هذه المرحلة هي تقع على الملفين الأساسيين، الأول هو إنهاء الحرب والتعويضات، وأيضا فيما يتعلق بأن تكون هناك ضمانات بعدم تكرار سيناريو الحرب. أيضا على الجانب الآخر يجدد تأكيد مطالب طهران في أكثر من صعيد، الأبرز من بينهم هو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والتي تقدر وفقا للأرقام التي نسمعها هنا بأنها أكثر من 100 مليار دولار، ويضاف إلى ذلك ملف رفع العقوبات. كل هذه المطالب يقول إسماعيل بقائي بأنها حاضرة على طاولة المفاوضات، وهي ليست شروط مسبقة للدخول في المفاوضات كما كانت قد طرحت ذلك بالأمس وكالة أنباء فارس. وأيضا حتى على صعيد ما تأتي من تسريبات إعلامية غربية يفندها إسماعيل بقائي، ويقول كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هو مرحل إلى ما بعد الانتهاء من هذه الملفات التي تضعها طهران ضمن أولوياتها. ولكن في ذات الوقت أيضا يجري التأكيد رولا، إن كان حتى من قبل الدبلوماسية بالإضافة إلى ما نسمعه من العسكر بطبيعة الحال، وهو الحالة وفقا لأصول التصريحات الإيرانية، لكن حتى الدبلوماسية تؤكد بأن البلاد مستعدة لكافة السيناريوهات، وإذا ما أقامت الولايات المتحدة الأمريكية بأي عمل عسكري فأن الجهات العسكرية، والكلام هنا عن الحرس الثوري والجيش الإيراني، سيتولى مهام الدفاع عن البلاد كما يقول، والرد بشكل حازم. بموازاة تصريحات الخارجية قبل قليل، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يجدد موقف إيران المتعلق بأن طهران لن تتنازل عن مواقفها وخطوطها الحمر، وفي ذات الوقت يؤكد بأن طهران تريد مواصلة المسار الدبلوماسي بكرامة كما أسماها، وهي تمتلك المنطق والعقلانية في مواصلة هذا المسار، وفي ذات الوقت طهران لن تتنازل عن مواقفها. والكلام هنا بطبيعة الحال تحديدا وبشكل خاص يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وبموازاة كل هذا باختصار أقول بأن الجميع يؤكد، والتوقعات بسقف مرتفع، باحتمالية أن يكون هناك عمل عسكري أمريكي ربما خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، وبالتالي اليد على الزناد كما يؤكد الإيرانيون.
0: وأيضا يعني في ظل كل هذه التطورات، الموقف الجديد فيما يتعلق بمضيق هرمز يبدو بأنه حازم، وتتحدث إيران عن وضع جديد سيكون مختلف كليا.
1: بالفعل رولا، ما يجري التأكيد على أن هناك تنسيق جار، ومنذ نحو أسبوع أو أكثر هناك مناقشات ومفاوضات جرت مع الجانب العماني، وهي ما تزال متواصلة. وكانت وفود على صعيد فني ناقشت آلية جديدة كما يقول إسماعيل بقائي، وهي تأتي في سياق التصريحات والبيانات التي كانت قد صدرت وتناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية من قبل وزارة الاقتصاد، من قبل اللجان المعنية في البرلمان الإيراني، وتحديدا الأمن القومي. يجري التأكيد على أن الآلية الإيرانية تريد أن تفرض قاعدة قوامها أن يكون هناك السماح لكل السفن بالعبور، ما عدا الدول والأطراف والجهات التي شاركت في مشروع الحرية للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كل الدول التي اشتركت في عدوانها على الأراضي الإيرانية حتى في مساحة الرسوم. يقول إسماعيل بقائي بأن اختزال الموقف الإيراني بالجانب المالي غير منصف، إنما ما تريد طهران وضمانه هو ما يتعلق بأمنها القومي وإنهاء أي تهديدات على هذا الصعيد. وبالتالي يجري التأكيد، وحتى من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالته قبل يومين إلى البابا يؤكد فيها بأن طهران تريد أن تواصل مراقبتها ورصدها إلى كل هذا السفن التي تعبر من هذا المضيق من أجل ضمان مرور هذا المرور بشكل آمن، هذه السفن بشكل آمن، وفي ذات الوقت أن لا يشكل تهديدا على الأراضي الإيرانية.
0: نعم، شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. وقبل أن أنتقل إلى عماد روشة في واشنطن، نشير إلى الأخبار العاجلة ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن غارة إسرائيلية تستهدف حي الخشنة ببلدة قانا جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف بلدة أو حي الخشنة ببلدة قانا جنوبية لبنان. عماد، يعني من خلال التسريبات الصحف والمواقع الأمريكية التي تتحدث عن اقتراب تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية، اتصال جرى بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، الحديث عن اجتماع لمجلس الأمن القومي، هل فعلا كل هذه المؤشرات تشي بأن هناك عملية عسكرية جديدة قادمة في الأفق؟
2: طبعا هو هذا الرأي الغالب في الولايات المتحدة اليوم. الرئيس لديه اجتماع مع مجلس الأمن القومي اليوم، وهذا أمر لا يحدث عادة إلا إن كان لديه قرار استراتيجي كبير أو أنه يعالج قرار استراتيجي كبير. هذا يأتي بعد اتصال مع بنيامين نتنياهو، أيضا بحث موضوع إيران، وبعد تصريحات واضحة من بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي مثل لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ، الذي قال أمس بأن العمل العسكري ربما ينهي ملف إيران بسرعة أكبر مما نتخيل. تالي هناك تسخين واضح، والآراء القريبة من إسرائيل تروج في الولايات المتحدة إلى أن إيران تحاول من خلال هذه المقترحات أن تمد فترة التفاوض إلى أن يبدأ مونديال كأس العالم، لأن المونديال سيحدث في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأن مجرد بدء المونديال سيجعل العمل العسكري على الرئيس الأمريكي صعبا للغاية. بالتالي هم يحاولون بمعنى آخر التسويف كما يقول مؤيدو إسرائيل. هذه الآراء ربما تجد صدى لدى الرئيس الأمريكي، الذي قال يوم الأول من أمس في الواقع وهو عائد من الصين بأنه لم يقرأ إلا الجملة الأولى من المقترح الإيراني ثم ألقاه جانبا لأنه لم يعجبه أو لم تعجبه الجملة الأولى. الرئيس بشكل عام محبط من إيران، هذا ما تقوله التقارير الاستخبارية التي تسرب للصحافة الأمريكية. أيضا يبدو أنه اطلع على مسودتين على الأقل من وزارة الحرب تتحدثان عن أعمال عسكرية مختلفة في إيران، واحدة منها تقتصر على العمل الجوي، الأخرى تتحدث عن إرسال كوماندوز من قوات مشاة البحرية الأمريكية. هو لديه أكثر من 15 ألفا من هؤلاء باستطاعته استخدامهم في إيران. هناك تسريبات تقول بأنه ربما يعمد إلى استخراج اليورانيوم المخصب داخل إيران باستخدام قوات الكوماندوز، أو أنه ربما يسيطر على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على هرمز لتجريد إيران من ورقة تفاوضية مهمة في يدها. بالتالي هناك تسريبات عن سيناريوهات حقيقية للعمل العسكري. بعض الدبلوماسيين العرب في المنطقة سربوا أيضا للصحافة الأمريكية عن أن الرئيس ربما يعمد لعمل عسكري خلال الأيام القليلة المقبلة. إذا زاوجنا كل ذلك مع اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، تصريحه هو يوم أمس بأن الوقت ينفذ بالنسبة لإيران ويجب عليها أن تتحرك وتتحرك بسرعة، وإلا لن يبقى لها شيء كما قال، كلها توحي بأن الرئيس يفكر بشكل جدي في العمل العسكري لكنه يريده محدودا وسريعا.
0: طيب، وأيضا أشير إلى الأخبار التي ترد تباعا والمرتبطة في نفس السياق، رويترز التي تتحدث عن مصدر باكستاني يقول بأن واشنطن وطهران تواصلان تغيير شروطهما وليس هناك الكثير من الوقت لحل الخلافات. وأيضا خبر آخر رويترز التي تنقل عن مصادر وتقول بأن باكستان نشرت سرب طائرات نفاثة و8000 جندي ونظام دفاع جوي بالسعودية بموجب اتفاق دفاع مشترك، وهي يعني تطورات قد يكون لها ما بعدها. ولكن هنا سؤال عماد سريعا إذا أمكن، عندما تتحدث مصادر باكستانية عن أن واشنطن وطهران كلاهما يقومان بتغيير الشروط في كل مرة وكأنما هناك عرقلة مقصودة من الطرفين وليس من طهران فقط كما يدعي ترامب، ماذا يعني ذلك؟
2: الرئيس الأمريكي لديه خطوط حمر لن يتنازل عنها كما يقول معظم المراقبين. المقربون منه يقولون إنه إن تنازل عن أي منها سينظر لذلك باعتباره هزيمة. هذه الخطوط الحمر بدنا نعرفها، هي تخلي إيران عن حلفائها في المنطقة، حماس، الحوثيون، حزب الله، وتحديد كميات الصواريخ الباليستية التي لديها ومدياتها وخلافه، وأيضا الموضوع الاستغناء عن التخصيب بشكل كلي، التنازل عنه كحق سيادي والاكتفاء بشراء اليورانيوم المخصب من الأسواق العالمية.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية 97.10 FM.
2: المتحدة. هذا يؤشر على أن الإدارة الأمريكية بالفعل لا تريد أن تتنازل في مقترحاتها عن أي من خطوطها الحمر، وهذا يدفع الأمور باتجاه مربع العمل العسكري كما يرى على الأقل كثير من المراقبين والساسة هنا.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. ونذهب الآن إلى بروكسل معك عبد الله إماسي. واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مواقف صدرت أيضا.
6: ربما مواقف غير مسبوقة صدرت من رأس الدبلوماسية الأوروبية. نتحدث عن كايا كالاس التي قالتها بشكل صريح وبشكل غير مسبوق ربما، عندما اعترفت بأن الاتحاد الأوروبي دوره في ممارسة النفوذ على الأمريكيين والإيرانيين محدود جدا، وأن الضغوط الأوروبية هي تنحصر فقط في مسألة التشارك والتشاور مع الشركاء خصوصا في منطقة الخليج، وأيضا الترحيب الأوروبي بالاتفاق الأمريكي الصيني على فتح مضيق هرمز، والمطالبة مطالبة بكين بممارسة ضغوط على إيران من أجل فتح هذا المعبر الحيوي. كايا كالاس تحدثت عن الصيغة الأوروبية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، وهذه الصيغة طريقها واحدة وهي الوصول إلى تفاهمات مباشرة بين واشنطن وطهران، وهذه التفاهمات هدفها الأساسي وفق الرؤية الأوروبية أولا وقف الهجمات، ثانيا فتح مضيق هرمز، وثالثا التمهيد لتفاهمات معلومات أخرى بشكل أو بشأن القضايا التي يعتبرها الأوروبيون استراتيجية وحيوية ومعقدة وأكثر تعقيدا. نتحدث عن الملف النووي الإيراني وأيضا عن مسألة الوكلاء الإيرانيين في المنطقة. من بين التصريحات البارزة التي صدرت عن كايا كالاس كذلك رولا عندما تحدثت عن مسألة ضرورة الانتباه إلى عدم القبول بأي تسليح للممرات الاستراتيجية الحيوية، اعتبرت كايا كالاس بأن تسليح أو استخدام مضيق هرمز كسلاح من طرف الإيرانيين سيدشن لسابقة في التاريخ الدولي وفي تاريخ الحروب والنزاعات، وهي استخدام الممرات الاستراتيجية كسلاح، وهذا أمر غير مقبول. للتذكير رولا، هذا الاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم هنا في بروكسل هو اجتماع مخصص لمناقشة ملف التنمية، وبالتالي المسألة أو الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط على مستوى مضيق هرمز تتصدر أجندة هذا الاجتماع. الأوروبيون يحذرون من أن استمرار تعطل مضيق هرمز والعرقلة التي تشهدها سلاسل التوريد ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أرقام التضخم، وأيضا إلى حدوث عرقلة على مستوى صادرات وواردات العالم من مادة حيوية هي الأسمدة، والنتيجة النهائية بالنسبة للأوروبيين هي أن شبح المجاعة سيلوح في جهات العالم الأربع، وهذا ما سيؤدي بالنسبة للأوروبيين إلى مزيد من الضغوط على مستوى الملفات التنموية، يعني يقود الأوروبيين ويقود بروكسل إلى البحث عن استراتيجيات من أجل العمل على تطويق ملامح هذه الأزمة.
0: شكرا لك من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي، وإلى باريس معك دلال معوض. وأيضا بالتزامن هناك اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع يجري، ما هي مخرجاته وعناوينه حتى اللحظة؟
7: رولا، بدأ هذا الاجتماع اليوم وسيدوم يومين، بالتالي لا مخرجات ولكن هناك توقعات ومحاور أساسية على طاولة الحوار بين وزراء خارجية مجموعة دول السبع وأيضا دول دعيت من خارج هذه المجموعة، منها كينيا، البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية. وحتى رويترز تتحدث عن مشاركة وزير المالية السوري في يعني إحدى القاعات المغلقة في اجتماع مغلق للتحدث أيضا عن مصير اقتصادي وتعافي اقتصاد سوريا. بالعودة إلى المحاور الأساسية رولا، طبعا يعني الاضطرابات الناجمة عن تعطيل مضيق هرمز موضوع أساس، الاضطرابات الاقتصادية، أمن النفط والغاز هو موضوع أساس. ونذكر هنا بأن كان هناك اجتماع مشابه في أول العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ومع تعطيل المضيق، وتم الإفراج عن يعني احتياطي من النفط من قبل هذه الدول. اليوم ما يقوله وزير المالية الفرنسي أنه لن يتم الإفراج عن المزيد يعني من هذه الاحتياطات، احتياطات النفط، ولكن سيتم يعني التعاون أو توحيد الجهود لمجابهة يعني اليوم يدخل العالم في ركود وتضخم عالمي بسبب يعني ارتفاع أسعار النفط وهذه الاضطرابات الناجمة طبعا عن تعطيل المرور في المضيق. إذن النفط موضوع أساس، ولكن أيضا الأمن الاقتصادي، الاضطرابات الناجمة أيضا عن السياسات الأمريكية التجارية مع رفع الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية. وموضوع ثالث مهم اليوم وبحسب يعني وزارة المالية الفرنسية هو موضوع الصين وهيمنة الصين على أسواق المعادن النادرة، وتريد هذه الدول الحد من الاعتماد على الصين، لا سيما أن هذه المواد الحيوية هي ضرورية لإنتاج الذكاء الاصطناعي.

0: بلدتي دير عامس جنوب مدينة صور في القطاع الغربي. قبل دقائق قليلة كانت هناك غارة عنيفة وشهدنا سحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة لتنضم إلى حوالي 20 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ هذا الصباح وحتى هذه اللحظة، علما أن مهلة 45 يوما أي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما التي بدأت عند منتصف الليل هي لم تصمد قليلا كثيرا، لأن الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا نفذ على الأقل حتى الآن حوالي 20 غارة استهدفت بلدات عدة في جنوب الليطاني سواء في قضاء صور وأيضا في شمال الليطاني في قضاء النبطي، وهو أيضا وجه انذارات بضرورة إخلاء عدة بلدات كبرج الشمالي وعين بعال أو دبعال وأيضا بلدة حروف التي تعرضت بدورها لغارات منذ الصباح. طبعا بلدة معركي كانت هناك يعني وشهدت غارات عنيفة قبل ساعتين تقريبا ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات يعني في صفوف حتى بعض المواطنين الذين تجمعوا بعد حصول الغارة الأولى، وعندما تجمعوا حصلت غارة ثانية ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. إذن تمديد وقف إطلاق النار لم يصمد ولم يحترم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله انتظر حتى الساعة 10:30 أي مرور أكثر من 10 ساعات وأكثر من 10 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى القصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى، انتظر حتى الساعة 10:30 ليرد على الخروقات وعلى الاعتداءات الإسرائيلية. هو أعلن حتى هذه اللحظة عن 3 عمليات نفذت كلها عند الساعة 10:30 صباحا، وطبعا حزب الله كان قد يعني التزم فعليا على الأرض لمدة 10 ساعات بموضوع احترام وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم هذا الموضوع، وهو حتى نفذ عملية اغتيال على طريق الكيال بعلبك بعيدة دقائق قليلة فقط من منتصف الليل، استهدف فيها مسؤولا في الجهاد الإسلامي، وبالتالي يعني فعليا على الأرض يمكن القول بأن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما لا يختلف عن الشهر السابق الذي كان يشهد الكثير من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية. وطبعا يعني حتى هذه اللحظة كل الغارات التي حصلت هي لا تدخل ضمن الإنذار الموجه ل3 بلدات، طبعا البلدات الثلاث لم تشهد بعد الغارات بموجب الإنذار الإسرائيلي، وطبعا تلك البلدات تنضم إلى أكثر من 100 بلدة قام الاحتلال الإسرائيلي بإنذارها وإخلائها خلال مدة وقف إطلاق النار. طبعا حزب الله كان أكد للتلفزيون العربي بأنه لم يكن يتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يلتزم بوقف إطلاق النار، وبأن بنيامين نتنياهو المأزوم داخليا وسياسيا هو مساره الحرب وهو يريد استمرار الحرب من أجل الأجندات الداخلية، وهو طبعا يعني حزب الله ببياناته السابقة وبمصادره هو يقول بأن السلطة السياسية اللبنانية قدمت مسارا تنازليا وصل إلى حد التفاوض المباشر من دون الحصول على أي شيء في المقابل باستثناء التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي يعني في جولة المفاوضات الأخيرة حاولت تثبيت وقف إطلاق النار، تم التوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بهذا الموضوع بدليل التطورات الميدانية التي شهدناها منذ ساعات الفجر الأولى.
1: نعم، أيضا أشير إدمون إلى هذا الخبر العاجل والوكالة الوطنية للأعلام التي تتحدث عن وقوع شهيد و8 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة معركة جنوبية لبنان. إذن شهيد و8 جرحى في غارة إسرائيلية جديدة على بلدة معركة جنوبية لبنان. إدمون، في ظل كل ذلك الاستهدافات المستمرة، أوامر الإخلاء المستمرة لقرى جديدة تزداد في كل يوم، ونحن نعلم بأنهم يعني من شهر تقريبا أو أكثر وصل عدد النازحين اللبنانيين إلى تقريبا 1 مليون، وبالتالي الآن ونحن نتحدث عن أعداد تزداد. طيب، إدمون. طيب يبدو أنه فقدنا

0: التواصل مع إدمون. سنعود لك في سياق هذه الساعة أو ساعة لاحقة. نذهب الآن إلى القدس معك أحمد جرادات، لنقف معك على المشهد الإسرائيلي اليوم. التصريحات الإسرائيلية، ما هي آخر المواقف سواء فيما يتعلق بالتطورات على صعيد الملف الأمريكي الإيراني أو حتى الخطط المتبعة لاحتلال وقدم أراضي جديدة في لبنان؟
1: يعني إسرائيل تراقب الملف الإيراني تحديدا، وهي تعتقد أن الهجوم الأمريكي قريب، ولكن ليس واضحا بعد متى سيحدث. هي تترقب وتنتظر قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الملف اللبناني. هناك توسيع.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي. راديو الحرية 92.7 FM.
1: إلى ميناء أسدود أو إلى يعني إلى إسرائيل ومن ثم عرضهم على المحكمة الإسرائيلية أو حتى البدء بإجراءات ترحيلهم كما فعلت سابقا مع أساطيل مختلفة.
2: شكرا لك أحمد. جردات من القدس لنرى على الجانب الآخر ومن إسطنبول أحمد غنام، كيف هو شكل التفاعل التركي حول هذه الانتهاكات والبيانات الصادرة بخصوص هذا الموضوع؟
3: مرحبا بك رولا. أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها هذه الخطوة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على السفن أسطول الصمود، واعتبرت بأن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وأنه يشكل شكلا أعمال القرصنة الدولية، ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات حماية القانون وحماية الأسطول. وكذلك كان هناك أيضا بيان من وزير العدل التركي، وحيث دخل على الخط وقال بأن أدعنا أولا هذا العمل واعتبره انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وواضح جدا بأن أنقرة تتجه باتجاه العمل القانوني أو المسار القانوني ربما من أجل محاكمة المسؤولين الأتراك المسؤولين الإسرائيليين عفوا لقيامهم أو لإعطاء أوامرهم بالاعتداء على سفن أسطول الصمود، وكذلك ربما يتم تحريك دعاوى قضائية دولية من قبل أسطول الصمود. وبعد تقريبا حوالي أكثر من ساعة سيكون هناك مؤتمر صحفي لإحدى المنظمات التركية المشاركة بهذا الأسطول للاعتداء على الأسطول لبيان وضع المشرداء الأتراك. وكانت وزارة الخارجية التركية قد تحدثت في بيانها بأنها ستقوم بالإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الأتراك وضمان عودتهم بسلام إلى البلاد.
2: شكرا لك من إسطنبول أحمد غنام على كل هذه التفاصيل. وأيضا نذهب إلى رام الله معك كريستين ريناوي. الانتهاكات الإسرائيلية لا تقف عند حد وهي مستمرة على عدة أصعدة، والآن نتحدث عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وردود الفعل حوله والمستجدات المتعلقة به الآن.
4: نعم رولا، هنالك إدانة تحديدا من مؤسسات حقوقية ومن نادي الأسير الذي أصدر بيانا قبل قليل اعتبر بأن التعديلات التي جرت على الأوامر العسكرية المتعلقة بإعدام الأسرى الفلسطينيين أنها تأتي في إطار الصيد الخطير الذي يطاول الشعب.
2: طيب كريستين، هناك مشكلة بالصوت، سنحاول معاودة الاتصال بك لنقف على تفاصيل هذا الموضوع حتى اللحظة. شكرا لك، لنا عودة كريستين ريناوي من رام الله. إذن تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة بعد الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
5: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة: قدرة وجدوى النقل البري، ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
2: تظاهر عدد من سكان مخيم البرهيج وسط قطاع غزة احتجاجا على قرار تقليص وجبات الطعام من المنظمات الدولية. حذر المتظاهرون من خطورة عملية التقليص وعودة المجاعة بصورة أكبر على النازحين في مراكز الإيواء.
6: يحتاجه المواطن الغزي واللاجئ الغزي، واليوم يظل علينا المؤسسات الدولية بمنع إدخال الطعام إلى 80,000 لاجئ في مخيم البريد ومخيمات أخرى، لمنع إطعام الفقراء والمحتاجين والمعوزين. اليوم المجتمع الدولي نريد منه أن يقف أمام مسؤولياته تجاه تسهيل إمداد الطعام لأولئك المجوعون، لأولئك المحاصرون، لأولئك الذين يعيشون في الخيام

0: في غزة لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنها، بل امتدت يد التدمير لتطاول كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة، وصولا إلى اغتيال العقول المبدعة من أدباء ومثقفين.
1: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
2: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير، الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
1: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين، كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
3: حرب الإبادة ضيعت للأسف ضيعت التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
1: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
4: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
5: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
0: إذن بيان جديد من حزب الله يقول فيه بأنه استهدف جرافة لجيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان وقام بإصابتها. إذن حزب الله يقول بأنه استهدف جرافة لجيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان وقام بإصابتها. تعود إلينا الآن من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك مرة أخرى كريستين. إذن وزير الأمن الإسرائيلي يوعز بتطبيق قانون إعدام الأسرى بعد تعديلات عسكرية تتيح تنفيذه في الضفة الغربية أيضا، ماذا في التفاصيل؟
6: صحيح رولا، جرى تعديلات متعلقة بالأوامر العسكرية المطبقة أصلا في الضفة الغربية، بحيث تسمح بتطبيق هذا القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي في نهاية أذار قبل نحو شهرين من الآن. جرى تعديلات من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بحيث تطبق الآن في مناطق الضفة الغربية التي تخضع للحكم العسكري جراء استمرار الاحتلال. طبعا الآن يصبح من الممكن بأن يطبق هذا القانون مع إشارة نادي الأسير إلى أن هذا تصعيد خطير وإلى أن ما يجري هو تحويل سياسة ميدانية متبعة بإعدام أصلا الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات. الكثير من الحالات يتم إعدام المنفذين رولا ميدانيا بدون وجود مثل هذه القوانين. الآن جرى تحويل هذه السياسة الميدانية المتبعة أصلا إلى سياسة مقننة ومشرعنة قضائيا، وهذا أيضا فيه تطبيق وترسيخ للفصل العنصري بحيث تكون قوانين مخصصة للفلسطينيين، قرارات تصدرها المحاكم مخصصة فقط حصرا للفلسطينيين. هذا أبارتهايد، هذا فصل عنصري.
7: راديو الحرية 97.10 FM FM
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
13: 97.10 FM FM FM.
14: دي هنا في التعاطي مع هذا الموضوع أساس جدا لوجود يعني أو لإيجاد عفوا حلول لهذه الاضطرابات الناجمة عن تعطيل مضيق هرمز.
0: شكرا لك من باريس دلال معوض مراسلة التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل. نذهب الآن إلى لبنان ونرصد تطورات الجنوب من صور هناك مع

0: الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان. كما أكدت أوغندا تسجيل حالة من فيروس إيبولا انتقلت إلى العاصمة كامبالا، ما أثار مخاوف من توسع العدوى عبر الحدود. لكن جهود الاحتواء تواجه تحديات كبيرة، فالمناطق المتضررة قد تعاني من نزاعات مسلحة ونزوح سكاني وضعف في البنية التحتية الصحية، وهي عوامل يقول خبراء الصحة إنها قد تسرع انتشار الفيروس الذي فتك سابقا بعدة دول في القارة السمراء.
1: هذه قضية عدالة، والدول الغربية لا تدرك أنه عندما تتأثر أفريقيا فإنها معرضة للخطر أيضا، لأن الناس يسافرون جوا يوميا، وهذا يعني أن بناء نظام قوي ودعم أفريقيا والاستثمار فيها لتصنيع لقاحاتنا وأدوياتنا محليا هو أيضا السبيل لحماية الدول الغربية.
0: وتعمل منظمات دولية بينها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والأمم المتحدة على إرسال مساعدات طارئة ومعدات طبية وفرق مراقبة صحية لمنع توسع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. ومع استمرار جهود الاحتواء تتزايد المخاوف من غياب لقاحات فعالة ضد هذه السلالة من إيبولا، ومن احتمال وصول العدوى إلى مراكز حضرية مكتظة بالسكان في إفريقيا الوسطى والكاميرون، واتساع المخاوف عالميا من تفشي وبائي لهذه السلالة من الفيروس التي تتميز بارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين.
2: إذن نشير للخبر العاجل، ووكالة تسنيم التي تنقل عن مصدر في فريق التفاوض بأن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني. إذن في تطور جديد، تسنيم التي تنقل عن مصدر في فريق التفاوض بأن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، والذي لا ندري حتى اللحظة إن كان سيشكل اختراق أو إن كان سيكون نتيجة لحراك دبلوماسي مكثف على ما يبدو يحدث في الساعات والآونة الأخيرة. سنتابع تفاصيله في سياق هذه التغطية وساعاتنا الإخبارية. ألقت صحف عالمية الضوء على التسريبات المتزايدة حول احتمالية عودة الضربات الأمريكية على إيران. تتابعون هذا التقرير، وبعده على رأس الساعة انتصار البركي.
3: في صحيفة وول ستريت جورنال كتب سيت كروبسي عن الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة الإيرانية، وأن ترامب واجه الشهر الماضي اختبارا بين التصعيد أو الاستسلام، لكنه لم يختر أي منهما، بل سعى إلى حل وسط بفرض حصار على الطاقة النفطية الإيرانية، وها هو يواجه الخيار نفسه بعد شهر. وأضاف الكاتب أن عدم نجاح ترامب هذه المرة يعني
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة فيها العديد من الأخبار والملفات الرياضية التي سنطرحها وإياكم على الهواء مباشرة. والبداية كالعادة من قطاع غزة، حيث سينضم لنا الزميل علي دحلان. البداية ستكون للحديث عن آخر الأخبار بالقطاع، ومن ثم سنتحدث معه حول تتويج نادي الرباط بلقب بطولة الأمل. بالملف الثاني سينضم لنا إن شاء الله الكابتن حسام الحسين، وهو مسؤول كرة القدم الشاطئية باتحاد كرة القدم، للحديث حول المشاركة الأخيرة للكرة الشاطئية في الصين، ومن ثم الحديث بالفقرة الأخيرة مع الزميل مفيد حسونة، والحديث معه حول تتويج نادي الحسين على حساب الرمثة في كأس الأردن، ومن ثم الحديث عن القائمة المستدعى للمونديال بالنسبة للمنتخب الأردني، واستبعاد يعني أحد أبرز الأسماء الأردنية على الإطلاق في هذه الفترة، وهو سيسا، اللاعب اللي يعني توج رفقة فريقه بالدوري وبالكاس، وقدم أداء ومجهود بخلي أي مدير فني آخر أنه يستدعي على المنتخب. أبو سامر رح يكون معنا ورح نحكي في هذا الموضوع إن شاء الله وأكثر. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربح أبو رموز، وتقبلوا تحية حتى الرابعة من وراء الميكروفون عمار بدور. يا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: نبدأ وإياكم البرنامج متابعينا الكرام. البداية كالعادة ستكون من قطاع غزة. من هنالك ينضم لنا الزميل علي دحلان. علي، مساء الخير.
1: مساء الخير عمار، مساء الخير لكافة الأخوة المستمعين.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله بخير، رضا من الله.
0: كيف الجو اليوم بغزة؟
1: والله الجو 50.
0: حريقة اليوم
1: جدا.
0: ساعة ما بلشناش في الصيف وبلش نقول حريقة ومش طبيعي. أنا بالنسبة لي يعني 100 شوبة ولا شوية نقول أحي. يعني الشوب أو الصيف بضل أحلى يعني.
1: الله يكون بعون أهل الخيامة.
0: والله الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. الله يفرجها يا علي، ما بتضل الشيك أصلا، بتضل الشيك
1: يا رب.
0: طيب دعنا نبدأ سريعا حول آخر الأخبار بقطاع غزة في الساعات الماضية.
1: يعني عمار، قبل قليل كان هناك خبر عاجل بإلقاء قنبلة من طائرات الكواد كابتر في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وصل جرحى إلى مستشفى الشفاء الطبي من إلقاء القنبلة في شمال قطاع غزة. عمار، اليوم كان هناك إطلاق نار كثيف من قبل الأليات والدبابات المتمركزة على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس بالقرب من الخطوط الصفراء، وكذلك في المنطقة الواصلة بين محافظتي خان يونس ورفح. كان إطلاق النار وصل إلى خيام النازحين في منطقة المواصي، مواصي رفح ومواصي خان يونس، لكن الحمد لله لم يسجل إصابات جراء هذا إطلاق النار الذي كان عنيف صباح هذا اليوم في محافظتي خان يونس ومواصي رفح ومواصي خان يونس. منطقة غزة عمار تتعرض لإطلاق النار، ونفس المنازل المستمر في هذه المناطق، ولكن عمار الجديد هو الخط الأصفر وصل بعد منطقة صلاح الدين. كنا نتحدث عن الخط الشرقي لصلاح الدين، الآن الخط الأصفر
0: أنا شايفه شوي شوي عماله بيمشي عليه.
1: عمار، بالفعل هذا تضييق على المواطنين وتضييق على السائقين الذين كانوا يذهبون إلى المنطقة دير البلح ومنطقة النصيرات عبر شارع صلاح الدين. لكن
0: علي، كان في خارطة وخبر منشور قبل أيام شفته على أنه تقريبا قديش النسبة المئوية اللي يعني يسكن عليها مواطني قطاع غزة اليوم، يعني قديش راح من قطاع غزة اليوم؟
1: يمكن عمار 60%.
0: هذا اللي شفته، أنا حبيت أتأكد بيش كنت أحكي المعلومة. أنا شوف 60% يعني خلف الخط الأصفر، وما دون هو القطع الصغير اللي يسكن عليها الناس اليوم.
1: بالفعل انت تتحدث عن قطاع غزة، هو عمار كثافة سكانية
0: ما قبل الخط الأصفر، ما بالك بعد الخط الأصفر،
1: ما بالك الآن في الخط الأصفر. فالكثافة السكانية بشكل رهيب للمواطنين عمار، حتى بتدخل الآن فصل الصيف، البعوض، القوارض، القرى السامة، البراغيث. عمار يعني الآن أهالي قطاع غزة حتى نستكنين في البيوت، عمار نستكنين في البيوت متأذيين بشكل كبير من البعوض ومن البراغيت، فمبالك اللي بسكن في الخيام عمار.
0: الله يا رب يكون
1: يعني بعوضهم. الوضع كل يوم عن يوم بيزداد سوء في قطاع غزة عمار.
0: يعني كان الله بالعون علي، وإن شاء الله هاي أيام يعني تنذكر ما تنعاد يا رب.
1: عمار، قبل ما نبدأ بالأخبار الرياضية، قبل قليل بقرأ خبر على السوشيال ميديا، سعر الخروف في قطاع غزة 26,000 شيكل.
0: سعر الخروف 26,000 شيكل
1: في قطاع غزة.
0: إن شاء الله عمرنا لا تاكل،
1: بدناش ناكل خروف،
0: بناكل عجل يا اللحم. بناكل عجل يا علي،
1: مال اللحم المجمدي
0: يا عمي، خلينا على العجل مبدئيا.
1: العجل ما هو فيش عجول، لكن انت بتشتري لحمة عجل مجمدة ب 45 شيكل.
0: طب ليت انا بدي اسألك، يعني 26,000 شيكل حق الخروف، يعني حد بده يشتري له مثلا، بدي يشتري نص كيلو، بديش اقول لك كيلو، انا نص كيلو عشان نشبع من الريحة، النص كيلو تقريبا 400-500 شيكل علي، ولا قديش؟
1: في حدود يعني عمار الخروف بطلع حقه في حدود 8750 دولار.
0: انا ما بديش احكي يعني، ساكتفي بالصمت على ولا تدل لك الناس
1: يعني.
0: يا اخي علي يلا بعين الله بعين يعني الله. اسمع جنون. اسمع رد علي والله، ما ضل الا شوي، ما ضلش الا شوي، والنيال يعني اللي بيصبر للاخر.
1: والله العظيم يا عمار صبر اهالينا في قطاع غزه لهم الجنه
0: ان شاء الله يا
1: يعني
0: رب.
1: انا ما بقدرش افكي ولا بزكي، لكن
0: اسمع احكي لك شغله واحده، احكي علي احكي لك شغله واحده، اختصر عليك الكلام. لا يجوز بتاتا، لا يجوز بتاتا، وانا مسؤول عن كلامي، ان يقارن اي مواطن في قطاع غزه مع اي مواطن اخر موجود على وجه الكره الارضيه في هذه الايام. واللي بيقارن اي مواطن من قطاع غزه مع اي مواطن اخر بشتى اسقاع الارض عقلاته شوي على قد.
1: احكي لك كمان شغله عمار. اليوم موظفي وزاره الصحه الدكاتره اللي على راسهم عمالهم البقبض ومن حكومه غزه، وموظفي التربية والتعليم اللي على رأس عملهم البقبض من حكومة غزة لهم 95 يوم لم يتلقوا رواتب.
0: وبتحكي لي سعر الخروف 26,000 شيكل.
1: الدكتور اللي على رأس عمله
0: احكي لك شغله، في شباب بعدين قبالي والله بيحكوا لي لليوم احنا مش قابضين هون بالضفة. يعني حتى في الضفة عندنا هون مش قابضين.
1: بس بحكي لك يعني عمار اليوم المأساة بتزيد والحياة بتزيد في قطاع غزة. لما المدرس رأس عمله 95 يوم لن يتلقى راتب، ومش راتب، هو كان يتلقى كل 60 يوم
0: هو جزء شيكل. هو جزء من الراتب،
1: جزء 1000 شيكل. اليوم وصل 95 يوم لم يتلقى الألف شيكل.
0: بين الله يا علي بين الله، رد علي ما ضلش الا القليل ان شاء الله، ما ضلش الا القليل. خلينا بدقيقه واحده دقيقه ونص ضايل معنا نحكي شوي عن تتويج نادي الرباط في بطوله الامل.
1: بالفعل عمار بالامس اصدر الستار على بطوله مواليد 2009 التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكره القدم في قطاع غزه بين بطلي محافظتي غزه والشمال وبطل محافظتي الوسطى والجنوب. عمار الرباط ممثل الوسطى والجنوب، وغزة الرياض ممثل غزة والشمال. انتهى اللقاء بفوز غالي وكبير لنادي الرباط على نادي غزة الرياضي، وتوج بطلا لهذه البطولة ومكافأة مالية 3000 شيكل، والمركز الثاني نادي غزة الرياضي 2000 شيكل. تم تسليم الجوائز وكأس البطولة بحضور عضوي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة الدكتور وجدي جودة والمهندس محمد زكريا الأغا والأمين المساعد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأستاذ سام أبو الحسين ولجنة المسابقات واللجان العاملة في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هذا بخصوص بطولة مواليد 2009. لكن سريعا عمار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن عن ملعب بطولة الشواطئ التي ستقام ربما بعد عيد الأضحى المبارك في قطاع غزة على ملعب منتزه البلدية على شاطئ بحر مدينة غزة.
0: شكرا علي لك على كل ما تفضلت فيه. ان شاء الله راح يكون لنا حديث في الايام اللي جايه، وان شاء الله موعد حديثنا اللي جاي بيكون وكل الامور عادت لنصابها والى ما كانت عليه، لا بل افضل قبل 7 اكتوبر. شكرا للزميل علي دحلان من قطاع غزة ومن علي. وقبل الذهاب للحديث في الملف الثاني دعونا نسمع دقات الساعة، وبعد ذلك نرحب بالكابتن حسام الحسين.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: من جديد نرحب بالجميع، نعود لنكمل البرنامج وبالملف الثاني. سنتحدث مع مسؤول كرة القدم الشاطئية باتحاد كرة القدم الكابتن الحبيب والصديق حسام الحسين حول المشاركة الأخيرة لمنتخبنا الشاطئي في الصين وحصولنا على المركز الرابع، إضافة لحديثنا حول المشاركات والفعاليات القادمة للمنتخبات الشاطئية. نرحب بالكابتن حسام الحسين اللي صار معنا على خط التليفون. كابتن يسعد مساك
3: حبيبنا أخوي عمار، يسعد مساك ومساء جميع المستمعين إن شاء الله.
2: يعني أنا بدي أرحب فيك، وأنا عادة بكون سعيد لما أحكي مع ناس محترمة ومحبوبة على القلب مثل
3: حبيبنا يا عمار، أنت أخ عزيز والله.
2: الله يخليك، هذا حبيب. من طيب أصلك ومشكور جدا على هالكلام. طيب كابتن، يعني نسأل بداية وإن تأخر السؤال، لكن بحكم الظروف وإنت كنت على دراية تامة إنه كنا حابين نحكي مبكرا حول هذا الموضوع، لكن أن تأتي خيرا من لا تأتي أبدا، وأن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي. نتحدث عن الانطباع حول المشاركة الأخيرة لمنتخب الشاطئي بالصين، وكيف كانت تسير الأمور هناك.
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كرة القدم الشاطئية في في في فلسطين بصراحة هي متقدمة، ويعني حققت إنجازات سابقا، وكمان كان في عندنا منتخب قوي وصل ل في تصفيات آسيا. يعني صحيح إن لم نتأهل، ولكن كان في بطولات عربية وصلوا، المنتخب الفلسطيني وصل لمركز رابع وثالث سابقا. ولكن هاي الظروف الآن اللي بنحكي فيها كانت ظروف مختلفة تماما. يعني احنا جل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية هو من المحافظات الجنوبية، والكل بيعرف احنا عملنا جهدنا.
2: شوف، هو يعني بحكم انه وجود الشاطئ ومسموح لهم يروحوا على الشواطئ، احنا عندنا يعني اخر مرة يمكن زرنا الشاطئ فيها.
3: مدرب المنتخب الفلسطيني الكابتن عماد هاشم ايضا كان على علم في الـ في الـ في الامور، وكانت التجهيزات من قبل الاتحاد وبالتعاون مع الاخوه في الاتحاد ومسؤولي اللجنه في في في غزه الحبيبه، يعني انه تجهيز قائمه والمشاركه من خلال انه اللاعبين اللي ذوي الخبره السابقه واللي شاركوا في منتخب فلسطين. طبعا الى جانب كل الظروف يعني اللي احنا فيها، طبعا كان في خطه بديله، احنا حطينا خطه بديله في حال انه صار في تعذر على وصول اللاعبين والجهاز الفني من المحافظات الجنوبيه. وطبعا في عندنا تقريبا 5 أو 6 لاعبين شاركوا سابقا، ومنهم كابتن منتخب كره القدم الشاطئيه متواجدين في مصر، وأيضا عندنا بعض اللاعبين المتواجدين على الساحة اللبنانية، وهم أيضا شاركوا قبل ذلك في دوري كرة القدم الشاطئية. واستعنت أنا بصراحة في بعض لاعبين كرة القدم داخل الصالات اللي أنا بعرف قدراتهم الفنية يعني والبدنية، خليني أحكي، اللي تأملت والحمد لله ما خيب ظني، كان تشكيلة وتوليفة للمنتخب الفلسطيني لأول مرة من المحافظات الجنوبية، الشباب اللي موجودين في مصر، ومن الشتات كان في عنا من لبنان، وكان في عنا من فلسطين. فالمشاركة كانت جدا جدا ممتازة. احنا اجينا في مجموعة يعني ضمت عمان والصين، وبجانبنا كان في
2: مجموعة انا شايف لك عمان، وين ما نروح من الاف وجه
3: عمان دائما دائما. يعني شوف، عمان من الدول المتقدمة جدا في لعبة كرة القدم الشاطئية، الكابتن المنتخب العماني مستقر ومستمر ولا يتوقف في التحضير، لا يتوقف. ولكن يعني احنا رغم انه يعني كانت فترة تجمع بسيطة وتجهيز بسيطة، ولكن بصراحة يعني
2: لكن انا بعتبر يعني حصولنا على المركز الرابع يعتبر انجاز كابتن لنا، واحنا بنمر في ظروف ربما هي الاقصى بديش أقول في تاريخنا الفلسطيني، لكن على الأقل على الأقل هي في تاريخنا المعاصر هي الأقصى. فأن يعني أن نحقق هذا الإنجاز أتمنى أن يكون ما يبنى عليه للمشاركات.
3: هي فعلا أنت اللي بتحكيش، يعني فعلا كان ضبط من المستحيل أنه يعني الظروف كلها بحمد الله كانت الجدية، وكان يعني الجهاز الفني، وكنا الشباب بانضباطهم العالي بصراحة في تلك الفترة والتدريبات المستمرة، استطعنا انه نطلع من يعني نطلع درجه، وبصراحه كانت الدرجه يعني واسعه شويه في في في في في المستوى الفني شوي نرفعه من خلال مباراه وديه وحيده مع ايران قبل البطوله. وبصراحه احنا يعني هاي المباراه فادتنا جدا، لانه احنا شفنا شكل المنتخب، شفنا قدرات بعض اللاعبين.
2: طبعا هذا مباراه واحده، كيف لو اكثر من مباراه؟
3: صحيح صحيح. وانا شخصيا سعيد جدا اني انا يعني لأول مرة كان منتخب من كل الظروف، يعني من كل المناطق، من كل الأجناس اللي إحنا معنا من فلسطين. أنا سعيد جدا إني أنا، لأني أنا بحب المشاركة هاي، وبحب إنه
2: طبعا من الداخل، من الضفة، وكمان من قطاع غزة ومن الشتات كان كمان معنا.
3: بالضبط. وهذا الشيء صحيح عمل روح يا حبيبنا يا عمار، عمل روح يعني كثير إيجابية. وبصراحة احنا كنا يعني لآخر يومين في البطولة، يعني قبل الوداع احنا كنا ملتزمين في المباراة في السيمي فاينل، في مباراة المركز الثالث والرابع. وبصراحة مباراة السعودية يعني خليني احكي لك انه كان في لها ظروف خاصة جدا، ويعني 5-4 في اخر دقيقة

0: من خبراتهم الطويلة السابقة كمان ونبني عليها من المحافظات الجنوبية. ولكن دائما احنا في عنا خطة بديلة كمان انه احنا لازم نشارك ولازم يكون اسم فلسطين ولازم يرتفع اسم فلسطين في التصفيات
1: ان شاء الله
0: وفي في في اي في اي اولمبياد قادمة.
1: طيب كابتن نتحدث عن تصفيات اسيا في شهر 11، لكن يعني على الصعيد المحلي هل من شيء قادم؟ خصوصا يعني من شوي بالصدفة والله كنا نحكي مع مراسلنا في قطاع غزة فقال انه في عندهم بطولة للشواطئ بقطاع غزة بعد العيد.
0: صحيح في في في بطوله في فئات في بطوله فئات عمريه في في في المحافظات الجنوبيه. احنا بنتمنى لهم كل التوفيق وبنتمنى انه احنا يعني نشوف قاعده كبيره من اللاعبين لتسهيل المهمه على الجهاز الفني في اختيار اللاعبين. وانا بحكي لك هاي اللعبه يجب ان يعني ان تمتد لكل الارض الفلسطينيه، لانه بصراحه احنا ما يمنعنا ممارستها هو الأرضية الملعب اللي غير متواجدة، ولكن احنا يعني بي بي يعني بنأمل انه يكون عندنا قريبا بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي او مع الفيفا او بي بي بأمور ذاتية انه احنا نستطيع انه نعمل ملعب لكرة القدم الشاطئية في اي من المحافظات الشمالية طبعا، حتى نستطيع انه احنا نوسع القاعدة الموجودة من اللاعبين وننشر هاي اللعبة الممتعة جدا أخي عمار، ممتعة جدا قوية جدا بحاجة لجهد بدني عالي، ولكن اللاعب الفلسطيني يعني يعني تكوين اللاعب الفلسطيني موجود فيه عناصر كبيرة من أهم الشغلات الرئيسية اللي بيحتاجها لاعب كرة القدم الشاطئية، يعني ناهيك عن الروح الموجودة والانتماء للبلد وللعلم وللقضية وللهوية. هاي الشغلات كلها ساعدت وإحنا بنأمل إنه هاي اللعبة كمان يتم نشرها في في في فلسطين في كل المحافظات. وطبعا إحنا بندعم الإخوة في في في بطولاتهم في في المحافظات الجنوبية، بنأمل إنه يكون يعني نشاط يستفيدوا منه فنيا ويكون عندهم اطلاع على مستوى اللاعبين وقدرة اللاعبين رغم انه الظروف صعبة جدا، واحنا نتمنى لهم الخير ان شاء الله.
1: يعني دائما وابدا نتمنى الخير لكم ولمنتخباتنا الشاطئية، ونأمل يعني ان يكون اسم فلسطين عاليا مش بس كمان في الكرة الشاطئية بل في كافة الالعاب. انا بدي اشكرك شكر جزيل كابتن حسام، على امل انه يعني يكون لنا حديث اخر معك في حين نحقق انجاز وطني كبير في الفترة القادمة. شكرا للكابتن حسام الحسين مسؤول كرة القدم الشاطئية باتحاد كرة القدم، وتحدثنا عن المشاركة الأخيرة في الصين اللي أعتقد حققنا فيها إنجاز، وصولنا للمركز الرابع كان يعني إنجاز يذكر فيحكى عنه. لعبنا مع منتخبات قوية ومع منتخبات يعني شغلتها وعملتها هي فقط التدريب والتجهيز لهاي البطولات والمباريات، خصوصا كمان انه احنا يعني منعاني وما زلنا نعاني من يوم لان خلقنا لحد يومنا، يعني مش بس من 7 أكتوبر، لا من يوم من خلقنا لليوم واحنا منعاني من هذا الاحتلال البغيض اللي يعني بنغص علينا كل شيء. ما بتقدر ترفع راسك إلا أنت ما كلك هواء جامدة، بترتاح من هالهواء فترة بسيطة يعني وكأنه بيعطيك فقط فاصل لاستعادة الروح عشان يقدر يضربك الضرب الثاني، لكن الحمد لله رب العالمين احنا صامدين واقفين وموجودين على هالأرض ما دام ربنا حاطط فينا هالروح. وقتاش ربنا بيعطي الأمر ياخذ الروح هذيك الساعة سلامتكم وتعيشوا بيكون انتهى عمرنا، لكن الحمد لله رب العالمين يعني المعنويات في عنان السماء، وهي ما يميز أو يعني ما نختلف فيه عن باقي الشعوب الحمد لله رب العالمين. ربح نروح لفاصل، وبعد الفاصل راجعين لنحكي أكثر مع الكابتن مفيد حسونة أبو سامر حول آخر الأخبار الأردنية.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
11: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل البرنامج وإياكم، ووصلنا للمحطة الأخيرة، وبهذه المحطة سنسلط الضوء أكثر على الأخبار الأردنية، تحديدا تتويج الحسين بكأس الأردن على حساب الرمثة بهدف وحيد، إضافة للحديث عن القائمة المستدعى للمشاركة في المونديال بخصوص المنتخب الأردني، وتحديدا سنتحدث عن الأسماء التي استدعيت وعن اسمين ربما أحد أبرز الأسماء الأردنية كان من ضمن المستبعدين. نتحدث عن صيصة نجم الحسين اللي يعني قدم كل ما لديه في هذا الموسم رفقة فريقه وتوج بلقبين، لقب الدوري ولقب الكاس، إضافة إلى عطاء كبير كان مقدم في هذا الموسم، لكن لم يتوج بأن يستدعى للمنتخب الأردني. نتحدث أكثر مع زميل مفيد حسونة من الأردن، صار معنا على خط التليفون. أبو سامر مساء الخير.
1: مساء الخير عمار، ومساء الخير للأهل الخليل، ومساء الخير لأهل فلسطين، وإن شاء الله بهالأجواء يا رب طبعا أكيد البلاد طبيعة خضراء وروح حلوة، وإن شاء الله يا رب الله يا رب هلا بيبدأ موسم الأفراح إن شاء الله يا رب إن شاء الله
11: يا رب يا رب. يعني دعنا نتحدث أبو سامر في بداية الأمر عن تتويج الحسين بكأس الأردن بعد الفوز على الرمثة في مباراة مليئة بالإثارة بهدف وحيد.
1: بكل تأكيد الحسين لأول مرة بتاريخه بيظفر بكأس الأردن، الحسين البطولة اللي استعصت عليه منذ تأسيسه حتى اليوم، منذ انطلاق البطولة عام 1980 الحسين خسر 6 نهائيات، لكن اليوم لأول مرة الحسين بطل كأس الأردن. اليوم الحسين لأول مرة في تاريخه بيظفر بالثنائية الدوري والكأس. اليوم الحسين لأول مرة في تاريخه 3 ألقاب بموسم واحد، بدأها بالموسم بطولة السوبر على حساب الوحدات، وثم دوري والكأس في غضون أسبوع واحد. هذا طبعا مؤشر على المنظومة المتكاملة لفريق نادي الحسين، وخاصة من حيث نوعية اللاعبين الفئة الأولى الكرة الأردنية، أنا بحكي عن اللاعبين المحليين عود التحديد، لأن الحسين على مدار تلك المواسم لم يستثمر لاعبين أجانب على مستوى عالي، بل هو أنه قاعد بلعب مباريات بدون محترفين الأجانب اللي قاعدهم على الدكة لأنه مستواهم مش من مستوى لاعبي محليين. فمنظومة الحسين من اللاعبين وليس من يعني حتى المدربين من نادي الحسين لم يوفقوا الحسين بالموسم الواحد يجيب مدربين 3 نفس ما بصير مع كل الأندية، لكن هو وفق الحسين في نوعية اللاعبين. هذا إثبات على أن اليوم إذا أنت عندك نوعية لاعبين عالية تأخذ لك دوري مهما كان المدرب ومهما كان الأدوات الأخرى. الحسين تاجر بلعبته، لعبته طبعا لعبته اللي هم جابهم من سيرس الوحدات والرمطة، كون منهم فريق يسموه حال منتخب الحسين، هم عندي 3 هم دول عندنا اليوم 9 لاعبين قامت المنتخب الأردني اللي صدرت أمس، عندهم 9 لاعبين بالمنتخب مقام الأولي للمنتخب النشامة. طبعا بكل تأكيد هذا معناته قديش حسين سيجني من أموال، لأنه إحنا اليوم فينا نظام الاتحاد الدولي فيفا، لاعب تقريبا بالشهر الأول من كأس العالم اللي هو الدور الأول تحديدا من قبل البطولة ب10 أيام بيحسب لك العداد السيد بيحسب عن كل يوم حوالي 11,000 دولار. فالحسين راح يكون له غنيمة كبرى، مهما دفع عن اللاعبين سيجني أكثر مما دفع عن لاعبين.
11: يعني موسم مربح بشكل كبير للحسين،
1: مربح بالإنجازات وبالفلوس. وطبعا هو باع عودة فخوري إلى نادي فرمت المصري واستفاد منه بحوالي 400,000 دولار. يعني ما شاء الله، يعني أمور طيبة بنادي الحسين. حسين بطل الكرة الأردنية المطلق، فيش أقول لك بنافس عشان جمهور قطبين الفيصل الوحدات تزعلوا، لكن هو على أرض الواقع بلا منافس. لما تكون اليوم الفيصل حتى ما يفشل مباراة نهائية للكاس، المباراة الأخيرة بالدوري مش الأخير، ما يظهر بالصورة الفنية العالية، والوحدات تكون تاتي الدوري، أكيد القطبين مش بحالتهم ومش بوضعهم اللي بيسمحوا لهم ينافسوا فريق حزمة الحسين. وأنا دائما عندي عبارة مشهورة بقول اللي بدي ينافس عامر أبو عبيد، عفوا نادي الحسين، ينافسه فقط بالفلوس.
11: أنت جبتها من الآخر، ينافس عامر أبو عبيد مش
1: طبعا، لأنه يعني هو شخص مش إدارة. يعني واحد يقول لعلمك نادي الحسين عنده إدارة مؤقتة، عارف يعني إدارة مؤقتة 4 موظفين وزارة الشباب، ويعني ما عنده حدا، هو ما بده حدا أصلا.
11: مدام موجود ابو عبيد ما مش بحاجه لحد.
1: لا مش ابو عبيد يعني نحكي،
11: ما انا بدي اذكر شغله واحده، احنا كرتنا العربيه ابو سامر يعني اسف على المقاطعه قائمه على المال فقط لا غير، في في في مرحله اعتقد اثبت انه المال هي من تصنع الكره في
1: طبعا. انت بالاحتراف مال، شو الاحتراف ايش هو؟ فكر ايش؟ فكر بدون مال على الفاضي، فكر لحالك يعني كيف. هلا ابو عبيد رجل شخص واحد، هو صاحب المال، صاحب المال حقه يكون صاحب القرار.
11: هلا هذا شوف يعني صاحب المال صاحب القرار ممكن في في كرتنا العربيه يعني فقط لا غير.
1: طبعا برا في اسهم، في مساهمين، في غير اكيد. بس انا هيك عقد الحافظ رجليك اليوم ابو عبيد،
11: يعني وكانك بتقول انا بحكي عدي فلوسي.
1: ماشي، هلا انت اليوم ابو عبيد هو البمول، ومن حقه يكون صاحب القرار، ما حدا له عنده
11: صحتين
1: يعني، ما صحتين. ما حدا بده
11: واحد واحد شغل. واحد مقدم ملايين لمؤسسته، هو يعني اقل تقدير ممكن انه يكون صاحب القرار الاول في
1: المؤسسة. هو بالثلاث سنوات او بالثلاث اربع سنوات اخذ حط 5 مليون دينار، مش دولار، دينار.
11: طبعا من جيبه الشخصي
1: ولا من وين؟
11: لا ما عشان نوضح للناس يعني.
1: وبعدين مش دين، بقدرش حدا يحط دين على نادي 5000، ما هو بيغرق والنادي. احنا بعدين عندنا نظام بالاردن ممنوع رئيس النادي يداين النادي او العضو، ممنوع. فانت بتحطهم من مالك خلاص راحوا.
11: طب هلقيت في المبلغ اللي بس عفوا المبلغ اللي راح ياخذه الحسين من عوائد مشاركه لاعبيه بكاس العالم، ممكن عامر ابو عبيد يستثمرها بالنادي من اول وجديد، ولا ممكن يسترد جزء من اللي قدمه؟
1: لا طبعا ما فيش اسمه يسترد، كل الدفعه دفعه تبرع.
11: يعني ما فيش استرداد
1: ممنوع يداين النادي ولا قرش، ممنوع
11: يا زلمه. من تحت الطاوله بدينه، انا بدينوش على الطاوله.
1: تحت الطاوله ما في ما هو الوزاره بتمنعك، النظام بمنعك. اليوم كيف تحمل نادي 5 مليون دينار ديون؟ يا سلام، هي سايبه.
11: زلمه اقول لك، احنا عندنا في مرحله من المراحل في دوري المحترفين، ايام ما كان عندنا دوري المحترفين، انا بعرف رئيس نادي او اكثر من رئيس نادي، لكن يعني احدهم هلا خطر في بالي
1: واحد منهم
11: بدون ما اذكر اسمه، بديش يعني يزعل مني، اقسم بالله العظيم داين النادي فوق الثلاثة مليون دولار، فوق الثلاثة مليون دولار. طبعا انت بتحكي يعني عفوا على المقارنه، عندنا بالوضع بفلسطين شوي اصعب من عندكم بالوضع بالاردن من كثير من النواحي.
1: بالقدس غير، لا بالقدس في يعني في مال.
11: انا بقول لكش بالقدس،
1: انا بقول لكش يعني بالقدس. خلينا نضحك حر، انا بتحمل نفس الكلام. اذا انت بدك تحمل انا بتحمل.
11: انا بحكي لك عن فريق، اقول لك بحكي لك عن فريق بالخليل.
1: انا يا عمي فريق، انا ولا هو خليلي وبيرب لي يعني، انا بحكي عن واحد خليلي وبيرب لي. تفاجأت انت بالحكي؟
11: لا ما تفاجأتش من مره.
1: والله من قرابتي يعني، من عشيرتي
11: يا زلمه، بعرف يا زلمه.
1: عادي جدا يعني، ما عنديش مشكله يعني.
11: طيب يعني نامل انه يكون القادم افضل للحسين ولكافه الفرق الاردنيه، وان شاء الله بنرجع بنشوف كمان نشوف المنافسه الحقيقيه في في في الدوري الاردني من حيث تعدد المواهب وانتشارها في اكثر من فريق واحد. انا خليني اذكر بشغله واحده اعجبتني كثير، قراتها قبل فتره بخصوص المنتخب الغاني المشارك في كاس العالم. طلع انت المنتخب الغاني، شوف انت بعض مرات بحاجة تسلط الضوء، وإن كان يعني دول غير مسلمة بتعمل هاي الأمور، لكن أنت سلط الضوء على النجاحات وعلى بعض الأفكار اللي بيعملوها عشان إحنا نستفيد منها كعرب ومسلمين. الاتحاد الغاني قرر إنه ياخد 3 لاعبين من الدوري المحلي للمشاركة في كأس العالم، مش شرط إنه يكونوا لاعبين أساسيين، فقط مجرد المشاركة عشان تعود العوائد المادية جراء مشاركتهم بكأس العالم على الدوري المحلي، وإعطاء الدوري المحلي يعني هذا المال للقفز شوي للأمام. وهذا عجبني جدا، وأتمنى إنه يكون في عنا هذا الفكر. راح أحكي معك عن القائمة المستدعاة للمنتخب الأردني، لكن خلينا نسمع دقات الساعة أبو سامر وأرجع لك.
12: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس،
9: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
11: نعود لنكمل حديثنا، نرحب بأبو سامر مرة أخرى، ودعنا نتحدث عن القائمة الأولية التي استدعت للمنتخب الأردني لكأس العالم. طبعا بشكل سريع خلينا نقرأ الأسماء. في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى، عبد الله الفخوري، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، خط الدفاع عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الرسان، إحسان حداد، بالوسط أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر أبو جاموس، نزار رجدان، نور روابدة، ويو يوسف قشي، رجائي عايد، محمد داود، ومحمود مرضي، عود الفخوري بالهجوم، إبراهيم صبرة، شرارة، عزايزة، وعلي علوان، موسى التعمري. هذه القائمة التي تم استدعائها من قبل المدير الفني للمنتخب الأردني جمال سلامي. لكن من ينظر إلى القائمة للوهلة الأولى وأول أسم بيجي في باله أنه ليش مش موجود نظرا للإنجاز اللي قدمه رفقة فريقه، هو سيصة بدرجة أولى، وممكن بدرجة ثانية أقل بمراحل، الكابتن بهاء فيصل. كيف نظر الشارع الأردني للقائمة المستدعاة للمشاركة بكأس العالم؟
1: شوف، اولا هاي يعني ممكن نسميها قائمه شبه رسميه وليس رسميه، لانه في عليها زياده بس اربع لاعبين، وواضحين اربع لاعبين يعني راح يطلعوا، واضحين يعني مبدئيا. تمام. اليوم انت عندك ثلاث لاعبين بيلعب مركز ظهير الايمن، تقديم واحد اكيد منهم، يعني عندك اربع حراس اكيد راح تقديم واحد منهم يعني.
11: صحيح.
1: فيعني القائمه سهله مش صعبه كثير، يعني عندك خمس ست مهاجمين بيطلع منهم واحد يعني اكيد، ف واضحة الأمور يعني ما بداش.
11: لكن يعني إضافة مش راح نشوف إضافة.
1: لا ما صعب. عمار اليوم أنت عندك منتخب جاب راح كأس عالم، وصيب بطل آسيا، وصيب بطل عربي، تغير فيه ليش؟ تعبت فيه ليش؟ خلاص.
11: أظن عندكم مباراة كمان ودية في نهاية الشهر مع سويسرا.
1: عندنا مباراتين، واحدة مع سويسرا وواحدة مع كولومبيا.
11: كولومبيا صح. كولومبيا يعني في سبعة الشهر.
1: تمام. هلا احنا عندنا مباراتين بس، انت بواحد 6 او 30/5 لازم تعلن القائمه الرسميه تقدمها وخلص على حسب تعليمات الفيفا. فالمواضيع اللي فيها بس انه في لاعبين راح يروحوا زي كيف منتخب غانا، قلت في ضيوف معاهم، احنا ضيوف بس هم مصابين، يعني يزن عمات وهذه اللاعبين المصابين راح يكونوا كضيوف شرف مع المنتخب النشامه، راح يكونوا يعني موجودين، ما راح يلعبوا اكيد، بس انه يعني معنويا تقديرا واحتراما لدورهم مع النشامة في التأهل لكأس العالم، يعني ممكن يكون موجودين ممكن. فقائمة النشامة يعني
11: أنا سألتك ما جاوبتنيش الشارع الأردني كيف استقبل الأسماء اللي تم استدعاها؟
1: شوف، إحنا كنا متفقين بالشارع أن اللاعب بحجم سيسا هو أفضل لاعب بالكرة الأردنية حاليا، أفضل لاعب يعني بالكرة بالمطلق، تمام، ما يكون بالمنتخب حتى لو طريقة لعب المنتخب، حتى لو شو ما بتسمي لي، يعني على الأقل يكون موجود حتى لو تلعبوا أساسي. يعني فيفا لاعب فنان، لاعب صاحب حلول فردية خرافية، بس إن شاء الله الله بيكرمه، هو ليه عقد خارج إن شاء الله يا رب، ويعني ربنا بعوضه، لأنه زي سب هذا زلمة، يعني فيفا مش بس فنان كرة قدم، فنان بالعقيدة، فنان بالأخلاق، فنان بكل شيء، لاعب بسم الله وما شاء الله ربنا يحميه، متكامل دينا وأخلاقا وفنا كرة قدم. فلذلك احنا بنحب فيفا لانه اخلاق عمره ما طلعت بسبق، عمره ما طلعت بتصريح اي عمر، يعني لاعب منضبط بالعقيده، منضبط بالاخلاق، منضبط كل شيء، فلذلك احنا بنحبه وبنعشقه. طبعا هو ابن النادي الفيصلي وصناعه النادي الفيصلي، لكن طلع لانه يعني من حقه انه يبحث عن فرصه افضل، تعزز مواد الماليه، تعزز
13: هذا حق مقتصر لأي لاعب كل تأكيد، وهذا احتراف يعني بالنهاية. يعني اليوم احنا الحسين، احنا الجمهورين في الحساد يشوفوا لعبتهم مع الحسين يعني بحالة يأس كبيرة. لكن هذا هو الاحتراف وهي كرة القدم، هو الخلاف. احنا عندنا بالأردن حقيقة نمبر ون. هلا بالنسبة للكابتن بهذا العلم، بهذا الأسبوعين بالأردن موجود، كان يتدرب تدريبات فردية مع المنتخب الأردني، لكن يعني واضح إن الكابتن جمال السلامي ما اقتنع فيه لسبب. لما جابوا لعبوا معسكر مباراتين، لعبوا أول مباراة لمدة 70 دقيقة وطلعوا، قول ماشي ما كنا نطلعوا، بس المباراة الثانية ما لعبوا، فوصلت الرسالة إنه ما اقتنع فيه أصلاً. هاي قناعات مدرب يعني، مع إنه بهاء اليوم حال هو المهاجم الصريح الوحيد موجود في الكرة الأردنية. إحنا عندنا مشكلة كبيرة يا عمار. احنا عندنا كل لعيبة المنتخب بتعوضهم ما عدا لاعب واحد ما بتعوضه اسمه يزن عماد.
11: صحيح.
13: تمام. احنا ما عندنا بديل ليزن عماد، فكل التأليفات اللي بتصير قاعد اليوم هي عشان نجد بديل ليزن عماد، لانه صعب تغير اداء المنتخب او طريقه لعب المنتخب عشان لاعب، لانه انبنت عليها وصعب تغيرها اليوم. فاحنا عندنا مشكله لغايه الان ما انحلت ولا تعالجت. يعني احنا موسى الطعمري اي قوة الكره الاردنيه غاب عنك مباراه تصفيات كاس العالم، غاب عنك كاس اسيا، عادي ضرنا نجيب جوال ونفوز وعادي.
11: لكن واحد بحجم يزن بيقدر يشتغل،
13: ما له بديل مع كل احترام.
11: يعني نامل ان يكون غياب يزن، انا بعرف انه مؤثر جدا على المنتخب الاردني، لكن اتمنى الا يؤثر غيابه عن المنتخب.
13: شوف يزن عماد هو مصاب بالرباط وبتعالج، وقع مع شباب الاهلي الاماراتي وفي بطل الدوري، يعني شوف لوين يعني، وهم دمعدوه وهم دمأهلوه عشان بدهم اياه. تخيل
11: لاعب مكسب لاي فريق الصراحه.
13: لاعب وصفاته عاليه
11: يعني نامل انه نشوف، نامل انه نشوف المحطه القادمه ان شاء الله.
13: يعني هو من طينه وسام ابو علي طبعا، بس وسام ما شاء الله اعلى، والثاني مسكين صابه رباط.
11: ما انا عارف اللي هيك بتجي معاه الدنيا بتعنده
13: الاصابات. الحمد لله على كل شيء.
11: كل الاحترام لك ابو سامر، نامل ان يظهر المنتخب الاردني بكاس العالم بافضل صوره ممكنه، وان شاء الله بيفوز على الارجنتين. ان شاء الله بيفوز على الارجنتين. طبعا هو المنتخب الاردني معه النمسا والجزائر بمجموعة إضافة للمنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم، يعني حامل آخر نسخة. إحنا منكون هيك خلصنا البرنامج اليوم. إن ضلينا عايشين ليوم الخميس اللي جاي، طبعا إن ضلينا عايشين هنا ليوم الخميس، بنرجع بنلتقي بحلقة جديدة. ربحي أبو رموز بالهندسة الإذاعية يعطيك ألف عافية. إن ما ضليناش عايشين، مين تطلع محلي يا ربحي؟ تطلع محلي أنت ولا إيهاب؟ لا بتطلع لي إيهاب. خلص وصيتي إلكو إذا أنا ما طلع إيهاب محلي. تحياتي للجميع. عمار بدر ولا لي.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إيصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

الصحراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: فحت الأمراض والأمم المتحدة على إرسال مساعدات طارئة ومعدات طبية وفرق مراقبة صحية لمنع توسع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. ومع استمرار جهود الاحتواء تتزايد المخاوف من غياب لقاحات فعالة ضد هذه السلالة من إيبولا ومن احتمال وصول العدوى إلى مراكز حضرية مكتظة بالسكان في إفريقيا الوسطى والكاميرون واتساع المخاوف عالميا من تفشي وبائي لهذه السلالة من الفيروس التي تتميز بارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين.
4: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط وفي آخر المستجدات. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر في فريق التفاوض أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني. وكانت الوكالة نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران قدمت إلى الوسيط الباكستاني نصاً مكوناً من 14 فقرة من أجل أن يقدمه بدوره إلى الجانب الأمريكي بعد إجراء تعديلات على المقترح الأمريكي الأخير. وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مطلع فإن النص الإيراني الجديد يركز على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من قبل الولايات المتحدة. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده لن تخضع لأي قوة بأي شكل من الأشكال وأنها ستتحاور بكرامة، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية لن تضحي بكرامة الوطن من أجل مصالحها أو مصالح العالم. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إدارة شؤون البلاد بحكمة وروية. كما قال بشكيان إن طهران لن تتراجع عن مطالبها، لكنه أشار إلى أن القيادة الإيرانية لديها منطق وعقلانية وأنها قادرة على الدفاع عن حقوق الوطن بقوة الشعب ودعمه، داعيا مع ذلك إلى أهمية التحدث بمنطق وأن تتلقى طهران الرد على ذلك. وأضاف بشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل بعد فشلهما في الإطاحة بالنظام الإيراني تخططان الآن لإحداث تغييرا في إيران. ورغم أن الرئيس الإيراني أكد قدرة بلاده على المواجهة أقر بوجود مشكلات اقتصادية داخلية أيضا وكذلك بالنسبة للأعداء على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه تحذيرا شديد اللهجة لطهران مؤكدا أن الوقت ينفذ، في حين أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية الأخيرة لعدم تضمنها وفق وسائل إعلام إيرانية أي تنازلات ملموسة.
5: ترامب يتوعد ويحذر الإيرانيين مجددا من قسوة ما هو آت، يؤكد أن الوقت ينفذ أمامهم ويلوح باستئناف الحرب إذا لم تستجب طهران لمطالبه، ويعقد مشاورات مع كبار مساعديه بشأن خيارات التصعيد وفق وسائل إعلام أمريكية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رفض إيران عددا من مطالب ترامب وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية لا سيما بشأن برنامجها النووي أديا إلى إعادة طرح الخيار العسكري بقوة، رغم أن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. طهران التي تبنت خطابا تصعيديا واضحا تقول على لسان المتحدث باسم قواتها المسلحة إنها سترد بهجوم قوي ومفاجئ إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته. تقول وكالة مهر الرسمية الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تنازلات فشلت في انتزاعها خلال الحرب من دون تقديم أي امتيازات ملموسة، معتبرة أن هذا النهج قد يقود إلى طريق مسدود في المفاوضات، طريق تحاول باكستان وصله مجددا من خلال مساع دبلوماسية حثيثة وتفاؤل بإمكانية عقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت يجري فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مكثفة مع الرئيس ترامب لحثه على اتخاذ قرار باستئناف الحرب وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
4: وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. أهلا بك عماد. حتى اللحظة نستمع فقط من الجانب الإيراني، سواء من تصريحات رسمية أو حتى من ما تسربه وتتحدث عنه وسائل إعلام إيرانية حول الرد المعدل الإيراني الذي وصل إلى باكستان، لا ندري حتى اللحظة إذا وصل إلى الولايات المتحدة، ولا ندري إن كان هناك أي تصريحات جديدة.
1: للآن ليس هناك أي أنباء عن هذا التعديل أو عن هذا المقترح الإيراني في وسائل الإعلام الأمريكية أو على المستوى الرسمي الأمريكي. كل ما نعرفه أن الرئيس الأمريكي الآن في مرحلة حساسة من هذا الصراع. هو الشهر الماضي كان بين خيارين، إما أن ينسحب أو أن يصعد، لم يختر لا الانسحاب ولا التصعيد، اختار طريقا في المنتصف وهو فرض الحصار البحري على إيران ثم مشروع الحرية، لكن كلا الأمرين لم ينتجا المخرجات التي كان يتمناها وهي إخضاع إيران. الآن تجددت هذه الخيارات مرة أخرى، فرضت نفسها مرة أخرى هذا الشهر، هو أمام نفس الخيارين. اليوم بعض الصحف الأمريكية مثل وول ستريت جورنال قالت بأن المخرج الوحيد يبدو للرئيس الأمريكي هو انتشار عسكري كبير وضربات عسكرية كبيرة، ليس أمامه خيار آخر، لأن الإيرانيين لا يريدوا الاستسلام لمطالبه. هو في المقابل لديه اجتماع أمني غدا مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات للبيت الأبيض، وهو مؤشر على أنه يفكر ربما بعمل عسكري. التسريبات تقول بأن الهدف من الاجتماع هو بحث الخيارات العسكرية. بعض التسريبات في الأيام الماضية قالت بأنه عرض عليه خيارين على مستوى العمل العسكري، الأول قصف جوي للبنى التحتية الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، تحديدا الطاقة، محطات الطاقة الإيرانية، وهو الوعد أو الإنذار الذي وجهه سابقا للإيرانيين. والخيار الثاني هو الذهاب باتجاه عمل بري يستهدف استخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، لكن ربما أيضا يكون هناك سيناريوهات أخرى مثل السيطرة على جزء من مضيق هرمز في محاولة لتجريد الإيرانيين من هذه الورقة التفاوضية. هو نفسه يوم أمس، أي الرئيس الأمريكي، أعطانا مؤشرا على أن العمل العسكري ربما يقترب، قال إن الوقت يمضي بالنسبة لإيران، إن لم يقرروا ويقرروا بسرعة كما قال سيكون هناك عواقب وخيمة عليهم، لن يتبقى لهم شيء، وفق ما قال يوم أمس. لم يكن مفهوما بالضبط ما الذي يعنيه، لكن واضح أنه يقصد أن العمل العسكري سيكون كبيرا إلى درجة سيدمر جزء كبير من إيران. هو كان وجه مثل هذا الإنذار سابقا وقال بأن القصف العسكري سيكون أكبر إن قرر استئنافه، وسيستهدف محطات الطاقة وسيعيد إيران إلى العصر الحجري. كل هذه الإنذارات ليست من فراغ، الآن يبدو أن الرئيس يعيد اختبارها مرة أخرى عقب أن شعر بأن الحصار البحري لم يفلح في إجبار الإيرانيين على الخضوع لشروطه. أيضا مشروع الحرية 2 اضطر لتعليقه. زيارته للصين لم تفضي إلى أي شيء حقيقي وملموس في الملف الإيراني، بالتالي المراقبون يقولون بأنه يتجه أكثر وأكثر نحو هذا الخيار. وبعض المصادر في المنطقة سربت للصحافة الأمريكية أن الرئيس ربما في الأيام المقبلة يتوجه للعمل العسكري.
4: طيب، هذا على صعيد العمل العسكري واحتمالاته الآن، ولكن في سياق مصادر عن وسائل إعلام إيرانية، من مصادر عن الوفد التفاوضي وفيما يتعلق برفع جزئي أمريكي للعقوبات الإيرانية عن النفط، في أي سياق يعني يوضع هذا التسريب ومدى صحته؟
1: للآن طبعا لم ينشر أي شيء في على المستوى الرسمي الأمريكي حول هذا الأمر، لكنه لن يكون جديدا رولا. يعني نحن جربنا سابقا، الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن مئات البراميل من النفط الإيراني تقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، حتى أن وزير الطاقة ووزير الخزانة دافعوا عن هذا القرار، رغم أنهم وجهوا بحقيقة أن هذه الأموال ستذهب للخزينة الإيرانية وستدعم المجهود الحربي الإيراني، لكنهم اعتبروا ذلك ضرورة لأنهم أرادوا أن يضخوا مزيد من النفط في الأسواق العالمية أملا في زيادة المعروض وتخفيض أسعار النفط في العالم على الحلفاء، تحديدا الآسيويون والأوروبيون وطبعا المواطن الأمريكي. فبالتالي إن عمد الرئيس مرة أخرى إلى رفع العقوبات عن بعض النفط الإيراني، قد يكون الأمر في نفس السياق، محاولة لخفض أسعار النفط في العالم. لا ننسى رولا، الآن أسعار النفط في الولايات المتحدة تضاعفت من دولارين ونصف قبل الحرب إلى 4 دولارات و60 سنت الآن، أكثر من الضعف تقريبا. هذا يشكل ضغط كبير على الرئيس، بالإضافة طبعا للضغط الذي يشكله على الدول المعتمدة بشكل كبير على مضيق هرمز مثل الدول الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة، أقصد هنا كوريا الجنوبية واليابان. بالتالي هذه الخطوة قد تفهم في هذا السياق، لكن من المبكر الجزم لأننا لم نسمع شيئا بعد من البيت الأبيض أو من وزارة الخزانة أو وزارة الطاقة الأمريكية.
4: نعم، شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. نذهب إلى طهران معك حازم كلاس لنقف معك على الرد الإيراني الجديد المعدل. العناوين العريضة التي تضعها طهران في هذه المرحلة، الحديث عن أن الأساس الآن هو إنهاء الحرب وخطوات بناء الثقة.
6: بالتأكيد، يعني هذا ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية غير مرة، وكذلك تصريحات عديدة صدرت عن المسؤولين الإيرانيين. ما يهم إيران في هذه المرحلة هو إنهاء الحرب، ليست في صدد الدخول في تفاصيل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني تحديدا، وإن دخلت تقول بأنها ليست بصدد كذلك مناقشة حقها في تخصيب اليورانيوم، ولا تريد اعترافا من أحد، فهذا ما يضمنه القانون الدولي كونها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي اتفاقيات حظر انتشار نووي MPT. إنهاء الحرب يمكن أن يشكل إطارا لتفاهمات ومفاوضات حول قضايا كثيرة والخوض في تفاصيلها، ولكن الآن في هذه المرحلة رفع أو إنهاء الحرب إضافة إلى بناء الثقة كما أشرت رولا، وهذا يأتي ضمن الشروط التي كانت إيران قد حددتها، إن أردنا أن نسميها بشروط بطبيعة الحال. النقاش يندرج حول هذه القضايا بالتحديد: رفع الحصار البحري، إنهاء الحرب على جميع الجبهات، تحرير أموال إيران المحتجزة في الخارج، تحصيل غرامات من الجانب الأمريكي لقاء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. هذه النقاط التي كانت إيران قد تحدثت عنها. ربما البارز في هذا اليوم تحديدا هو ما تم الإشارة إليه من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، من قبل وسائل إعلام إيرانية، وسألت عنه الآن الزميل عماد في واشنطن، هو التعديلات التي تطرأ على الردود الأمريكية والتي تبدو أنها تجعل الأمور أكثر مرونة، أكثر قربا من الواقع والأكثر منطقية إن صح التعبير، على الأقل من وجهة نظر طهران. رفع القيود عن ما يتعلق بالنفط الإيراني، العقوبات، حتى بعض العقوبات المرتبطة بقائمة أوفك، وكذلك ما يتعلق بالحصول على أجزاء من أموال إيران محتجزة في الخارج. ولكن ما يهم إيران وما يؤكد عليها الجانب الإيراني رسميا هو الثبات على موقف إيران فيما يتعلق برفع العقوبات بشكل كامل وليس جزئيا، على أن يكون ذلك جزءا من التزامات الجانب الأمريكي في أي توافق، وأن يتم تحصيل غرامات كذلك يجب على واشنطن أن تدفعها لطهران، وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا والمعادلة الجديدة التي تحكمه. أما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني فهذا تفاصيله يبدو متروكة لمرحلة لاحقة، على الأقل بالنسبة للجانب الإيراني هذا ما يبدو. زيارة وزير الداخلية الباكستاني التي استمرت ليومين واختتمت بيوم أمس بلقاءات مهمة مع الرئيس الإيراني ومع رئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض.
0: راديو الحرية الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: صفقات فيما يتعلق أيضا بمجال العقارات، إحدى الأمور التي يفعلها هو أنه يتخذ موقفا متطرفا وقاسيا، ومن ثم يخلق الفوضى ويهدد بشكل مستمر، ويريد أن يبقى الطرف الآخر في موقف غير واضح وأن لا يعلم ما يريده الرئيس ترامب بوضوح. هذه استراتيجيته وكانت فعالة في مجال العقارات، وهذا ما فعله أيضا في المجال الدولي. ولكن كما ذكرت مسبقا، بناء الثقة هو أمر ضروري، فطريقة التفاوض لدى الرئيس ترامب هي لا تبني الثقة، بل هي تخلق الفوضى وانعدام اليقين، ولهذا الأمر تطلب وقتا طويلا. والطريقة للخروج من هذه المسألة، أعتقد أنه إذا كان جاريد كوشنر وربما ماركو روبيو أو أحد المفاوضين الآخرين للقاء بالإيرانيين عبر باكستان، والعودة إلى الرئيس ترامب وإقناعه أنه هناك اتفاق لن يوقف الحرب فحسب، ولكن سوف يجعله بصورة جيدة أمام الشعب الأمريكي.
5: من خلال متابعتك لشخصية ترامب وأسلوبه في المفاوضات، وذكرت يعني سلوكه كرجل صفقات وعقارات، باعتقادك ما الذي قد يدفعه للقبول؟ ما الصفقة التي قد تكون مرضية له في هذه المرحلة؟ بالنظر للمعطيات الحالية، هو ليس بالقوي كما بدأ الحرب.
4: نعم، هذا دقيق، هو ليس بنفس القوة كما كان عليه في بداية الحرب بسبب الوضع في مضيق هرمز. أعتقد أن ما يرضيه قد يكون ربما وثيقة توقعها إيران تؤكد أنها لن تحصل على السلاح النووي، وتسليم اليورانيوم المخصب، وأنها سوف تفتح مضيق هرمز ولن تفرض أي رسوم أو أي مدفوعات على أي سفينة تعبر عبر المضيق. أعتقد أن هذه المسائل الأساسية التي يريدها في أي نوع من الاتفاق.
5: هل باعتقادك يمكن أن نصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، حيث يدور الحديث كثيرا الآن عن يعني جولات حثيثة، عن مفاوضات تجري ما وراء الكواليس؟ هل نتوقع اتفاق ما أم عودة للحرب؟
4: إذا بقيت المفاوضات سرية، من الصعب أن نحدد، مع الأسف ليس لدي إجابة أفضل، ولكن سوف نصل إلى اتفاق إذا كانت إيران مستعدة على القول أنها لن تحصل على السلاح النووي أبدا. أعتقد أن هذا العامل الأساسي الذي لطالما كان قائما لدونالد ترامب، هذا ما يريده. يريد أيضا فتح مضيق هرمز كي يتمكن من التخلص من الفوضى في أسواق الطاقة والتضخم الذي سببه الوضع، كي يتمكن من التخلص من ذلك، ويفكر بإرثه، وهو بحاجة إلى هذه الأمور لإظهار أنه كان قادرا على الحصول على أمر أفضل للشعب الأمريكي وعلى المستوى الدولي أحسن من الرئيس أوباما. هذا كان قلقه الأساسي.
5: شكرا لك من واشنطن الدكتور تود بيليت، أستاذ الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن. نشير مشاهدين إلى الخبر العاجل وبيان صادر عن الخارجية الإيرانية، ويقول فيه بأن عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي المسار الدبلوماسي الجاري وآخر المستجدات الإقليمية. إذن اتصال إيراني سعودي في هذه المرحلة لبحث آخر المستجدات في هذه

0: طرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة، ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى خطورة القبول بأي قيود على الممرات المائية الدولية، محذرة من أن السماح بذلك في مرة واحدة قد يرسي سابقة تقضي إلى تسليح ممرات استراتيجية أخرى في العالم.
0: من جهة هناك توافق واسع على أن حرية الملاحة أمر غير قابل للتفاوض، إذ إن فرض شروط على حق العبور ينطوي على خطر إضفاء الشرعية على القيود، وهو ما يثير قلقاً واسعاً لدى كثير من الأطراف. لذلك تتمحور الجهود حول حث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حرية الملاحة. ومن جهة أخرى تسود مخاوف من أن السماح بفرض قيود في حالة بعينها قد يرسخ سابقة خطيرة، ويؤدي إلى توظيف ممرات مائية أخرى كورقة للضغط بأسلوب مماثل.
1: من جهتها حذرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العابلي رادوفان من أن حرب إيران وتداعياتها، لا سيما تعطل مضيق هرمز، قد تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتزيد الضغط على الدول الأفقر في الجنوب العالمي.
2: كان من المهم بالنسبة لي أن أدرج اليوم أيضا بند الحرب في إيران على جدول الأعمال، حتى نتمكن ضمن النهج الأوروبي من مناقشة كيفية الرد، على سبيل المثال عبر أدوات تعمل بشكل استباقي مثل Global Gateway، وذلك من خلال التأكد من أن دولنا الشريكة أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات وأكثر قدرة على الصمود. وفي المقابل يبرز سؤال آخر، كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل مع الأمم المتحدة مثلا من أجل تقديم الدعم في أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن؟
1: وينضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي. أهلا بك عبد الله. تصريحات كايا كالاس، وخاصة عندما تتحدث وتعترف بمحدودية النفوذ الأوروبي على ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران، هذا يدفعنا للسؤال عن جدوى كل ما يجري، عن جدوى كل الاجتماعات والمؤتمرات التي تحدث تحت العنوان الأمريكي الإيراني، وجدواها والقدرة الفعلية للاتحاد الأوروبي للقيام بأي شيء.
3: الاتحاد الأوروبي ومن خلال التصريحات والمواقف التي يعني تعاقبت منذ بدء هذه الأزمة، يظهر أنه يعني من خلال ما يتحدث به مراكز التفكير هنا في بروكسل أن له نظرة براغماتية. ما يهمه هو التأثير الاقتصادي السلبي لهذه الأزمة على الاقتصادات الأوروبية، معدلات التضخم في أرض ارتفاع، شبح الأزمة الطاقية يلوح فوق سماء الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضا شبح المجاحة الذي يهدد اقتصاديات العالم والدول الفقيرة، وهذا جاء في اعتراف صريح من طرف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم لمناقشة التحديات الأمنية. وأيضا الاتحاد الأوروبي أظهر من خلال تصريحات رئيسة دبلوماسيته كايا كالاس أنه يفتقد لأي أوراق الضغط، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجد أن السبيل الوحيد حتى اللحظة المتاح له هو دق وطرق أبواب دول شريكة، نتحدث عن دول الخليج، وهذا ما كان واضحا خلال اجتماع وزراء الخارجية الأسبوع الماضي، عندما اعتبروا دول الخليج يعني شريك موثوق به ويمكن أن يعني يتمخض التعاون بين الطرفين إلى حلحلة هذه الأزمة، إن لم نقل حلها. أيضا الاتحاد الأوروبي من خلال حديث كايا كالاس يبدو أنه يطرق أبواب أطراف أخرى في مقدمتها الصين. كان هناك ترحيب أوروبي لافت بالاتفاق بين واشنطن وبيكين خلال زيارة دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى بيكين على إعادة فتح مضيق هرمز، كان ترحيب لافت بهذه الخطوة، وقال إن قالت كايا كالاس إنها تنظر إلى بيكين على أنها يمكن أن تقوم بدور ضاغط على إيران من أجل فتح

0: مضيق هرمز لتجنب العالم أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، أيضا ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الأسمدة، على اعتبار أن المضيق مضيق هرمز يعتبر ممر حيوي وسلسلة توريد لا غنى عنها وحيوية لمرور هذه المادة الحيوية، وبالتالي من أجل أن يتفادى العالم أزمة جوع فإن الاتحاد الأوروبي يقترح على الصين أن تمارس ضغوط. أيضا البوابة المتبقية أو النافذة الدبلوماسية المتبقية لدى الاتحاد الأوروبي هي الأمم المتحدة. باختصار رولا، الاتحاد الأوروبي أثبت اليوم من خلال تصريحات كايا كالاس أنه يعني افتقد لأي وسيلة ضغط ولأي ورقة ضغط في حلحلة هذه الأزمة، واكتفى بالقول إنه لا غنى ولا مفر من مباحثات ومفاوضات مباشرة بين طهران
1: وواشنطن. راديو الحرية
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
4: 97.7 FM. دفع عن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. إذن استهداف جديد، ومراسل التلفزيون العربي الذي يقول بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. تفضل إدمون.
5: نعم، على المستوى الميداني يمكن القول بأن تركيز الغارات والاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعتين الماضيتين يتركز في شكل أساس على قرى قضاء النبطية، وطبعا زوطر الغربية هي واحدة من قرى قضاء النبطية التي تعرضت لآخر غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق. طبعا عدة قرى في قضاء النبطية كميفدون، كشوكين، كزبدين، كحروف أيضا التي استهدفت من دون سابق إنذار، وأيضا مع إنذار مسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها، وهي لطالما استهدفها مع مجموعة من القرى إلى جانبها، وهي كانت من القرى الأولى خصوصا في قضاء النبطية. هنا أعني يحمر، زوطر، زوطر الغربية والشرقية، ميفادون، كل تلك البلدات يعني كانت من أوائل البلدات التي طالب الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها. الآن عاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى أجواء القطاع الغربي في هذه الأثناء، وبالتالي التركيز كان هناك منذ ساعتين. هنا في القطاع الغربي كان الهدوء الحذر يسود بعد موجة من الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، سواء على حنوي، سواء على قانا، وأيضا على بلدات عدة مثل دير عامس وأيضا دبعال التي كانت جزء من إنذار إسرائيلي بضرورة إخلائها. تبقى البرج الشمالي من البلدات الثلاث التي طالب الاحتلال بإخلائها، ولكنها لم لم تتعرض لأي غارة منذ صدور ذاك الأنذار. إذن على مستوى القطاع الغربي هناك هدوء منذ ساعتين، ولكن التركيز هو في منطقة النبطية، وأخرها كان غارة لزوتر الغربية على زوتر الغربية. والآن كما نسمع هناك صوت لتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي، وكلما كانت هناك طلعات جديدة كلما تحدثنا عن غارات جديدة للطيران الحربي الإسرائيلي الذي نفذ حتى هذه اللحظة أكثر من 20 غارة سواء بالطيران الحربي أو حتى بالمسيرات. أيضا هناك القصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات الفجر وساعات الصباح حتى هذه اللحظة في نقاط مختلفة. على مستوى عمليات حزب الله نتحدث عن 4 عمليات فقط، معظمها يتركز في منطقة يعني النبطية أو المنطقة المواجهة للنبطية، وبالتحديد في نقطة دير سريان المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. وطبعا هناك استخدام لمزيد من المحلقات الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله في نطاق واسع وعلى نطاق قوي جدا بتحقيق إصابات بتجمعات الجيش الإسرائيلي أو بالدبابات أو بجرافات الدي 9. إذن الطيران الحربي عاد ليحلق في القطاع الغربي الذي يشهد هدوءا منذ ساعتين، التركيز في قضاء النبطية. هناك 4 عمليات لحزب الله. أما على المستوى السياسي كان هناك موقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد يعني يترأسه النائب ميشيل ظاهر، وهو نائب واقتصادي أيضا في لبنان. هو كان يتحدث عن أن إطار المفاوضات الذي وضعته السلطة السياسية اللبنانية يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وتأمين المساعدات. وقال بأن ليس هناك من يتمكن من تحمل كلفة الحرب، وسأل هل هناك من يتحمل كلفة الحرب في لبنان، وأن من مسؤوليته العمل على وقف هذه الحرب. وطبعا هنا كان يرد على بعض المواقف وبعض الكلام الذي سرب حول المواقف العائدة للسلطة الرسمية اللبنانية في المفاوضات التي عقدت في واشنطن. على مستوى سياسي أيضا يعني كان حزب الله عبر مصادره وعبر بياناته ومواقف مسؤوليه خلال الأيام القليلة الماضية يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يلتزم بوقف لإطلاق النار، وأنه سوف يستفيد من التمديد لوقف إطلاق النار من أجل استمرار بالاعتداءات التي شاهدناها اليوم، على الرغم من بدء سريان مهلة تمديد العائدة لـ 45 يوما التي اتفق عليها في واشنطن. وتقول مصادر حزب الله للتلفزيون العربي أن كان الأجدع على السلطة السياسية اللبنانية عدم الانخراط في هذا المسلسل التنازلي على حد تعبير حزب الله بالمفاوضات المباشرة من دون الحصول على أي شيء بالمقابل، إلا باستثناء التصعيد والاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي الذي يحصد التفاوض المباشر من دون أن يقدم أي شيء في المقابل. وتقول مصادر حزب الله للتلفزيون العربي أنه كان الأجدى بالسلطة اللبنانية أن تطالب فقط بوقف إطلاق النار والضغط بالأطر الدبلوماسية انطلاقا من اتفاق 27 من تشرين الثاني الذي أوقف الحرب السابقة والذي أيضا لم تلتزم به الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداءات الإسرائيلية التي فاقت يعني كانت بالألاف ودفع خلالها حزب الله يعني مئات من عناصره من خلال اعتداءات، وهو لم يكن يرد. ولكن في الثاني من آذار يعني بدأ حزب الله بإطلاق الصواريخ، ومنذ ذلك الحين مع وقف إطلاق النار أي اعتداء بات حزب الله يرد عليه بعمليات مباشرة ويستخدم على شكل أساس المحلقات الانقضاضية في عملياته.
4: شكرا لك منصور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمان ساسين. يواصل الجيش الإسرائيلي عملية الاستيلاء على أسطول الصمود العالمي، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أن القوات الإسرائيلية بدأت السيطرة على السفن الأوروبية ولم تصل بعد إلى السفن التركية، وأكدت أن قوات البحرية بدأت بنقل معتقلي أسطول الصمود إلى زوارق الجيش. فيما قالت هيئة أسطول الصمود العالمي إن سفينة مينكي تعرضت لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي وانقطع الاتصال بها. وينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم لنقف معك على مزيد من تفاصيل هذه التطورات وعملية الاستيلاء التي تقوم بها إسرائيل على سفن أسطول الحرية أو أسطول الصمود.
6: رولا، هذه العملية كانت بدأت قبل ساعات عبر السيطرة على السفن التي تضم النشطاء الأوروبيين وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي وتحديدا السلاح البحري الإسرائيلي على بعد أميال بعيدة جدا عن السواحل الإسرائيلية، وبإشراف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كانا يشرفان بصورة مباشرة على عملية الاستيلاء وقرصنة هذه السفن في عرض المياه الدولية، وتم الاستيلاء على عدد منها على الأقل حتى هذه اللحظة في وقت تقول فيه المصادر الأمنية الإسرائيلية إن الجزء الأصعب من هذه المهمة وفق الوصف الإسرائيلي والترويج الإسرائيلي هو سيكون حين تسيطر البحرية الإسرائيلية أو تبدأ بالسيطرة على السفن الكبيرة تحديدا السفن التي تضم النشطاء الأتراك، لا سيما وأن إسرائيل تقول إن الجهة التي تقف خلف إطلاق هذا الأسطول هي إيهاها، وهي ذات الجهة التي كانت تشرف على إطلاق أسطول في مرمرة وما صاحبه أيضا من قتل لنشطاء كانوا على متن ذلك الأسطول حين هاجمت إسرائيل من كانوا على متنه بعنف وبالرصاص الحي في وقته، وبالتالي تعطي إسرائيل الكثير من الإجراءات والحديث عن إمكانية أن يكون التعامل أكثر إيلاما وأكثر عنفا، تروج أن ذلك يمكن أن يكون بطبيعة الحال من قبل النشطاء على متن تلك السفن التركية، هذا ما تحدثت عنه بعض المصادر في المنظومة الأمنية خلال الأيام الماضية، لكن حتى هذه اللحظة لم تفد أي من المصادر الإسرائيلية بوقوع أعمال معينة على متن أي من السفن، وتقول إن ما تم السيطرة عليه، وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث عن ذلك قال إن الاستيلاء تم بهدوء سواء في حديث عن هذا الأسطول أو حتى ما سبقه من أساطيل كانت متوجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، رغم ما وثقه النشطاء على متن هذه الأساطيل أيضا من عمليات اعتداء سواء أثناء الاحتجاز أو حتى أثناء التوجه واقتياد هذه السفن إلى وجهات مختلفة، الوجهة قبل الأخيرة أو الأسطول قبل هذا كان قد توجه إلى اليونان مع اعتقال عدد أو مع اعتقال ناشطين كان على متنه، فيما لم تقرر المنظومة الأمنية حتى اللحظة ولا المستوى السياسي بصورة نهائية كيفية التعامل مع الأسطول الحالي القادم من تركيا. هناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها أن يتم تسليم الأسطول وهو المرجح إلى دولة ثالثة، في المرة السابقة هذه الدولة كانت اليونان عبر تفاهم يوناني تركي لم يتم الإفصاح عنه إلا بعد بدء عملية السيطرة، وحتى اللحظة لم تتحدث المصادر الإسرائيلية عن دولة ثالثة مؤكد أن يسلم هؤلاء النشطاء الذين احتجزهم جيش الاحتلال في عرض البحر إلى تلك الدولة. لكن من الواضح أن مسألة استمرار إطلاق الأساطيل البحرية التي تحاول كسر الحصار عن قطاع غزة هي مسألة تقلق وتزعج المنظومة الأمنية، تزعج لأنها تستنزف الكثير من قوى البحرية الإسرائيلية التي تضطر للعمل لساعات عدة، على سبيل المثال هذه العملية قد تستمر حتى يوم غد أو على الأقل حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة وفق بعض التقديرات الإسرائيلية.
7: راديو الحرية 97.7
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
4: 97.7 FM. متابعون وحقوقيون بأنه هي عملية استيلاء غير شرعية تشبه عملية قرصنة لهذه السفن، هل هناك منظمات معينة دولية حتى من تركيا، أي جهة تتواصل مع إسرائيل في هذه المرحلة؟
6: الخارجية التركية كانت أصدرت بيانا بالفعل قبل عدة ساعات حين بدأت عملية القرصنة أو الاستيلاء الإسرائيلية على هذه السفن ضمن الأسطول، كانت أصدرت بيانا يتعلق بهذا الأمر، يحظى بكل تأكيد أيضا بمتابعة دولية حقوقية. كذلك منظمة عدالة الحقوقية هي عادة من تقوم بتمثيل من يتم احتجازهم إلى واحتجازهم وجلبهم إلى إسرائيل للخضوع في مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، كما كان الحال مع سيف أبو كشك وأيضا أفيلا الناشطان على متن الأسطول السابق الذي احتجز من كانوا على متنه ونقلوا إلى اليونان باستثناء أبو كشك وأفيلا. ما دون ذلك البيانات عادة حتى تأتي على مستويات دولية، هذا يتعلق أولا بالجنسيات الموجودة ضمن هذا الأسطول. نذكر مثلا أن إسبانيا وكذلك إيطاليا كانتا تتابعان عن قرب ما أعقب الاحتجاز الإسرائيلي والاستيلاء على سفن الأسطول السابق، وبالتالي الجنسيات التي توجد على متن هذا الأسطول إن كانت ممثلة لدول أوروبية، ووفق ما يرد من مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن السفن التي تم السيطرة عليها حتى هذه اللحظة هي سفن أوروبية ضمن هذا الأسطول، وبالتالي يتوقع أيضا أن تكون هناك متابعة على مستوى خارجيات هذه الدول، لا سيما الدول التي أبدت من قبل مواقف قوية فيما يتعلق بمسألة استيلاء إسرائيل على الأساطيل البحرية المتوجهة لكسر الحصار عن غزة، وأقصد بذلك إسبانيا أو حتى بدرجة أقل كذلك الجانب الإيطالي والبيانات التي كانت صدرت عن الخارجية الإيطالية في حينه. بالتالي ربما ننتظر الخطوة المقبلة إسرائيليا، هل ستقوم إسرائيل باحتجاز هؤلاء أم أنها تنسق بالفعل مع دولة ثالثة وهو خيار ترجحه بعض المصادر لتسليم هؤلاء النشطاء إلى هذه الدولة وكذلك تتمت عملية الاستيلاء إن بقيت على هذا الحال، أم أنها ستكون أيضا مصحوبة ليس فقط بانتهاكات قانونية تتعلق بنقطة السيطرة والاستيلاء على السفن كونها في المياه الدولية وبالتالي هي عملية قرصنة وفق ما تصفه منظمات حقوقية، إنما كذلك طريقة الاستيلاء إن تعقدت في بعض السفن كما كانت تتحدث المنظومة الأمنية، فهذا يمكن أن يفاقم من المشكلة الإسرائيلية الموجودة بالفعل دوليا فيما يتعلق بالأساطيل التي ترسل لكسر الحصار عن قطاع غزة.
4: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. إذن ونشير إلى هذه التصريحات الصادرة عن مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي يقول رسميا بأن إيران أرسلت مقترحاتها إلى واشنطن لكنها لم تقدم ردا رسميا حتى الآن. إذن تصريح رسمي صادر عن مساعد وزير الخارجية الإيراني بإرسال إيران لمقترحاتها إلى واشنطن ولكنها إيران حتى اللحظة لم الولايات المتحدة لم تقدم ردا رسميا حتى الآن لإيران. وأيضا رويترز تنقل عن مصدر إيراني بأن مقترح طهران المعدل يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. إذن المقترح والرد الإيراني يطالب بنهاية دائمة للحرب، رفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. وأيضا رويترز تنقل عن مصدر إيراني طهران ستناقش ملفها النووي في مراحل لاحقة. إذن طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة المسؤولين عن أفعال مشابهة. كما ندد تورك في تقرير بمؤشرات تفيد بوقوع تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء.

0: غزة لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتطاول كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة، وصولا إلى اغتيال العقول المبدعة من أدباء ومثقفين.
1: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
2: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
1: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
3: حرب الإبادة ضيعت للأسف التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
1: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
4: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
5: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وجه بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية، بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيسة في مارس الماضي.
6: الأسرى الفلسطينيون في مواجهة الإعدام. إسرائيل تمضي في عملية تنفيذ قانون الإعدام.
7: راديو الحرية 92.7 FM.

الصحراوي عالم من التسالي. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تطورات في الشرق الأوسط. في آخر المستجدات، رويترز تنقل عن مصدر إيراني أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. أضافت رويترز عن نفس المصدر أن واشنطن وافقت حتى الآن عن رفع التجميد عن 25% من أموال طهران المجمدة وفق جدول زمني مرحلي. وأيضا كانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر في فريق التفاوض الإيراني أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني. نقلت الوكالة كذلك عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران قدمت إلى الوسيط الباكستاني نصاً مكوناً من 14 فقرة من أجل أن يقدمه بدوره إلى الجانب الأمريكي بعد إجراء تعديلات على المقترح الأمريكي الأخير. بحسب ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مطلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من قبل الولايات المتحدة. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تخضع لأي قوة بأي شكل من الأشكال وأنها ستتحاور بكرامة، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية لن تضحي بكرامة الوطن من أجل مصالحها ومصالح العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إدارة شؤون البلاد بحكمة وروية. كما قال بزشكيان إن طهران لن تتراجع عن مطالبها، لكنه أشار إلى أن القيادة الإيرانية لديها منطق وعقلانية وأنها قادرة على الدفاع عن حقوق الوطن بقوة الشعب ودعمه، داعيا مع ذلك إلى أهمية التحدث بمنطق وأن تتلقى طهران الرد على ذلك. أضاف بزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل بعد فشلهما في الإطاحة بالنظام الإيراني تخططان الآن لإحداث تغيير في إيران. ورغم أن الرئيس الإيراني أكد قدرة بلاده على المواجهة، أقر بوجود مشكلات اقتصادية داخلية وكذلك بالنسبة للأعداء على حد تعبيره. وينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من واشنطن عماد الرواجدة. وأعيد التذكير بالعاجل الذي نتابع وننقل عن رويترز بدورها تنقل عن مصدر إيراني الذي يقول أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. حازم، ما التفاصيل التي نعرفها في هذا الإطار والتنازلات التي يتحدث المصدر الإيراني إن واشنطن قدمتها؟ حازم تسمعني؟ طيب، لحين التواصل مع الزميل حازم في طهران أذهب إلى واشنطن معك عماد، ويعني سؤالي سيدور في نفس الإطار. حديث عن مرونة أمريكية، تنازلات أمريكية، يترافق هذا مع أخبار عن الموافقة الأمريكية لرفع التجميد عن 25% من الأموال الإيرانية المجمدة، أيضا تخفيف العقوبات على النفط الإيراني. ما الذي يجري في الولايات المتحدة عماد؟
3: ديما، هذه الأنباء طبعا مفاجئة، ليس هناك أي شيء في الولايات المتحدة، هناك صمت مطبق. من المهم أن نشير إلى أن هذه الأنباء إن كانت دقيقة، إن أكدتها الولايات المتحدة، ستعتبر تحولا كبيرا في الصراع الدائر مع إيران. من المستبعد أن يكون أو تكون الصورة على هذا النحو من وجهة النظر الأمريكية، بمعنى أن إن سمعنا تصريحات في الساعات المقبلة حول هذه التسريبات ربما ستقدم بشكل مختلف، لأنها إن قدمت كما تقدمها وسائل الإعلام الإيرانية فهذا سيفسر أمريكيا باعتباره هزيمة، وهذا ما لن يقبله الرئيس الأمريكي ولا حلفائه وحلفاء إسرائيل. الخطوط الحمر الأمريكية واضحة في هذا السياق، لكن ربما يكون المسعى الأمريكي متعلقا حصرا بمسألة رفع العقوبات المؤقتة عن النفط، وهذا مجرد تخمين لأننا لا نعرف، لم نسمع بعد من البيت الأبيض. لكن ديما تذكرين كيف رفع البيت الأبيض بعض العقوبات عن مئات البراميل من النفط الإيراني لفترة محدودة ضمن ما يسمى بالويفر الأمريكي، منح لإيران ووفر لإيران 14 مليار دولار للخزينة الإيرانية، ودافع عن ذلك وزير الطاقة ووزير الخزانة وقالوا بأن هذا ثمن ضروري لخفض أسعار النفط في العالم، لأنهم كانوا يحتاجوا لضخ مزيد من النفط الإيراني في العالم، وفعلوا نفس الأمر مع روسيا. لكن هذان الاستثناءان تم إيقافهما من قبل الرئيس الأمريكي، لم يجددا. الآن إن كان هناك نية لتجديدهم أو لتجديدهما فذلك لا يعني بالضرورة استبعاد الخيار العسكري، ولا يعني أيضا أن المفاوضات تتقدم بشكل عام، لأن الولايات المتحدة أعطت مثل هذا الاستثناء سابقا كما أشرت لإيران وروسيا أثناء الحرب، ولم يعني ذلك أو لم يؤدي ذلك إلى أي تقدم في المفاوضات. بالتالي علينا التعامل بحذر شديد مع مثل هذه التسريبات ريثما نسمع من الرئيس الأمريكي الذي بدأ في 48 ساعة الماضية متوجها بكليته نحو الخيار العسكري، وتعرفين كيف يوم أمس وجه تحذيرا واضحا للإيرانيين بأن الوقت ينفد وبأنهم عليهم أن يتحركوا بسرعة وإلا لن يبقى لديهم شيء كما قال. وغدا لديه كما سرب اجتماع مع مجلس الأمن القومي لبحث إيران، اتصل يوم أمس مع بنيامين نتنياهو أيضا لبحث إيران. هناك تسريبات تقول أنه اطلع على مسودتين لخيارات عسكرية، واحدة برية والأخرى جوية، وبعض المسؤولين والمصادر داخل المنطقة تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي قد يتوجه في الأيام القليلة المقبلة نحو عمل عسكري ربما يكون تحت غطاء مشروع الحرية 2، بمعنى مشروع الحرية 2 لفتح مضيق هرمز وإدخال السفن من المضيق، لكن يتخلله ضربات عسكرية يقول أو تقول التسريبات بأنها ستكون أشد بكثير، وهو نفسه الرئيس الأمريكي قال بأنها ستكون أشد بكثير، وسبق وهدد بإعادة إيران للعصر الحجري. بالتالي الأمر مفتوح على احتمالين، لكن واضح أن الرئيس أمام قرار حاسم، لأنه بعد أن عاد من الصين لم يحقق أي اختراق، لم تنجح المقترحات والمقترحات المضادة بينه وبين الإيرانيين، الحصار لا يبدو أنه يسهم في تخفيف أسعار النفط في الولايات المتحدة. بالتالي يقول المراقبون، واليوم نشرت ذلك وول ستريت جورنال، قالت بأن الرئيس أمام خيارين صعبين، إما أن يستسلم وينسحب أو يتوجه نحو إجبار إيران على الاستسلام، والخيار الوحيد أمامه هو العمل العسكري.
2: الإيرانيون أيضا يتحدثون عماد بأنهم سلموا ردهم إلى الوسيط الباكستاني، ولكن لا رد أمريكي بعد. أيضا هل هناك أي مؤشرات حول هذا الأمر أمريكيا؟
3: للآن لم ينشر شيء عن أن الإيرانيين سلموا للأمريكيين أي شيء أو أن الأمريكيين بصدد الاطلاع على أي شيء. كل التسريبات في 24 ساعة الماضية كلها تتعلق بالأعمال العسكرية. التقييمات الاستخبارية لفوكس نيوز مثلا، أو التي اطلعت عليها فوكس نيوز وهي القناة المقربة من البيت الأبيض، تقول بأن الرئيس محبط جدا من إيران، بأنه يفكر بالعمل العسكري، بأن هناك خيارات طرحت عليه في هذا الصدد. نفس الأمر نشر في أكسيوس، هو بالأمس تحدث لأكسيوس وقال بأن إيران عليها أن تفكر مليا الآن، والوقت يمر والساعة تدق بالنسبة لها، فأوحى للجميع بأن شيئا ما سيحدث ربما في بحر الأسبوع الحالي ديما.
2: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة، من مراسل تلفزيون العربي من واشنطن، وإلى طهران مرة جديدة. حازم، نتابع الأخبار التي بأساسها من مصدر إيراني يتحدث عن يعني عفاء عقوبات نفطية مفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات، موافقة على تسليم الأموال المجمدة بنسبة 25%، ولكن كل هذا من مصدر إيراني ولا تأكيد أمريكي عليه. ما الذي نعرفه في هذا السياق؟
1: يعني ما نعرفه هو أن إيران متمسكة بمواقفها، هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي تعليقا على كل هذه الأنباء. إيران معنية برفع العقوبات بشكل دائم، وأن يكون ذلك التزاما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لا أن يتم رفع العقوبات عن القطاع النفطي بشكل مؤقت تزامنا مع المفاوضات. إيران تريد رفع العقوبات بشكل كامل، تريد التعويضات، التعويضات من واشنطن لقاء الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، تريد أموالها المجمدة في الخارج بالكامل وليس فقط جزء منها، وتريد الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وكل هذا إيران بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية متمسكة به بشكل كامل. يبدو بأن يعني القراءة الإيرانية في هذه المرحلة وصلت إلى مرحلة أو إلى قناعة بأن الصمود الإيراني بين قوسين كما يمكن تسميته أجبر الجانب الأمريكي على التراجع قليلا، أو هذا ما سمي مرونة على الأقل.
2: تفاصيل الرد الإيراني بأربعة عشر فقرة قدمت إلى الوسيط الباكستاني أيضا، ما الذي نعرفه؟
1: هذا ليس فيه كثير من التسريبات حقيقة، يعني على الأقل من الجانب الإيراني، ولكن ما يمكن قوله في هذا المجال هو أن هذه البنود هي ذاتها البنود السابقة التي قدمت إلى الجانب الأمريكي، ولكن تم إدخال تعديلات عليها بناء على الرد الأمريكي. بعد أن تلقت إيران الرد الأمريكي أدخلت تعديلات على هذه البنود الأربعة عشر، بما يجعل ربما المسافة أقرب أو الهوة أصغر بين الطرفين، وسلمت ذلك إلى الجانب الباكستاني بانتظار تعليق الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الخط العريض لكل هذه المقترحات ينسجم وفق الشروط الخمسة التي حددتها إيران، وعنوانها العريض هو إنهاء الحرب وليس الدخول في تفاصيل متعلقة بالبرنامج النووي، إضافة إلى بناء الثقة. إنهاء الحرب وبناء الثقة من خلال خطوات متبادلة، رفع الحصار، تسهيل العبور من مضيق هرمز وما إلى ذلك، رفع العقوبات مقابل إجراءات إيرانية معينة، كل هذا يشكل أساساً أو إطاراً يمكن البناء عليه للدخول في تفاصيل كثيرة متعلقة بالملف النووي أو غير الملف النووي.
2: من طهران شكراً جزيلاً مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. وسنبقى في العاصمة الإيرانية طهران، حيث ينضم إلينا محمد خطيبي الباحث السياسي. تحياتي لك أستاذ محمد. ردت إيران ووصفت التعديلات التي قدمتها بأنها توضيحات تقنية وليست تنازلات سياسية. عمليا ما الذي تغير بين كل نسخة وأخرى مع هذه التعديلات، مع هذه التنقيحات؟
4: أعتقد أن الولايات المتحدة أخيرا جاهزة لتقبل ما قالته إيران. الصوت متقطع. وأن تقدم إيران تنازلات ولكن ليس على حساب مصالحها الخاصة. لذلك الصوت متقطع جدا.
2: طيب سنعتذر منك سيد خطيبي لأنه لا نسمعك من العاصمة الإيرانية طهران الباحث السياسي. سنحاول تقنيا إن كان هناك مجال للتواصل معك بطريقة واضحة. أشكرك جزيل الشكر. حاليا أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات أولا وفتح مضيق هرمز.
0: راديو الحرية
5: 97.7 اف ام اف ام اف
0: ام. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: كعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. جهود حول حث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حرية الملاحة، ومن جهة أخرى تسود مخاوف من أن السماح بفرض قيود في حالة بعينها قد يرسخ سابقة خطيرة ويؤدي إلى توظيف ممرات مائية أخرى كورقة للضغط بأسلوب مماثل.
3: وبدورها حذرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان من أن حرب إيران وتداعياتها، لا سيما تعطل مضيق هرمز، قد تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتزيد الضغط على الدول الأفقر في الجنوب العالمي.
4: كان من المهم بالنسبة لي أن أدرج اليوم أيضاً بند الحرب في إيران على جدول الأعمال، حتى نتمكن ضمن النهج الأوروبي من مناقشة كيفية الرد، على سبيل المثال عبر أدوات تعمل بشكل استباقي مثل Global Gateway، وذلك من خلال التأكد من أن دولنا الشريكة أصبحت أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات وأكثر قدرة على الصمود. وفي المقابل يبرز سؤال آخر، كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل مع الأمم المتحدة مثلاً من أجل تقديم الدعم في أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن؟
3: تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
5: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
3: إلى التطورات في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 4 بلدات وقرى في الجنوب. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة للعدو الإسرائيلي على دروس جنوبي البلاد أدت إلى سقوط شهيدين، منهما فتاة، وأيضا بالإضافة لجريحين جريحتين. ونقل مراسل تلفزيون العربي مشاهد للقصف الإسرائيلي على ضواحي مدينة صور جنوبي لبنان. أيضا وثقت مشاهد متداولة الدمار الواسع الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف جنوبي لبنان. وأظهرت المشاهد أضرارا واسعة في الممتلكات والبنية التحتية، والتي طاولت عددا من المنازل والمحال المرافق. أفادت أيضا الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص وإصابة 8 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة معركة جنوبي لبنان. قالت مصادر في حزب الله للعربي إن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل. قالت هذه المصادر إنه تم الترويج لوقف إطلاق نار مزعوم للتعمية على التنازلات المتواصلة، آخرها المفاوضات المباشرة التي تجرى تحت النار، معتبرة إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. اعتبرت هذه المصادر أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة مرفوض وموضع ريبة. أضافت مصادر حزب الله للعربي أن ما تقوم به المقاومة هو رد على الخروقات الإسرائيلية المتكررة، مجددة ثوابت الحزب في وقف عمليات الاغتيال والغارات ومحاولات التقدم البري وتدمير القرى. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوب لبنان. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربي الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.
1: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو أيار على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوب لبنان عند الإحداثيات التقريبية

0: مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف. واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته للمبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مبان أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: وأنوه مشاهدينا للعواجل التي نتابع وننقلها عن وكالة تسنيم الإيرانية، والتي بدورها تنقل عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض، والذي يقول رغم إجراء واشنطن تعديلات بورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة. إذن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض يقول بأنه رغم إجراء واشنطن تعديلات على ورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة، وأن طهران لن تتخلى عن مواقفها المبدئية بشأن إنهاء الحرب. إذن تتوالى العواجل والتي تنقل سواء عن مصدر إيراني من فريق التفاوض أو مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني، وفي آخرها كما ذكرنا هذا المصدر يقول بأن طهران لن تتخلى عن مواقفها المبدئية بشأن إنهاء الحرب، ويقول بأن واشنطن برغم تعديلاتها الأخيرة إلا أن الخلافات الأساسية باقية. نعود إلى الملف اللبناني ونتابع التطورات على الأصعدة مختلفة وفي المناطق المختلفة من بيروت مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. تحياتي لك جويس، تفضلي.
2: ديما، يواصل الجيش الإسرائيلي خرقه للهدنة التي تبدأ في شهرها الثاني اليوم لمدة 45 يوما كما تقول المعطيات، وفق ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأخيرة من المفاوضات في واشنطن. منذ صباح هذا اليوم بدأ الجيش الإسرائيلي، أو عمليا منذ فجر هذا اليوم مع دخول هدنة 45 يوما مفعولها، بدأ الجيش الإسرائيلي وواصل عمليات الاستهداف في جنوب لبنان، في بعلبك كذلك الأمر عملية اغتيال فجرا، وواصل إصدار أوامر الإخلاء للقرى والبلدات الجنوبية، ما يعني عمليا أننا لازلنا في الإطار عينه من العمليات العسكرية الميدانية من خرق هذه الهدنة التي يفترض أنها دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان أبريل الماضي.

0: بالتالي العاصمة اللبنانية لا تزال محايدة، ولكن جنوب لبنان لا يزال يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، لعمليات التفجير، لعمليات التهجير، للاستهدافات المتواصلة وتدمير المباني وتدمير قرى كاملة وتوسيع للرقعة الاستهداف الإسرائيلي في جنوب لبنان وصولا إلى محيط صيدا وإلى البقاع الغربي شرقا كذلك الأمر، وفجرا إلى بعلبك كما هو معلوم وفقا للغارة التي حتى الجيش الإسرائيلي أعلن عنها. وبالتالي حزب الله هو يواصل كذلك الأمر، الرد على الخرق الإسرائيلي لهذا الهدنة، خصوصا وأن حزب الله يقول بأنه يريد وقفا لإطلاق النار كاملا، بمعنى أنه حتى تفجير المنازل حتى
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: عالم من التسالي. راديو الحرية 97.7
1: FM. أهلا بك ديما. إشارة واضحة كانت من الخارجية العراقية لنفي ضمني بأن ليس هنالك ما يؤكد على أن الطائرات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب ما قالت الوزارة، وزارة الخارجية العراقية، في الوقت الذي نفت نعم هنالك كان إدانة واستنكار لمثل هذه الهجمات التي تستهدف أرض المملكة العربية السعودية كجار. وطبعا بنفس الوقت أكدت بأن هنالك تحقيق مستمر في مثل هكذا يعني أعمال أو شبهات، خاصة وأن الجانب السعودي أمس تحدث بشكل واضح وصريح بأن الهجمات أو الطائرات التي تعرضت للأراضي السعودية كانت من الأجواء العراقية. عموما هذه الإشارة هي ليس الأولى من نوعها ديما، لابد الإشارة إلى أن سبق وأن اشتكت بعض الدول العربية وأشارت وأرسلت بعض الإشارات إلى الجانب العراقي وتحديدا وزارة الخارجية العراقية لانطلاق هجمات من الأراضي العراقية على تلك الدول، ومنها طبعا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وحتى البحرين. بالتالي الموقف العراقي الرسمي هو رافض جملة وتفصيلا لمثل هكذا هجمات أو لمثل هذه الضربات التي قد تستغل الأراضي العراقية للهجوم على أرض الجوار، وهذا ما ينص عليه حتى الدستور ديما والقانون العراقي الذي يرفض أن يكون العراق منطلق للهجمات والاعتداء على الدول ذات السيادة في المنطقة. في المقابل كانت هنالك أيضا إشارات يعني من أكثر من طرف أيضا سياسي ليس على مستوى الحكومة وإنما على مستوى النيابي بأن الأراضي العراقية تعرضت لهجمات توصف بأنها مجهولة وقد جاءت من يعني من الأجواء المجاورة. بالتالي هذا الملف يدفع بضرورة أن يكون هنالك تنسيق عراقي مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية وغيرها من أجل ضبط عملية الحركة الجوية والسيادة الجوية، تأمين السيادة الجوية في هذه المرحلة، خاصة وأن هنالك حديث ديما بأن العراق لا يمتلك القوة أو القدرة على ضبط السيادة الجوية في هذه المرحلة. وخير دليل كان ما أثير عن وجود قواعد يعتقد بأنها للكيان الإسرائيلي في الأراضي العراقية والتي أثارت جدلا واسعا، رغم النفي المتكرر من القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن هذا الأمر يعني جاء بعد أن كشف الحديث عن وجود هذه القواعد ووجود خرق للأجواء العراقية. وبالتالي هذا يتطلب ديما بحسب مراقبين ومختصين أن يكون هنالك تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار، وطبعا من أجل ضمان عدم وجود مثل هكذا خروقات ولضمان عدم وجود أيضا تجاوزات قد تحدث عابرة للحدود من جماعات قد تكون هي تابعة لطرف خارجي قد تذهب باتجاه أن يكون العراق طرف وجزء من مرحلة صراع مقبلة في أي وقت، خاصة وأن التوتر الإيراني الأمريكي ما زال قائما ومتوقع أن تتوالى العمليات من جديد وتعود الحرب، وقد يكون العراق مرة أخرى في هذه الدائرة، خاصة أنه في الأيام الماضية أيام حرب 40 يوم كان جزء لا يتجزأ عندما تعرض إلى الكثير من الضربات، وفي الوقت نفسه نعم. كان هنالك دور لبعض الفصائل العراقية بتوجيه ضربات إلى المصالح الأمريكية، وقد يندرج هذا الأمر تحت يعني الأخير وهو من قبل بعض الفصائل وإن لم تعلن رسميا أو تتبنى كما حدث في مناسبات سابقة.
2: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. يواصل الجيش الإسرائيلي عملية الاستيلاء على أسطول الصمود العالمي، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أن القوات الإسرائيلية بدأت السيطرة على السفن الأوروبية ولم تصل بعد إلى السفن التركية، وأكدت أن قوات البحرية بدأت بنقل معتقلي أسطول الصمود إلى زوارق الجيش. ونتابع هذه التطورات من القدس مع مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عملية الاستيلاء على هذه السفن وإشراف مباشر على ما يبدو من بنيامين نتنياهو. عبد القادر.
3: صحيح، على عكس الأساطيل السابقة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كان بتواصل مباشر مع البحرية الإسرائيلية رفقة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثناء عملية الاستيلاء على هذه السفن التي تقول قناة 12 الإسرائيلية إنها فقط السفن الأولى وتحديدا تلك التي يشارك على متنها النشطاء الأوروبيون. فيما ينتظر خلال الساعات المقبلة أن تنتقل عملية الاستيلاء الإسرائيلية أيضا إلى السفن الكبيرة، السفن القيادية في هذا الأسطول، وهي سفن تركية تتبع وفق ما تتحدث به إسرائيل للإيهاها، وهي المنظمة التي كانت تقف وراء عملية إطلاق سفينة أو أسطول مافي مربرا المكون من عدة سفن في أواخر مايو 2010 بالمناسبة، أي في أيام مشابهة للأيام الحالية، وفي ظروف أيضا كانت تشهد حصارا بحريا إسرائيليا كبيرا مدقعا في قطاع غزة. بالتالي في محاولة لكسر الحصار تطلق ذات المجموعة ذات الجمعية مجددا هذا الأسطول من تركيا، وتتحدث إسرائيل عن مخاوف نتيجة التجربة السابقة التي خلال عملية الاستيلاء على مافي مرمرة كانت إسرائيل قد قتلت 9 من النشطاء في حينه، وتحول الأمر إلى أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجانب التركي وأصابت نحو 30 آخرين في ذلك الوقت. والآن تخشى إسرائيل وفق ادعاءات إسرائيلية من ما تصفه بأن تضطر مثلا إلى اتخاذ أساليب أكثر عنفا للسيطرة على السفن الكبيرة التركية. بالتالي عملية الاستيلاء الحالية كانت على السفن الأوروبية تخضع لإشراف مباشر أو خضعت لإشراف مباشر ومتابعة لصيقة من وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. المصادر الإسرائيلية تحدثت عن إجراءات كانت بدأت أمس، مشاورات أمنية تتعلق بالسيطرة على هذا الأسطول، واستمرت اليوم إلى حين بدأت عملية السيطرة الفعلية في ساعات ظهر اليوم عبر البحرية الإسرائيلية، التي توصف طبعا بأنها عمليات قرصنة لأنها تجري بعيدا عن السواحل الإسرائيلية أو حتى عن سواحل قطاع غزة. بالتالي هي عمليات استيلاء غير شرعية غير قانونية بعيدة جدا عن السواحل الإسرائيلية. في الأسطول السابق نذكر أن عملية الاستيلاء عملية القرصنة عمليا كانت على بعد نحو 1000 كيلومتر من السواحل الإسرائيلية. بالتالي هناك جهات حقوقية بكل تأكيد تنتقد هذا الأمر وتصفه أيضا الأسطول، يصف الأمر بأنه مخالف للقوانين الدولية لكنه متكرر، وباتت هذه هي السياسة الإسرائيلية المعتادة للتعامل مع الأساطيل المختلفة. هناك أكثر من سيناريو يطرح، الأول هو أن يتم بما يشابه التعامل السابق، أن يتم الاتفاق مع دولة ثالثة لنقل النشطاء إلى تلك الدولة، لم تفصح إسرائيل إذا ما كانت توصلت بالفعل إلى اتفاق من هذا النوع. والآخر هو التعامل السابق الذي كانت فيه إسرائيل تقتاد النشطاء إلى سواحلها وتحتجزهم في مراكز الاحتجاز المختلفة.
2: شكرا جزيلا. من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. نعود مشاهدينا إلى الملف الإيراني وما يتضمن في هذه الساعة من كثير من التسريبات عن مصادر إيرانية، سواء مما نقلتها وكالة رويترز أو مما نقلتها أيضا وكالة تسنيم للأخبار. رويترز تتحدث نقلا عن مصدر إيراني بأن إعفاءات ستطال جزء من النفط الإيراني، أيضا موافقة أمريكية على تسليم 25% من الأموال الإيرانية المجمدة. أيضا التسنيم تحدثت نقلا عن مصدر إيراني بأن التعديلات الأمريكية كان فيها مرونة ولكن الخلافات الأساسية باقية. حول هذه النقاط والموضوع ينضم إلينا من طهران مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. تحياتي سيد مصدق. سيد مصدق، إيران يعني ردت على التعديل بتعديل ب14 فقرة قدمت إلى الوسيط الباكستاني لتسليمها لإيران. هذه التعديلات كيف يمكن أن تكون طهران حركت خطوطها الحمراء ولو يعني تحريك تقني أو تكتيكي على الأقل؟
4: نعم، شكرا، تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني ما نشر أو ما تسرب يوم أمس عن الجانب الأمريكي وعن مصادر إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية شددت من ضغوطها وهي لا توافق مطلقا على يعني شروط إيران فيما يتعلق ب التخصيب أو فيما يتعلق بامتلاك برنامج نووي أو فيما يتعلق بالإفراج عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة وما إلى ذلك. ولكن هذه المعلومة لم تكن معلومة دقيقة عندما جاء وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، نقل رسالة ونقل تعديلات أمريكية للجانب الإيراني، والجانب الإيراني بحث ودرس هذه التعديلات وشاهد أن هناك بعض التقدم وبعض المرونة أيضا من قبل الجانب الأمريكي، وبالتالي وافق الجانب الإيراني أن وأيضا يقدم ويكتب رد أو يرد على هذه التعديلات الأمريكية كما تفضلت يا 14 بندا. يعني الجانب الأمريكي كما تفضلت ووافق يعني.
0: راديو الحرية 97.7 FM FM FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: راديو الحرية
2: 97.7 FM. ولا نعرف كيف رد الجانب الإيراني، أي ما مستوى المرونة لدى كل طرف، ما مستوى التنازلات لدى كل طرف، هذا كله غير معلوم ينقل عن مصادر. ولكن دعنا بالصورة الإجمالية سيد مصدق، سياسة التعديل على التعديل بدلا من الرفض إيرانيا كيف تستخدم؟ هل تستخدم لشراء الوقت، لاختبار النوايا الأمريكية، أم أنه يعني هو الإصرار على أن أي اتفاق يجب أن يكون اتفاق متوازن، أيهما؟
4: لا، أنا أعتقد يعني صحيح ما تفضلت، إيران هي تحاول يعني أن تندمج وتتماهى مع العملية الدبلوماسية إذا كانت يعني مفيدة وشعرت بأنها لمصلحتها، ولكن في نفس الوقت عموما يعني هناك سياسة واضحة لدى الجانب الإيراني وهو المماطلة بكل صراحة، يعني هو يشعر بأن الوقت للصالح وليس للصالح رئيس الأمريكي ترامب. يعني هناك ضغوط شديدة، حتى التهديدات الأمريكية رغم قساوتها، رغم أنها إذا نفذت قد تلحق بإيران بعض الأضرار والأذى، ولكن إيران تقول بأنها مجبرة سوف ترد، ولكن عموما هذا الشيء سوف يؤدي إلى توتير الأوضاع أكثر.
2: يعني هذه نظرة إيجابية خليجية للمسائل سيد مصدق، لأنه يعني الرئيس الإيراني بزشكيان تحدث، وقد نقلنا ما تحدث به في بداية هذه الساعة، تحدث عن المشكلات الاقتصادية والضغط الاقتصادي الداخلي، تحدث عن ضرورة التصرف بحكمة وروية. يعني المماطلة هي أيضا تؤذي إيران.
4: يعني إيران هي مجبرة، إيران هي تحاول أن تستفيد من كل العوامل، يعني هي تريد أن تستفيد من العامل الميداني وتريد أيضا أن تستفيد من العامل السياسي، الضغط على الرئيس الأمريكي. يعني والرئيس هو طبعا هو يتحدث، عادة الرئيس يتحدث باللغة الدبلوماسية كما تعلمين. يعني هنا في إيران انقسام، يعني هناك القرار على الأكثر يعني يسيطر عليه يعني الميدان، يسيطر على القرار نظرا لعدم الثقة بالجانب الأمريكي، ولكن الرئيس أيضا هو يحاول يعني طيب. أن يتمسك أكثر طيب. في الورقة الدبلوماسية لكي لا تتهم إيران ولا تحمل إيران مسؤولية أي تدهور أكثر للأوضاع في الخليج.
2: طيب سيد مصدق، يعني منذ فترة يعني دخلنا في مرحلة ورقة وتعديلات للرد على ورقة وتعديلات، يعني تبدو المسائل وكأنها دخلت في مستوى تفصيلي ما، يعني حتى أن تكون هذه الردود المكتوبة متبادلة بسرعة بين الطرفين. هل يعني هذا أنه ربما مرحلة الإطالة انتهت، مرحلة جس النبض انتهت، بتنا في مرحلة الدخول في التفاصيل والتفاوض عليها وصولاً إلى صياغات النهائية يا ترى؟
4: أنا أعتقد يعني حالياً لا نستطيع أن نقول بأننا وصلنا إلى مرحلة التفاصيل، لأن إيران هي تطالب بالتفكيك المسار الميداني عن المسار الدبلوماسي، هي تطالب بوقف الحرب بصورة دائمة وبصورة شاملة بحيث يعني تشمل المنطقة بأسرها، وبالتالي ما لم يتم حل هذا الوضع، يعني موضوع عسكرة الخليج، وما لم يتم إنهاء هذا الوضع، أنا أعتقد لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل. يعني حاليا إيرانيا مصرة على أن تبحث القضايا الأمنية على الأكثر، ويكون هناك انتهاء للنهاية للحصار البحري عليها، ولو حتى ولو بصورة يعني تدريجية وعلى مرحلية، وعلى أن يعني تلمس إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا هي تريد ذلك. يعني الإيرانية لم تتراجع عن شرطها فيما يتعلق ب إنهاء عسكرة مضيق هرمز وهذا الحصار الموجود عليها. حين ذاك نعتقد
2: يعني إيران هي طرف في عسكرة هذا المضيق، ويعني بدأت بحصاره قبل أن يكون الحصار الأمريكي، ولكن ليس موضوعنا أستاذ مصدق. دعني أختم معك بهذا السؤال. يعني كما نتابع على شاشتنا ونقلنا قبل قليل عن مصدر إيراني بأن الخلافات والمشاكل الأساسية بين الولايات المتحدة وإيران قائمة موجودة برغم التعديلات الأمريكية. الآن يعني في حال مرت هذه الساعات وما جاء في الفقرات التي عدلتها إيران وأوصلتها للولايات المتحدة، في حال وافقت واشنطن، هل نكون أمام اختراق أم نكون أمام خطوة صغيرة؟
4: خطوة صغيرة بالتأكيد. يعني السياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية خطان موازيان لا يلتقيان أساساً. يعني هناك خلافات كبيرة جداً، ولكن ما يدفع بالجانبين نحو طاولة المفاوضات هي الضغوط المتجهة نحوهما. يعني الجانبان يعانيان من ضغوط داخلية بكل صراحة. أنا أقول يعني الجانب الإيراني هو يعاني من مشاكل اقتصادية، ويخشى أن تستفحل هذه المشاكل. الجانب الأمريكي أيضا هو يعاني من نفس هذه المشكلة. يعني هناك معارضة شديدة لترامب، وهناك يعني أصوات بدأت ترتفع بنبرة وبوتيرة عالية جدا تطالب ترامب، حتى وصلت إلى مرحلة مطالبة باستقالة وتنحي ترامب، ويطالبونه ب وقف هذه الحرب التي لا جدوى لها، ويتنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطن الأمريكي، وتنعكس سلبا على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية. وبالتالي أنا أعتقد يعني هذا العامل هو الذي يدفع بين هذين الجانبين لحلحلة بعض المشاكل. ولكن إذا أردنا أن نقول بأنه ستكون هناك تسوية نهائية، أنا أعتقد نحن نحتاج إلى مشوار طويل جدا. يعني نحتاج إلى سنوات طويلة. الخلاف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلاف عميق، خلاف جوهري كبير يمتد يعني إلى ما قبل الثورة، يعني إلى عهد الدكتور مصدق عندما أطيح به. وبالتالي المشاكل هي دائما كانت موجودة بين الجانبين وعميقة، ولا نتوقع أن تحل بالسرعة، ولكن ربما نستطيع يعني العمل على إيجاد حالة يعني هدنة أو تهدئة فقط. وهذا لا يعني تسوية كامل المشاكل. هذا الشيء حد الآن يجب أن لا نتوقع، ولكن على أي حال المشوار ما زال طويلا.
2: شكرا لك مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة عن الأفعال المشابهة. كما ندد تورك في تقرير بمؤشرات تفيد بوقوع تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. في غزة لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتطاول كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.

0: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
1: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: من احتمال وصول العدوى إلى مراكز حضرية مكتظة بالسكان في إفريقيا الوسطى والكاميرون واتساع مخاوف عالميا من تفشي وبائي لهذه السلالة من الفيروس التي تتميز بارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين.
4: ساعة جديدة للتغطية في الشرق الأوسط من التلفزيون العربي. إذن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية بشأن إيران، ومنها القضايا ذات الصلة بالبرنامج النووي، ذلك ما نقلته رويترز عن مصدر إيراني. خلال ساعات قليلة إذن بدا المشهد بين واشنطن وطهران وكأنه ينتقل من حافة الحرب إلى منطقة وسطى يحاول فيها الطرفان إمساك العصا من المنتصف. فما الذي نعرفه حتى الآن؟ بعد تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلويحه أمس باستئناف الحرب على إيران، بدأت تتبلور على الساحة مساع جديدة عبر الوسطاء تستند إلى مقترحات معدلة قدمها الجانب الإيراني. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نصا مكونا من 14 فقرة بعد إجراء تعديلات على ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير. مصدر باكستاني مطلع أكد كذلك لوكالة رويترز أن إسلام أباد نقلت المقترحات الإيرانية الجديدة إلى واشنطن ليلة الأحد، وأشار المصدر ذاته إلى ضيق الوقت لحل الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الطرفين بتغيير شروطهما. في خضم ذلك نقلت وكالة تسنيم عن مصادر في الوفد التفاوضي الإيراني قولها إن المقترحات الإيرانية الجديدة تركز على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء ثقة من قبل الولايات المتحدة. كما أكدت المصادر للوكالة أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني. هذه المسألة مشاهدين، مسألة الرفع المؤقت للعقوبات عن النفط، هي النقطة الأولى على ما يبدو التي توصل الطرفان حيالها إلى حل وسط، إذ أن آخر ورقة تبادلها الطرفان تضمنت إصرارا إيرانيا على الرفع الكامل للعقوبات مقابل رفض واشنطن الأمر برمته. في سياق متصل نقلت رويترز عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. عدا عن ذلك ليست هناك أي معلومات بشأن مصير النقاط الخلافية الأخرى، أبرزها ملف تخصيب اليورانيوم في إيران ودفع تعويضات لطهران عن أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، فضلا عن مسألة الضمانات التي تريدها إيران لعدم تكرار الحرب ومطالبها الأخرى المتعلقة بوقف الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في معرض تعليقه على التطورات الأخيرة إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. فحوى التصريحات الخارجية الإيرانية أكدها كذلك الرئيس الإيراني مسعود بشكيان الذي قال إن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى التحدث بمنطق وأن تتلقى طهران ردودا ضمن هذا السياق.

0: أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي. أبدأ في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومن طهران عماد أبشناز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وكذلك ريتشارد شماير، دبلوماسي سابق من واشنطن، وأيضا ينضم إلينا سالم اليامي، مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية من الرياض. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. وأبدأ بداية من طهران معك سيد عماد أبشناز، وبعد الحديث الآن عن تعديل على المقترح الأمريكي أرسلته طهران إلى واشنطن من خلال إسلام أباد، هل نحن فعلا أمام يعني محاولة جدية من إيران هذه المرة ورغبة للتوصل إلى اتفاق أم سياسة مماطلة؟
1: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. لا أبدا، إيران ليس لديها سياسة مماطلة، هي دوما كانت تسعى إلى التوصل لاتفاق عبر المفاوضات والدبلوماسية. المشكلة كانت دوما في الجانب الأمريكي، وأنه ليس لديه قرار، القرار يعود للإسرائيليين. لو كان أنا أتصور لو كانت المشكلة فقط بين إيران والولايات المتحدة لكنا قد وصلنا إلى اتفاق منذ زمن بعيد. المشكلة هو المعاكسة الإسرائيلية للمفاوضات، وأن الأمريكي يعني يسعى لإرضاء إسرائيل أو يقوم بتنفيذ أوامر إسرائيل، وهذا ما يعرقل المفاوضات. نحن وصلنا إلى عتبة الاتفاق، أستطيع أن أقول لك 5 مرات، 3 مرات عندما كان بايدن رئيسا للجمهورية، مرتين مع ترامب، وفي 5 مرات الإسرائيليين نسفوا الاتفاق الذي وصلنا إليه. يعني الحربين الأخيرين اللذين حصلا، حرب 12 يوم وحرب شهر رمضان، عمليا نحن كنا على عتبة الاتفاق وتم تفاهمات، ولكن رأينا أن الإسرائيلي فرض إرادته على الجانب الأمريكي عبر بدء الحرب. حرب 12 يوم بدأت عندما كنا نحن اتفقنا مع الأمريكيين، يعني كان بدأوا يوم الجمعة، وكان من ما تم اتفاق عليه أن يعلنوا الاتفاق يوم الأحد. الإسرائيليين بدأوا حملتهم يوم الجمعة، يعني قبل يومين من الإعلان على الاتفاق. نفس الشيء هذه المرة، نحن وصلنا إلى عتبة الاتفاق. إيران قدمت تنازلات كثيرة، كلام وزير خارجية عمان موجود، كلام رئيس الاستخبارات البريطانية موجود، والذين كانوا في ذلك الاجتماع وحتى تفاجأوا بالتنازلات التي قدمتها إيران. وكان يعني ما كان قد تم التفاهم عليه كان أن يتم الإعلان عن اتفاق بين الجانبين، ولكن فجأة هجموا على إيران، قتلوا المرشد، وتصوروا أنهم يستطيعون الحصول على امتيازات أو مكاسب أكبر عبر هذه الخطوة. وبالتأكيد اليوم إيران لن تعود تقبل أن تقدم نفس التنازلات التي كانت مستعدة أن تقدمها قبل الحرب. يعني ما يقوم الأمريكي بطلبه حاليا، خليني أكون أكثر صراحة، هو ما كانت إيران مستعدة أن تقدمه قبل الحرب. اليوم إيران تقول أنا لست مستعدة أن أقدم نفس الشيء، أنا كنت مستعدة أن أقدمه لتفادي الحرب، ليس الآن بعد أن حصل الحرب. والآن نرى أن الأمريكي يتراجع في طلباته.
0: طيب، كل هذه النقاط أنقلها لك سيد ريتشارد شماير. وإسرائيل، إسرائيل هي التي تتحكم ب يعني مسار ومجريات الأمور، تتحكم بأقوى دولة في العالم الولايات المتحدة، رئيس أعظم دولة في العالم وأقواها. وأيضا أضيف عليها نقطة، في ظل الضغط الحالي، ضغط اقتصادي عالمي، ضغط أمريكي داخلي، ضغط صورة الولايات المتحدة وصورة ترامب شخصيا التي يريدها يعني صورة الرئيس العظيم المنتصر الذي يحقق المعجزات، في ظل كل ذلك وفي ظل صمود إيران حتى اللحظة، أين يقف ترامب؟
2: بالطبع كما قلت ثمة الكثير من التقارير التي تفيد بأن الرئيس ترامب يتشاور مع رئيس الوزراء نتنياهو حول إمكانية استكمال العملية العسكرية ضد إيران، وقد يكون ثمة ما يظهر أنه اجتماع غدا في البيت الأبيض قد يركز على هذه المسألة. ولكن في الوقت عينه ثمة الواقع السياسي والاقتصادي اللذين يواجههما ترامب في الولايات المتحدة، حيث أن هذه الحرب غير شعبية وتفضي إلى صعوبات اقتصادية للأمريكيين وسياسية للجمهوريين. وأيضا جيشنا ضد إيران حاليا لا تبدي أنها قوضت بشكل كبير القدرات العسكرية كما قيل أنها قامت بذلك سابقا، لذلك الخيار العسكري يبدو أقل مصداقية. وأعتقد أننا سوف نرى جهودا أكبر في الجانب الدبلوماسي، ربما بعض التدابير الإيجابية كرفع العقوبات عن النفط الإيراني، لذلك قد يكون ثمة تدابير لبناء الثقة يعرضها الطرفان للعودة إلى المفاوضات وفتح مضيق هرمز ومن ثم المضيق قدما نحو المسألة النووية.
0: ولكن هل يوضع يعني تسريب، إلى الآن لم يصدر شيء رسمي، فكرة يعني تخفيض مؤقت، رفع مؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، هل يوضع في إطار خطوات لبناء الثقة أم في إطار يعني سياسة محاولة احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية بالإفراج عن بعض النفط؟
2: أعتقد أنه قد يكون له المفعولين. من جهة نحن نحتاج لطريقة ما ليكون لدينا بعض الثقة لأجل التفاوض مع إيران، وإيران والولايات المتحدة سوف كل منهما يرى الجانب الآخر في مصداقية. فإيران الآن لا تثق بالولايات المتحدة إطلاقا، والرئيس ترامب لا يثق بهم إطلاقا، لذلك بعض التدابير يمكن أن تؤخذ لاستعادة هذه الثقة، وهذا أمر إيجابي. ولكن كما قلت أيضا يتعلق الأمر بإدخال المزيد من النفط إلى السوق العالمي، وهذا سوف يكون لمصلحة ترامب والوضع الاقتصادي العالمي حيثما بلغناه مع أسعار النفط، لذلك سوف يكون ثمة مفعولين لهكذا اتفاق، ولذلك هذا ما يدفع هذه المحادثات قدما أو إمكانية أن يبرم هكذا اتفاق.
0: طيب سأذهب إلى الرياض معك سيد سالم اليامي، ولكن قبل ذلك أشير لما يبدو وكأنه ردود فعل أمريكية حتى اللحظة تصل على شكل تسريبات لموقع أكسيوس الذي صرح له مسؤول أمريكي بأن المقترح الإيراني المعدل غير كافي لإبرام اتفاق. سيد سالم اليامي، اليوم كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي، باعتقادك ما الذي يدور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف. يعني هذا ليس الاتصال الأول حقيقة بين وزير الخارجية الإيراني وبين سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، كان هناك في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من اتصال، وكان هناك أيضا اتصالات في أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بالأخص وزير الخارجية القطري كما يعني نشر في الأخبار. ما الذي يدور في الحقيقة؟ المملكة دائما تعلن والجانب الخليجي يعلن أن ما يبحثون عنه أو ما يتمنونه من هذه الاتصالات هو أن يكون هناك موقف إيراني بعيد عن موقف إيران من الجانب الأمريكي، بمعنى موقف إيراني يتعلق بدول المنطقة بين قوسين دول الخليج بشكل محدد. واليوم استمعنا إلى تصريحات إيرانية وزارة الخارجية تحديدا بأنهم لا يحملون ضغينة لدول الخليج ولكنهم يرسلون الصواريخ والمسيرات على دول الخليج. بالأمس كان هناك مسيرات وجهت للمملكة العربية السعودية، وقيل أنها قادمة من الميليشيات الولائية الإيرانية في العراق، وقبله بيوم واحد كان هناك صواريخ أرسلت ومسيرات ربما إلى الإمارات العربية المتحدة واستهدفت موقعا أو منشأة نووية. أنا أعتقد أن كل الاتصالات تدور حول تجنيب المنطقة وتجنيب دول الخليج مثل هذه المسارات، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، أعتقد أن الجانب الخليجي وفي طليعته الجانب السعودي يحاولون أن يبينوا للجانب الإيراني.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
4: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM
8: إيران. يعني أنا أعتقد أن أفضل خيار، أنا لست ناصحا لإيران بمعنى هي دولة ولديها مسؤولين وكذا، لكن الخيار هو تجنيب شعبها وتجنيب الحفاظ على ما بقي من الدولة في إيران. إيران لديها تهديد وجودي وتهديد حقيقي، هل يدركون لا يدركون أنا لا أعرف، لكن ما أعرفه أن هناك تهديد خطير لإيران. إيران تريد أو لا تزال تمارس لعبة ما يسمى بحافة الهاوية، والتي قيل أنها اللعبة الأخيرة لدى السياسة الإيرانية، لكن هذه اللعبة أنا في تقديري لا تنجح كل مرة. قبل حرب 12 يوما يعني أنا كنت على أحد الفضائيات، وكان معنا من الأصدقاء الإيرانيين من السادة المحللين وليسوا سياسيين أو دبلوماسيين، وكانوا يقولون أن الغرب خلال 46 عام يقول سأضرب وسأضرب ولكنه لن يجرؤ على إيران العظمى، ورأينا أنه خلال 12 يوم ماذا فعل. نعم. ثم تلا ذلك بالأربعين يوما، واليوم يعني البحر والسماء مليئة حقيقة بالذخائر التي موجهة للجانب الإيراني. نفط إيران محاصر، شعب إيراني محاصر، إنترنت ما فيه، حياة كريمة للإيرانيين ما فيه.
0: طيب، ولكن على الرغم من كل ذلك يعني حتى اللحظة إيران متمسكة بنفس الشروط، وإن لم تكن يعني ازدادت تمسكا بشروط كانت يعني بتنازلات معينة كانت قد طرحتها في البداية. وهنا أنتقل لك دكتور مروان قبلان، خاصة فيما يتسرب الآن مسؤول أمريكي لأكسيوس والحديث بأن هذه التعديلات الإيرانية غير كافية، وأيضا يتحدث بأنه إذا لم تغير طهران موقفها فسيتعين على واشنطن مواصلة المفاوضات بالقوة.
9: لا، أنا بتعرفي أنت منذ البداية يعني كل إدارة العملية العسكرية وحتى إدارة المفاوضات أنا برأيي ما تسمت أمريكيا بالكفاءة المتوقعة. كان في إدارة فوضوية حقيقة لكل الحرب على إيران، لأنه منذ البداية كان في سقف الأهداف، في فجوة هائلة بين الأهداف الموضوعة وبين الموارد التي تم حشدها لتحقيق هذه الأهداف. وطبعاً تعرف الحسابات كانت غير دقيقة في البداية، لأنه كان في اعتقاد أنه هذه الموارد اللي حتى توقيت العملية كما تعرفين كان إلى حد ما يعني تعرف كل المصادر كانت تقول أنه الحرب كان يجب أن تحصل في شهر يونيو وليس في شهر فبراير.
0: كان مستعجل بسبب معلومات إسرائيلية
9: هذه الحسابات، لكن تعرفي أنه تم إقناع الأمريكان بأنه إذا ضربت القيادة في إيران هذا سيؤدي إلى يعني ثورة شعبية تؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط النظام أو إلى شله أو إلى إخضاعه أو إلى استسلامه. هذا لم يحصل. هلأ هذا فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. العملية التفاوضية أيضا كان في معادلة صفرية فيها، أنه الرئيس ترامب كان يرى بأنه إيران هزمت في هذه الحرب، لذلك عليها أن تستسلم على طاولة المفاوضات. الترجمة الإيرانية كانت مغايرة لذلك، نحن لم نهزم في الحرب لأنه عمليا الحرب لم تؤدي إلى كسر الإرادة الإيرانية، وبالتالي على طاولة المفاوضات هم لن يقدموا يعني بالدبلوماسية ما عجزت الحرب عن أخذه منهم. هذه هي الرواية الإيرانية عمليا. هلأ اللي عم يصير أنه الإيرانيين بتقديري الشخصي أنه عم يحاولوا يعني الاستراتيجية الإيرانية هو أنه منع عودة الحرب بأي ثمن. لذلك نرى أنه نعرف أنه غدا في اجتماع، واجتماع مهم جدا يعقده الرئيس الأمريكي مع أركان حربه لتقرير ماذا نفعل اتجاه إيران، لأنه الإدارة الأمريكية ترى بأن إيران لم تقدم التنازلات التي تسمح بعقد الاتفاق الذي تريده. لذلك أنا برأيي جاء الرد الإيراني اليوم، بمعنى أنه الإيرانيين يحاولون أن يعني بالنسبة إليهم منع الحرب وكسب المزيد من الوقت. ريتما تتغير الظروف، تعرفي في استحقاقات مهمة بالنسبة للإيرانيين قد تمنع الرئيس الأمريكي من العودة إلى الحرب. تعرفي عنده مونديال كأس العالم خلال يعني 3 أسابيع أو أكثر من ذلك بقليل، لا يتوقع أن يقوم بإعلان حرب خلال مونديال كأس العالم. هذا بيودينا إلى الصيف، الصيف في حملات انتخابية بتودينا إلى انتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. بعتقد الحسابات الإيرانية تقوم على هذا الأساس. هلأ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندها نافذة من الوقت من الآن حتى كأس العالم لتقرر فيما إذا كانت ستعود إلى الحرب، لأن التأجيل لما بعد المونديال بيجعل الأمور كما ذكرت لك أصعب. هلأ الإدارة الأمريكية ربما أيضا بدأت في تغيير بالمقارب، لأن تحدثنا عن المسار الدبلوماسي الآن بأنه معادلة صفرية بالنسبة لإدارة ترامب، ربما الآن أدركت بأنه، وأنا بعتقد يجب أن يكون ذلك، يعني بدأت تدرك بأنه ربما إذا لم تفلح الضغوط على إيران في الحصول على شيء منها ربما تفلح سياسة الترغيب. لذلك بدأوا يتحدثون عن يعني رفع التجميد عن 25%، بدأوا يتحدثون عن يعني رفع العقوبات عن النفط الإيراني خلال فترة المفاوضات. يعني أنت بحاجة أن تعطي الإيرانيين شيء عمليا يعني لتشجعهم على يعني أن يتقدموا أكثر في المسار المفاوضات. ربما يعني بدأت نوع من التغيير في الاستراتيجية. هلا سنرى كيف سيكون عليه يعني استقبال. يعني دائما نحن نرى أنه الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس ترامب يقول بأنه المقترح الإيراني مرفوض ثم يعود عمليا لإجراء تعديلات عليه والعودة به مجددا إلى الإيرانيين، هو
0: وعطاء مهلة
9: ويعني والأمور تسير بهذه الطريقة.
0: طيب
9: يعني
0: قبل أن أذهب مرة أخرى إلى طهران، أود أن يعني أطرح معك النقطة التي طرحها سيد عماد رشناس والحديث عن إسرائيل ودورها. يعني استشهد بأكثر من مناسبة وأكثر من مفصل في العلاقة مع إيران في الملف النووي، واعتبر بأنه إسرائيل هي التي تتحكم بالولايات المتحدة، ولولا إسرائيل لكان الاتفاق أبرم بين إيران والولايات المتحدة.
9: هلا أنا تقديري أنه في تأثير إسرائيلي على القرار الأمريكي. يعني لو قرأنا التحقيق الشهير لنيويورك تايمز للاجتماع الذي حصل في 11 فبراير بين بنيامين نتنياهو، كان حاضر رئيس الموساد الإسرائيلي وأركان الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس ترامب، واضح أنه نتنياهو يعني تمكن من إثارة إعجاب الرئيس الأمريكي بالعرض الذي قدمه فيما يتعلق يعني القضاء على القيادة الإيرانية، وبأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الأغراض أو الأهداف المرجوة منه. بدون شك التأثير الإسرائيلي قائم، لكن الخلاف دائما حول درجة التأثير، هل هو بالشكل اللي عم يتم تقديمه، يعني بمعنى هل فعلا إسرائيل هي التي يعني تمسك بالقرار الولايات المتحدة الأمريكية،
0: وهل هو يعني يؤثر على قراءة أو تحليل الموقف؟ لأن هناك من يعتبر بأنه إسرائيل أساسا هي قاعدة متقدمة للمصالح الأمريكية في المنطقة.
9: هلا إسرائيل
0: ليست شيء منفصل عن يعني مصالحها.
9: الولايات المتحدة الأمريكية كانت تاريخيا تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية، هذا يعني نحن ما في جدل حوله، لكن أنا ميل دائما لأنه نكون يعني أن نعطي الدور الإسرائيلي القدر الذي يستحق. يعني هلأ الآن تعرفي الرئيس ترامب اعتبر أنه نتنياهو لعب دور في توريطه بحرب لم تؤدي إلى نتائج. يعني هلأ الرئيس الأمريكي في ورطة، كلنا نعرف ذلك، ويحال أن يجد طريق ومخرج منها، لأنه كمان اليوم في شك كبير حول رغبة الرئيس الأمريكي بالعودة إلى الحرب. لو كان يرغب فعلا بالعودة إلى الحرب لما قدم هذه المرونة التي نشهدها الآن في العلاقة مع إيران، يعني أنه مستعد يفرج عن 25% من الأموال المجمدة، هذا ما كان وارد سابقا من المفاوضات. وموضوع رفع العقوبات على النفط خلال فترة المفاوضات، ذلك أنا أعتقد هو لا يريد العودة إلى الحرب، رغم أنه نتنياهو يدفع باتجاه العودة. يعني نتنياهو لا يريد لا مفاوضات ولا يريد اتفاق مع إيران، يريد أن تكسر إيران، يريد أن يعني تغيير النظام في إيران، يريد حتى إذا شئت تفكيك إيران إذا تمكن من الوصول إلى هذه النتيجة. لذلك أنا يعني أنا برأيي أنه مو بالضرورة دائما القراءة الأمريكية والإسرائيلية متطابقة تماما. أكيد في أهداف مشتركة، في رؤية مشتركة تجاه كثير من يعني من تفاصيل المسألة الإيرانية، لكن أنا برأيي مو دائما المصالح متطابقة. الآن الأمريكيين وترامب تحديدا يعني فترة المفاوضات الإسرائيليين كانوا يشتكون من أنهم تركوا خارج ولا يتم إطلاعهم على ما يجري بالمفاوضات. لكن عندما واضح أنه كمان الرئيس الأمريكي كمان يستخدم الإسرائيليين، يعني مو بس الإسرائيليين بيستخدموا الولايات المتحدة، يعني هو مثلا يهاتف نتنياهو أو يتحدث معه كلما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود حتى يقنع الإيرانيين بأنها سوف نعود إلى الحرب إذا لم تقدموا التنازلات. لذلك أنا برأيي يجب أن تكون قراءتنا دقيقة أكثر، طيب حذرة أكثر في هذا الخصوص.
0: طيب سيد عماد أبشناس، في هذه الحالة وإن كنت تتفق بالفعل من خلال ما يسرب حتى الآن بأنه كأنه هناك فعلا مرونة الآن أمريكية تقدم فيما يتعلق بالأصول المجمدة ورفع جزء للعقوبات على النفط، كيف يمكن لإيران الآن أن تتلقف هذه الخطوات وتبادر بمثلها من خطوات أخرى لبناء الثقة كما هي تطالب بالأساس؟
1: في الواقع فقط نعم.

0: عبارة استخدمها، هذه ليست عبارتي، استعملها جون كيري، هو ترامب الذي وقع في فخ نتنياهو. وعمليا اليوم لربما يرى نفسه ترامب في هذه الوضعية. أما بالنسبة لما تم طرحه من عروض أو تسريبات، يعني في الواقع لحد الآن ليس هناك تأكيد، حسب علمي هذا الموضوع كان مطروحا من قبل الصينيين أن يتم تعليق العقوبات على بيع النفط الإيراني للصين. وحتى الصينيين خلال لقاء ترامب معهم قالوا له أنه إذا لم يقم رسميا بذلك هم سوف يرسلون سفنهم ويشحنوا النفط الإيراني، وتحدوا الولايات المتحدة نوعا ما أن توقف السفن الصينية. عمليا ترامب بعد أن زار الصين أعلن أنه سوف يفكر في تعليق العقوبات على شراء النفط الإيراني، وحتى أن الصينيين أعلنوا أعطوا تعميما على كل المصارف والشركات الصينية أنهم لا يلتزموا بأي عقوبات أمريكية على إيران، ويتعاملوا مع إيران دون الالتزام بالعقوبات الأمريكية، ليسوا ملزمين بالعقوبات. وهددوا الأمريكيين أنهم إذا قاموا بمعاقبة أي شركة صينية فإنهم سوف يبادروا الأمريكيين بالمثل. هذا الموقف أدى إلى نوعا ما أن تقوم الولايات المتحدة بالتفكير بتعليق هذه العقوبات على النفط الإيراني خلال المفاوضات كما يقومون بالإعلان عنه، ولكن عمليا هو أيضا في مصلحة الولايات المتحدة، لأن أسواق النفط اليوم ترتفع ارتفاع منسوب الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لديه تأثير في الداخل الأمريكي. وأنا أتصور أن سبب تسريب هكذا معلومة أو حتى إذا ما قاموا بهذا الموضوع، الأولوية هي المصلحة الأمريكية ليس المصلحة الإيرانية. الجانب الأمريكي يفكر في مصلحته وقام بالتعليق العقوبات على النفط.
1: طيب، ولكن بنفس الوقت هو أمر يحمل الوجهان، هي خطوة تحمل الوجهان تحقيقا لمصالح أمريكية وإظهار حسن أو بوادر إيجابية معينة.
0: يستطيع استغلاله لكي يقول للجانب الإيراني أنا أعطيت مبادرة أو حسن نية، سوف أرفع العقوبات عن قسم من الأموال الإيرانية. لا ننسى أن الإيرانيين كانوا يطالبون الإفراج عن هذه الأموال الإيرانية، وكأحد شروطهم للجلوس على طاولة المفاوضات يبدو أن الأمريكي مستعد لكي يوافق عليها. عمليا أستطيع أن أقول لك أن حسب رؤيتي الشخصية، حسب تحليلي الشخصي، أن الأمريكي يحاول عبر هذه التسريبات أو هذه الخطوات أن يرغب الإيراني في أن يقدم تنازلات، ولكن الإيراني ليس لديه مجال للمناورة أو تقديم تنازلات يصب إليها الجانب الأمريكي. هذه المشكلة عمليا.
1: طيب، وهنا السؤال يبرز وسأعود لك به سيد عماد أبشناز عن أوراق القوة التي تمتلكها إيران للاستمرار في الصمود ومواجهة سواء الحصار الأمريكي الآن للمضيق، إيران توقفت عن تصدير النفط، أو حتى من تبعات حرب عسكرية هل هي قادرة. ولكن سيد ريتشارد شماير، أناقش معك هذا الموقف الآن المسرب أقله من مسؤولين أمريكيين لموقع أبسيوس فيما يتعلق بالردود الإيرانية بأنها الرد الإيراني غير كافي لإبرام
2: التفاعل. راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
1: راديو الحرية
3: 92.7 اف ام اف ام اف ام.
4: مقابل موضوع تخصيب اليورانيوم،
5: ولكنني أعتقد أننا ما نراه من الرئيس ترامب هو بشكل أساسي محاولة لتبرير ما قام به مع إيران. نعرف ونتفق على أن إيران لا يجب أن تحظى بسلاح نووي، ولكن حاليا ليست هذه ماهية الحرب. هذه الحرب تعنى حاليا بفتح مضيق هرمز مجددا، وجعل الاقتصاد العالمي يقف على قدميه مجددا، وسوف يستمر في استعمال المسألة النووية كسبب لما يقوم به. ولكن هذه المسألة والملف كان يجب أن تحل عبر الدبلوماسية وليس عبر الحرب. لذلك ما نشهده حاليا هو جهود لمحاولة تبرير حرب لم تحقق أهدافها، ولذلك بإمكانه أن يقول إن المسألة الأساسية والحساسة هي التخصيب والملف النووي، في حين أن المسألة الحساسة الآن هي مضيق هرمز والأسواق الطاقوية العالمية.
4: طيب سيد سالم اليامي، إضافة إلى موضوع يعني أصبح لدى ترامب أزمة جديدة بعد أن كان الموضوع هو تخصيب اليورانيوم، الآن نتحدث عن مضيق هرمز، ولكن بالتوازي مع كل ذلك دول الخليج هي في قلب العاصفة الآن، تهديدات إيرانية بشكل واضح لدول الخليج وإن تحت مسميات يعني مختلفة، الحديث عن دول تدعي صداقتنا، المقصود فيه أيضا بعض دول الخليج، هي الذريعة التي تتخذها إيران بشكل دائم لاستهدافها سابقا، ولأي نوايا مستقبلية لاستهداف دول الخليج في حال يعني عاودت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانها عليها.
6: أنا أشكرك على هذا السؤال، وهذا السؤال في الحقيقة يعني أنا متحمس للإجابة عليه لسبب بسيط جدا، وهو أن ويكشف ربما جزء من الذهنية السياسية الإيرانية. يعني الإيرانيون يقولون ليس بينهم خلاف، أو هم والأمريكان أحباب أو أصدقاء كما يقولون، أن الخلاف هو من الجانب الإسرائيلي الذي يحرض ويدعم يعني يوعز للجانب الأمريكي بالقيام بالحرب. عندما نتحدث عن العلاقات الخليجية الإيرانية، يقولون أنتم يا أهل الخليج أصدقاؤنا وأحبابنا، وبيننا وبينكم جسور من التاريخ ومن الثقافة ومن الحضارة ومن التجارة، ولكن اتركوا عنكم الجانب الخارجي، وهم بين قوسين يتحدثون عن الجانب الأمريكي. هذه هي ربما إحدى ذهنيات العقل السياسي الإيراني التي يعني تبرع في اختراع مثل هذه الأمور. الجانب الإيراني في الحقيقة يعني هو اليوم يتحدث عن دول الخليج ويقول أنها هدف لأنها فيها قواعد أمريكية، القواعد الأمريكية، وأنا لا أريد أن أكرر هذه الفكرة كثيرا لأني سبقا قلت أكثر من مرة، قواعد الأمريكية في العالم، نعرف أنه في أكثر من 870 قاعدة أمريكية في اليابان وفي ألمانيا وفي تركيا وفي كل مكان تقريبا، هي ليست في دول الخليج فقط. والإيرانيون بارعون حقيقة في الوصول وفي التفجير وفي يعني الوصول إلى كل مكان. يعني في الثمانينات، الآن السيد وحيدي الذي هو اليوم يقود الحرس الثوري يعني لديه تهمة دولية بتفجير أحد النوادي في أعتقد الأرجنتين. يعني هم يستطيعون الوصول إلى أي مكان، لكن لا، هم يريدون دائما إزعاج دول الخليج والتركيز على أن دول الخليج هي التي تحاربهم. أو اليوم لديهم يعني ربما تبرير وذريعة وممارسة جديدة، هم يقولون اليوم أن يعني الإسرائيليون ينطلقون من بعض الدول الخليجية، يعني هم لا يقولون الأمريكان إنما يقولون الجانب الإسرائيلي.
4: طيب اسمح لي أستاذ سالم، يعني أنا أسألك سؤال بلسان الطرف الآخر، وأكيد سيد عماد كمان يعني يمكن له أن يعلق وسأذهب إليه لاحقا، ولكن يعني سأسألك من المنظور الإيراني. هذه الدولة المعروفة بسياساتها طويلة الأمد، الصبر الاستراتيجي الذي تتبعه، ما يسمى بيعني أساليب حياكة السجاد الإيراني، هي سياستها قائمة على هذه الطريقة. هل هي فعلا مستعدة لضرب علاقتها بدول الجوار، بدول الخليج لزمن طويل، بناء على افتراضات، بناء على تخيلات، بناء على فقط رمي تهم؟ لأنه من وجهة النظر الإيرانية يقولون بأن هناك تواصل، ليس كل الدول على قلب رجل واحد في الموقف من إيران والحرب عليها، وهناك تواصل يجري من خلف الكواليس، هناك من يشجع الولايات المتحدة على ضرب إيران والقضاء على هذا النظام.
6: ممكن يعني منطقيا وعقليا وواقعيا أتفق معك بأن ليس كل مواقف دول الخليج هي بنفس المسطرة أو بنفس الميزان كما يقولون، لكن أن تضرب البحرين لماذا؟ أن تضرب الكويت وهي من أكثر الدول مسالمة وحبا في العلاقة الجيدة مع الجانب الإيراني لماذا؟ أن تحرك يعني قطعان من الحرس الثوري يحاولون نشر الخراب في الكويت، ويخرج الوزير الخارجية ويتحدث بلغة متعالية. دعيني أقول لحضرتك شيء وهي قناعتي الشخصية، أنا لا أعبر عن رأي شخصي رسمي لأي دولة من دول الخليج ولا حتى على الموقف الخليج العام. أنا أقول رأيي الجانب الإيراني هو لا يعول على علاقات متوازنة ومتساوية مع دول الخليج، هو ينظر أنه أعلى من دول الخليج وأنه يجب أن يكون قائدا لدول الخليج. وإذا أردت أن نعود بالتاريخ ولديك وقت لأحكي لك قصة عجيبة، هناك في ثمانينيات القرن الماضي اخترعوا ما يسمى بتحالف هرمز. تحالف هرمز هذا يقول اتركوا القواعد الأمريكية التي تملأ بلدانكم أيها الخليجيون ويعني تدمرها وتجعلها أسيرة للرأي والمشورة وللنفوذ الأوروبي والأمريكي، وتعالوا نحن نقود الموضوع. بمعنى ذلك الراعي الذي يعني يخاف على الخراف من الذئب وهو الذي يأكل تلك الخراف يعني. هذه هي التيمة أو الذهنية أو العقلية الإيرانية. الجانب الإيراني هو لا يمثل دور دولة طبيعية في المنطقة. لو كان يمثل دور دولة طبيعية في المنطقة لأمن الجميع يعني بوائقه أو أضراره، لكن أنا أعتقد أن العلاقات يعني يخطئ اليوم من ينظر بأن هناك علاقات طبيعية أو إمكانية أن تعود العلاقة الطبيعية. أنا أعتقد العلاقات وصلت إلى مرحلة من التسمم عالية جدا جدا جدا. والجانب الإيراني سواء بالتصريحات أو يعني حتى من أعلى المستويات، رغم أننا لم نسمع التصريحات إلا من أدنى المستويات من وزارة الخارجية، حتى ليست باسم الوزير الأخيرة ولا باسم الرئيس ولا باسم المرشد، ويعني يقولون نحن ليس لدينا ضغينة مع دول الخليج، وهذا غير صحيح. أنا شخصيا لا أصدقهم في الحقيقة، يعني هناك ضغائن وليس الضغينة واحدة، ويعني منطلقات ما يسمى بالثورة الإيرانية هي تثبت كل هذه الضغائن والعمل على الأرض اللي يثبتها. ما يمكن أن يؤكد لأهل الخليج أن ليس هناك ضغائن، أن يكون هناك عملا حقيقيا من دولة حقيقية وطبيعية اسمها إيران، وهذا ما لم نشهده يا أختي العزيزة حتى الآن.
4: دكتور مروان قبلان، يعني في ظل كل ما تحدث به ضيفي سالم اليامي والمرحلة الحالية الآن، أين هي الحلقة المفقودة؟
7: يعني أنا بعتقد أنه في فجوة هائلة من عدم الثقة بين دول الخليج وإيران، يعني مستمرة منذ تقريبا 5 عقود. تعرفي منذ أن يعني انتصرت الثورة في إيران وأعلن عن رفع شعار تصدير الثورة وإسقاط النظم الخليجية الموالية للغرب، واستمرت طبعا على مدى العقود الماضية. وأنا بعتقد أنه اليوم في السؤال يعني المركزي اللي الكل بيسأل عنه، أنه لماذا تحديدا هذه المنطقة غير قادرة على أن تنشأ نظام أمن يعني تستطيع كل الدول أن تعيش باستقرار وبأمان. وطبعا الإيرانيين دائما بطرحوا فكرة وجود القواعد الأمريكية في الخليج، لكن الخليج من جهة أخرى يقول بأن هذه القواعد موجودة بسببكم ولأنكم أنتم تشكلون تهديدا لهذه الدول، ولولا التهديد الذي تشكلونه بدليل يعني ما حصل خلال الحرب الأخيرة لما كان هناك حاجة إلى مثل هذه القواعد. هل هذا بضعنا أمام سؤال يعني من المسؤول عمليا عن الوضع الحالي في المنطقة؟ لذلك أنا بعتقد أنه يعني واحدة من الحلقات المفقودة، بما أنك سألت عن الحلقة المفقودة، هو عدم قدرة الطرفين فعلا على التوصل إلى يعني رؤية مشتركة لأمن هذه المنطقة. إيران على الفور عندما اندلعت هذه الحرب، وحتى قبل أن يعني يفكر أحد من أين انطلقت أصلا الهجمات على إيران، قاموا بتوجيه ضرباتهم إلى دول الخليج، يعني بعد ساعتين تقريبا من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قاموا بضرب دول الخليج العربي، ولم يوفروا ولا دولة من هذه الدول بما في ذلك عمان، هي المفروض أنه يعني دولة تعتبر صديقة لإيران على أكثر من مستوى. لذلك أنا برأيي يعني نحن بحاجة بعد هذه الحرب بالفعل، بغض النظر طبعا عن نتيجة هذه الحرب، أنا برأيي بحاجة دول الخليج العربية وإيران أن تفكر بصيغة، لأنه هذه المنطقة هي تكاد تكون المنطقة الوحيدة بالعالم التي لا يوجد فيها نظام أمن إقليمي يعني يجمع دولها بشكل من الأشكال. وتقدير الشخصي أنه إيران من خلال مقاربتها ومن خلال اعتداءاتها على دول الخليج هي تدفع دول الخليج أكثر إلى الطرف الآخر، لذلك يعني لأنه الآن دول الخليج سوف تحاول أن تؤمن نفسها، تحمي نفسها بأي سبيل، بأي طيب. سبيل بأي طريقة يعني، ولذلك هي أنا بعتقد يعني كمان تطلق النار على نفسها إيران بهذه الطريقة التي تتعامل بها مع دول الخليج العربية. وأنا أعتقد أيضا دول الخليج العربية بحاجة إلى أن تفهم الاحتياجات الأمنية الإيرانية، فالطرفين بحاجة إلى أن يجدوا صيغة مشتركة، لأنه إيران ستبقى هنا، دول الخليج ستبقى هنا، جغرافيا تفرض نفسها،
4: وإسرائيل ستبقى هنا،
7: وإسرائيل ستبقى هنا طبعا، لكن حتى نقطع الطريق على إسرائيل نحن بحاجة لأن نجد لغة مشتركة بيننا. يعني إيران إذا شاءت أن تبقي إسرائيل خارج المنطقة بحاجة لأن تغير مقاربتها، بحاجة لأنه هي الدولة التي تنظر لها دول الخليج باعتبارها التهديد. دول الخليج لا تشكل تهديدا لإيران إلا من خلال وجود القواعد الأمريكية فيها. نعم. فمنعود للسؤال الأول، أيهما يأتي أولا؟ يعني هي قصة البيضة والدجاجة في أمن الخليج. فلذلك أنا بعتقد أن الطرفين بحاجة.
4: طيب يبدو أنه تعقيد جديد يعني أضيف بعد هذه الحرب. وبالمناسبة أشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، والحرس الثوري الإيراني الذي يقول يمكن أن نخضع كابلات الألياف الضوئية الإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز لنظام التصاريح. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول يمكن أن نخضع كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز لنظام التصاريح.
7: يعني تصعيد جديد أنا برأيي، يعني بدل ما نروح باتجاهات، يعني أنا بعتقد أنه أسوأ من إغلاق مضيق هرمز لم يبقى شيء بالنسبة لدول الخليج، لأنه الضرر بالنسبة لهم هائل. يعني موضوع إضافة كابلات الإنترنت ما حيزيد كتير من تعقيد الأمور بتقديري الشخصي، لأنه
4: ولكن محاولة فرض واقع جديد تريد أن يكون مستدام كأنه
7: بدون شك.
1: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
12: إيران تقول علي وعلى أعدائي، وكل من يقوم بأي خطوة عدائية ضدي أو يتعاون مع من هو عدوي هو عدو، وسوف أتعامل معه على هذا الأساس. يعني نحن عندما نتكلم عن القواعد الأمريكية في الدول العربية في الخليج، يعني عمليا إذا ما نظرنا إلى أسباب تأسيس هذه القواعد، يعني ما أعلنه الأمريكي أنها تأسست لمواجهة إيران ولحماية إسرائيل، هذه التصريحات الأمريكية كلها موجودة. وبالمناسبة ليس هناك أي تصريح أمريكي يقول تأسسنا هذه القواعد لحماية هذه الدول، هم أسسوها لمواجهة إيران ولحماية إسرائيل. عندما يشنوا حربا على إيران تنطلق هذه الحرب من أراضي بعض الدول الخليجية عمليا. يعني اليوم التقارير الإعلامية الغربية هي نفسها تؤكد أن العمليات انطلقت من أراضي هذه الدول بالتأكيد كل الدول.
4: طيب ولكن أستاذ عماد ما تقوله يدخل في إطار
12: وتستطيع أن تشوف.
4: طيب ما تقوله يدخل في إطار التدخل في سيادة الدول لكل دولة أسبابها الخاصة.
12: ليس الأمر
4: إن أعجبت لا. إن أعجبت شوفي. البعض أم لم تعجب لها أسبابها وسيادتها التي تمنحها الحق كبير. التي تمنحها الحق في أن تجلب أي قاعدة تريد إلى أرضها.
12: نعم ولكنك عندما تهددي أمن دولة أخرى يجب أن تتحملي أعباءها. يعني مثلا تركيا لديها عندما تكلم الأستاذ سالم عن وجود قواعد عسكرية مثلا للولايات المتحدة في دول أخرى. نعم
4: طيب.
12: تركيا لديها قواعد عسكرية أمريكية تم تأسيسها بهدف مواجهة روسيا. اليابان فيها قواعد عسكرية تم تأسيسها في مواجهة روسيا ومواجهة الصين. نفس الشيء بالنسبة لكوريا.
4: طيب ولكن كيف لدولة
12: لم يتم تأسيسها لمواجهة إيران؟
4: طيب
12: وعمليا إذا ما استخدمت هذه القواعد ضد روسيا أو استخدمت ضد الصين بالتأكيد الصين لها الحق بأن تستهدف أراضي هذه الدول تستهدف
4: طيب.
12: هذه القواعد
4: حتى اللحظة
12: أنت لا يمكنك أن تقولي هذه سيادتي أنا أؤسس قاعدة.
4: طيب ولكن أيضا
12: ولكن
4: يا أستاذ عماد
12: لا تستهدفيني
4: صحيح ولكن حتى اللحظة يا أستاذ عماد حتى اللحظة دول الخليج تقول بأنه لم تستخدم قواعدها لضرب إيران وبموضوع السيادة وأيضا يعني
12: لا لا
4: طب وأيضا
12: شيء
4: بالمثل
12: شيء آخر
4: ولكن أيضا هناك واقع موازي آخر أيضا بأنه يتم اكتشاف يا أستاذ عماد
12: على الأرض
4: تمام
12: شيء آخر
4: ولكن أيضا على الجانب الآخر يتم اكتشاف خلايا إيرانية في دول الخليج مرة أو مرتين في الأسبوع
12: وهناك مئات الخلايا الإسرائيلية الأمريكية الموجودة لا
4: وليست خليجية إسرائيلية وليست خليجية
12: تصدي لها وحتى نتنياهو نفسه يزور هذه الدول ويشرف على العمليات ضد إيران عبر هذه الدول وعمليا ينكرون حضوره في حين أن الإسرائيلي حتى يؤكد أنه كان موجودا ويشرف على العمليات ضد إيران مباشرة من هذه الدول هذه أعلامهم هم نفسهم ترامب يشكرهم على تعاونهم ضد إيران يعني كلام ترامب نفسه يعني شوفي
4: طيب.
12: عندما تقوم عمليات ضد إيران أو ضد أي دولة أخرى ويكون هناك مستندات أمنية استخباراتية تؤكد أن هذه العمليات انطلقت من هذه الدول هذا يعطي الحق في الرد عمليا
4: طيب هو عمليا سيد عماد
12: سوف
4: نعم
12: سوف تستهدف اي قاعده امريكيه موجوده اي مصالح امريكيه موجوده اذا تم استخدامها ضد ايران وهذا
4: طيب
12: ما حصل
4: طيب سيد عماد
12: واعذر من انذر
4: طيب سيد عماد يعني لن ادخل في صدد الدفاع عن احد يعني الدول هي تصدر بياناتها وتتحدث وهناك من يقول بانه لو كان هذا صحيح كان على إيران أن تقدم يعني هذه الوثائق إلى مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة وتبيانها للعالم يعني لن أدخل في هذه الدوامة التي لا تنتهي في هذه المرحلة ولكن أود أن أسألك عن نقطة يا أستاذ عماد
12: تمام. قدمها السيد عرفتشي لمجلس الأمن الدولي
4: طيب أستاذ عماد
12: الولايات المتحدة ضغطت أن لا يفتح التقرير
4: طيب قلت أنه يعني في معرض جوابك السابق قلت أنه إيران تتبع سياسة علي وعلى أعدائي هل باعتقادك لو كان الرعيل الأول للنظام الذي قام باغتياله ترامب موجود الآن لكان تصرف بهذه الطريقة لجعل إيران أين حلفاء إيران؟ لا يوجد حليف حتى الجيران أصبحوا أعداء من لكم الآن؟
12: يعني شوفي اليوم حلفاء إيران كثر في العالم أنت يعني تنظرين على الوضع بهذا الشكل ولكن حتى في الدول العربية الشعوب العربية اليوم تدعم إيران وعمليا أنا أتلقى المئات يعني في
4: أستاذ عماد الشعوب العربية الآن هل ترى بأن لها حول أو قوة أن تفعل شيء نتحدث عن أنظمة وازنة عن دول روسيا والصين لا تدعمكم استعديتم الخليج الآن من يقف معكم من يقدم لكم دعم
12: ليس الأمر
4: هل السياسة كذلك
12: أبدا يعني وكيف إيران تصمت كيف إيران تصمد أمام أكبر قوة عظمى في العالم؟ يعني هل تتصوري أن إيران تستطيع الصمود دون وجودها الدعم من دول مختلفة من شعوب العالم؟ أبدا الأمر ليس صحيحا، ولكن بالتأكيد دول مثل روسيا والصين لا تريد أن تدخل مباشرة على الخط وتقول أنا موجودة في هذه المعركة وأسند إيران. يعني عمليا مثلا أنا أعطيك مثالا، روسيا تحارب الناتو في أوكرانيا، عمليا إيران دعمت روسيا ولكنها لم تعلن عن الدعم. نفس الشيء روسيا تدعم إيران لا تعلن عن الدعم. نفس الشيء بالنسبة للصين، تدعم روسيا لا تعلن رسميا عن الدعم، تدعم إيران لا تعلن رسميا عن الدعم، ولكن هذا التعاون موجود.
4: طيب، ولكن ما رأيك بمن يقول أستاذ عماد؟ طيب، ما رأيك بمن يقول بأنه نتحدث، ما رأيك بمن يقول بأنه نتحدث عن 40-50 عام من البناء العسكري، من بناء الإمكانيات الإيرانية هو ما يساعدها للصمود حتى اللحظة، ولكن ذلك لن يدوم إلى الأبد؟ حصار الولايات المتحدة لمضيق هرمز سيكون مكلف إن كانت إيران قادرة حتى اللحظة، ولكن هي لم تعد تصدر النفط. يعني أيام الصمود أو فترات الصمود ليست كما السابق الآن.
12: من يقول ذلك أو أنه ساذج أو ليس لديه معلومات عن ما يحصل على الأرض؟ الواقع على الأرض مختلف. إيران تصدر نفطها وتحصل الأموال على الرغم من العقوبات، على الرغم من ما تدعي الولايات المتحدة أنها تحاصر الموانئ الإيرانية. طبعا هناك صعوبة، لا أقول لا، هناك مشاكل اقتصادية لا أقول لا، ولكن هذا لا يعني أن إيران سوف تنهار و يعني لن تستطيع الصمود. إيران صمدت لمدة 50 عاما، ولربما منذ أكثر من 50 عاما كان الأمريكي يقول أن إيران سوف تنهار بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع، وكان العديد يحضرون نفسهم لأن إيران سوف تنهار بعد أسبوع أو أسبوعين. حتى هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كان التصور الغالب لدى الأمريكي أن إيران سوف تنهار خلال بضعة أيام وليس أسابيع.
4: طيب،
12: ولكن رأينا أن إيران صمدت. يعني التقارير هم نفسهم تقول أن ترامب كان يفكر، يعني الإسرائيلي أقنعه أن إيران سوف تنهار بعد 4-5 أيام.
4: طيب، لم يتبقى الكثير من الوقت. سيد سالم اليامي، كان لديك تعليق؟
6: لا تعليق حقيقة لدي، لكن أنا أقول شيء واحد، هو ألا تستمر هذه الحالة الصراعية بين الجانب الإيراني الذي يمكن أن يضحي بكل شيء من أجل معنويات لا تقدم ولا تؤخر. شيء آخر، أنا أعتقد السيد زميل الذي تحدث وقال هذه القواعد هي يعني حرب إيران أو لمواجهة إيران، يعني بعض هذه القواعد أنشئ قبل قيام ما يسمى بالثورة الإيرانية في 1979. الشيء الآخر، يعني كان هناك قواعد في إيران أو توائم مع القواعد في المنطقة من الجانب الإيراني في الحكم السابق. الشيء الآخر، يعني إيران لم تكن ذلك الهدف القوي أو المؤثر القوي في صناعة السياسة الإقليمية والدولية لكي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القواعد. هذه القواعد هي عمل استراتيجي أمريكي، وأنا ربما يعني الآن أتيح لمن يريد هذه فكرة فقط أن يطلع فقط على
1: راديو الحرية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
13: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM تلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر المستجدات قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران قدمت مقترحا محدثا لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض يرى أنه غير كاف لإبرام اتفاق. أضافت أكسيوس عن نفس المسؤول أنه إذا لم تغير طهران موقفها فسيتعين على واشنطن مواصلة المفاوضات بالقوة.

0: وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر إيراني أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. أضافت رويترز عن نفس المصدر أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران المجمدة وفق جدول زمني مرحلي. بدورها قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر في فريق التفاوض إن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني. ونقلت الوكالة كذلك عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران قدمت إلى الوسيط الباكستاني نصا مكونا من 14 فقرة من أجل أن يقدمه بدوره إلى الجانب الأمريكي بعد إجراء تعديلات على المقترح الأمريكي الأخير. وبحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع فإن النص الإيراني الجديد يركز على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من قبل الولايات المتحدة. ومن واشنطن ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. واشنطن لم ترى الرد الإيراني بأنه كاف، هذه عبارة سمعناها كثيرا مؤخرا محمد، التفاصيل في آخرها.
1: لكنها لم تقل بأنه لا يمكن أن يبنى عليه، وهذه لازمة باتت الآن قرينة بأغلب ردود الفعل من الإدارة الأمريكية على المقترحات التي تقدمها إيران، خاصة المقترحات المعدلة. ولنا في ذلك نموذج، قبل أسبوعين كانت إيران قد اقترحت ذلك الإطار الذي اعتبر اختراقا حسب ما تسرب عن مصادر في البيت الأبيض، وقالت المصادر وقتها بأنه نعم لم يكن كافيا، وترامب قال إنه غير كاف وأراد أن يحصل على مقترح أفضل منه من قبل الجانب الإيراني. لكن بشكل عام بني على ذلك المقترح في الإطار الذي قدمته الولايات المتحدة، وهو مذكرة التفاهم التي قالت وسائل إعلام أمريكية إن واشنطن بعثت بها وتعتبر بأنها أقرب ما يمكن الوصول إليه، أو أنها بلغت بها أقرب مرحلة للوصول إلى تفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهي تلك الورقة أو تلك الوثيقة ذات الورقة الواحدة المؤلفة من 14 بندا. عمليا ترامب أكد فحوى تلك الوثيقة لاحقا في تصريحات متفرقة في مواقع وأوقات متفرقة، آخرها ما كان قاله على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريق عودته من الصين، حينما قال بأنه لا يمانع أن يتم تجميد العمل بالبرنامج النووي الإيراني لمدة 20 سنة، وهذا يؤكد تلك المؤشرات التي كانت تقول بأن واشنطن تسعى إلى التجميد إلى تجميد ذلك البرنامج لمدة 20 سنة. اليوم مع هذه الأخبار التي تأتي تباعا يمكننا تسجيل نقطتين. الأولى هو أن دائرة السياسة ودواليب السياسة رغم كل الشحن واحتمالات العودة إلى العمل العسكري ما تزال تتحرك ببطء، لكنها تتحرك. ترامب وإدارته بكل تأكيد يحسبون العملية بحسابين، الحساب العسكري ماذا لو انهارت عملية التفاوض، وقد قامت واشنطن باستهداف إيران عسكريا لا مرة واحدة بل مرتين، فإذا عادت واشنطن إلى العمل العسكري هذه المرة فلا شيء يضمن أن الجانب الإيراني سيستجيب مستقبلا لأي مبادرة سياسية للعمل على الوصول إلى اتفاق، ولن يثق ربما في الوصول إلى اتفاق بالكاد مع تطمينات الوسطاء وتدخلاتهم، الوسيط الباكستاني وكذلك أطراف وسيطة أخرى منها قطر منها تركيا منها مصر في المنطقة، بالكاد استعيدت دائرة الدبلوماسية وجرى ما جرى من مسار دبلوماسي كانت منه تلك الجولة اليتيمة في إسلام أباد بباكستان. ثم أتى وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل والذي ما يزال يمدد حتى الآن. لذلك إدارة ترامب تحسب هذا الخيار العسكري وعواقبه، خاصة أنه سيكون مكلفا لا ماديا وحسب، وإنما قد يقود بإدارة ترامب في عامل انتخابي مصيري كهذا إلى أن تستغرق فعلا في حرب طويلة الأمد قد لا تكون هي من يملك قرار إنهائها أو وقفها. المسار الثاني المسار الدبلوماسي، وهو ضرورة أن يقدم ترامب داخليا لمشرعيه ولحزبه وللرأي العام السياسي في الولايات المتحدة في هذا العام الانتخابي أيضا مرة أخرى اتفاقا يمكنه أن يقول به أنه حقق فرقا عن اتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وكذلك يمكنه أن يضغط به حتى على حلفاء الولايات المتحدة خارج الولايات المتحدة، أي في حلف شمال الأطلسي ناتو، ممن كانوا يتمنعون عن تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز بالقول هذا ما استطعت أن أصل إليه، وكان عليكم في البداية أن تكونوا جزءا معي، فبالتالي يمكنه أن يضغط عليهم أكثر في إطار ما وصفه بمشروع الحرية بلس أو الحرية 2، والذي حتى الآن يبدو أنه ما يزال مشروعا مؤجلا لكنه يكاد يتخذ القرار بشأنه.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين، ونستمر بالنقاش مع ضيفنا الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مساءك سعيد دكتور. دكتور، يعني كما كان يتحدث قبل قليل زميلنا محمد بدين بأنه اختلفت الردود الأمريكية وأيضا كذلك الإيرانية، لم يعد الرفض المطلق لكل شيء، هناك حديث أمريكي بأن هذا ليس كاف ولكن يمكن أن ينتج عنه شيء. بأي مرحلة نحن الآن دكتور مروان؟
2: هلا بتعرفي انت يعني الطرفين يخوضان هذه المفاوضات منذ فتره طويله، وبعتقد انه كل طرف يعرف ماذا يريد الطرف الاخر منه، لذلك انا بعتقد انه يعني في كل مره يعني لا يبداوا من الصفر، هم بالتاكيد يعني يبداوا من النقطه التي توقفت عندها المفاوضات المستمره منذ فتره يعني ليست قصيره الان. هلا انا بعتقد انه في تطور بالموقف الامريكي، لأنه الموقف الأمريكي سابقاً الرئيس ترامب كان يعتبر أن إيران هزمت في هذه الحرب وعليها نتيجة هذه الهزيمة أن تستسلم على طاولة المفاوضات. القراءة الإيرانية مختلفة تماماً، الإيرانيون يقولون نحن لم نهزم، ما زلنا صامدين، وما عجزتم عن أخذه بالقوة العسكرية لن تأخذه على طاولة المفاوضات. ذلك يعني الآن بدأ اقتناع على الأقل من الجانب الأمريكي بأن المعادلة الصفرية التي كانت سائدة سابقاً لن تجدي نفعاً. البديل هو العودة إلى العمل العسكري. واضح بالنسبة لي أن الرئيس الأمريكي متردد جدا بالعودة إلى العمل العسكري لأسباب عديدة، منها أنه قد يكون معتقدا بأنه قد لا يمكن تحقيق نتائج إضافية من عمل عسكري إضافي أكثر مما تم تحقيقه في السابق. هذا أمر. الأمر الآخر هو يخاف من تورط أكبر في إيران، لأنه تعرف الحديث عن ثلاث خيارات أساسية موجودة أمامه، إما السيطرة على الجزء الإيراني من مضيق هرمز، وهذا بيحتاج إلى احتلال السواحل الجنوبية من إيران، هذا بيحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، لكن هذا قد يكون مدخل لتورط أكبر في إيران، لأنه إيران سوف تقاوم وهو سوف يرد، وبالتالي أنه بيصير عندنا مثل السيناريو الفيتنامي تقريبا، ينتهي الأمر بأنه محتاج
0: ونهاية سيئة أمريكيا يعني إذا كان السيناريو
2: الفيتنامي. الآخر الخيار الآخر الذي وضع هو موضوع إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، هذه عملية محفوفة بالمخاطر، قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، وبالفعل قد تورطوا أكثر. والخيار الثالث هو احتلال جزيرة خرج الإيرانية المسؤولة عن تصدير حوالي 90% من النفط الإيراني، ذلك هو يخشى من مزيد من التورط في إيران. هناك أمر آخر يعني يجب أن نلتفت إليه، وهو أنه قد يكون أحد أهم أسباب وقف هذه الحرب هو أنه فعلا في استنزاف هائل للذخائر الأمريكية، وأنه هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لتعويضها. ولذلك الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن العودة إلى خيار الحرب، قد يكون العسكريين من جهة أخرى يقولون له بأنه يعني قد لا يكون هذا أمر جيد، لأنه هذا سيضع مخزوناتنا تحت ضغط هائل، وإذا فتحت جبهة في مكان آخر في العالم قد لا نكون قادرين على
0: وكثيرة يعني هي التقارير التي تدعم ما تقول دكتور مروان من ناحية الذخائر والاستعدادات العسكرية الأمريكية. طيب دكتور مروان، يعني انطلاقا من ما ذكرته حضرتك بأن مؤكد أن هناك شيء ما قد قطع، في كل مرة تعود المفاوضات تعود من حيث انتهت وليس من نقطة الصفر، سؤالي الآن يعني عندما يكون هذه الردود المكتوبة متبادلة بهذه الوتيرة بين الطرفين، هل نكون دخلنا في مرحلة التفاصيل؟
2: هلا قد نكون وقد يعني قد لا يكون ذلك، لأنه كمان في سؤال كبير حول حقيقة الهدف النهائي الإيراني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتعرفي تريد فتح مضيق هرمز وتريد إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، لأنه تخشى أنه إذا بقي في يد الإيرانيين أن يؤدي ذلك إلى إنتاج قنابل نووية، وكالة الطاقة الذرية تقول أنه هذا كافي لإنتاج 10 قنابل نووية، وإيران البعض يرى بأنه ربما يجب أن تذهب باتجاه الخيار النووي، لأنه هذا الذي شجع عدم امتلاكها لسلاح نووي، هو الذي شجع الأمريكيين والإسرائيليين على مهاجمتها مرتين. ذلك هذا الأمر يعني أنا دائما بدنا نضعه بعين الاعتبار، يعني موضوع المضيق اللي بهم مهم جدا، وموضوع السلاح النووي. الاستراتيجية الإيرانية أنا برأيي هي نقطة يجب أن نلتفت إليها، هل إيران فعلا تريد أن تستغني حقا عن اليورانيوم المخصب الموجود لديها؟ يعني في سؤال كبير الآن، هل تريد فعلا الاتفاق أم أن عملية الأخذ والرد والمقترحات التي تذهب يعني تأتي وتذهب جيئة وذهابة هي عمليا هي محاولة تقطيع الوقت ومحاولة كسب مزيد من الوقت للوصول إلى ما تعتقده إيران أنه خسارة محققة لترامب بالانتخابات النصفية الأمريكية؟ يعني في سؤال مهم هنا، وهناك جزء من يعني من المفاوضين الأمريكيين يعتقدون بالفعل أنه إيران ربما كانت هذه هي استراتيجيتها، وأن هي تأمل في نهاية المطاف أن تحافظ على الاثنين، على مضيق هرمز وعلى اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لأنه هذول أصبحا اليوم هم الأعمدة الأساسية للأمن الإيراني. يعني لذلك يعني هذا، لذلك أنا لا أستطيع أن أقول أنه نحن دخلنا بموضوع التفاصيل أو نحن بالفعل ذاهبين باتجاه اتفاق، لأنه بكل مرة تقريبا يبدو أننا يعني على وشك التوصل إلى اتفاق ولا يحصل هذا الاتفاق.
0: صحيح. طيب دعنا إذن ننظر إليها من ناحية التوقيت. هذه التطورات تأتي بعد زيارة ترامب إلى الصين. بكين أيضا البارحة تم طرح إيراني بأنه إيران تريد أن تكون روسيا والصين ضمن سياق هذه المفاوضات. هل هذه متغيرات تؤثر على مسار الأمور، وكيف ستنظر واشنطن إلى توسيع الإطار التفاوضي لضم روسيا والصين؟
2: شوفي، أنا بعتقد أنه ترامب بالنسبة للصين هو لم يمانع. تعرفي عندما عاد من الصين بتصريحاته على الطائرة هو تحدث عن دور صيني عمليا في ما يجري مع إيران، لدرجة أنه هو اقترح أنه قد تكون الصين هي الطرف الثالث الذي يمكن ترحيل اليورانيوم المخصب إليه. وهو كان بهذه الطريقة يعني يقول أنه أنا أفضل الصين على روسيا، رغم أنه إيران تقول أنه أنا أفضل روسيا على الصين. تعرفي لأنه كمان عراقجي كان في مؤتمر صحفي تقريبا بوقت متزامن مع تصريحات ترامب، كان يقول بأنه يعني روسيا يمكن أن تكون هي الطرف اللي يمكن أن يكون الدولة الثالثة في موضوع اليورانيوم المخصب وترحيل اليورانيوم المخصب، وهذا حصل سابقا. أنت بتعرفي يعني
0: صحيح.
2: يعني الاتفاق الأول روسيا هي التي كانت الدولة التي تم ترحيل اليورانيوم المخصب إليها. لذلك يعني أدوار روسيا والصين أنا بعتقد يعني لهم بالتأكيد. بتعرفي بالاتفاق الأول كانت روسيا والصين موجودين، ربما أدوارهم ما كانت كبيرة، لكن الآن في تغييرات واضح أنه بالموقف الإيراني أيضا. لأنه أنا بس بدي أذكرك في موضوع روسيا أنه جواد ظريف كان دائما يشن هجوم لادع على الموقف الروسي، يعتبر أن روسيا هي أحد الأدوار التخريبية في توصل إلى اتفاق 2015، أنه كانت روسيا تدفع بكل قوتها لعدم حصول هذا الاتفاق. الآن في ترجمة إيرانية مختلفة للدور الروسي، في حماسة أكبر إيرانية للدور الروسي، لذلك بالتأكيد يمكن أن يكون للصين دور، يمكن أن يكون لروسيا دور.
0: وفي 2015 لم تكن الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا إن لم أكن مخطئة بوتين في طريقه أيضا إلى بكين يوم الثلاثاء، وهذه أيضا لها دلالات. طيب سؤالي الأخير لك دكتور مروان عن حسابات ترامب. تعرضت حضرتك للحسابات العسكرية وصعوبة هذه الحسابات، عن الحسابات الداخلية أيضا سأعود إلى ما أشار إليه زميلنا محمد من واشنطن بأنه في معضلة أمام ترامب أيضا، كيف له أن يصل إلى اتفاق يقدم إلى الداخل الأمريكي ويكون فيه دلائل بأنه أفضل من اتفاق أوباما؟
2: شك يعني هو أحد أهم أسباب خروج ترامب من اتفاق 2015 هو أنه هذا اتفاق أوباما، وهو يريد أن يأتي باتفاق أفضل مما جاء به أوباما. لذلك لا يستطيع هو أن ينتهي من هذه الحرب، لذلك هو القول أنه نفضل أن نصل إلى اتفاق على توصل إلى اتفاق سيء. والاتفاق السيء هو اتفاق بالنسبة إليه أقل من اتفاق أوباما. أو
3: راديو الحرية
4: 92.7
3: FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: إلى الفرض الحصار. الإيرانيين يعرضون عليه إنه إنه إنه إذا رفعت الحصار مستعدين للتفاهم على مضيق هرمز. هو لا يستطيع أن يرفع الحصار لأنه بيعتقد إنه هو أداة ضغط الأساسي للحصول على التنازل في الملف النووي. لذلك الموضوعات مترابطة بالملف، الحصول اتفاق ملف نووي أفضل من اتفاق أوباما. يعني هو الحصار هو أداة للحصول على هذا الاتفاق. لذلك الملفات مترابطة متداخلة بشكل كبير لدرجة إنه الفصل بينها يبدو يعني حتى
4: يعني
3: نظريا
4: بعد
3: صح.
4: كل هذه الأشهر دكتور، وإن قلت كان سؤالنا الأخير، ولكن يعني أنا أذهل بأنه يعني الآن يتفاوض ترامب على أمرين، على الملف النووي، على مضيق هرمز، يعني في حين أوباما كان يفاوض على الملف النووي لوحده. كيف لدولة كالولايات المتحدة أن تبدأ عملية عسكرية من دون حساب التداعيات، من دون التفكير بوضع مضيق هرمز
3: بدون شك
4: الراهن؟
3: أنا بعتقد هذا السؤال، هذا السؤال بعتقد اللي صدم الجميع. يعني بتعرفي أنت موضوع مضيق هرمز مطروح منذ الثمانينات إغلاقه، وبتعرفي أنه بعض دول الخليج على رأس السعودية قامت بإنشاء خط نفط من شرق غرب، يعني خط البترولاين الذي ينقل النفط من بقيك في الشرق من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر. فموضوع هرمز كان دائما في الذاك في يعني في في ذهن في أنه ممكن يغلق في كيف لم يحسب الأمريكيون حساب أنه إغلاقه؟ أنا بعتقد أنه كان رغم أنه طرح في النقاشات الداخلية داخل الإدارة، لكن ترامب استبعده بناء على تقديرات إسرائيلية تقول بأن النظام أصلا لن يصمد حتى يقوم بإغلاق هرمز.
4: وطرح في سياق نظريات مؤامرة بأنه هذا هو الهدف الأمريكي لرفع سعر النفط الأمريكي،
3: أنه ليس لدى الأمريكيين خطة لفتح المضيق فيما لو تم إغلاقه. ويفترض أنه في خطة موجودة منذ الثمانينات عمليا، بحال يعني قام طرف وعلى أرجح إيران بهذه الحالة بإغلاق المضيق، يجب أن تكون هناك خطة. لذلك أنا معك، خطأ حسابات رهيب، مفاجأة كبرى بأن الأمريكيين غير مستعدين أبدا كانوا لهذا السيناريو. لذلك يجدون أنفسهم في وضع صعب للغاية، ليس هم فقط، دول الخليج جميعها اللي بتعتمد على المضيق، والعالم كله اللي بيعتمد اقتصاد وعلى إبقاء هذا المضيق، هذا الشريان الحيوي مفتوح.
4: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية جزيلاً في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. إلى ردود الفعل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. وأضاف فيدان خلال لقاء نظيره الألماني في برلين أن الأولوية حاليا هي الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع إيران والولايات المتحدة من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. من برلين ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ياسر أبو معلق. ياسر، تحياتي لك في هذا المؤتمر. تركيا وألمانيا تلتقيان في المخاوف رغم الخلافات التي عرفت عن مواقفهما تاريخيا، التفاصيل.
5: طبعا ديما، الخلافات الألمانية التركية لم تمنع أن الدولتين تتأثران بإغلاق مضيق هرمز وبتبعات الحرب على إيران، وبالطبع تبعات اقتصادية ربما أحد أهم المسائل التي تطرق لها الوزيران في هذا المؤتمر الصحفي المشترك، هو مسألة الأسمدة وتأثير النقص الشديد في هذه الأسمدة على المجاعات وعلى المحصول الزراعي في مختلف دول العالم ومن بينها ألمانيا. ولذلك فإن الوزيرين رأى في المؤتمر الصحفي أن هنالك ضرورة عاجلة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات البناءة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في هذا الصدد أشار الوزير التركي هاكان فيدان إلى أن تركيا تدعم جهود الدولة الوسيطة باكستان في استضافة هذه المفاوضات وفي إنهاء هذا الأمر العالق ما بين الدولتين. ولذلك فإن هذا الأمر يترتب عليه الكثير من التبعات الدولية. أيضا في موضوع إيران كان هنالك سؤال حول مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهل بإمكان تركيا أن تكون هي الدولة التي تتحفظ على هذا اليورانيوم الإيراني؟ إجابة الوزير لم تكن واضحة للغاية، حيث قال إن هذا اليورانيوم لا يعرف مصيره بعد، إن كان ما يزال فوق الأرض أم تحت الأرض مدفونا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. وإن قال إن تركيا ستعمل ما بوسعها من أجل أن تكون وسيطا فعالا في الشأن الإيراني الأمريكي، مثلما فعلت في الحرب الروسية الأوكرانية، ومثلما فعلت أيضا في المفاوضات التي جرت في قطاع غزة والتي أفضت إلى الهدنة هناك. بالطبع لم يفت الوزير أن يشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية والتي وصفها هو كما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف إسرائيل بأنها الدافع الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من أجل وقف هذه الهجمات والتغول الإسرائيلي وسياسات إسرائيل التوسعية في الدول الجوار، لا سيما في لبنان، لا سيما في سوريا، وأيضا في قطاع غزة من باب تحسين الأوضاع الإنسانية. بالعودة إلى إيران، فإن الوزير الألماني يوهان فاديفول قال إن ألمانيا معنية، ألمانيا تدعم الجهود التركية في هذا الصدد، ألمانيا تريد أن يفتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين الألمان، وأيضا تحفيز الصناعة والقطاع الزراعي أيضا كما أشرنا في بداية هذه المداخلة. وأضاف أنه ألمانيا وتركيا تربطهما شراكة قديمة بحكم كونهما دول جوار في الجوار الأوروبي عموما، وأيضا دول عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، وأيضا ألمانيا تدعم بشكل ودود وصديق بشرط الالتزام بشروط كوبنهاغن العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي، وهو طموح كبير لأنقرة تحاول أيضا السعي من أجله في المستقبل المتوسط والبعيد. بالطبع الملف الإيراني سيطر على هذا المؤتمر الصحفي، المفاوضات ما تزال جارية بين الدولتين، ولكنها مفاوضات متعثرة تقف أحيانا وتتحرك أحيانا. تركيا وألمانيا ترى أنفسهما جادتين في محاولة دفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف هذا الحوار، وإن كان هنالك دوافع بحسب الوزير فيدان، هنالك دوافع لدى إيران والولايات المتحدة في أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملح الدولية، وإن كانت أسباب هذه الدوافع مختلفة لدى الطرفين، وأن من واجب الدول أو واجب المجتمع الدولي أن يكون لديه شأن مشترك من أجل تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وأيضا دفعهما إلى التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.
4: ياسر أبو معلق مراسل تلفزيون العربي من برلين، شكرا جزيلا لك. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
1: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على ضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40

فكيف انعكست السياسة سلبا على الرياضة؟ البطولة المرتقبة ينعقد جزء منها على أراضي الولايات المتحدة كما ذكرنا، ولأجل ذلك تتصاعد مخاوف إيران، ويصدر المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي بيانا يحذر فيه من عرقلة الأمريكيين إصدار التأشيرات للمنتخب الإيراني. ويقول بقائي إن قرار مشاركة بلاده في كأس العالم يصدر من الاتحاد الإيراني لكرة القدم ووزارة الرياضة. وضمن مسار رحلة المنتخب الإيراني، أفادت وكالة تسنيم أن المنتخب غادر بالفعل إلى تركيا، والتي منها سيتوجه إلى الولايات المتحدة من أجل خوض مونديال العام الحالي. أثناء وجود المنتخب في تركيا سيستكمل الفريق إجراءات طلب التأشيرات، تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أكده مدرب المنتخب أمير قلعة نوي في تصريح سابق. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج بدوره نفى إصدار أي تأشيرات حتى الآن، علما أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مقطوعة منذ عام 1980. أيضا بدوره أو من جهته بالأحرى، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن المنافسات ستقام كما مخطط لها، رافضا اقتراحات إيرانية بنقل مباريات منتخب إيران إلى المكسيك أو كندا. في المقابل يصر مسؤولون أمريكيون وعلى رأسهم الرئيس ترامب على عدم ممانعة الولايات المتحدة مشاركة إيران في نهائيات البطولة الكروية، في وقت أشار فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن المشكلة لن تكون مع اللاعبين الإيرانيين أنفسهم، بل مع بعض الأشخاص الذين قد يرغبون في إحضارهم، وعدد منهم وفق روبيو على صلة بالحرس الثوري المصنف إرهابيا في واشنطن. وفي فلك المعضلة ذاتها، ألغى المسؤولون مسؤولون في الاتحاد الإيراني على رأسهم رئيس الاتحاد والعضو السابق في الحرس الثوري، ألغوا رحلة إلى كونغرس فيفا في كندا الشهر الماضي بسبب تعرضهم لما وصفوه بالإهانة من قبل ضباط الهجرة في كندا، والتي هي الأخرى تصنف الحرس الثوري بالإرهابي.

0: من طهران ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، حول هذا الموضوع تحدث إسماعيل بقائي، نريد أن نعرف أكثر بما أفاد به حول تأشيرات المنتخب الإيراني تحديدا، وهل من تعليق من طهران على ما اعتبر أمريكيا بأنه الرفض يأتي لأفراد معينين لهم ارتباطات وهم من الحرس الثوري أو كانوا من الحرس الثوري؟
1: يعني بداية، المنتخب الإيراني كما ذكرتي وصل إلى أنطاليا وهو موجود هناك من أجل إجراء تدريبات. هذه التدريبات تشمل مباراة مع فريق غامبيا في 29 من الشهر الجاري، وربما يجري مباراة أخرى أيضا في أنطاليا. رئيس اتحاد كرة القدم الإيرانية مهدي تاج قال بأن الفريق سيعمل على التواصل بطبيعة الحال مع السفارة الأمريكية في أنقرة من أجل استكمال التأشيرات، وأعرب عن أمله بأن لا يكون هناك ضرورة لأن يذهب الفريق أو أعضاء الفريق. 450
2: راديو الحرية
3: من 2017
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 4 بلدات وقرى في الجنوب. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة للعدو الإسرائيلي على دروس جنوبي البلاد أدت إلى سقوط 2، ونقل مراسل التلفزيون العربي مشاهد للقصف الإسرائيلي على ضواحي مدينة صور جنوبي لبنان. ووثقت مشاهد متداولة الدمار الواسع الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف جنوب لبنان، وأثارت المشاهد أضرارا واسعة في الممتلكات والبنية التحتية والتي طاولت عددا من المنازل والمحال والمرافق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة معركة جنوبي لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب على بلاده، مستندا في ذلك إلى الإطار الذي وقعه لبنان كأساس للتفاوض مع إسرائيل. أضاف عون أن واجبه وموقعه ومسؤولياته تحتم عليه العمل بأقصى طاقته لإيقاف الحرب بأقل كلفة ممكنة، ولفت إلى أن الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض مع إسرائيل يتمثل في انسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم وتوفير المساعدات الاقتصادية والمالية.

0: وينضم إلي الآن مراسلة تلفزيون العربي من بيروت جويس الحاج خوريم من القدس عبد القادر عبد الحليم، تحياتي لكما. أبدأ معك جويس، من الأمور الميدانية وصولا إلى تصريحات الرئيس اللبناني والأصداء الداخلية حيالها.
1: ديما، تتوالى أوامر الإخلاء هذا اليوم وكأننا لازلنا في أيام حرب عادية، وكأن ما يحكى عن هدنة ل45 يوما لم تدخل حيز التنفيذ فجر هذا اليوم، لا بل على العكس، منذ دخول هذه الهدنة المتجددة صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم، عمد الجيش الإسرائيلي أولا إلى استهداف وعمليات اغتيال في دورس في بعلبك، ومن ثم بعمليات استهداف بالغارات الإسرائيلية للمقاتلات الحربية في جنوب لبنان، وصولا إلى صدور أوامر إخلاء صباحا وأوامر إخلاء قبل ما يقارب الساعتين لبرج الشمالي في قضاء صور، حيث قام الجيش الإسرائيلي باستهداف برج الشمالي بعد عملية الإنذار وأوامر الإخلاء. وهذه الأوامر هي تتسع عمليا، وهذه القرى التي يتم طلب الإخلاء لها تتسع رقعتها الجغرافية، إن كان شرقا باتجاه البقاع الشمالي، وإن كان كذلك الأمر باتجاه مساحة أكبر في الجنوب اللبناني. وهذا ما يدفع حزب الله بحسب مصادره إلى الرد على استمرار إسرائيل لخرقها للهدنة من خلال عمليات.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: 105 إصابات في غضون 10 أيام، لم يتحدث الجيش الإسرائيلي في بياناته اليومية عنها كلها، تحدث عن بعضها وفصل في العمليات التي استهدفت بعض هؤلاء المصابين، لكنه لم يذكرهم جميعا. وإذا ما تحدثنا عن مجمل وقف إطلاق النار، فتخطى عدد المصابين وفق ما يصدر من إحصائية تحدث إسرائيليا كل عدة أيام دون تفصيل. أؤكد هنا أن الجيش لا يفصل إن كانت هذه الإصابات هي على الجبهة اللبنانية، لكن الجبهة النشطة الوحيدة حاليا هي الجبهة اللبنانية، بالتالي على أقل تقدير معظم هؤلاء هم في الجبهة اللبنانية. قد تكون هناك بعض الإصابات ناتجة عن حوادث عملياتية مثلا في قطاع غزة أو غيرها، لكن الجزء الأكبر بكل تأكيد هو في جبهة لبنان، وتخطى 300 إصابة إذا ما عدنا إلى تاريخ بدء وقف إطلاق النار. بالتالي هذا العدد الكبير يؤكد استمرار عمليات حزب الله، لكن الساعات 24 الماضية ديما أكدت فيها إسرائيل رسائل عدة أمام الجانب اللبناني مع تمديد وقف إطلاق النار أو بداية هذا التمديد ل 45 يوما إضافية عقب الاتفاق الذي كان في المفاوضات المباشرة في الجولتين الأخيرتين الخميس والجمعة للمفاوضات المباشرة. والرسائل الإسرائيلية واضحة، أولا كانت بدأت في ساعات ما بعد منتصف الليل بغارة إسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية، والهدف كان قيادي أو كانت إسرائيل تستهدف قياديا في الجهاد الإسلامي وليس حتى قياديا مثلا في حزب الله من قادة الصف الأول. وهنا تؤكد إسرائيل أنها قد تشن غارات في العمق اللبناني حتى على بعد أكثر من 100 كيلومتر في بعلبك إن كان هناك هدف تعتبره إسرائيل ذو قيمة استخباراتية قوية، سواء كان على مستوى الاغتيالات أو حتى على مستوى بنى تحتية مرتبطة مثلا بصناعات المسيرات. لا خطوط حمر في هذا الاتجاه، وإسرائيل تذهب بعيدا إلى حد تنفيذ غارات في العمق اللبناني في ضاحية بيروت إن توجب الأمر، كما كان الحال حين اغتالت من قالت إنه قائد قوة الرضوان لدى حزب الله. بالتالي هذه كانت الرسالة الأولى. أما اليوم صباحا فكان أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة الغارات خلال الساعات 24 الماضية، متحدثا عن أكثر من 30 غارة استهدفت ما يقول إنها بنى تحتية في الجنوب اللبناني بصورة أساسية. وهنا يؤكد أن الأساس الحالي هو استمرار العمليات الإسرائيلية بصورة منحصرة ربما إلى حد كبير في الجنوب اللبناني، لكنها قابلة للامتداد إلى عمق الأراضي اللبنانية إذا ما كانت هناك أهداف ذات قيمة. بالتالي هذه هي الرسائل الإسرائيلية التي تعبر عمليا عن أن إسرائيل ماضية في ذات السياسة التي كان عليها الحال خلال الفترة الماضية من وقف إطلاق النار. لا تغيير في السياسة الإسرائيلية، لا تغيير في طريقة عمل الجيش، إنما على عكس ذلك هي تتعمق نحو مزيد من القصف اليومي في الجنوب اللبناني ونحو مزيد من أوامر الإخلاء كذلك التي تصدر بصورة يومية، بعضها متجدد وأخرى جديدة تعقبها غارات إسرائيلية عادة ما تكون عنيفة. لكن في الجانب الآخر أيضا أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى إطلاق حزب الله عدة قذائف صاروخية، قال إن بعضها استهدفت قواته جنوبية لبنان وأخرى اجتازت الحدود وسقطت في مناطق غير مأهولة، إضافة إلى اعتراض 3 مسيرات وانفجار أخرى دون أن يتحدث أو يفصل في إذا ما كانت المسيرة الرابعة التي انفجرت قد تسببت بإصابات على الأقل في الوقت الحالي.
3: من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. في المقابل اتهم منظمو الأسطول إسرائيل بارتكاب أعمال قرصنة بعد صعود قواتها إلى عدد من القوارب على مرأى من الجميع.
4: المشهد ليس جديداً، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه، سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزياً. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفاً من أكثر من 50 قارباً وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط.
1: راديو الحرية
5: 97.17 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
4: مدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار، رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
3: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها في الضفة الغربية. أوضحت الوزارة أن محمود زياد العملي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أولى بالخليل يوم الأحد. من رام الله ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. نسألك عن الشهيد العملي في وتفاصيل استشهاده، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي يقوم بها جيوش جنود قوات الاحتلال في أكثر من مكان بالضفة الغربية.
7: نعم ديما، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد محمود العملي الشاب الذي كان يبلغ من العمر 32 عاما. هذا الشاب أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام بالقرب من بلدته بيت أولى شمال مدينة الخليل. نقل بالأمس، طبعا هو أصيب صباح أمس الأحد ونقل إلى المستشفى، ولكنه استشهد عصر اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه في بيت أولى شمال مدينة الخليل. منذ ساعات الصباح وحتى منذ ساعات الفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اقتحامات متعددة لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، آخرها لدورة جنوب الخليل، وقبلها كان هناك اقتحام لبلدة يعبد غرب مدينة جنين. هناك اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة، داهم عدد من المنازل و قام بإيقاف المواطنين في شوارع البلدة والتحقيق معهم ميدانيا قبل أن ينسحب إلى أطراف بلدة يعبد غرب مدينة جنين. في نابلس كذلك كان هناك اقتحام لقرية تل غرب مدينة نابلس. من هذه القرية اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل واعتقل شقيقين، أحدهما طفل، قبل أن ينسحب من هذه المنطقة. أيضا في طول كرم قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة واعتقلت 3 مواطنين، بينهم أسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك الحال في مدينة الخليل، كان هناك اعتقال ل4 مواطنين بينهم طفل خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم العروب وبيت أمر شمال الخليل وأيضا لبلدة ترقوميا في الخليل. كان هناك أيضا اقتحام ديما لبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم. في هذه البلدة سلمت قوات الاحتلال اختارات هدم ووقف بناء ل15 منزلا، منها منازل مأهولة بالسكان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه البلدة وسلمت الإخطارات وأعطت الناس في هذه المنازل مهلة أسبوع واحد فقط لإخلاء منازلهم وتمهيدا لهدمها أو وقف البناء في منازل أخرى ما زالت غير مأهولة في هذه المنطقة. هذه التطورات أو التصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي يرافقه أيضا تصعيد مستمر من المستوطنين في هجماتهم في الضفة الغربية، أبرزها كانت في قرية الطيبة وبلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. المستوطنون في هذه القرية هاجموا تجمعا بدويا بالقرب من هذه القرية وقطعوا طريق الأطفال أثناء توجههم إلى المدارس واعتدوا على الأطفال خلال ذهابهم إلى المدرسة وقاموا بقطع عدد من أشجار الزيتون في قرية الطيبة. في سنجل أيضا شمال رام الله المستوطنون لليوم الثاني على التوالي اقتحموا هذه القرية وأدوا طقوسا تلمودية عند المدخل الشمالي لبلدة سنجل شمال رام الله ومنعوا المزارعين بطبيعة الحال من الوصول إلى أراضيهم لأنهم أغلقوا المدخل الشمالي عند مدخل هذه البلدة. في مسافة يطا جنوب الخليل كذلك الحال، المستوطنون اقتحموا وادي الرخيم جنوب الخليل وهذه المنطقة تتعرض لهجمات كل ساعة من المستوطنين الذين بنوا المزيد من البؤر الاستيطانية في مسافة يطا جنوب الخليل. هاجموا وادي الرخيم، قاموا بإحراق حظيرة أغنام وإحراق مخبز عائلي في هذه المنطقة، صاحب حظيرة الأغنام الفلسطيني الذي حاول إخماد النيران أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى لأنه حاول إخماد النيران التي أشعلها مستوطنون مسلحون يدعمهم أو كان يرافقهم حتى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام.
3: نعم، شكرا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. أعلنت الفرقة أبرز التطورات الميدانية. أحمد،
8: نعم، أبرز التطورات الميدانية هي في إقليمي كردفان وإقليم النيل الأزرق بحسب البيان الصادر من القيادة العامة للجيش السوداني أو الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني. أعلنت أن القوات المسلحة السودانية تمكنت اليوم من استعادة منطقة كرن، وكذلك هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية الواقعة في الأجزاء الشرقية لولاية النيل الأزرق. هذه المنطقة في وقت سابق استولت عليها قوات الدعم السريع بعد الهجوم على هذه المنطقة. اليوم القوات المسلحة السودانية تستعيد السيطرة على منطقة كرن مرة أخرى، وبالتالي تضيق الخناق على قوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق. هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية وهامة، وكون أن هذه المنطقة تمثل منطقة أيضا ذات أهمية استراتيجية كونها تقع في الحدود الشرقية لولاية النيل الأزرق في الحدود مع ولاية أو في الحدود مع دولة إثيوبيا. كذلك تتواصل هذه العمليات بشكل مكثف من القوات المسلحة السودانية في سبيل أن القوات المسلحة السودانية تريد السيطرة الكاملة على كل المواقع التي فقدتها في الأيام السابقة، خاصة في إقليم النيل الأزرق بعد اشتعال المعارك العنيفة في هذه المنطقة بالتحديد. كذلك لم تتوقف انتصارات القوات المسلحة السودانية في منطقة النيل الأزرق فحسب، وإنما أيضا في إقليم كردفان تحديدا في ولاية جنوب كردفان، حيث بحسب المصادر العسكرية تحدثت للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني والقوى المشتركة استطاعوا اليوم أيضا من تأمين منطقة التكمة، وهي منطقة استراتيجية وهامة ومربط طرق تربط بين أجزاء واسعة جدا من جنوب كردفان وشمال كردفان، وكذلك المدن الرئيسية التي تدور فيها القتال مثل منطقة الدلي وكذلك منطقة كادوغلي. هذه المدن المحاصرة حاولت القوات المسلحة السودانية في مرات كثيرة فتح الطرق إلى هذه المنطقة، ونجحت القوات المسلحة السودانية كما عادت قوات الدعم السريع في إغلاق هذه المناطق مرة أخرى، وبالتالي تتواصل هذه العمليات العسكرية. ولكن اليوم كانت هنالك الهجمات عنيفة جدا والضربات كانت قوية من جانب القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع، تم استخدام الأسلحة الثقيلة وكذلك الخفيفة، وشهدت أرتال من السيارات التي عرضها عناصر يتبعون للجيش السوداني والقوى المشتركة وهي تتبع لقوات الدعم السريع محترقة في هذه المناطق بالتحديد. هذه المنطقة تشهد باستمرار عمليات كر وفر، وأهمية هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للجيش السوداني هي تمثل نقطة هامة جدا، أن القوات المسلحة السودانية تريد أن يبقى هذا الطريق الذي تم فتحه سالكا ما بين مدينة الدلي وكذلك مدينة كادوغلي عبر التكمة، وحتى يعني الطريق الشرقي.
9: راديو الحرية 97.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: كل هذه التسريبات أتت بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران قائلا إن الوقت ينفد.
3: ترامب يتوعد ويحذر الإيرانيين مجددا من قسوة ما هو آت، يؤكد أن الوقت ينفد أمامهم، ويلوح باستئناف الحرب إذا لم تستجب طهران لمطالبه، ويعقد مشاورات مع كبار مساعديه بشأن خيارات التصعيد وفق وسائل إعلام أمريكية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رفض إيران عددا من مطالب ترامب وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية لا سيما بشأن برنامجها النووي أديا إلى إعادة طرح الخيار العسكري بقوة، رغم أن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. طهران التي تبنت خطابا تصعيديا واضحا تقول على لسان المتحدث باسم قواتها المسلحة إنها سترد بهجوم قوي ومفاجئ إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته. تقول وكالة مهر الرسمية الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تنازلات فشلت في انتزاعها خلال الحرب من دون تقديم أي امتيازات ملموسة، معتبرة أن هذا النهج قد يقود إلى طريق مسدود في المفاوضات، طريق تحاول باكستان وصله مجددا من خلال مساع دبلوماسية حثيثة وتفاؤل بإمكانية عقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت يجري فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مكثفة مع الرئيس ترامب لحثه على اتخاذ قرار باستئناف الحرب وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
2: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وإن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. ونفى بقائي وجود أي أعداء مع دول الجوار، مؤكدا أن على أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى أن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات أولا وفتح مضيق هرمز تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
4: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: إلى ردود الفعل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. وأضاف فيدان خلال لقاء نظيره الألماني في برلين أن الأولوية حاليا هي الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع إيران وأمريكا من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن محمد بالدين ومن طهران حازم كلاس. أهلا بكما، وأبدأ معك محمد بالدين في واشنطن. محمد، يعني التسريبات تتدفق تحت جسر التوتر الممتد بين واشنطن وطهران وفق هذه التسريبات وما قاله الرئيس الأمريكي والاجتماع المزمع لمجلس الأمن القومي، إلى أي حد اتضحت الصورة بشأن الخطوة التالية للإدارة الأمريكية؟
5: بنسبة 0% لا تتضح الصورة على الإطلاق.
2: وعلى الأرجح لن تتضح، لأن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تلقى مرادها من الأوراق التي يجري تبادلها بشكل مباشر أو عبر الوسطاء مع الجانب الإيراني في محاولة للوصول إلى إطار اتفاق. لكن ما يمكن استنتاجه بناء على المقترح المعدل الذي وصل الإدارة الأمريكية هو أنه رغم لغة التصعيد التي كانت تسمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فدوائر السياسة كانت تدور وإن كانت تدور ببطء شديد. عمليا هنالك قنوات قائمة، وأشار إليها حتى ترامب عندما كان يهم بالمغادرة إلى الصين الأسبوع الماضي، هنالك قنوات قائمة للتواصل بشكل مكثف بين الجانبين الأمريكي والإيراني. هل حققت اختراقا يذكر؟ ليس بعد. ترامب بحاجة إلى اتفاق يمكنه أن يسوقه داخليا، ويمكنه أيضا أن يبني عليه لأسس خارجية، وهو في نفس الوقت يقدم رجلا ويؤخر أخرى فيما يتعلق بالعمل العسكري. وإن كانت واشنطن مستعدة تمام الاستعداد، وتسريبات الآن ترجح أن ترامب أقرب وأميل إلى أن يتخذ قرارا بالمضي قدما نحو عودة الأعمال العسكرية وتوجيه ضربات أكثر شدة ضد النظام الإيراني، هذه التسريبات كانت تتسيد المشهد في الساعات القليلة الماضية، وترامب نفسه المحى إلى ذلك يوم أمس بقوله لأكسيوس بأن الوقت بدأ ينفد وبأن على الإيرانيين أن يصلوا إلى اتفاق أو أن يقبلوا بالاتفاق، وإلا فإن العمل العسكري موجود على الطاولة وفق تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تسريبات اليوم التي تتحدث بما فيها تلك التي نفاها بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، تلك التي تحدثت عنها رويترز من أن واشنطن وافقت على رفع التجميد فيما يتعلق ببعض الأصول الإيرانية وفيما يتعلق أيضا بالموانئ والسفن الإيرانية، كل تلك التسريبات تنفيها الإدارة الأمريكية تباعا. سنتكوم القيادة الوسطى الأمريكية قبل قليل نشرت أنها مستمرة في فرض الحصار على السفن والموانئ الإيرانية، وبأن مجموعة السفن التي تم إعادة توجيهها هي 85 سفينة حتى الآن منذ بدء فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية في الأسبوع الثاني من إبريل الماضي. فوق ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعاته بشكل متواصل مع كبار مسؤولي إدارته من مجلس الأمن القومي وكذلك كبار القادة العسكريين، وكان قال في الساعات الماضية ذلك التهديد، وأرفقه أيضا بمنشورات أخرى فيها بعض التلميح، منشورات مولدة بالذكاء الاصطناعي لكن فيها بعض التلميح لاستعداده لأن يضغط على الزر كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رغم ذلك الآن نحن نتحدث عن ورقة جديدة من الجانب الإيراني، وقد يعقبها محاولة ضغط من الجانب الأمريكي لتحقيق اختراق في بعض النقاط، خاصة وأن الأوراق الماضية على الأقل 3 أوراق وصلت إلى الإدارة الأمريكية اعتبرت أنها غير كافية لكنها يمكن البناء عليها بناء على هذا النمط من التعامل الأمريكي مع الأوراق الأخيرة. وما سرب عن الورقة قبل الأخيرة التي قالت بعض المصادر والمسؤولين في البيت الأبيض للوول ستريت جورنال وقتها إنها وكذلك لأكسيوس إنها أقرب ما تكون إلى ما يمكن الوصول إليه كتفاهم أو اتفاق مبدئي، أي مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. والظاهر أيضا من جملة ما يجري نقاشه بين الطرفين هو أن نقطة اليورانيوم عالي التخصيب، الكميات الموجودة منه في إيران، ونقطة فترة التجميد هما العالقتان حتى الآن في المشهد دون أن يكون هنالك أي حل وسط يمكن أن يقبل به الطرفان على الأقل حتى الآن فيما يظهر.
5: طيب حين يعني يقال أن المقترحات غير كافية، يعني تبدو أو يبدو هذا التعبير أقل حدة من أنها مرفوضة، وهذا يحيلنا إلى مسألة الخيارات، هل ما تزال ترتيب هذه الخيارات ما يزال على حاله؟
2: ما يزال على حاله، وإن كانت واشنطن وترامب جزء من سياسته حامد هو أن يستخدم لغة الوعيد والتهديد والضغط العسكري والضغط في إطار الوقت، وهذه نقطة مهمة، هو يحاول دائما أن يجعل مساحة الوقت ضيقة لكي يفرض على الطرف المقابل أن يقبل بالشروط والاشتراطات التي يريده أن يقبل بها. هذا جزء من ثقافته أيضا كرجل أعمال ومطور عقاري، المطورون العقاريون معروفون بهذه هذه الخصائص في التفاوض أو هذه النقاط في فرض جو من الضغط على من يريدون الوصول إلى تفاهم معه. ترامب يطبق نفس السيناريو بحذافيره على مسألة إيران، غير أن مسألة إيران مختلفة عموما. هل الخيارات العسكرية قائمة؟ نعم قائمة، وقائمة بقوة وبشدة لدى الإدارة الأمريكية، وقد تكون
6: أرجح مع أصوات من داخل الإدارة تدفع ترامب ومن داخل حتى المناخ السياسي المحيط به تدفعه أكثر تجاه القيام بعمل عسكري. لينسي غراهام يوم أمس كان يقول ضربة عسكرية قوية تنهي العملية بشكل كامل، تنهي كل شيء، هي ما نحتاج إليه وسوف ننتهي من هذه المهمة. لكن هنالك أصوات في داخل الإدارة الأمريكية تخشى ليس فقط على ترامب واستغراق الولايات المتحدة في حرب طويلة الأجل، وإنما تخشى أيضا من التأثير الذي سيكون قويا جدا لهذه الحرب، والذي بدأ بالفعل يظهر أصلا في الانتخابات التمهيدية في داخل الحزب الجمهوري، خاصة قبيل انتخابات التجديد النصفي بعد أشهر قليلة في 3 نوفمبر المقبل. نعم، كل الخيارات ما تزال مطروحة، وترامب من غير يعني السهل التكهن بتوجهاته أو بالطريقة التي يفكر فيها، وهنالك تأثير واضح من محيطه، خاصة من هم موجودون معه على الدوام من المسؤولين وكبار المسؤولين ومن يستشيرهم حتى من خارج دائرة الإدارة الأمريكية، إضافة إلى تنسيقه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كل تلك عوامل مؤثرة، وإن كان حتى الآن ما يزال في الظاهر يفضل الوصول إلى اتفاق، لكن اتفاق يمكنه أن يسوقه داخليا ويمكنه أن يبني عليه خارجيا بدل أن يعود إلى الأعمال العسكرية والحرب.
2: نعم، شكرا لك محمد. محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، وتحول إلى طهران إلى مراسلنا حازم كلاس. يعني حازم، يفهم دائما أن ترامب يفضل سياسة حافة الهاوية مع طهران فيما يتعلق بموضوعي الحرب والمفاوضات، ولكن على الرغم من ذلك تبدو النبرة في طهران ربما أقرب إلى التفاؤل. هل نستطيع أن نفهم لماذا؟
7: يعني ليس تفاؤلا تماما، لأن وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني مقرب من الفريق الإيراني المفاوض بأنه رغم التغييرات التي جرت على النص والأمريكي الذي ورد إلى إيران قبل أن تجري بدورها تعديلات عليه، رغم هذه التغييرات إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، لم يتغير الكثير. بالنسبة لإيران هناك خطوط حمر يمكن وصفها بالشروط، يمكن وصفها بمحددات لهذا الاتفاق أو لأي توافق محتمل بين طهران وواشنطن، متمثلة بشكل أساسي بالقضايا المرتبطة برفع العقوبات. إيران تؤكد بأنه يجب رفع العقوبات بشكل كامل، وأن يكون ذلك التزاما أمريكيا، لا أن يتم فقط رفع العقوبات بشكل مؤقت خلال فترة التفاوض وعلى القطاع النفطي فقط. وكذلك بالنسبة للأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، النص الأمريكي بحسب التسريبات الإيرانية تعهد بالإفراج على جزء منها، ولكن إيران تقول بأن هذه
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM
7: لإعادة الإعمار والتنمية، إلا أن إيران تقول بأن هذا المقترح وهذا الحديث يبدو في أرقامه بعيد جدا عن الأرقام التي تطالب بها إيران وفق الإحصاءات التي قامت بها للأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الأمريكي. والأهم من هذا كله أن ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني من وجهة نظر طهران أمر مختلف تماما عن إنهاء الحرب، وبحسب المقترح الإيراني الهدف من كل هذا التبادل للرسائل هو الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويبني الثقة، وربما يصح القول أن يبني أرضية وإطار محدد يسمح بالدخول إلى تفاصيل كثيرة كالملف النووي وغيره.
2: نعم. وبالتالي في السياق نفسه يعني حازم إذا سمحت لي، الآن في خبر عاجل ترامب يقول لنيويورك بوست: لست منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران، لست منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران، وهي تعلم تماما ما سيحدث قريبا. لست منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران وهي تعلم ما سيحدث
5: قريبا كما يقول ترامب لنيويورك بوست، وبالتالي هذا أين يضع طهران الآن وكيف يمكن أن تتعامل مع مثل هذه التهديدات طبعا المكررة من الرئيس ترامب؟ نعم يبدو أن حازم لا يسمعني. أعود مجددا إلى واشنطن إلى محمد بدين. محمد، يعني في أي سياق يمكن أن تفهم هذه التصريحات الجديدة للرئيس ترامب؟
6: المزيد من الضغط، هذه هي السياسة المثلى بالنسبة لترامب، وإن كان نعم هو نافذة الوقت ضيقة فعلا بالنسبة له، وهذه الإشارة منه يوم أمس ربما تجيب عن مسألتين، هي حقيقة من ناحية وهي من ناحية أخرى جزء من سياسته ليضغط على الجانب الإيراني. هل قدمت الإدارة الأمريكية تنازلات حتى الآن؟ هنالك مؤشرات على التنازلات، وإن كان هو نفسه أي الرئيس الأمريكي ينفيها وينفيها بعض كبار مسؤولي إدارته، لكنها واضحة من بينها حتى فكرة التجميد لمدة 20 سنة التي قال ترامب إنه لا يمانع أن يكون هنالك تجميد لمدة 20 سنة للبرنامج النووي الإيراني. التجميد المحدد بمدة هو تنازل عن فكرة إعدام البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، لأنه انقضت هذه المدة، فهذا يعني أنه بعد ذلك سيكون على أو سيكون بمقدور إيران وفقا لأطر الاتفاق أن تعود لتخصب اليورانيوم بنسبة يتفق عليها وهي حسب التسريبات 3.67% للأغراض الدوائية والأغراض الطاقوية الأساسية المدنية بالنسبة للجانب الإيراني. هل قدمت تنازلات فيما يتعلق بالأصول الإيرانية؟ هذه نقطة مثيرة للجدل، لأن ترامب كان ينتقد حتى الأسبوع الماضي، كان يقول بأن البنوك أو أفرع البنوك خاصة ثلاثة أو أربعة بنوك تعتبر من الأكبر في الولايات المتحدة من بينها جي بي مورغان، تشيس بانك وكذلك بانك أوف أمريكا، أفرغت أدراجهم بالكامل من أي أموال نقدية في العام 2015 بعد الوصول إلى الاتفاق بين المجموعة الدولية واتفاق أوباما كما يحلو له أن يسميهم على الجانب الإيراني لكي تملأ بها طائرة بوينغ 757 ويذهب بتلك الأموال إلى إيران واعتبرها خطأ فادحا. كان له تلميح قبل بداية هذه الحرب يقول فيه أنه منفتح حتى على أن يرفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، ثم عاد وتشدد في هذا الموقف، والظاهر أنه قد يكون وبكل تأكيد سيكون هنالك اتفاق أو أطر تدريجية لرفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية. ترامب يدرك ذلك جيدا، لكن إلى أي حد كان مرنا فيه حتى الآن صورة غير واضحة.
5: شكرا جزيلا لك محمد بدين من واشنطن، وشكرا موصول أيضا لحازم كلاس في طهران، شكرا جزيلا لكم. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
9: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة: قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
2: إلى تطورات في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 4 بلدات وقرى في الجنوب. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة للعدو الإسرائيلي على دورس جنوبي البلاد أدت إلى سقوط 2، منهما فتاة، وجريحتين. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدات في جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على شوكين وصديقين والبازورية. هذا وأظهرت المشاهد حجم الدمار الواسع الذي خلفه القصف الإسرائيلي على بلدة تول في جنوب لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر تفجيره مبنى في جنوب لبنان، رغم أنه مخزن أو زعم أنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 طائرات مسيرة قال إنها استهدفت مناطق قواته في جنوب لبنان. وكانت صفارة الإنذار قد دوت في المالكية عند القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية بعد الاشتباه في تسلل مسيرة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد سابقا أن مسيرة إضافية أطلقها حزب الله انفجرت عقب اجتيازها الشريط الحدودي دون تقديم تفاصيل إضافية. كما قال الجيش إن الحزب أطلق عددا من القذائف الصاروخية اعترض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق غير مأهولة قرب الحدود اللبنانية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب على بلاده، مستندا في ذلك إلى الإطار الذي وضعه لبنان كأساس للتفاوض مع إسرائيل. وأضاف عون أن واجبه وموقعه ومسؤولياته تحتم عليه العمل بأقصى طاقته لإيقاف الحرب بأقل كلفة ممكنة. ولفت إلى أن الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض مع إسرائيل يتمثل في انسحابه من الأراضي التي تحتلها، ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود، وعودة النازحين إلى قراهم، وتوفير المساعدات الاقتصادية والمالية للبلاد. قالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إنما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل. وقالت هذه المصادر إنه تم الترويج لوقف إطلاق نار مزعوم للتعمية على التنازلات المتواصلة، وآخرها المفاوضات المباشرة التي تجري تحت النار، معتبرة إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. واعتبرت هذه المصادر أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة مرفوض وموضع ريبة. وأضافت مصادر حزب الله للتلفزيون العربي أن ما تقوم به المقاومة هو رد على الخروقات الإسرائيلية المتكررة، مجددة ثوابت الحزب في وقف عمليات الاغتيال والغارات ومحاولات التقدم البري وتدمير القرى. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من بيروت جويس الحاج خوري ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما، وأبدأ معك جويس لتضعينا في صورة آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الميداني، لا سيما

0: استمرار أوامر الإخلاء، صدرت أوامر إخلاء على دفعتين اليوم، مرتين تم إنذار السكان في برج الشمالي إضافة إلى بلدات أخرى، وقام الجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف القرى التي تم إنذارها، وإنما كذلك الأمر قرى لم يتم إنذارها. يواصل الجيش الإسرائيلي أولا إفراغ القرى من سكانها، وإنما كذلك الأمر تدمير منازل السكان الذين كانوا يعيشون في هذه القرى والبلدات. عدد من هذه القرى التي يتم إنذارها كانت قد تحولت إلى مراكز إيواء مؤقتة ومراكز نزوح مؤقتة بالنسبة للسكان الذين غادروا القرى والبلدات. عمليات نزوح متواصلة، أكثر من مرة يعيش النازحون عمليات نزوح وانتقال من مكان إلى آخر جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء أوامر الإخلاء. ولكن كذلك الأمر كانت هناك استهدافات بمسيرات هذا اليوم، ما يوصف هنا بعمليات الاغتيال أو محاولات الاغتيال، إضافة إلى استمرار عمليات التفجير، وهذا ما يرد عليه حزب الله بأيضا عمليات ضد تجمعات القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. تقول بيانات حزب الله بأن هذه العمليات تأتي ردا على خرق إسرائيل لهذه الهدنة. كان لافت في بيانات حزب الله وعملياته اليوم أولا أنه نفذ عمليتين باتجاه الداخل الإسرائيلي، ولكن كذلك الأمر قام في فترة 36 دقيقة باستهداف 6 نقاط لتجمعات إسرائيلية داخل 6 مناطق في الجنوب اللبناني داخل الخط الأصفر بصليات صاروخية متكررة بحسب ما يقول بيان حزب الله في هذا الإطار. ولكن أيضا في إحدى العمليات تحدث حزب الله عن إطلاق مسيرات انقضاضية نوعية، لم يكشف عن هذه المسيرات، ولكن بحسب البيان فإنها مختلفة عن تلك التي اعتمدها في الآونة الأخيرة والتي اعترف الجيش الإسرائيلي فيها بأنه لا غير قادر على التعامل معها. وبالتالي هذا أيضا تطور ميداني في مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله. إذن نحن في أول يوم من تجديد هذه الهدنة، لازلنا في الواقع الميداني والعسكري على ما كنا عليه منذ وقف إطلاق النار، أي تحييد
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب المجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 97.7 FM كبيرة سواء كان ذلك من القياديين أي ضمن محاولات اغتيال القياديين في حزب الله أو بقية الفصائل الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية في لبنان.

0: فهي ستقوم بتنفيذ هذا الاغتيال بدليل ما فعلته يوم أمس قرب بعلبك. إضافة إلى ذلك حتى لو توفرت أهداف تتعلق ببنى تحتية كان إيال زمير وفق يدعوت أحرنوت سابقا أو عزى بالفعل باستهداف أهداف في العمق اللبناني إن توفرت أهداف تتعلق بتصنيع وتجميع وتوريد المسيرات التي يستخدمها حزب الله في هجماته ضد القوات اللبنانية وهي السلاح الذي يؤرق المنظومة الأمنية بشكل أساسي في الجنوب اللبناني. واليوم هيئة البث الإسرائيلية كانت تحدثت مجددا عن هذا السلاح وصعوبة التعامل معه دون وجود حل تكنولوجي واضح حتى هذه اللحظة، وهو ما أكده أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حين تطرق إلى هذه النقطة وتحدث عن الحاجة للصبر إلى حين إيجاد حل يتعلق بالمسيرات المفخخة. لكن هيئة البث الإسرائيلية كانت تحدثت عن اختلاف في تكتيك حزب الله بتعامله مع الهجمات والعمليات بصورة عامة في الجنوب اللبناني. تدعي بعض المصادر في الجيش وكذلك شعبة الاستخبارات العسكرية أن حزب الله لم يعد يتبع أسلوب تلقي الأوامر عبر سلاسل قيادية، إنما عبر مجموعات صغيرة متفرقة تعمل في الجنوب اللبناني على إيجاد فرص واستغلال هذه الفرص بغرض شن هجمات نحو القوات الإسرائيلية دون وجود التسلسل القيادي بتلقي الأوامر. وربما هذا كان من الدروس التي استجاب لها أو تعامل مع حزب الله نتيجة الاغتيالات الإسرائيلية واستمرار هذه الاغتيالات مؤخرا كذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما ألمحت إليه أيضا هيئة البث الإسرائيلية أن الأمر وهذا الطريق الجديد مرتبط كذلك بسياسة الاغتيالات الإسرائيلية. إذا ما تحدثنا عن عمليات حزب الله التي تحدث عنها الجيش على الأقل، فهو تحدث عن إطلاق قذائف صاروخية نحو قواته جنوبي لبنان، أخرى كانت اجتازت الحدود بعد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ويقول الجيش أنها سقطت في مناطق غير مأهولة، إضافة إلى اعتراضه عدد من المسيرات 3 من المسيرات المفخخة وسقوط أخرى 4 عقب اجتيازها الشريط الحدودي دون أن يتحدث بتفصيل إن كانت أدت لوقوع إصابات أو حتى إلى أضرار مادية في هدف معين.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة المسؤولين عن أفعال مشابهة. كما ندد تورك في تقرير بمؤشرات تفيد بوقوع تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. تظاهر عدد من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على قرار تقليص وجبات الطعام من المنظمات الدولية، وحذر المتظاهرون من خطورة عملية التقليص وعودة المجاعة بصورة أكبر على النازحين في مراكز الإيواء.
2: لا أقل شيء يحتاجه المعذبون، أقل شيء يحتاجه.
3: واليوم تظل علينا المؤسسات الدولية بمنع إدخال الطعام إلى 80,000 لاجئ بمخيم البريج ومخيمات أخرى لمنع إطعام الفقراء والمحتاجين والمعوزين. اليوم المجتمع الدولي نريد منه أن يقف أمام مسؤولياته تجاه تسهيل إمداد الطعام لأولئك المجوعون، لأولئك المحاصرون، لأولئك الذين يعيشون في الخيام.
1: حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور في خدمات التصوير الطبي وأوضاع مرضى ارتفاع ضغط الدم في القطاع جراء استمرار استهداف وتدمير البنية التحتية الصحية. وقالت الوزارة في بيان أن القطاع فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي مع توقف كامل لخدمة الرنين المغناطيسي بعد تدمير 9 أجهزة ونقص حاد في أجهزة الأشعة المقطعية اللازمة لغرف العمليات. وفي بيان آخر أكدت الوزارة أن نقص الأدوية يهدد حياة نحو 225,000 مريض بضغط الدم وسط توقف الفحوصات الدورية وتدمير مراكز الرعاية الأولية. هذا ويواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض، ويتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
4: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
5: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير 6 بصير 5. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش، شطف عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
4: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيوداً أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع، ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
6: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجوزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
4: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%، ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
7: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوان الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء، في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
8: وللمزيد ينضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك. يعني من خلال هذه التظاهرات على نقص الغذاء في مخيم البريج، وكذلك بيانات وزارة الصحة حول المعدات ومستوى الأدوية المتوفر، هل يعني ذلك أن مؤشرات التدهور الحاد عادت من جديد إلى القطاع؟
9: هي بالفعل لم تتحسن أصلاً، بمعنى أن كل المؤشرات العالمية فيما يتعلق بمعظم الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة هي عملياً لم تتحسن، بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار. كان الناس هنا يتوقعون أن يكون هذا الاتفاق يحمل حلحلة وانفراجة في الظروف الإنسانية وأن يوقف شلال الدم، لكن على النقيض تماماً، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بقتل وسفك دماء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وأيضا هي تقيد دخول معظم الاحتياجات المنقذة إلى الحياة. إذا أردنا أن نأخذ الأمن الغذائي مثلا، هناك شح شديد في معظم المواد الغذائية اللازمة لكل الفئات الهشة، المرضعات، النساء الحوامل، المواليد الجدد، الرضع. هذه الفئات الهشة بالفعل هي تعاني من سوء التغذية، وكان هناك تقرير قبل أسبوع لمنظمة أطباء بلا حدود يتحدث عن أن هذه الأزمة، أي أزمة سوء التغذية، هي أزمة من صنع الإنسان، وأن تقييد دخول المساعدات هو أحد أهم هذه الأسباب، إضافة إلى تدمير البنية التحتية، خاصة الشوارع والطرق والمخازن والأسواق المركزية وغير ذلك من هذه البنى التحتية المهمة. فيما يتعلق بالخدمات الطبية، دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي الإبادة جزء كبيرا من البنى التحتية الطبية. مثلا الرنين المغناطيسي، لا يوجد في قطاع غزة حاليا أي جهاز رنين مغناطيسي، وبالتالي يواجه الأطباء مشكلة كبيرة جدا في تشخيص الأمراض، وأيضا في على الأقل إيجاد الخطة العلاجية المناسبة لهؤلاء المرضى. يعتمدون بالعادة على معالجة الأعراض ولا يعالجون المرض بذاته، وهذا ما نقله معظم الأطباء الذين التقيناهم خلال التقارير واللقاءات السابقة. أيضا فيما يتعلق بجانب علاج المرضى، هناك فتح على الأقل شكلي لفتح لمعبر رفح، تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تسمح للمرضى بالمغادرة، لكن على أرض الواقع هي تسمح لأعداد قليلة جدا من المرضى للمغادرة. في قطاع غزة ما يزيد عن 20,000 مريض لا يزالون حتى هذه اللحظة ينتظرون الفرصة من أجل الحصول على العلاج. وأيضا لا تكتفي إسرائيل بمنع هؤلاء الناس وهؤلاء الحالات وهذه الحالات الإنسانية من المغادرة، وإنما حتى تمنع دخول الكثير من المستلزمات والاحتياجات المعالجات الطبية، وهنا على وجه الدقة لا نذكر فقط الأدوية بل كل المستلزمات الطبية بما فيها من الأجهزة التشخيصية، أجهزة العلاج الطبيعي، أجهزة العمليات الجراحية، وبالتالي هناك شح كبير جدا في معظم الاحتياجات المنقذة للحياة، وبالتالي الظروف الإنسانية لا تزال صعبة بالرغم من مرور 6 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
8: طيب، وفق السياسة الإسرائيلية القائمة والتي ترصدونها وتلاحظونها يوما بيوم في قطاع غزة عاصم، يعني مسألة السماح لإدخال المساعدات الأدوية كيف يتم؟ هل يوم بيوم؟ هل كل أسبوع؟ هل هناك سياسة واضحة يمكن فهمها؟
9: حتى نكون واضحين، ما يحدث الآن هو مخادعة إسرائيلية، وبالتالي يمكن أن نسمي القيود الإسرائيلية التكتيكية. هي تدخل مثلاً 100 شاحنة إلى القطاع تحت مسمى مواد غذائية، وهي على الحقيقة مواد غذائية، لكن معظم هذه المواد قد تكون بسكويت ومواد ومشروبات غازية، لكن تمتنع عن إدخال كمية كافية من البيض مثلاً، الأجبان، الألبان، الحليب، كل هذه الاحتياجات المليئة بالمواد الغذائية المهمة للفئات الهشة، للجرحى، للمرضى، للمرضعين، للنساء الحوامل، وحتى الناس الذين مروا بمجاعة استمرت لعامين عمليا لا يحصلون إلى على مواد غذائية قليلة جدا، وبالتالي هي عملية مخادعة. فيما يتعلق بالأدوات الطبية، يدخل مثلا شاحنة أو شاحنتين لكنه يمتنع عن إدخال معظم المواد الطبية اللازمة الأخرى. هناك شح حتى في الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، لتشغيل أجهزة الأكسجين وتشغيل المستشفيات، وبالتالي هناك عمليا مخادعة للنظام الدولي، هناك إيحاء للعالم بأن الحرب قد انتهت، لكن على أرض الواقع لا يزال جزء كبير جدا من المشاهد التي عايشها الناس وكابدها الناس أثناء عامي الإبادة لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وبالمناسبة قبل يومين كان هناك إدخال 22 شاحنة من الفواكه والخضار، إذا احتسبنا عدد الخيار فقط الذي دخل إلى القطاع فنحن نحتاج إلى 66 يوما لكي يأكل كل مواطن داخل قطاع غزة خيارة واحدة. هذه هي الأعداد الحقيقية، وهذه هي الكميات الحقيقية التي تدخل القطاع. بالمقابل هناك عمليا هناك هندسة للتجويع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 2 مليون إنسان داخل قطاع غزة.
8: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. وفي غزة أيضا لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.

0: باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
1: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
2: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
3: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. في المقابل اتهم منظم الأسطول إسرائيل بارتكاب أعمال قرصنة بعد صعود قواتها إلى عدد من القوارب على مرأى من الجميع.
4: المشهد ليس جديدا، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه. سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزيا. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفا من أكثر من 50 قاربا وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض، وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش وتضعف الاتصالات تدريجيا، ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
3: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة أن محمود زياد العملة استشهد متأثرا بإصابته في بلدة بيت أولى بالخليل يوم الأحد. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وجه بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية، بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست في مارس الماضي.
5: الأسرى الفلسطينيون في مواجهة الإعدام. إسرائيل تمضي في عملية تنفيذ قانون الإعدام الذي أقره الكنيست أواخر مارس الماضي، بأغلبية 62 صوتا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه بالعمل على تطبيق قانون الإعدام بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية، بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقر بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. كاتس قال إن من يقتلون إسرائيليين لن يتمتعوا بظروف مريحة في السجن ولن ينتظروا صفقات تبادل، متوعدا بتدفيعهم أثمانا أكبر، في إشارة إلى تحويل السياسة الجديدة إلى واقع ملموس وفق تعبيره. بتوضيح أكبر، حاولت إسرائيل الالتفاف على عقبة إجرائية في تنفيذ القانون، ونظرا إلى عدم خضوع الضفة الغربية للقانون المدني لإسرائيل وإنما لإجراءات عسكرية، فقد أجرى قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال تعديلا على أمر يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات تؤدي إلى قتل إسرائيليين. هذا يعني أن التعديل الجديد يجعل من عقوبة الإعدام خيارا أساسيا أمام المحاكم العسكرية في القضايا التي يتهم فيها فلسطينيون بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية. إجرائيا يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام من دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه لمجرد أن يحظى بأغلبية قليلة. هذا القانون لحقه أيضا إصدار قانون آخر يتيح إعدام معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر عام 2023 بعد خضوعهم لمحاكم عسكرية خاصة.
3: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم بناية سكنية قيد الإنشاء في قرية الولجاء غربية بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة البناء غير المرخص. وقال رئيس مجلس قرية الولجاء خضر الأعرج للتلفزيون العربي إن 4 جرافات بدأت بهدم البناية في خلة الحصين بالقرية وهي المصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو، لافتا إلى توزيع أوامر هدم لمنشأة سكنية في المنطقة خلال الشهرين الماضيين. وفي السياق، وزعت سلطات الاحتلال 15 خطار هدم ووقف بناء لمنشأة في بلدة تقوع جنوبية بيت لحم بحجة البناء غير المرخص. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة الدمازين التابعة للجيش السوداني استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان جنوب شرق إقليم النيل الأزرق عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع. وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني والقوات المشتركة تمكنت من السيطرة على منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان بعد عملية عسكرية بمشاركة قوات لإيواء النخبة وقوات الجيش داخل مدينة الدلنجة. وللمزيد ينضم إلينا من بور سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد، أهلا بك. هنالك تقدم للجيش في النيل الأزرق وكذلك في كردفان، ما الذي نعرفه عن أهمية هذه المناطق التي سيطر عليها الجيش؟
6: نعم حامد، في ولاية النيل الأزرق بالتحديد تمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة 3 مناطق استولت عليها قوات الدعم السريع مؤخرا بعد السيطرة اليوم على منطقة كرنكرن وتوكان. تكون المناطق 3 هي كرنكرن وتوكان وكذلك منطقة مغجا وكذلك الكيلي، هذه المناطق التي استولت عليها قوات الدعم السريع في السابق. وبالتالي الاستراتيجية العسكرية حامد في منطقة النيل الأزرق تماما تختلف عن الاستراتيجية العسكرية في إقليم كردفان. في إقليم كردفان هنالك أسلوب اتباع لأسلوب الاستنزاف العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وعدم الحفاظ على مواقع السيطرة، فيما الحفاظ على مواقع السيطرة في إقليم النيل الأزرق أصبح أمرا واقعا بالنسبة للجيش السوداني، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة التي تمددت فيها قوات الدعم السريع. وبالتالي وجود قوات الدعم السريع والسيطرة على هذه المناطق والاحتفاظ بها يعني أن الصراع سينتقل بالتدرج وتلقائيا إلى المناطق الآمنة في الولايات الخاضعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. بحسب البيان الصادر من القيادة العامة وعبر الفرقة الرابعة مشافة، إن القوات المسلحة السودانية تمكنت بعد هجوم عنيف على مواقع قوات الدعم السريع من استعادة هذه المنطقة المهمة التي تقع في الشريط الحدودي ما بين السودان وإثيوبيا، وهي منطقة كرن كرن. هذه المنطقة استولت عليها قوات الدعم السريع في الأسابيع السابقة، واليوم القوات المسلحة السودانية استعادت هذه المنطقة. ويعني يمكن أن نضيف المنطقة الرابعة، منطقة خور حسن، أيضا من المناطق المهمة والاستراتيجية التي استعادتها القوات المسلحة السودانية في إقليم النيل الأزرق. ما تبقى الآن الكرمك فقط، هذه المنطقة التي استولت عليها قوات الدعم السريع، وتعمل القوات المسلحة السودانية الوصول إلى هذه المنطقة. في إقليم كردفان بالتحديد في ولاية جنوب كردفان، بحسب المصادر العسكرية، فإن القوات المسلحة السودانية تمكنت من السيطرة بالكامل على منطقة التكمة، وهي المنطقة الاستراتيجية الهامة ومفترق طرق هذه المنطقة التي تربط ما بين مدينة الدلنج ومدينة كادوغلي، وهاتيان المدينتان المحاصرتان في وقت سابق من قبل قوات الدعم السريع عبر هذه المنطقة. وهذه النقطة بالتحديد وهي منطقة التكمة التي تفصل المدن الرئيسية في ولاية جنوب كردفان. مدينة التكمة بالتحديد أو منطقة التكمة توصل ما بين مدينة الدلنج ومدينة كادوغلي، وكذلك من الناحية الشرقية تربط ما بين هبيلة وكذلك الرهد وحتى ولاية النيل الأبيض. وبالتالي هذه المنطقة هي يعني الآن منطقة استراتيجية هامة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية للحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها في الفترة الأخيرة بعد أن تمكنت القوات المسلحة السودانية من فك الحصار عن أهم مدينتين في ولاية جنوب كردفان، وهي مدينتي الدلنج ومدينتا الدلنج وكادوغلي، وكذلك أن تبقى كل طرق الإمداد موصولة عبر هذه النقطة بالتحديد. قوات الدعم السريع وعبر منصاتها قالت إنها ما زالت موجودة في منطقة التكمة، وأنها صدت الهجمات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية، ولكن رأينا التحاما للقوات المسلحة السودانية وكذلك القوات المسلحة السودانية الموجودة في منطقة الدلنج مع القوات المسلحة السودانية.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM
9: وأول أردن.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب واللي بيجرب المجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الجديد يركز على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من قبل الولايات المتحدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وإن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. نفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى أن السلطنة وإيران تعتبران نفسهما ملزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر، شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. معنا الآن من واشنطن مراسلنا محمد بدين، ومعنا من طهران حازم كلاس. أهلا بكما محمد. نبدأ معك برصد آخر المواقف الأمريكية فيما يتعلق بما يبدو بأنها مقترحات إيرانية جديدة، لكن أين تبدو المرونة من الطرفين؟
4: لا يبدو أن هنالك مرونة من الطرف الأمريكي على صعيد التصريحات، على الأقل ذلك ما قاله ترامب لنيويورك بوست، حيث قال بأنه غير مستعد لتقديم المزيد من التنازلات للجانب الإيراني. تقف الإدارة الأمريكية موقف من قدم تنازلات بالمسبق، ذلك ما تحاول قوله من خلال عدة تصريحات وتسريبات عن مسؤولين أمريكيين بكونها قدمت ما يكفي من التنازلات، وبأن الجانب الإيراني هو من يتمنع عن تقديم مزيد من التنازلات. الخيارات كلها على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يجتمع اليوم وفق بعض المصادر بمجلس الأمن القومي، وكان قد عقد اجتماعات الأسبوع الماضي مع قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى كبار المسؤولين في إدارته، حول المسألة الإيرانية. المقترح الجديد كان الرد عليه بأنه غير كاف، لكنه لم يكن رد الرفض القاطع الذي قوبل به المقترح الذي سبقه، والذي كانت واشنطن تتوقع من الجانب الإيراني أن يمهره بتوقيع الموافقة، خاصة وأنها كانت قدمت ورقة أو أساسا يعتبر مذكرة تفاهم من 14 بندا، وبعدها يصار إلى فترة 30 يوما للدخول والخوض في مفاوضات للوصول إلى اتفاق نووي. يبدو أن مسألتي اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك مدة التجميد، إضافة إلى استراتيجية وآلية الرفع التدريجي للعقوبات، كلها ما تزال نقاطا عالقة في سبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين. اليوم صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه تم تمديد أو منح إعفاء من العقوبات لبعض النفط من أجل تسهيل وتموين الدول الأكثر حاجة وهشاشة وفقرا بالمشتقات النفطية من أعالي البحار. لكن اللافت هو أن هذا المنشور من سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي لم يتطرق إلى أي نفط يتحدث أو عن أي نفط يتحدث هذا القرار. قبل قليل كنا نراجع موقع مكتب رقابة الأصول الأجنبية الذي يفرض أو الذي يعلن عن فرض العقوبات، وحتى الآن لم ينشر نص ذلك الاستثناء كامل.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: بحسب تسريبات الإيرانية على الأقل خلال اليومين الماضيين، أشار إلى أن الجانب الأمريكي وافق على بقاء منشأة نووية واحدة، الجانب الأمريكي سيرفع جزءا من سيسمح بالوصول إلى جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، سيرفع العقوبات النفطية خلال فترة المفاوضات، ولكن إيران تقول أن هذه الأمور جميعا غير كافية، وبالنسبة لإيران خطوط حمراء يجب الالتزام بها فيما يتعلق برفع العقوبات، تحصيل غرامات من واشنطن، أو الوصول إلى أموال إيران المجمدة في الخارج.
1: شكرا لك حازم كلاس من طهران. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات أولا وفتح مضيق هرمز تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
2: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران، اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة، ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى خطورة القبول بأي قيود على الممرات المائية الدولية، محذرة من أن السماح بذلك في مرة واحدة قد يرسي سابقة تفضي إلى تسليح ممرات استراتيجية أخرى في العالم.
2: من جهة هناك توافق واسع على أن حرية الملاحة أمر غير قابل للتفاوض، إذ إن فرض شروط على حق العبور ينطوي على خطر إضفاء الشرعية على القيود، وهو ما يثير قلقا واسعا لدى كثير من الأطراف. لذلك تتمحور الجهود حول حث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حرية الملاحة، ومن جهة أخرى تسود مخاوف من أن السماح بفرض قيود في حالة بعينها قد يرسخ سابقة خطيرة ويؤدي إلى توظيف ممرات مائية أخرى كورقة للضغط بأسلوب مماثل.
1: من ناجاتها حذرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية من أن حرب إيران وتداعياتها، لا سيما تعطل مضيق هرمز، قد تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتزيد الضغط على الدول الأفقر في الجنوب العالمي.
3: كان من المهم بالنسبة لي أن أدرج اليوم أيضا بند الحرب في إيران على جدول الأعمال، حتى نتمكن ضمن النهج الأوروبي من مناقشة كيفية الرد. على سبيل المثال عبر أدوات تعمل بشكل استباقي مثل Global Gateway، وذلك من خلال التأكد من أن دولنا الشريكة أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات وأكثر قدرة على الصمود. وفي المقابل يبرز سؤال آخر، كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل مع الأمم المتحدة مثلا من أجل تقديم الدعم في أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن؟
1: إلى ردود الفعل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب.
4: أضاف راديو الحرية من 67 FM FM FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة: قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
3: إلى التطورات في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 4 بلدات وقرى في الجنوب. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة للعدو الإسرائيلي على دورس جنوبي البلاد أدت إلى سقوط 2 منهما فتاة وجريحين. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدات في جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على شوكين وصديقين والبازورية. هذا أظهرت المشاهد حجم الدمار الواسع الذي خلفه القصف الإسرائيلي على بلدة تول في جنوب لبنان. نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر تفجيره مبنى في جنوب لبنان، زعم أنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 طائرات مسيرة، قال إنها استهدفت مناطق قواته في جنوب لبنان. وكانت سفارات الإنذار قد دوت في المالكية عند القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية بعد الاشتباه في تسلل مسيرة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد سابقا أن مسيرة إضافية أطلقها حزب الله انفجرت عقب اجتيازها الشريط الحدودي دون تقديم تفاصيل إضافية. كما قال الجيش إن الحزب أطلق عددا من القذائف الصاروخية اعترض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق غير مأهولة قرب الحدود اللبنانية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب على بلاده، مستندا في ذلك إلى الإطار الذي وضعه لبنان كأساس للتفاوض مع إسرائيل. أضاف عون أن واجبه وموقعه ومسؤولياته تحتم عليه العمل بأقصى طاقته لإيقاف الحرب بأقل كلفة ممكنة. ولفت إلى أن الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض مع إسرائيل يتمثل في انسحابها من الأراضي التي احتلتها، ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود، وعودة النازحين إلى قراهم، وتوفير المساعدات الاقتصادية والمالية للبلاد. الآن مشاهدينا نشير للخبر العاجل. الخارجية القطرية تقول اعتداء أو ندين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود في المياه الدولية ونعده انتهاكا سافرا للقانون الدولي. إذن الخارجية القطرية تقول ندين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود في المياه الدولية ونعده انتهاكا سافرا للقانون الدولي. الآن نعود لمتابعة الوضع في لبنان. معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري، ما آخر التطورات الميدانية لديك جويس وأيضا المواقف السياسية؟
1: في الساعة الأخيرة سهام، يمكن الحديث عن هدوء من الجانب الإسرائيلي، ولكن حزب الله لا يزال حتى هذه اللحظة يطلق صليات باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. كثف حزب الله هذا اليوم من عملياته في فترة نصف ساعة، استهدف 6 مواقع يتجمع فيها جنود الإسرائيليون داخل 6 نقاط في جنوب لبنان بصليات من الصواريخ متكررة بحسب ما أشار أحد البيانات. كذلك الأمر، تحدث أحد بيانات حزب الله هذا اليوم عن إطلاق مسيرات انقضاضية نوعية. للمرة الأولى يذكر حزب الله مثل هذه المسيرات التي لم يفصح عن تفاصيل إضافية حولها في عملياته لهذا اليوم. هي المرة الأولى التي يتم استخدام مثل هذه المسيرات في عملياته ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي. ولكن كذلك الأمر، في المقابل الجيش الإسرائيلي واصل إصدار أوامر الإخلاء هذا اليوم لقرى في قضاء صور، ولكن عمد عمليا إلى عمليات استهداف بالغارات الإسرائيلية في صور، وكذلك الأمر في قضاء النبطي، وكذلك الأمر في بنت جبيل، في مشهد يذكرنا بالأيام والأسابيع الماضية من الهدنة والتي واصل فيها الجيش الإسرائيلي عمليات الاستهداف، أوامر الإخلاء، عمليات التدمير، التجريف، التفجير، واستهداف المدنيين في منازلهم الآمنة كما حصل هذا اليوم، وهو ما بات يوميا بالنسبة لقرى وبلدات جنوب لبنان، إضافة إلى ما يسمى بتوسيع الرقعة الجغرافية لاستهدافاته، وصولا إلى مناطق في قضاء صيدا في جزين، ووصولا شرقا إلى البقاع الغربي. ولكن فجر هذا اليوم أيضا نفذ عمليات اغتيال في دور السبي بعلبك في البقاع الشمالي. وهذه التطورات جميعها تؤكد بأن لا ضمانات أمريكية ولا نية إسرائيلية لوقف الاعتداءات، والمفاوضات التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين لم تؤدي عمليا إلى الوصول إلى النتائج التي كان لبنان يسعى إليها، وهي وقف إطلاق نار كامل في لبنان، تمهيدا للبدء بالحديث عن النقاط الأخرى فيما يتعلق بالانسحاب، بإعادة الإعمار، بعودة النازحين، بخطة الجيش، وإعادة انتشار الجيش اللبناني الذي اضطر نتيجة التقدم الإسرائيلي برا ونتيجة رسم ما يسمى بالخط الأصفر إلى سحب عناصره من هذه المنطقة، منطقة الخط الأصفر، وإعادة تموضع داخل المناطق الأخرى في جنوب لبنان. مصادر كانت كشفت للتلفزيون العربي بأن 7000 جندي لبناني متواجدين في جنوب لبنان باستثناء ما يعرف بالخط الأصفر، ولكن داخل الخط الأصفر يبقي الجيش اللبناني على عناصره تحديدا في منطقة العرقوب، في شبعة وكفر شوبة وغيرها من البلدات التي يوجد على أطرافها الجيش الإسرائيلي، اضطر إلى سحب عناصره من بركة النقار في كفر شوبة عند الحدود باتجاه الداخل داخل البلدة. وبالتالي كل هذه التفاصيل وهذه النقاط والاستحقاقات مؤجلة حاليا بانتظار ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعمد إلى وقف النار. حتى هذه اللحظة هذا لم يتحقق، وما يطلبه حزب الله في المقابل ليس فقط وقفا للغارات الإسرائيلية، وإنما أيضا وقف لعمليات التفجير، عمليات التدمير، وتمهيدا لانسحاب كامل من الجنوب، وهذا هو شرطه الأساسي أيضا لوقف العمليات. يقول حزب الله أن عملياته تأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لهذا الهدنة، فيما المسار السياسي متعثر ولم يؤدي حتى هذه اللحظة إلى أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهذا كان محط انتقاد من قبل حزب الله بحسب مصادره للتلفزيون العربي، ولذهاب لبنان بما سماه استسلام في المفاوضات، خصوصا وأنها هي كانت مفاوضات مباشرة يرفضها جزء من اللبنانيين، ومفاوضات تحت النار كان أصلا الشرط اللبناني بالذهاب إلى المفاوضات بعد وقف إطلاق النار، وهذا ما لم يتحقق. وبالتالي سجال وتباعد في المواقف السياسية الداخلية واستمرار للتصعيد الميداني العسكري من الطرفين. كذلك الأمر سهام.
3: شكرا لك جويس الحاج خوري من بيروت. الآن إلى قطاع غزة، حيث تظاهر عدد من سكان مخيم البريج وسط القطاع احتجاجا على قرار تقليص وجبات الطعام من المنظمات الدولية. حذر المتظاهرون من خطورة عملية التقليص وعودة المجاعة بصورة أكبر على النازحين في مراكز الإيواء.
4: يحتاجه المعذبون، أقل شيء يحتاجه المحرومون. واليوم تظل علينا المؤسسات الدولية بمنع إدخال الطعام إلى 80,000 لاجئ لمخيم البريد ومخيمات أخرى، لمنع إطعام الفقراء والمحتاجين والمعوزين. اليوم المجتمع الدولي نريد منه أن يقف أمام مسؤولياته تجاه تسهيل إمداد الطعام لأولئك المجوعون، لأولئك المحاصرون، لأولئك الذين يعيشون في الخيام.
3: حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور خطير في خدمات التصوير الطبي وأوضاع مرضى ارتفاع ضغط الدم في القطاع جراء استمرار استهداف وتدمير البنية الصحية. وقالت الوزارة في بيان إن القطاع فقد 46% من أجهزة التصوير الطبي مع توقف كامل لخدمة الرنين المغناطيسي بعد تدمير 9

0: وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة المسؤولين عن أفعال مشابهة. كما ندد في تقرير بمؤشرات تفيد بوقوع تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض. يتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
1: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
2: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير ستة، بصير خمسة. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش. شد في عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
1: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيودا أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
3: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
1: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%. ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
4: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في غزة لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.

0: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
1: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
0: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين، كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شهدت

0: على ذلك.
1: حرب الإبادة ضيعت للأسف ضيعت التاريخ والهوية الفلسطينية. بدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
0: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
2: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش وتضعف الاتصالات تدريجيا، ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
3: قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إن أصول الصمود الذي تنظمه عدة مؤسسات من المجتمع المدني سيتحرك من أكثر من نقطة بحرية، وإنه يوجد على البر عبر حافلة أو قافلة يتم تسييرها من ليبيا. أضاف يلدرم في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول أنه يتعين على الحكومة الليبية تحمل مسؤولياتها لحماية القافلة البرية من هجمات مجموعات مارقة تتعاون مع إسرائيل لمهاجمة النشطاء المشاركين في القافلة البرية لكسر الحصار عن غزة.
4: يحاولون أن يلصقوا بنا تهمة الإرهاب. العالم بأجمعه يعرف حجم الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل وكم هي أيديهم ملطخة بدماء الأطفال والنساء. نريد منهم أن يفتحوا الطرق أمام سفن أسطول الصمود والقافلة البرية القادمة من ليبيا، فلن تتوقف سفن أسطول الصمود، وسنجهز لمسيرة مليونية عالمية إلى غزة لكسر الحصار عنها.
3: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. أوضحت الوزارة أن محمود زياد العملة استشهد متأثرا بإصابته في بلدة بيت أولى بالخليل يوم الأحد. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وجه بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية، بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست في مارس الماضي.
5: الأسرى الفلسطينيون في مواجهة الإعدام. إسرائيل تمضي في عملية تنفيذ قانون الإعدام الذي أقره الكنيست أواخر مارس الماضي بأغلبية 62 صوتا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه بالعمل على تطبيق قانون الإعدام بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية، بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقر بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. كاتس قال إن من يقتلون إسرائيليين لن يتمتعوا بظروف مريحة في السجن ولن ينتظروا صفقات تبادل، متوعدا بتدفيعهم أثمانا أكبر، في إشارة إلى تحويل السياسة الجديدة إلى واقع ملموس وفق تعبيره. بتوضيح أكبر، حاولت إسرائيل الالتفاف على عقبة إجرائية في تنفيذ القانون، ونظرا إلى عدم خضوع الضفة الغربية للقانون المدني لإسرائيل وإنما لإجراءات عسكرية، فقد أجرى قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال تعديلا على أمر يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات تؤدي إلى قتل إسرائيليين. هذا يعني أن التعديل الجديد يجعل من عقوبة الإعدام خيارا أساسيا أمام المحاكم العسكرية في القضايا التي يتهم فيها فلسطينيون بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية. إجرائيا يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام من دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه لمجرد أن يحظى بأغلبية قليلة. هذا القانون لحقه أيضا إصدار قانون آخر يتيح إعدام معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر عام 2023 بعد خضوعهم لمحاكم عسكرية خاصة.
3: في لحظة دقيقة تعيشها القضية الفلسطينية، أعلنت حركة فتح اختتام أعمال مؤتمرها العام 8 وانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين، كما جدد المؤتمر الثقة في رئيس محمود عباس لقيادة الحركة. أسماء قيادية بارزة تصدرت قائمة أعضاء اللجنة المركزية المكونة من 18 عضوا، منهم القيادي الأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، والقيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى زكريا زبيدي. البيان الختامي للمؤتمر الذي انطلق الخميس شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض تحديات وجودية على الفلسطينيين في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في مدينة القدس والضفة الغربية. وشدد البيان على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي مسار للوحدة الوطنية يجب أن يكون ضمن إطارها وعلى أساس الالتزام بقراراتها. كما تم التأكيد على النضال بكل الوسائل السياسية والشعبية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. وفيما يتعلق بغزة، وصف البيان القطاع بأنه رحم الثورة، مؤكدا أنه لا دولة دون غزة ولا دولة في غزة. تزامنا مع مؤتمر فتح، أعلنت حركة حماس السبت الماضي عزمها إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة. فبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في يوليو 2024 بطهران، تولى يحيى السنوار رئاسة الحركة إلى حين استشهاده في أكتوبر من العام نفسه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حماس أوضحت أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، بناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها دون تحديد إطار زمني لذلك. نناقش في هذه النافذة الحوارية مسألة إجراء الانتخابات التنظيمية لدى أكبر فصيلين فلسطينيين في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بأخطر مراحلها. نسأل عن طبيعة المشروع السياسي المنشود، وهل تمتلك الحركتان مشروعا حقيقيا يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني؟ كما نبحث في مدى قناعة الشعب الفلسطيني بأداء الحركتين في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات غير مسبوقة. معنا للنقاش محمود المرداوي القيادي في حركة حماس، وجهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله، وسلوى هديب عضوة المجلس الثوري لحركة فتح من القدس. أهلا بكم جميعا. سيدة سلوى، أبدأ معك هذا النقاش في لحظة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، ما الجديد أو التغيير الذي حملته انتخابات التنظيمية لحركة فتح؟
1: يعني مساء الخير للجميع ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. البرنامج السياسي للمؤتمر الثامن الذي عقدته قبل يومين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في فلسطين وفي قلب فلسطين، كان تحت عنوان الصبر والصمود للشعب الفلسطيني في هذه الدولة التي لا تزال تحت الاحتلال. البرنامج السياسي حمل الكثير من المعاني في ظل زيادة الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل سواء كان بالضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة الحبيب، في ظل الإغلاق والحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في ظل كل هذه التحديات ارتأت القيادة الفلسطينية على رأسها السيد الرئيس أبو مازن بأن يكون هناك انتخابات يعني يتم فيها تغيير القيادة الحركية في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، لنستطيع يعني إيجاد حلول ترضي الجميع، كل فئات الشعب الفلسطيني، لأن حركة فتح هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني وهي التي مسؤولة عن حماية هذا الشعب ببرنامج وطني سياسي لا يحيد عن الموضوع المحافظة على الوطن والوطنيين في هذا البلد. لذلك كان مفروض أن يكون هناك انتخابات تأتي في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة جدا، لنستطيع أن يعني نرتقي بكل الشعب الفلسطيني وبالمشروع الوطني الفلسطيني إلى الأفضل ضمن المعطيات المتاحة لنا سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، وضمن اتفاقياتنا التي يعني وقعتها القيادة الفلسطينية مع كافة الأطراف.
3: طيب سيد جهاد حرب، بما أنك موجودة في رام الله أذهب إليك تاليا للسؤال عن التغيير الذي ذكرته ضيفتنا الآن. هل التغيير يكمن في تغيير الأسماء في قيادة فتح؟ هل يهم اليوم المواطن الفلسطيني من سيخلف من ومن سيكون في المقعد يعني خلفا للشخص الآخر؟ هل هذا ما يهم الشارع الفلسطيني أم أن المطلوب هو مشروع وطني فلسطيني موحد يجيب على الأسئلة المصيرية، الأسئلة التي تطرح دائما، كيف يمكن الوصول إلى التحرر؟ كيف يمكن دعم القضية الفلسطينية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة؟
6: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أولا، لا يوجد برنامج جديد لحركة فتح. البرنامج السياسي هو خيار حل الدولتين، والأدوات هي ذاتها، أو منهج العمل هو ذاته الذي أكد عليه البيان الختامي بالذهاء بالمقاومة الشعبية السلمية. لكن ما نتج عن هذا المؤتمر هو تغيير في قيادات أو أشخاص القيادات الموجودة في اللجنة المركزية بشكل رئيسي. حوالي 50% من أعضاء اللجنة المركزية قد تبدلوا أو تغيروا، وجاءوا 9 أعضاء جدد إلى اللجنة المركزية. لذلك لا أرى أن هناك تغير في المنهج وحتى في الأدوات. لذلك الأمر لا يراه المجتمع الفلسطيني بأن هذه التغيرات ذات دلالة فيما يتعلق بالتغير في أدوات العمل السياسي ومنهج العمل السياسي في الأراضي الفلسطينية، لأن البرنامج السياسي الموضوع على بناء على خيار حل الدولتين لم يتحقق على مدار 30 عاما الماضية، وواضح أن الظروف أكثر سوءاً الآن مما كانت عليه في السنوات الماضية فيما يتعلق بالمشروع الإسرائيلي. لذلك في ظني أننا ننتظر ما سيكون من ردة فعل لأعضاء اللجنة المركزية في بيانهم الأول حول أدوات العمل التي سيستخدمونها، ومنهج العمل إن كان هناك تقارباً مع الجمهور الفلسطيني الذي يحتاج للكثير، سواء لتعزيز صموده في البلدات والقرى التي يتم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، وهذه الصور التي نشاهدها عبر شاشات التلفزة وخاصة شاشتكم، وهي تشير إلى اعتداءات مباشرة من قبل المستوطنين على المدنيين العزل. وهل المقاومة الشعبية التي اختطها المؤتمر الثامن لحركة فتح باعتبارها الأداة الرئيسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز صمود الفلسطينيين؟ الأمر الذي يتطلب أولا توضيحات جدية وجوهرية بانخراط هذه القيادات في العمل الميداني، لا يكتفي فقط بإصدار الأوامر والقرارات دون أن يكونوا جزءا من العمل الشعبي المقاوم للاحتلال الإسرائيلي. وهذا ينطبق أيضا على انتخابات، بالإضافة إلى ذلك انتخابات
7: حركة راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: راديو الحرية
3: 92.17 FM. تقول حماس: نؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب لغة الحوار والتوافق والعمل المشترك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وصون وحدة شعبنا وتعزيز صموده في كافة أماكن وجوده. وأنتقل إليك سيد محمود المرداوي بالسؤال عن متابعة حماس لهذه الانتخابات التنظيمية في حركة فتح، والمنتظر فيما يتعلق بمشروع وطني موحد فلسطيني. ضيفنا منذ قليل في رام الله يقول بأنه لا يرى بأن هناك تغيير فعلي فيما يتعلق بالنمط السياسي المعتمد والمشروع السياسي المعتمد من قبل حركة فتح، فكيف يمكن المضي في حوار وطني جامع بين مختلف الفصائل؟
10: نعم، تحية لك وللضيوف ولجمهور المشاهدين فضائية العربي. لا شك أن الانتخابات يعني جزء من النضال الوطني الفلسطيني، ونحن كما جاء في البيان نحيي حركة فتح على هذه الخطوة، والتي بالضرورة نتائجها ستصب في رص الصفوف وفتح الأفاق والمجال والفضاء لخيارات وأفكار ورؤى في مساحة أوسع مما كانت، لأن التجارب عندما تتكرر وتبقى تدور في أوساط قيادة محددة وضمن يعني توافقات معينة لا تأتي بجديد. لذلك نحيي هذه الخطوة وإن شاء الله نبني عليها خيرا في المستقبل. نحن نقول المشروع الوطني واجب اتجاه الفصائل وحق للشعب الفلسطيني، لأن المشروع الوطني في ظل التكالب الذي تمر به القضية من العدو الصهيوني وبدعم كامل غير معهود من الإدارة الأمريكية يستحق أن نستجمع كل الطاقات يعني في كل المجالات بشكل شامل، من المقاومة الشعبية حتى الدبلوماسية والسياسة الخارجية والعلاقة مع الأصدقاء وتخفيف أور الأعداء، أو خلينا نقول الدول المحايدين، نقربها لنا في مشروع ورؤية لها يعني أدوات وواضحة للشعب الفلسطيني حتى يساهم ويبذل ما لديه فيها. ونعم الانتخابات مهمة وهي جزء من يعني رص الصفوف و البناء الوطني الداخلي.
3: طيب، بما أنها مهمة، ما الذي يعطل لديكم لدى حركة حماس التوافق حتى الآن والانتقال إلى الجولة الثانية لاختيار رئيس المكتب السياسي؟
10: يعني بجملة واحدة، لكن الاقتصار على تنظيمات الفلسطينية، حركة حماس وكذلك فتح وكل اليسار وحتى الجهاد الإسلامي. الانتخابات الداخلية لا تكفي، يجب أن تكون إجراءات وانتخابات شاملة. هذه الانتخابات الشاملة على مستوى الشعب الفلسطيني هي من يعني تأتي ببرامج ورؤى جديدة، لكن لن تكون إلا في إطار حوار وطني وضمن تفاهم على مشروع وطني واسع. بخصوص المشروع الوطني الجامع الذي يجمع كل الفصائل، نحن مستعدون في كل الأوقات لهذا يعني الهدف، ونبذل من أجل ذلك الغالي والنفيس. وأنا بقول ما في دعوة يعني وجهت لنا إلا ذهبنا ولدينا قرار شامل بالتنازل، لأنه أي بالتنازل، أنا أقول التنازل في الداخل للداخل الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، هذا بالعكس هذا صمود وثبات. لأنه
3: ماذا تقصد بالتنازل؟ يعني ما طبيعة التنازلات التي قد تقدمها؟ تفضل.
10: في كل المجالات عندما نذهب نريد أن نتفق. إحنا ذهبنا على للقاهرة على سبيل المثال، وليس لاستدعاء مجال وفضاء للخلاف والمناكفة، على أساس حكومة وحدة وطنية. الإخوة فتح رفضوا، فكان حل وسط اللجنة، ولا زلنا نتمسك في اللجنة وندعو لحركة فتح لأن تكون في اللجنة. وعندما قالت أن تكون أن يكون رئيسة وزيرا قلنا نعم، وأن كان وأن تكون جزء من الحكومة قلنا نعم، بالعكس أفضل هذا. وهذا يعني مدعاة للربط ما بين الضفة وغزة وتحت نظام سياسي واحد وقانون أساسي واحد. نحن في هذا المجال ليس لدينا
3: باختصار، لأنه الوقت يداهمنا، اشرح لنا ما يحدث في حركة حماس، ولماذا تم تأخير يعني توافق على يعني رئيس جديد للحركة إلى الجولة الثانية؟ ما الذي يجري؟
10: الانتخابات لدى الحركة استحقاق مرتبط في زمن، كل 4 سنوات يعني لدينا استحقاق انتخابي. أبو إبراهيم السنوار تقبله الله كان يعني ضرورة، لأن أبو العبد هنية رحمه الله استشهد، فبالتالي كان لابد من ملء الفراغ.
3: واضح.
10: الآن شكلنا في ظل الظروف المعقدة والمصاعب التي شهدها الجميع وتابعها يعني مجلس قيادي يدير المشهد. ما أن سنحت الفرصة ذهبنا للانتخابات، انتخابات حتى تفرز لنا رئيسا للحركة يجب أن يكون لديه أغلبية مطلقة. لم تتحقق هذه الأغلبية المطلقة، أي من المرشحين لم يحقق، فسنذهب إلى الانتخابات بأقرب وقت، لكن الظروف الأمنية اللي هي بتحدد عندما نجريها في أماكن العدو لديه تدخلات يعني، ونستطيع أن نعدي هذه المرحلة أوتوماتيك تكون الفرصة لإجراء الانتخابات ناجزة في خلال ساعات ننجزها.
3: طيب.
10: لا يعني مجال للتأخير.
3: سيدة سلوى، ما الذي يعرقل التوافق الفلسطيني؟ كان هناك الحديث على مدار أشهر على ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جامع، جرت يعني بعض اللقاءات لكن لم تخرج بشيء، فما الذي يعرقل، ما الذي يعطل الوحدة الفلسطينية؟ وفي هذه اللحظة المصيرية هل تبدو القيادة السياسية للفصيلين فتح وحماس يعني على مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني وفي مستوى اللحظة الراهنة في ظل التحديات؟
1: يعني أولا سؤال مهم جدا وموضوع مهم جدا في غاية الأهمية. في البرنامج السياسي كانت دائما حركة حماس ترفض تطبيق ما يتفق عليه في الدول المضيفة للقاءات الحوارية بين الفصيلين فتح وحماس. أنا يعني أسأل الأستاذ محمود، بما أنه نحن لسنا فقط ندعو للوحدة، نحن صناع الوحدة، نحن طلاب الوحدة، نحن نحافظ على الوحدة الوطنية. الخطاب السياسي في المؤتمر ودائما يردده الرئيس أبو مازن بأنه لا دولة بغزة ولا دولة دون غزة، فبالتالي وحدة الجغرافيا الفلسطينية على أراضي 1967 هي الأهم. إنهاء الانقسام والعمل والدخول في منظمة التحرير.
9: راديو الحرية 97.7 FM
11: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7
1: FM. شائما لكن لا أرى أن هناك مؤشرات دالة أو باعثة للأمل فيما يتعلق بالوحدة الوطنية في ظل استمرار المنهج وأدوات العمل لدى الحزبين الرئيسيين متباعدين فيما يتعلق برؤيتهما للمصلحة الوطنية. وهذه المسألة المصلحة الوطنية التي يتحدث عنها الجميع دون إدراك واضح لآليات الوصول لهذه المصلحة الوطنية المتعلقة بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والاتفاق على مشروع وطني واحد بأدوات واضحة، أي باستراتيجية نضالية محددة متفق عليها لدى جميع الأطراف.
2: شكرا لكل ضيوف. الآن مشاهدينا يستكمل معكم هذه التغطية زميل حامد الناظر.
3: شكرا لك سهام. مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة عبر التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر هذه المستجدات، تتوالى التسريبات عبر مصادر إيرانية وأمريكية بشأن تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب بين الطرفين. وقال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران قدمت مقترحا محدثا لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض يرى أنه غير كاف لإبرام اتفاق. وأضاف الموقع عن المسؤول ذاته أنه إذا لم تغير طهران موقفها فسيتعين على واشنطن مواصلة المفاوضات بالقوة. ونقلت CNBC عن مسؤول أمريكي أن التقارير بشأن الموافقة على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات مع إيران غير صحيحة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر إيراني أن أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. وأضافت رويترز عن المصدر نفسه أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي. بدورها وكالة تسنيم نقلت عن مصدر في فريق التفاوض أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني. ونقلت الوكالة كذلك عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران قدمت إلى الوسيط الباكستاني نصا مكونا من 14 فقرة من أجل أن يقدمه بدوره إلى الجانب الأمريكي بعد إجراء تعديلات على المقترح الأمريكي الأخير. وبحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من قبل الولايات المتحدة. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز والسبب غير معروف. إذن وكالة مهر الإيرانية تقول تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز والسبب غير معروف. إذا نعود إلى التسريبات، فقد أتت بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران قائلا إن الوقت ينفد.
4: ترامب يتوعد ويحذر الإيرانيين مجددا من قسوة ما هو آت، يؤكد أن الوقت ينفد أمامهم ويلوح باستئناف الحرب إذا لم تستجب طهران لمطالبه، ويعقد مشاورات مع كبار مساعديه بشأن خيارات التصعيد وفق وسائل إعلام أمريكية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رفض إيران عددا من مطالب ترامب وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية لا سيما بشأن برنامجها النووي أديا إلى إعادة طرح الخيار العسكري بقوة، رغم أن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. طهران التي تبنت خطابا تصعيديا واضحا تقول على لسان المتحدث باسم قواتها المسلحة إنها سترد بهجوم قوي ومفاجئ إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته. تقول وكالة مهر الرسمية الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تنازلات فشلت في انتزاعها خلال الحرب من دون تقديم أي امتيازات ملموسة، معتبرة أن هذا النهج قد يقود إلى طريق مسدود في المفاوضات، طريق تحاول باكستان وصله مجددا من خلال مساع دبلوماسية حثيثة وتفاؤل بإمكانية عقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت يجري فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مكثفة مع الرئيس ترامب لحثه على اتخاذ قرار باستئناف الحرب وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
3: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. ترامب قادة دول في المنطقة طلبوا مني تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران الذي كان مقررا غدا. إذن ترامب يقول قادة دول في المنطقة طلبوا مني تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران الذي كان مقررا غدا. عاجل آخر أيضا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاجل آخر، هذا عاجل أول، كان يتحدث عن أن دول في المنطقة طلبوا منه تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران والذي كان مقررا يوم الغد، وهذا تطور لافت بطبيعة الحال في سياق الأزمة. ترامب أيضا يقول أصدرت تعليمات بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران في أي لحظة إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق مقبول. ترامب أصدرت تعليمات بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران في أي لحظة إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق مقبول. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحوار لا يعني الاستسلام، متعهدا بعدم التراجع عن الحقوق القانونية للشعب والبلاد. وفي وقت سابق قال أيضا إن بلاده لن تخضع لأي قوة بأي شكل من الأشكال وأنها ستتحاور بكرامة، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية لن تضحي بكرامة الوطن من أجل مصالحها أو مصالح العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إدارة شؤون البلاد بحكمة وروية. وأضاف بيزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل بعد فشلهما في الإطاحة بالنظام الإيراني تخططان الآن لإحداث تغيير في إيران. ورغم أن الرئيس الإيراني أكد قدرة بلاده على المواجهة، أقر بوجود مشكلات اقتصادية داخلية أيضا وكذلك بالنسبة للأعداء على حد تعبيره. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وإن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا على أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى أن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يتأثر أو لن يثار في المفاوضات. وللمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، ما جديد المواقف في طهران فيما يتعلق بموضوع المفاوضات وكذلك الموقف النهائي منها في ظل هذه التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: آخر المواقف حامد جاءت في منشور للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على منصة إكس، قال فيه بأن الحوار لا يعني الاستسلام، ولكنه أكد بأن إيران تدخل الحوار بعزة واقتدار كما وصفها، وللحفاظ على حقوق الشعب الإيراني، وأنها لا تتراجع إطلاقا عن الحقوق القانونية للشعب والوطن كما كتب. وقال سنقوم بكل قوتنا وحتى الرمق الأخير في خدمة الشعب الإيراني وللحفاظ على مصالح إيران وعزتها. هذا أحدث المواقف الإيرانية، جاءت في منشور للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على منصة إكس. وأيضا كان هناك تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أوردتها قبل قليل وكالة الأنباء الإيرانية، أكد فيها جهوزية القوات المسلحة وأنها سترد على أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل فوري. وكان هذا الكلام قد تكرر أكثر من مرة خلال الأيام الماضية على لسان القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين. ليلة أمس مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي أكد بأن إيران جاهزة ووضعت خططا لذلك، وأنها حتى لن تتحمل الحصار البحري الأمريكي أكثر من ذلك، وأنه ينظر إلى الحصار البحري على أنه حرب وليس فقط مجرد حصار، هو جزء من الحرب، وبالتالي إيران ستعمل على كسر هذا الحصار. هذه هي المواقف الإيرانية. ننتظر إن كان هناك تعليقات ربما على هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: وسنتابع معك بكل تأكيد من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن السيد توماس وورك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا. سيد وورك أهلا بك معنا. يعني في تقديرك لماذا تبدو الأمور حتى الآن وكأنما تدور في حلقة مفرغة من المقترحات والمقترحات المضادة من دون تقدم حقيقي؟ لماذا برأيك؟ ما هي الأسباب؟
6: مساء الخير لك ولمشاهديك. يجب أن أقول أن هذه هي دبلوماسية، وكيفية عملها غالبا سيما حينما تكون المخاطر هائلة كحالتها هنا، وحينما يكون المفاوضون ذوي كبرياء كبير من الناحيتين من دون رغبة في تقديم تنازلات، رغبة منهم في إرضاء الناخبين المحليين، وكلا الطرفان يعرفان كيفية استعمال وسائل الإعلام الدولية لكيفية إقناع الطرف الآخر بأنهم عنيدين، كل واحد عنيد جدا وبإمكاننا أن نقر بذلك، ولكننا رأينا درجة معتبرة من الاهتمام من قبل الإيرانيين أعلى من قبل، ولكن ذلك لا يعني أننا اقتربنا من اتفاق بتاتا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أمير قطر والمملكة العربية السعودية ولي العهد في المملكة العربية السعودية وأيضا قائد الإمارات تحدثوا وتوسطوا قبل استكمال العملية العسكرية، ولديهم أسباب كافية لفعل ذلك ولضمان أن يكون ثمة إمكانية حل لهذه الأزمة، وأن يسلكوا قدر المستطاع هذا الطريق قبل أن يقرر الطرف الآخر أن الخيار العسكري.
3: يعني هل مسألة الخيار العسكري بالفعل كان مطروح كخيار جدي، أو كما قال ترامب إن العملية كانت مقررة غدا وألغيت بسبب هذه الاتصالات من قادة بعض الدول، هل كان فعلا خيارا جديا وسينفذ، أم أنه يأتي في سياق الضغط على طهران للحصول على تنازلات؟
6: أعتقد أن كلي الخيارين صحيحين، فحيث أن الرئيس ترامب كان ثمة لديه اجتماع غدا مع طاقم البيت الأبيض، ولا نعرف إذا ما كان ذلك لمناقشة الضربة أو احتمالية حصول أي شيء قبل الأربعاء، لا نعرف ما خطر في بال الرئيس ترامب، ولكن الآن يبقى لدينا أقل وقت لنرى إذا ما كان الاتفاق ممكنا، أو على الأقل لنرى إذا ما كان الجانبين جاهزان للجلوس معا في إسلام أباد أو سواها لكسر الهوة.
3: طيب، يعني عندما يقول ترامب إنه غير معني بتقديم تنازلات لإيران وعليها أن تستعد لما سيحدث، يعني هو تقريبا يفعل الشيء نفسه منذ بدء الحرب ويتوقع تنازلات وأشياء مختلفة من إيران. يعني هل تبدو هذه في حد ذاتها مشكلة لا تساعد على إحداث الاختراق في هذه الأزمة؟
6: نعم بالطبع، كل ما قلته الآن أيضا أنت ينطبق على الجانب الإيراني، فهم أيضا يقومون بمطالب ويقولون أنهم لن يتراجعوا ويقولون أن لديهم اليد العليا في المفاوضات، لذلك كلا الجانبين يحاولان دفع طرف الآخر إلى طاولة المفاوضات عبر الزعم بأنهم الطرف الأقوى، وذلك طبعا لا يفضي إلى اتفاق، ولكن أمل الوسطاء والقادة العرب اليوم هو أنه إذا ما الجانبان بإمكانهما أن يجلسا معا مع وساطة جيدة فمن الممكن أن يحرز تقدم، ولكن لا أعتقد أن أي منا يظن أن هذا سوف يحصل بشكل سحري، بل يجب أن نتوقع احتمالية عمليات عسكرية في نهاية هذا المطاف، ولكن الأمير وولي العهد والشيخ محمد كلهم محقون بأن كل الخيارات الدبلوماسية يجب أن تستنفد قبل أن يحرك أحد ساكنا.
3: طيب، يعني جرى تقديم مقترحات من إيران ولكن وصفت بأنها غير كافية، في الماضي كانت توصف بأنها غير مقبولة، الآن غير كافية، وهنالك تسريبات على وكالات الأنباء ومنها رويترز أن الولايات المتحدة قررت التنازل قليلا وستفرج عن ربع الأموال الإيرانية المجمدة. هل نتحرك بالفعل نحو منطقة وسطى إذا ما ربطنا ذلك بحديث ترامب الأخير أنهم يقومون بمفاوضات جادة الآن مع إيران؟
6: لقد رأينا عدة تنازلات أمريكية، وكان ثمة تقارير أيضا تفيد بتنازلات إيرانية ثم يتم التراجع عنها، أي عن هذه التقارير، ويبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لتحرير بعض الأصول الإيرانية وليس كلها عبر تحرير بعض الأموال في بعض البلدان لكي تعود إلى إيران أو لكي تصل إلى إيران في المقام الأول لكي نكون دقيقين، ولكن في المقابل الولايات المتحدة تريد التزاما لفترة طويلة ألا يكون ثمة مسار إيراني نحو السلاح النووي، والرئيس ترامب تحدث عن فترة 20 عاما من دون تخصيب، ولذلك في حين أن الولايات المتحدة تعرض تنازلات فهي تتوقع تنازلات بالمقابل من إيران، وأنا واثق من الجانب الإيراني يرون الأمر على الحال نفسها، إذا ما قدموا التنازلات فيريدون تنازلات بالمقابل.
3: وهل تعتقد أن الإيرانيين الآن أيضا يقدمون تنازلات ويتحركون نحو أيضا الطرف الأمريكي في الاتجاه نفسه؟
6: أعتقد ذلك، ولكن ليس لدينا تفاصيل كافية حول ماهية التنازلات التي يريدون القيام بها، هذا ليس غير اعتيادي حيث أن المحادثات كهذه عادة ما تقوم خلف الكواليس، ولكن في الوقت عينه كلا الجانبين مستعدان لتسريب بعض مواقفهما وأحيانا موقف الطرف الآخر، وفي هذه المرحلة علمنا أنه ليس بإمكاننا أن نأخذ بيانات إيران حول الولايات المتحدة بقدر كبير، كما ليس بإمكاننا أن نأخذ وصف الولايات المتحدة للموقف الإيراني بقدر كبير، الذي يجب أن نقر أننا في الملأ جمهور لهذا النوع من المسرحيات والأحداث الحقيقية تجري خلف الكواليس وخلف الستارة.
3: طيب، يعني ما هو العامل الحاسم الآن الذي تعتقد أنه دفع الطرفين في هذا الاتجاه؟ هل هو عامل الوقت؟
6: إن كلي الجانبين تحت الضغط، ولكن ليس بقدر الضغط الذي يظن كل واحد عن الآخر. إيران بإمكانها أن تصمد على إغلاق المضيق لما يدخل ويخرج منه للأشهر المقبلة، والولايات المتحدة تستلم القليل من النفط عبر هذا المضيق، وبالتالي عبء إغلاق هذا المضيق يقع على عاتق عدة دول كالصين وإلى حد ما أوروبا، ولذلك هم يشعرون أكثر بألم هذا الإغلاق.
3: أيضا التعويض، يعني ما الذي بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس ترامب أن يقدمه في هذه المرحلة لإيران من أجل إنجاح هذه المفاوضات؟
6: لن يكون من تعويضات، كما لن يكون من ضمانات حقيقية بأنه لن يكون من ضربات مستقبلية. ما يدور في بال الرئيس ترامب هو أن إذا ما إيران أرادت بناء قدراتها النووية مجددا فسوف يكون ثمة ضربات توجه إليها لتدمير القدرات النووية التي تحاول إيران أو قد تحاول إيران بناءها، وهذان العنصران من غير المحتمل حصولهما. قد يكون ثمة وعود كما في الماضي، فإيران وعدت بأنها لن تبني سلاحا نوويا ومع ذلك خصبت اليورانيوم بطريقة أبعد بكثير وبنسب أعلى بكثير من الأغراض السلمية. لذلك كلا الجانبين لديهما الحقية في عدم الوثوق بالطرف الثاني، ويجب أن يكون ثمة آلية للتحقق من أن لا يخون كل طرف الطرف الثاني، وهذا يتطلب وقتا. ولذلك الأمل يكمن في أن الدبلوماسيين أن يعطوا وقتا ليحصل ذلك.
3: أرجو أن تبقى معي سيد توماس ويرك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي. الآن أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، ترامب يقول أن إيران كانت ستهاجم غدا ولكنه ألغى هذه المسألة نتيجة لاتصالات من قادة دول المنطقة، وأن إيران جادة الآن في مسألة المفاوضات. هل نستطيع أن نعرف ما الذي يحصل بالضبط؟
7: حتى الآن هنالك انطباع لدى الإدارة الأمريكية بأن ما تقدمه إيران ما يزال قاصرا عما تريد واشنطن الوصول إليه. الشروط التي يجب على ترامب أو التي توقع ترامب أنه لا يمكن أن يحقق اتفاق بدونها هي شروط صعبة، والإدارة الأمريكية بلا شك تدرك ذلك، فهو لا يمكن أن يسوق اتفاقا مشابها أو مطابقا لذلك الذي كان وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. هذا يفوت في الحجة نفسها أو ينسف الحجة نفسها التي انسحب بها من الاتفاق النووي الأصلي في 2018، وهو أيضا لا يمكنه أن ينسحب هكذا ببساطة أو يقبل بالوضع القائم. عليه أن يحصل على اتفاق مع إيران أو أن يمضي قدما في اتجاه عمل عسكري. هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي يقول فيها ترامب إن عملا عسكريا كان يوشك أن يتخذ قرارا بالمضي نحوه وقرر تأجيله بناء على طلب من دول المنطقة. وطلبات دول المنطقة متكررة في الواقع، هنالك عدة طلبات باكستانية كان ترامب نفسه قد تحدث عنها، هنالك طلبات من دول المنطقة، دول الخليج، السعودية، قطر، الإمارات وغيرها كانت قد وصلت إلى الإدارة الأمريكية أكثر من مرة وتعارض التصعيد، إضافة إلى طلبات أيضا من الدول الأخرى المساهمة في تحركات أو في محاولة تسهيل قنوات الوساطة الباكستانية وهي تركيا ومصر، إضافة إلى دول أخرى. ويسمع ترامب أيضا من بعض الحلفاء الأوروبيين تصريحات هنا وهناك، وهو يعلم أن كل ذلك يعني في سياق واحد وجهد واحد. العالم لا يريد حربا، لا يريد أن تعود الأمور إلى إطار الحرب، لأنها إن عادت إلى إطار الحرب فاحتمالات العودة إلى مسار الدبلوماسية والوصول إلى اتفاق سياسي قد تكون شبه مستحيلة بعد تجربتين في أثنائهما كانت هنالك أعمال عسكرية، تجربتين للحوار وللوصول إلى التفاوض للوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. الآن اللافت هو أن ترامب كان يقول بأن الهجوم كان من المفترض أن يشن يوم غد، وهذا شعور كان هنا سائدا في واشنطن خلال طوال هذا اليوم وخلال الأيام الماضية، أن هجوما عسكريا بات على الحافة أو يكاد الرئيس الأمريكي يأخذ قرارا بالمضي قدما نحوه، وهو نفسه ألمح إلى ذلك يوم أمس لموقع أكسيوس، قال إن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لإيران. هنالك عنصر ضاغط من الوقت عليه، أي على إدارة الرئيس ترامب، كما العنصر ضاغط على الجانب الإيراني من جهة أخرى. اليوم منحت وزارة الخزانة الأمريكية استثناء لمدة 30 يوما لتسهيل بيع النفط الذي كان يخضع للعقوبات دون أن تحدد أي نفط، لأنه قد يكون إن نشر لاحقا بيان تفصيل متعلق باستثناء العقوبات أو هذه الرخصة الاستثنائية لمدة 30 يوما قد يكون من بينه حتى نفط إيراني، وقد حدثت سابقا من ذلك بعد بداية الحرب بأيام قليلة كان هنالك استثناء للنفط الإيراني من لائحة العقوبات الأمريكية، استثناءان مع تمديد كان قد منحا للنفط الروسي أيضا، وذلك كله من أجل محاولة التخفيف، تخفيف الضغط على الأسواق وتخفيف أيضا الآثار التي كانت واضحة ولا تزال على أسعار المحروقات في الولايات المتحدة. ترامب قال إن المحادثات سوف تؤدي إلى نتيجة بأنها مثمرة وجيدة. هذه صيغة لا تعبر بضرورة الحال عن أن المحادثات تصل إلى نتيجة وأنها بالفعل تكاد تصل إلى نهايتها أو تتوج باتفاق. كان ترامب قد قال ذلك في آخر 30 يوما على الأقل 3 مرات أثنى على مسار المفاوضات، وحتى خرج ببعض الخلاصات من أن إيران وافقت على نقاط بعينها نفتها إيران لاحقا، لكنه يشير في المجمل هذا التصريح منه إلى أنه ما يزال هنالك أمل وإن كان بصيصا في النافذة الدبلوماسية من أنها يمكن أن تؤدي إلى صيغة بمقدورها أن ترضي الأطراف كلها ولو مبدئيا.
3: نعم، شكرا جزيلا لك محمد بالدين، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية المفتوحة لهذه التطورات. أرحب الآن من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي. سيد هادي أفقهي، يعني أبدأ معك بما ختم به مراسلنا في واشنطن، أن هناك ربما يعني رؤية أن هناك أمل ولو كان ضئيلا في هذه اللحظة. هل تشارك طهران واشنطن ربما هذا التفاؤل وأن المفاوضات الآن في هذا الوقت يعني تمضي بجدية؟ هل هناك شعور في إيران أن اللحظة للتفاهم قد حانت؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم والمهدي عز. في الحقيقة يعني إيران عوض على مثل كذا تصريحات من حيث التهديد، وهكذا أخبار وشاوات كذلك لف.
3: السيد هادي أفقهي، هنالك مشكلة في الصوت، سنحاول إصلاح هذه المشكلة ثم العودة إليك مجددا. أعود مرة أخرى إلى السيد توماس وريك ضيفي في واشنطن، وهو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. يعني سيد وريك، هل حان الوقت الآن للعودة للمفاوضات المباشرة بين البلدين؟ هل تشكل الأساس المبدئي للتفاهم في ربما الخطوط العامة بالنسبة لموضوعات هذه المفاوضات؟

0: طريقة تصعب على الوصول إلى إبرام اتفاق، في حين أنه يمكن الوصول إلى الاتفاق نفسه ومن دون حرف هذه المحادثات. وهذا جرى للطرفين في مع الوسطاء الباكستانيين، جرى في الجولة الأولى سابقا التي كانت ثمة دول أخرى عملت عليها، ولذلك هذه هي منفعة أن يكون الكل في نفس الغرفة أو على الأقل في نفس المبنى. ولقد رأينا الطرفين يتبادلان المقترحات والآراء كتابة. نعم كان ثمة تبادل بين الاتجاهين، ولكن الطرفين متباعدان جدا ومستوى الثقة منخفض جدا، وثمة حاجة لصياغ ترضي الطرفين، وهذه مهمة صعبة حتى على أهم الدبلوماسيين في العالم.
1: هذه مهمة صعبة، ربما الأمر قد يعود إلى اختلاف الأولويات لدى الإيرانيين ولدى الأمريكيين. إيران مهتمة في هذا الوقت بإنهاء الحرب وبضمانات إنهاء الحرب، وكذلك بمسألة بناء الثقة، والولايات المتحدة الأمريكية معنية بالحصول على التزامات محددة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. هل هذا يعيق مسألة المفاوضات المباشرة والتوصل إلى حل في هذا الوقت، أم أن الوساطة قادرة على تجاوز هذا الإشكال؟
0: عادة حينما طرفان أو بلدان يتفاوضان حول أمر يجب أن يقسم ويمكن رسم خط حوله وتعديل الخط في مكان أو مجال أو مجال آخر، يكون ثمة أمل بالحل. وحينما تكون ثمة المفاوضات خذ أريد كل شيء أو لا شيء، بمعنى أن تحظى إيران سلاح النووي أو لا أو عدم حيازاتها إطلاقا، فهذا يصعب الوصول إلى اتفاق. وهنا تريد الولايات المتحدة أمرا مختلفا عن إيران، ولذلك قد نظن أن إيران قد تقول نعم حسنا سوف نوافق على عدم تخصيب اليورانيوم، ولكن في المقابل هذه هي لائحة الأمور التي نريدها. ولكن إيران تريد أن تركز على الحق في تخصيب اليورانيوم، أعتقد من دون أن تعي أنه عبر وضع هذه المسائل في هذا السياق هي تضمن أن لا يثق بها ترامب. ولكن إذا ما أقرت بأن إيران لديها حق في التخصيب ولكن تقرر ألا تخصب اليورانيوم كما تزعم، أو الولايات المتحدة تقول أن لديها الحق في أن تمارس العقوبات الاقتصادية ولكن لا تمارس هذا الحق، فكلا الطرفين يأخذان ما يريدانه، وإيران بالتالي لا تمارس هذا الحق ولكن يعترف به، والولايات المتحدة تنهي بذلك تخصيب اليورانيوم الإيراني. وبهذا نوع من الصيغة نرى أن كل طرف نال مبتغاه.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى طهران، أرجو أن تبقى معي سيد وريك، إلى سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق الذي ينضم إلينا من طهران، و نتمنى أن يكون الصوت والتواصل جيدا هذه المرة. سيد أفقهي، ترامب يقول إنه أجل ضربة كانت مقررة غدا لأن دولا في المنطقة اتصلت به وطلبت منه تأجيل هذا الأمر، وأن المفاوضات تجري بصورة جادة مع إيران. يعني هل هناك شعور في طهران أن اللحظة قد حانت الآن للتوصل إلى تفاهم ما لإيقاف هذه الحرب؟
2: الآن صوتي يصل إليك
1: بصورة نعم جيدة بوضوح. نعم الآن أسمعه بوضوح.
2: نحن نسأل ترامب، ألم يصرح بهذا التصريح قبل الهجوم الغاشم في الحقيقة مع تعاون إسرائيلي في حرب 39 يوما؟ كذلك صرح بنفس التصريح من أنه طالبت الدول العربية بتأجيل الضربة ولكن قام بهذه الضربة. إذا كان حقيقة التماس هذه الدول العربية أو أي دولة أخرى، تركيا أو قطر أو مصر أو أي دولة أخرى، إذا التمسته في المرحلة السابقة لا يشن هذا العدوان الغاشم والجبان على الجمهورية الإسلامية الذي أدى إلى خسائر كبيرة بشرية ومادية ومعنوية. لماذا الآن يلبي هذا الطلب؟ هذا الموضوع

0: أول. الموضوع الثاني، عندما كنا في مفاوضات الجولة الأولى التي أفضت إلى حرب 12 يوما، وقبل هذه الحرب 39 يوما كذلك كنا في تفاوض، ووعد ترامب أنه ما دمنا في حالة التفاوض فلن يكون هناك هجوما على إيران، ولكن تم هذين الهجومين. يعني لا يمكن أن يعني يلدغ المؤمن من جحر 10 مرات، هذه المرة الثالثة الآن نحن في قمة تفاوض تبادل الرسائل والزيارات والوساطات، على رأسها الباكستان، وكان أخيرا زار وزير الداخلية الباكستاني وحمل رسائل أنه هناك رغبة في الجانب الأمريكي من التوصل إلى اتفاق. سئل الوسيط الباكستاني ما هي رغبة الأمريكيين وما هي مطالب الأمريكيين، على رأس المطالب هو يعني ترحيل اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقف التخصيب بصورة قاطعة وبصورة صفرية، وكذلك فتح مضيق هرمز بدون أن يرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ولا يوقف الحرب، ولا يرفع في الحقيقة الإفراج عن الأرصدة المجمدة. إذن عن ماذا نتحدث؟ بالجانب الإيراني، وهذا هو سؤالك المهم، أنه ما هي الأجواء وما هي رغبة وشعور المسؤولين الإيرانيين إن على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري؟ الجميع في الحقيقة يتنبأ بأنه ربما يكون هناك شيئا ما، لأن الرجل مأزوم خصوصا بعد فشل زيارته إلى الصين وتلاعب يعني شيء بشخصية ترامب، ويعني
1: يعني نفهم من ذلك أن هناك يعني أزمة ثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها لا تثق، طهران لا تثق في تصرفات واشنطن. بالتالي ما هي الضمانات التي تطلبها طهران من أجل أن تبدأ هذه المفاوضات على أساس سليم وفق المنظور الإيراني؟
0: قدمت إيران مقترحات سواء على مستوى ضمانات أو على حتى مستوى حلول حقيقية وليست وهمية أو مزايدات. السيد عراقشي قدم مشروعا من 3 مراحل متكاملة يعني بتسلسلي. المرحلة الأولى وقف الحرب وليس وقف الاقتتال، ويشمل كل المنطقة. المرحلة الثانية تزامنا يرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ويفتح مضيق هرمز ما عدا الدول المعادية وخصوصا السفن الحربية. الموضوع الثالث، إذا حصل في الحقيقة حصلت هذه الثقة ولمس الجانب الإيراني من أنه حقيقة هناك رغبة جدية في حلحلة هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق ناجع ويؤمن رغبة الطرفين، مطالب الطرفين، فنذهب إلى موضوع طاولة المفاوضات، وهذه هي الضمانات. يعني إذن الضمانات يجب أن تكون عملانية وليس وعود، وليس وراء هذه الوعود إلا الهجوم ربما الثالث والرابع والخامس، ولا ننتهي من هذه الحلقة المفرغة. يحاربون يفاوضون ووقف إطلاق نار، يحاربون وقف، يعني هذا لا يمكن أن في الحقيقة تثق به إيران إلا أن يكون هناك شيء ملموسا على الأرض. هذا هو الملاك الحقيقي أخي العزيز.
1: نعم، طيب دعني أنقل هذه النقطة للسيد توماس وريك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن. يعني هذا الخوف الإيراني، عدم الثقة في التصرفات المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية على أي حال، هل يبدو مفهوما في واشنطن؟ هذه المخاوف الإيرانية هل تبدو مفهومة ومبررة؟
2: أعتقد أن بعض الأمريكيين يفهمونها، ولكن يقرون بأن إيران لديها حصتها من سوء فهم كيفية مفاوضة الأمريكيين، لا سيما دونالد ترامب، ومنذ أن طريقة مفاوضة الرئيس ترامب خارجة عن المألوف، حيث أنها لا تنم أو لا تضم كأغلب الحكومات خبراء، ولذلك لا يعرفون كيف يفكر الرئيس ترامب. وفي كل مرة تقوم الولايات المتحدة بذلك فالخبراء الغربيون يكتبون أو يؤلفون كتبا حول ذلك. لذلك كيفية مفاوضة الرئيس ترامب لا يجب أن تكون مفاجأة للجانب الإيراني، ولكن الجانب الأمريكي لديه فهم أقل لكيفية مفاوضة الإيرانيين، لأنه لم تكن ثمة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 79، وعلى الرغم من أنه كان ثمة مفاوضات كالمرة الماضية، على الرغم من ذلك ففي كل مرة هذه المفاوضات تسلم من جيل إلى جيل آخر بهذه المشاكل والمسائل العالقة التي حملتها. لذلك لم يكن مع أي من أحد من الرئيس الأمريكي خبرة مع المفاوض الإيراني من قبل.
1: طيب سيد أفقي، هل توافق على ذلك؟ هل هذه هي المشكلة، طريقة التعامل وفهم ترامب وطريقة ترامب في مسألة المفاوضات، أم الأمر متعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
0: هو سؤال مهم، ولكن يمكن الإجابة عليه من خلال زاويتين. الزاوية الأولى، كانت هناك مفاوضات موفقة عام 2015، وسبقها طبعا مفاوضات تمهيدية ووساطات عمانية وعراقية، وفي النهاية وصلت إلى اتفاق هذا في الحقيقة الملف النووي ما عرف بمعاهدة العمل المشترك عام 2015، وقع عليها الطرف الإيراني والجانب الأمريكي وحصل ما حصل. ولكن عندما وصل السيد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2018 مزق الاتفاق النووي. إذن نعرف كيف نتفاوض مع الجانب الأمريكي ونتوفق ونتوصل معه إلى حلول. أما الشق الثاني أو الزاوية الثانية مما تفضل به ضيفك هو صحيح، لأن الآن ترامب يعني بات حقيقة يعني يحرج حتى البطانة التي تحيط به، سواء فريقه القومي أو فريقه الدبلوماسي أو العسكريين الذين يقالون ويستقيلون الواحد تلو الآخر. حقيقة لا أحد يفهم كيف يفكر ترامب، كيف يقرر، وماذا يريد، وهل إذا صرح هذه الليلة شيئا سيثبت عليه حتى غدا الصباح أم لا. هذه شخصية ترامب، البعض يقول هذا تكتيكه وهذا ذكاؤه وهذا حنكته، والبعض آخر ذهب إلى أبعد من ذلك وأكثر واقعية من أنه حقيقة شخصية مضطربة جدا وغير متمرسة في التفاوض الصعب مثل قضايا مصيرية. يعني الآن تمس الأمن والسلم الدوليين، تمس الآن الاقتصاد العالمي ما قام به ترامب هذا الهجوم. هل يتحمل الآن وزر ما يعاني منه الآن العالم من خلال انغلاق مضيق هرمز بسبب هذه الحرب، وكذلك فرض حصار على حصار كما يسميه من خلال محاصرة المواني الإيرانية، وكلما قدمت إيران تقدمت بحل هو رفضه وقدم حلول أصعب منها، كأنه لا يريد حقيقة أن يفاوض بصورة حقيقية وجدية. وأخص بالذكر المفاوضة الفنية، يعني أخي العزيز المفاوضات الفنية والمعقدة يعني لا يمكن أن يحلها رجل أعمال أو رجل عقارات مثل ويتكوف أو صهرو الذي ليس له باع لا في القضايا الأمنية ولا في القضايا السياسية ولا في القضايا الدولية. هؤلاء رجال أعمال، ولكن هذا الملف والملفات الأخرى، القضايا الأمنية والقضايا العسكرية، يعني هناك كانت شخصيات تقدمت في الحقيقة بالتحذيرات والنصح لترامب أنه لا تذهب إلى هذه الحرب. إيران ليست فنزويلا، إيران ليست العراق وأفغانستان، ولكن لم يسمع لهم بل أقالهم مع الأسف. ولا الآن الرجل مأزوم، وكل ما يزداد في الحقيقة حنك تعنتا وحنكا في الحقيقة وليس حنكة تحنكا كما يقال وتعصبا، هذا يزيد الحبل في الخناق على رقبته.
1: نعم. طيب اسمح لي سيد أفقهي أن أشرك معنا في وكذلك السيد توماس وريك أن أشرك معنا في الحوار الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية السيد محمد الحربي الذي ينضم إلينا من الرياض. أستاذ محمد أهلا بك، كيف تتابع دول المنطقة خاصة دول الخليج ما يجري من تطور الآن، والحديث حديث الرئيس ترامب أن المفاوضات الآن جادة وقد أجلت الضربة على إيران التي كانت مقررة يوم غد بسبب اتصالات من بعض دول المنطقة المنطقة، هل هناك شعور الآن في المنطقة بأن اللحظة قد حانت لإغلاق هذا الملف؟
3: مساء الخير، تحية لك ولضيفيك الكريمين ومشاهديكم في كل مكان. لا، نحن الآن في مرحلة غموض استراتيجي، مرحلة حافة الهاوية حقيقة. وصلنا إلى هذه الحافة بعد 28 فبراير، وصلنا أو دخلنا في اقتربنا من الشهر الرابع بأيام في هذه الحرب التي دائما ما نوصلها، الحرب متعددة الأهداف، الحرب اللاتماثلية اللاتناظرية. ولكن ذكرنا البارحة أنه السيناريو الأخطر هو الضربة الجراحية المزمع كانت صباح الثلاثاء. كانت الضربة راح تكون خطيرة لأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك رفاهية الوقت، سيستخدم أعتى وأقوى.
1: يعني هل أفهم منك أن هذه الضربة كانت حقيقية ومؤكدة وليست للتهديد أو الضغط؟
3: هو صحيح مثل ما قال حظي، الرئيس دونالد ترامب يطلق وعودا بلا حدود، تصريحات متتالية متناقضة. ولكن لا ننسى يا سيد حامد ولضيفين كريمين أن هناك كأس العالم، وهي فعالية مهمة للغاية الشهر المقبل، وأيضا الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم، والجمهوريين حرج شديد، الضغط من الماجا، ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 4.5 دولار 5 دولار للجالون، وولاية كاليفورنيا بطبيعة الحال 19 دولار. فالآن وصلنا إلى الدقيقة 89 دقيقة، ما بدأ إلا ندخل في الوقت بدل الضايع، لأنه الوضع خطير جدا جدا جدا. ربما أنه وجد مخرجا الرئيس دونالد ترامب باحترام رئيس قطر أو الشيخ قطر الشيخ تميم عفوان وولي العهد السعودي ورئيس الأمارات، أنهم هم أوقفوا الضربة وفق تصريحاته. ولكن الآن الضربة معلقة. يبدو لي يا أستاذ حامد أنه إيران قدمت في الساعات الأخيرة تنازلات مؤلمة عبر الوسيط في باكستان، خاصة نعرف أنه وزير الداخلية متواجد الآن في طهران يومين وأكثر، ويبدو لي أن هناك حلحلة الموقف. ربما إيران وفق أيضا رئيس دونالد ترامب الذي ذكر أنه هناك مفاوضات جادة وحثيثة. خلاص العالم دخل طرفا ثالثا في هذه الحرب بلا إرادته، اقتصاده وغازه وسماده هو الأهم من هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية. الملف النووي هو ملف شائك ومعقد. أنه تارة يتحدثون على الغبار النووي. تفضل.
1: نعم. طيب سأعود إليك، اسمح لي سيد محمد الحربي، ولكن أعود إلى واشنطن إلى ضيفي سيد ووريك. ضيفي من طهران قال بوضوح إن الإشكالية في الأشخاص الذين يتفاوضون باسم الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار بالاسم إلى يعني ويتكوف وكوشنر وأنهما رجال أعمال. هل صحيح أن هنالك إشكالية منهجية في مسألة المفاوضات لهذا الفريق الذي تقريبا لم يغلق أي ملف دخل فيه سواء في غزة أو في أوكرانيا والآن مؤخرا في إيران؟
2: لا أعتقد أن هذا تشخيص عادل، لا سيما ويتكوف وكوشنر لديهما باع معتبر في مفاوضة الأعمال في العالم العربي وجهات التي يعرفونها، وتواصلاتهم واتصالاتهم في المنطقة معتبرة جدا، ولكن إيران لديها طريقة مختلفة في المفاوضات ومغايرة جدا، وما يفلح في ثقافة ما لا يفلح في كل الثقافات. لذلك ما يفترض أن يحصل هو أن المفاوضين الكبار أن يحيطوا أنفسهم بخبراء في البلد المعني، وكان هذا ما قام به الرئيس السابق أوباما وأيضا الرئيس ترامب في عهده الأول حينما استعمل قنوات أكثر اعتيادية للتعامل مع المحادثات مع الإيرانيين. الأمريكيين. بالطبع لديه السيد راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية والكثير من الأشخاص الذين درسوا الملف الإيراني لسنوات وخبراء في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة التجارة، لذلك ليس من شح في الخبراء ينقصه المفاوضون الأمريكيون، ولكن لا نعرف من استمعوا إلى مشورة من حينما انخرطوا في هذه المفاوضات سواء في جنيف أو بين طهران وواشنطن مباشرة.
1: طيب سيد أفقهي، في طهران كانت طهران تشترط يعني فصل الأمور في مرحلة أولى الحديث والحوار بشأن إيقاف الحرب والضمانات وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار وما إلى ذلك، وتأجيل النقاش في موضوع الملف النووي. الآن الإشارات التي تأتي من واشنطن أن المفاوضات تسير بصورة جادة وهنالك إشارات إيجابية، هل يعني أن طهران ربما تنازلت عن هذا الشرط وأنها مستعدة لنقاش كل شيء في أي مفاوضات مقبلة؟
0: فقط تعليق بسيط على ما تفضل به ضيفك من واشنطن وسأجيب على هذا السؤال.
1: تفضل.
0: يعني لماذا أقال هذا الكم الهائل واستقال كثير من الوزراء والشخصيات العسكريين ذات خمس نجوم وأصحاب مواقع حساسة جدا وقدموا له النصح؟ حتى ويليام بيرز يعني قال أنه لا يوجد هناك نية لإيران إنتاج سلاح نووي. مسؤولة الأمن القومي قدمت له معلومات دقيقة أنه ليس لدينا معلومات أنه إيران ذاهبة إلى إنتاج سلاح. قال لها أنت غبية، أنت لا تفين شيئا. كين كذلك، حتى مسؤول منظمة محاربة الإرهاب الذي استقال نصحه أنه ليس الآن في الحقيقة من مصلحة أمريكا، وهذه حرب نيابية حقيقة، حرب هي صهيونية ولكن بعضلات أمريكية. العقل المدبر،
1: ولكن فقط للتصحيح يعني ضيفي لم يتحدث عن الإدارة وعن أداء الإدارة أو مسؤولين في الإدارة، تحدث بشكل واضح عن الفريق التفاوضي ويتكوف وكوشنر وما فعله في الفترة السابقة وما يتمتعان به من إمكانيات لإنجاز هذا الملف. تفضل أكمل سيد هادي.
0: لا، قال هناك الشخصيات تقدم له المشورة، وأنا قلت له أن هذه الشخصيات موجودة وقدمت له المشورة وعزلهم.
1: طيب، على كل حال لنتجاوز هذا الأمر لضيق الوقت، أجب على سؤالي.
0: نعم. طيب. وأما فيما يتعلق بموقف إيران، ما زالت كما أسلفت في الحقيقة في ريبة. صحيح ادعاءات ترامب تأخذها في الحقيقة إيران، ولكن ليست بمئة بالمئة أنه جدية. هو في الحقيقة يمارس الحرب النفسية، يمارس الترهيب والترعيب، ويمارس الضجيج، ويمارس في نفس الوقت سياسة العصا والجزرة. إن أثرت مع الإيرانيين الجزرة فبها ونعمت، وهذه لم تؤثر لأنه مطالبه مطالب في الحقيقة يعني تعجيزية. تصفير اليورانيوم هذا لا تقترب منه إيران كي لا تفوض عنه. ترحيل اليورانيوم المخصب كذلك أصبح خط أحمر. أو موضوع يعني وقف القتال بدون تحديد مصير المنطقة، أنه ماذا بعد وقف القتال؟ نحن نريد وقف الحرب، يعني كي لا تعود أمريكا كي تحارب مرة أخرى بعد أن نتوصل إلى الحقيقة اتفاق جدي. إذن كل هذه الإشكاليات، كل هذه التفاصيل ما زالت يعني إيران تتعامل معها بتشكيك، ولكن هذا لم يغلق الباب نهائيا بوجه المفاوض الأمريكي وأبقاه مواربا إلى أن يثبت في الحقيقة إن على طاولة المفاوضات وما يوقع عليه غدا إذا التأمت الجولة الثانية في إسلام آباد أو في بكين أو في موسكو أو في أي منطقة أخرى. وكذلك موضوع النتائج المخرجات العملية، هذا الذي تبني عليه إيران وليس على التصريحات التي تتناقض ساعة بعد ساعة.
1: نعم. طيب، ضيفي في الرياض السيد محمد الحربي، سيد أفقهي أشار إشارة ربما عابرة إلى مصير المنطقة بعد هذه الحرب، وبالتالي السؤال هنا بالنسبة لدول المنطقة ولا سيما دول الخليج التي وجدت نفسها عالقة في أتون حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. الآن هل ستترك هذه الدول أيضا مسألة الحل بين الطرفين بين واشنطن وإيران؟ هل هناك ضمانات محددة تطلبها دور ما في المرحلة المقبلة؟
3: المرحلة المقبلة الليلة أو ما أطلق علي اليوم التالي ستكون هناك دروس عظيمة مستفادة للعالم برمته اللي هو الرابحون والخاسرون دقيقة، لأنه خلاص يعني مضيق هرمز أصبح ضرورة استراتيجية لا يمكن لها أصل أنه أثر على اقتصاد العالم 20% من الطاقة 30% من الغاز 40% من الأسمدة الكيماوية. ولكن أريد بس أن أعلق تعليق سريع ولو في 30 ثانية بفضل الاشتباك ما بين الضيفين الكريمين. الرئيس دونالد ترامب يريد نصرا حاسما مؤذرا سريعا لإنعاش الموقف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إنعاش الجمهوريين، إنعاش الماجا، إنعاش الاقتصاد، يريد ضربا أو ضربة حاسمة سريعه ولا يملك رفاهية الوقت. وبالتالي جميع المفاوضون هم سكرتارية لدى الرئيس هو من بيده إيقاف هذه الحرب بإعلان ثلاث دقائق إعلان، أما جنرال كين أو بومبيو أو هيكسيت أو أجل كلهم يدورون في فلك الرئيس كما قال الرئيس وفق الرئيس، وليس ما ذكر ضيف من الولايات المتحدة الأمريكية أنه ويتكوف أو كوشنر لهم صلاحية أبدا. الرئيس ذو شخصية استثنائية اقتصادية مرددة مرنة كثيرة، فهذه نقطة مهمة. الموقف الخليجي، العالم يبدو لي أننا دخلنا مرحلة النظام المتعدد الأقطاب، وهذا سيهم العالم بأكمله. منطقة الشرق الأوسط ستشهد فراغ، لا بد من دول مجلس التعاون الخليجي أن تملأ هذا الفراغ. هناك تنوع توازن في العلاقات أو إعادة العلاقات وكشف القدرات في العالم برمته، دخول اللاعبين الجدد الصين روسيا الاتحادية الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة غير قادرة على قيادة العالم بالنظام الأحادي القطبية. الضمانات تعرف بيروقراطية الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945، لا قرارات تنفذ لا تحت الفصل السادس ولا تحت الفصل السابع ولا مجلس الأمن، طالما هناك خمسة دول دائمة العضوية تستخدم حق الفيتو فكل الدول ستعي درسا عظيم الاعتماد على القدرات، الاعتماد على الانتاج المحلي بالتعاون مع الشركاء، تكتلات مهمة وليس تحالفات. حقيقة الأمور كثيرة تتغير، ولكن في وجهة نظري إنها ستكون دروس عظيمة للمنطقة.
1: يعني باختصار من إيران ما الذي تطلبونه أنتم كدول الخليج تضررت من هذه الحرب ومعظم الصواريخ التي أطلقت والمسيرات أضعاف ما أطلق على إسرائيل أطلق على دول الخليج، ما الذي تطلبونه من إيران بالتحديد؟
3: للأسف الشديد إيران كانت في معاهدة مع المملكة العربية السعودية تحت رعاية وضمانة صينية تم في 2023، ولكن للأسف الشديد نحاول الابتزاز العالم ابتزاز المنطقة بمضيق هرمز لدرجة أنها أطلقت 85% من صواريخها على منطقة الخليج العربي بينما لم تطلق إلا 15% على إسرائيل. أكيد هناك في مراجعة سياسية، ولكن الآن تحت بعد استراتيجي تام وليس تحت بعد تكتيكي فني مرحلي. تجاوز المرحلة لابد من الاستدامة، وهذا ما ننصح به دائما.
1: نعم. طيب تبقت لي 4 دقائق سأحاول أن أقسمها بين ضيفي الآخرين. سيد توماس وارك في واشنطن، ضيفي من الرياض، قال ترامب يريد نصرا حاسما ليسوقه في الولايات المتحدة في هذه اللحظة، يعني هل نفهم أن هذه الرغبة هي السبب في أنه يتحرك من الأصفار التي كان وضعها منذ بدء الحرب، صفر تخصيب، صفر تعويضات، صفر أموال مجمدة وصفر صفر إلى ما هنالك، الآن يجري الحديث عن تجميد لفترة محددة، عن نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة وما إلى ذلك، وعن الإفراج عن ربع الأموال المجمدة الإيرانية، وبالتالي كيف سيسوق لهذا النصر أو هذا الاتفاق الذي سيشبه لحد كبير اتفاق أوباما الذي ينتقده دائما؟
2: نعم أنت محق أنه قام بتنازلات. الناس قد ينسون أنه طالب أولا باستسلام إيران غير المشروط وتغيير النظام في إيران ولم يحصل أي من ذلك، وبدلا من ذلك أظهر مرونة. ولذلك نحن نتحدث عن حد 20 عاما من عدم التخصيب. لذلك هذه هي أجزاء أو بعض أقسام أي مفاوضات حقيقية، ولكن السؤال هل ثمة أرضية مشتركة بين ما تريده الولايات المتحدة وما تريده إيران؟ وحول ذلك يبدو أنه لا زال هناك فروقات معتبرة، ولكننا رأينا بعض إشارات المرونة لا سيما من الجانب الأمريكي.
1: نعم، أختم معك سيد هادي أفقهي دبلوماسي الإيراني السابق في طهران، بالعودة إلى ما طرحه ضيفنا من الرياض السيد محمد الحربي. يعني كيف تريدون أن تثق فيكم دول الخليج بشأن ما يتعلق بملامح المرحلة المقبلة في المنطقة وإبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وأنتم الأفعال تخالف دائما الأقوال، وأول ما يقصف تقصف دول الخليج، وأول تهديد يصدر إذا عادت الولايات المتحدة للحرب إلى قصف منشآت الطاقة والمنشآت النووية أنكم ستقصفون منشآت الطاقة في المنطقة. كيف للخليجين أن يثقوا في وعودكم؟
0: متى ما طردت الدول الخليجية هذه القواعد الأمريكية الصهيونية الإرهابية التي طالما انطلقت منها عدوان ليس في هذه الحرب 39 يوما، وإنما في الحرب 12 يوما وفي حرب وعد الصادقة الأولى والثانية، تعاونت مع كل أسف هذه الدول ودعمت، وما زالت الآن دولة الإمارات والبحرين يهددان إيران بأنهما يقومان بعمل عسكري. متى ما طردت وامتنعت من إعادة بناء هذه القواعد العسكرية فهناك فرصة كبيرة للتفاهم والتصالح، حتى لو كان هناك عتبا أو زعلا أو تخوفا أو توجسا ممكن أن نجتمع معا بدون تدخل أمريكا والعدو الصهيوني الذي طالما يحرض ويحرك بالحقيقة هذه الدول ضد الجمهورية الإسلامية.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. كما أشكر من الولايات المتحدة سيد توماس وارك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي كان معنا من بداية هذه الساعة، شكرا جزيلا على صبرك. كما أشكر من الرياض ضيفي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية سيد محمد الحربي، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي الكرام، وكذلك لمشاهدينا على متابعة هذه الساعة. تنتهي هنا، والآن تستكمل معكم هذه التغطية في الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي مع زميلة سهام بابا. إلى اللقاء.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. ترامب يقول إنه أوقف هجوما على إيران كان مقررا يوم غد بطلب من دول خليجية لوجود مفاوضات جادة تجري حاليا. طهران تقدم مقترحا معدلا عبر الوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب. نسأل عن المنطقة الوسطى التي يمكن أن يلتقي فيها الطرفان لتجنب الحلول العسكرية. في لبنان جدل المفاوضات مع إسرائيل متواصل، عون يقول إن إطار التفاوض يشمل انسحاب الاحتلال ووقف الحرب، وحزب الله يؤكد رفض الحديث عن المسار الأمني قبل المسار السياسي. في ملفنا الثالث، الاحتلال يجهض محاولات جديدة لكسر الحصار عن غزة. قرصنة في المياه الدولية وإغلاق متواصل للمعابر. نسأل عن غياب الموقف الدولي الساعي لمحاسبة إسرائيل.

0: مقترحات وردود متبادلة تواصل واشنطن وطهران تقاذفها وسط التهديد والوعيد بمواصلة الحرب من طرف والاستعداد لها من الطرف الثاني. ترامب يقول إنه أجل هجوما كان سيشنه على إيران يوم غد، في حين أعلن الوسيط الباكستاني نقل مقترح إيراني جديد إلى أمريكا لتقريب التوصل إلى اتفاق، ما نشر الأجواء من التفاؤل تبددت رويدا رويدا على وقع تسريبات إعلامية تحدثت عن خلافات جوهرية ما زالت قائمة بين الطرفين رغم مرونة قليلة أبداها حيال بعض النقاط التفاوضية كلا الطرفين. إذن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجل هجوما على إيران كان مقررا تنفيذه يوم غد بعد تدخل من قادة قطر السعودية والإمارات بالنظر إلى المفاوضات الجادة الجارية حاليا. ترامب هدد في تصريحاته بشأن هجوم شامل في أي لحظة إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق مقبول. وكان مصدر أمريكي قال لموقع أكسيوس إن مقترح إيران الجديد غير كاف لإبرام اتفاق، معربا عن قناعته بأنه يجب على واشنطن أن تواصل المفاوضات بالقوة إذا لم تغير طهران موقفها. من جهتها نقلت وكالة التسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نصا مكونا من 14 بندا بعد إجراء تعديلات على ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير. مصدر باكستاني مطلع أكد كذلك لرويترز أن إسلام أباد نقلت المقترح الإيراني الجديد إلى الولايات المتحدة الأحد، مشيرا إلى أن الوقت ضيق لحل الخلافات بين الطرفين في ظل مواصلتهما تغيير الشروط باستمرار. وكالة تسنيم نقلت أيضا عن مصادر في الوفد التفاوضي الإيراني أن مقترح طهران الجديد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة. كما أكدت المصادر أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، وذلك ما نفاه مسؤول أمريكي لقناة CNBC. في شأن متصل بالعقوبات الأمريكية نقلت رويترز عن مصدر إيراني أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن 25% من أموال طهران وفق جدول زمني، إلا أن إيران ما زالت تصر على الإفراج عن جميع أموالها المجمدة. مسألة الرفع المؤقت للعقوبات عن نفط إيران والإفراج عن ربع أموالها المجمدة، وإن شهدت على ما يبدو نوعا من التفاهم أو على أقل احتمال قدرا من المرونة والتنازلات، فإن هناك قضايا أخرى ما زالت الخلافات بشأنها على أشدها. إذن أبرز هذه الخلافات هي تخصيب اليورانيوم في إيران ورفع تعويضات لطهران عن أضرار الحرب، الاعتراف أيضا بسيادتها على مضيق هرمز إلى جانب تلقي ضمانات بعدم تكرار أي هجمات عليها ووقف الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان. فيما يتعلق بملف النووي نقلت وكالة التسنيم عن مصادر مطلعة تأكيدها أن طهران لن توافق أبدا على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية، كما أشارت إلى أن مطالب الأمريكيين في هذا المجال ليست سوى ذرائع سياسية وأنها تتنافى مع حقوق الشعب الإيراني. بشأن ملف التعويضات نقلت تسنيم عن مصادرها أنه رغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة. إيران متمسكة إذن بمطالبها، ذلك ملخص التسريبات الإعلامية السابقة وما صرح به كذلك مسؤولون إيرانيون، منهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة غير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليها رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق وأن تتلقى ردودا أيضا ضمن هذا السياق. المزيد بشأن إعلان ترامب تأجيل الهجوم على إيران معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد، إذا نتابع هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتفاصيلها.
1: سهام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بناء على طلب من القادة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات بتأجيل الهجوم على إيران الذي كان مقررا غدا كما قال، فإنه تقرر تأجيله لأنه يرى أن نافذة الدبلوماسية والمحادثات المثمرة قد تكون ذات نتيجة. تقريبا صيغ مختلفة والطالبون فيها مختلفون، هذه المرة دول الخليج بشكل أساسي، لكن المعنى واحد، هو أن ترامب يقدم رجلا ويؤخر أخرى دون المضي قدما في اتجاه التصعيد العسكري الذي كان أميل إليه. وإشارته إلى أن الهجوم كان يوم غد تقريبا تتطابق مع ذلك التلميح الذي قاله صباح اليوم لمجلة نيويورك بوست، وأورد فيه بأن إيران ستعرف قريبا عواقب عدم الوصول إلى اتفاق، أو سوف يعرفون قريبا العواقب بشكل عام. كان يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معبرا عن عدم رغبته أو استعداده في أن يقدم أي نوع من التنازلات للجانب الإيراني. كان ترامب يوم أمس قال لموقع أكسيوس بأن إدارته وبأنه هو شخصيا غير مستعد لتقديم مزيد من التنازلات للجانب الإيراني. قال لأكسيوس تحديدا إنه إن الوقت ينفد من الإيرانيين، وبأن احتمالات العودة إلى الحرب تبقى قائمة بالنسبة له. أن كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت قبل قليل على فوكس نيوز وقالت بأن الرئيس ترامب يحمل كل الأوراق في يديه كما قالت، وبأن العملية الاقتصادية لتضييق الخناق على الجانب الإيراني، أي الغضب الاقتصادي كما وصفتها، على نفس وزن الغضب الملحمي العملية العسكرية في شقها الأول ما قبل إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل، بأنها تخنق الجانب الإيراني اقتصاديا وبأنها دمرت مقدراته، إضافة إلى ذلك النصر العسكري الذي زهت به أنا كيلي في مقابلتها مع فوكس نيوز قبل قليل. هنالك مؤشرات على أن النافذة الدبلوماسية وإن كانت تتحرك ببطء لكنها تتحرك، بدليل أن هنالك مقترحا جديدا قدم إلى الجانب الإيراني، وهنالك قنوات اتصال ما تزال قائمة عبر الوسطاء وبشكل مباشر مع الجانب الإيراني. لكن قال البيت الأبيض هذا اليوم إنما وصل من مقترح معدل إليه من الجانب الإيراني كان غير كاف للبناء إلى مرحلة لاحقة، أم غير كاف بمعنى الرفض لهذا الأساس الذي اقترح من الجانب الإيراني وتم تعديله وبعث به بعد رفض الرئيس الأمريكي لآخر مقترح وصل إلى الإدارة الأمريكية. هذه أسئلة لم تجب عنها الإدارة الأمريكية في تصريحاتها، وترامب نفسه يشيح بوجهه عن وبتصريحاته التي في العادة كانت تركز على إيران في الأيام الماضية، خاصة ما قبل سفره إلى بكين. الآن هو مقل في تقديم تلك التصريحات باستثناء قصاصات قصيرة ومقتضبة أحيانا لأكسيوس أحيانا لنيويورك بوست. وعموما هنالك مسعى جاد وضغط نقلت عنه حتى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلته في ساعات الصباح قبل منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغط من قبل دول منطقة الخليج العربي على الإدارة الأمريكية وعلى ترامب لكي لا يعود إلى الأعمال العسكرية وإلى الهجوم على إيران، لأن ذلك قد لا يعني فقط ضياع المنطقة وإنما يعني القضاء بشكل كلي على أي فرصة للوصول مستقبلا إلى أي اتفاق دبلوماسي في وسط أجواء عدم الثقة القائمة أصلا بسبب حربين قامتا في أثناء مفاوضات مرتين بين الجانبين الأمريكي والإيراني. عموما الأفق الزمني لهذا الوقف المؤقت لإطلاق النار حتى الآن غير واضح، وحتى وإن حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلديه تلك المرونة في أن يمدده أكثر وأكثر، كما فعل مع وقف إطلاق النار، كما فعل مع وعيده بأن يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الأساسية في إيران في مطلع إبريل.
0: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن.

0: معنا الآن لنقاش عباس خميار الدبلوماسي والسابق من طهران. أهلا بك معنا سيد عباس. في طهران كيف يفهم تأجيل الرئيس الأمريكي لهجوم كان مقرر غدا على إيران بوساطة دول خليجية، دول الخليج التي ما زالت تتعرض لهجمات من قبل إيران؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين أينما وجدوا. الحقيقة لا أتصور أحد يعول على هذه المنظومة الهجومية التغريدية الترامبية منذ البداية لحد الآن، لأنه إذا أردنا أن نقيم هذا الموقف يجب أن ننتظر ماذا سيحدث بعد 5 دقائق ربما من مشاهدة تغريدة جديدة من الرئيس الأمريكي، والتي ربما تغير كل هذه المواقف بشكل مذهل. لذلك لا يوجد تعويل على التغريدة السابقة أو التغريدة القادمة، ولكن في نفس الوقت هذا يبين على أن هناك الرئيس الأمريكي في مأزق حقيقي. لم يكن له برنامج ولم يكن له مشروع عندما دخل الحرب الغير شرعية الغير حقوقية والغير منسقة مع الحلفاء ومع الأمريكيين أنفسهم، والآن لم يكن له برنامج للخروج من هذه الحرب، وهو نشاهد نوع من التخبط في هذه المواقف الذي يتخذها.
0: لكنه على الأقل يتحدث عن مفاوضات جادة. هل إيران في تقديرك منخرطة في مفاوضات جادة الآن، أم أنها غير معنية بتفاوض في هذه الساعات الحاسمة؟
1: لا، بالتأكيد الإيرانيون معنيون ومهم ويهتمون بالتفاوض، لكن التفاوض إذا كانت هناك المفاوضات إذا كانت إملاءات بالتأكيد لن يصغي أحد لهذه السردية أو هذه يعني المواقف التي والإملاءات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. يخطأ من يتصور بأن هناك سيكون استسلام إيراني من جراء هذه الضغوط ومن جراء هذه الحرب النفسية ومن جراء فرض الأجندة الأمريكية على طاولة المفاوضات. الإيرانيون
0: سنعود للموقف التفاوضي الإيراني، لكن أرحب بضيفنا من واشنطن بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع. سيد بنيامين، أهلا بك معنا. ضيفنا من إيران يقول بأن إعلان ترامب منذ قليل أنه أجل ضربة على إيران بطلب من دول الخليج يعني هو محاولة للهروب إلى الأمام، وبأن الرجل يتخبط ولا يملك أي استراتيجية أو خطة للخروج من هذه الحرب. ما رأيك؟
2: أنا أوافق إلى حد بعيد، وأعتقد أن الرئيس ترامب أظهر أنه لا يريد الاستمرار في الحرب. لقد استمر في تهديداته عبر القصف مجددا ولم يقم بذلك، ولقد تحدث عن عدة مراحل لحل يتم التفاوض عليه، ويقول إن التنازلات يجب أن تحصل ومن غير المرجح أن يوافق عليها الإيرانيون على الأقل في المدى القريب. لذلك يبدو على أنه يأمل أن يكون ثمة سحر يجري هنا، وأمل أن يقبل أنه لن ينال كل ما يريده ولا أغلب ما يريده، ولكن اتفاق يفضي إلى فتح مضيق هرمز والتعامل مع مسألة النفط وتأجيل باقي المسائل حتى وقت لاحق. أعتقد أن هذا سوف يكون جيدا حاليا، ومن ثم البيت الأبيض أمل أن يدرك ذلك قبل المزيد من المعاناة اقتصاديا.
0: إلى متى سيستمر في ذلك، في المماطلة والتأجيل في تقديرك، في ظل الحماسة الإسرائيلية، حماسة الحليف الإسرائيلي لاستئناف الحرب؟
2: لا أعتقد أنه بإمكان أحد أن يتنبأ بذلك أو أن يقول ذلك، لأن الإسرائيليين يبدو أنهم ينالون مرادهم من ترامب أغلب الوقت ولكن ليس كل الوقت، ويبدو أن ترامب أولا يريد اتفاق، وأعتقد في أنه عدة مراحل أراد بالفعل اتفاقا مع الإيرانيين. لماذا لم يأخذ ما كان متاحا قبل الحرب من الصعب أن نقول، ولكن من جهة أخرى يريد أن يرضي الحكومة الإسرائيلية وأن يبرم اتفاقا مع الإيرانيين وأن يرضي إسرائيل في الوقت عينه لا يتوائمان، لذلك يجب أن يقوم باتخاذ قراره وخياره إذا ما كان الاتفاق يكون محدودا كالذي ذكرت حاليا. ولكن لا أعرف متى بالضبط سوف يسأم من هذا الوضع، والسياسات المعتمدة حاليا سيئة جدا للحزب الجمهوري، سواء ذلك يؤثر عليه جدا أو لا لا نعرف، فإنه يبدو عنيدا جدا حيال ما يقوم به في الادعاء.
0: سيدة خميارة، لماذا ترفض طهران ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية؟ أليست القضية النووية هي جوهر المشكلة؟
1: لا أبدا، الموضوع النووي منتهي، يعني الإيرانيون يؤكدون من عام 2015 ولحد الآن هم يؤكدون بأن المشروع النووي هو غير عسكري، والوكالة الدولية للطاقة النووية عدة مرات وحتى في الاتفاقية، وبعد انسحاب ترامب من الاتفاقية أصدرت 16 بيانا وأكدت بأن الإيرانيون ملتزمون بكل بنود الاتفاقية آنذاك، ومن تلك البنود كان نسبة التخصيب 3.67، وكان هناك رقابة دولية صارمة على المنشآت النووية الإيرانية، مئات الكاميرات وأكثر من 140 مفتشا أمميا كانوا متواجدون في إيران، لذلك الموضوع كان محسوم بأن المشروع لم يكن مشروعا عسكريا. إضافة إلى ذلك الرئيس ترامب هو الذي انسحب من الاتفاقية بعد ذلك في الحرب الأولى حرب حزيران، قضى على كما يقول قضى على هذه المنشآت واحتفل وأقام المهرجانات بأن هو القضاء كان قضاء تاما. إذا كانت الأمور في هذا الاتجاه، إذا ما معنى مشروع نووي وما معنى المفاوضات حول المشروع النووي الذي أصلا نصف حسب الرواية الأمريكية؟ لكن المشكلة
0: لكن
1: هنا
0: في الشروط الأمريكية التي عرضت بالأمس
1: لو سمحت دقيقة واحدة، يعني عفوا، يعني هذه كلها مبررات المشروع النووي، مبرر أو ذريعة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون يقولون أعطونا ضمانة أن لا تشن حرب وعدوان جديد علينا، ومن ثم نتحدث عن المشروع النووي ونتفق ونقدم كل الضمانات في اتفاقية في مفاوضات عمان وفي مفاوضات جنيف. الإيرانيون قدموا كل المرونة فيما يتعلق بالمشروع النووي، وأقر ذلك وزير الخارجية العماني آنذاك. لكن المشكلة هي هذه تعتبر وتتخذ كذريعة لمواصلة العدوان على إيران واستخدام
0: أنا كنت قد يعني كنت أحاول أن أسألك، هو في الشروط الإيران الأمريكية بالأمس كان هناك حديث عن إمكانية الإبقاء على منشأة نووية واحدة، وهذا قد يوفر للإيرانيين فرصة الاستمرار في يعني تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بنسب قد تكون مشابهة للاتفاق الذي وقع مع إدارة أوباما، فما المشكلة في ذلك؟
1: طيب هل جادون الأمريكيون، نحن نسأل، هل جادون الأمريكيون في اتفاق في هذا المجال ليعطوا لإيران الضمانة الكافية لعدم عدوان جديد، ثم ندخل في هذه المفاوضات بهذا الإطار الذي يرسم من قبل واشنطن وطهران. لكن المشكلة هي عدم إعطاء هذه الضمانة. والموضوع عندما كانت تتحدث إيران، هذه نقطة مهمة للغاية، عندما كانت تتحدث إيران على المنشآت النووية كان بالمقابل رفع العقوبات عن إيران. إيران عندما رفعت نسبة التخصيب إلى 60% في عام 2015 كان بسبب 18 عفوا كان بسبب خروج الأمريكي من المفاوضات لكي تجبر أمريكا برفع العقوبات. الآن مقابل هذا الطرح الأمريكي، هل هم جاهزون أن يرفعوا العقوبات التي يسمونها عقوبات كونية على الشعب الإيراني؟ إذا كانت أمريكا مستعدة فالإيرانيون مستعدون للتفاوض مباشرة حول هذا الموضوع.
0: طيب سيد بنيامين فريدمان، إذا المشكلة مشكلة ثقة، أولا إيران تطالب بضمانات بعدم تجدد الحرب وتطالب بحقوق تراها بأنها ثابتة، تخصيب للاستخدام النووي السلمي، موضوع رفع العقوبات واسترجاع الأموال الإيرانية المجمدة، لماذا لا تقدم إدارة ترامب مرونة في هذه الشروط للتعامل مع هذه الشروط الإيرانية إذا كانت وضعية تمديد المهل مريحة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: بالمختصر إن الرئيس علق في هذه المسألة، أي مسألة التنازلات حول الملف النووي، ولا أعرف لماذا أنا أوافق أن البرنامج لم يكن قريبا من أن يستعمل كسلاح ولكنه اقترب من ذلك لأن الإيرانيين أرادوا المقايضة بذلك مقابل رفع العقوبات بعدما خرجت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم الولايات المتحدة هاجمت مع إسرائيل في الربيع منشآت نووية. لذلك كيف ذلك أصبح الواجهة وأصبحت الواجهة الرئيسية للاتفاق مع الرئيس؟ لا أعرف، الأكيد أن الإسرائيليين لديهم يد في ذلك، ولكن بلغنا هذه المرحلة وبطريقة أو بأخرى يجب أن يكون ثمة اتفاق حول هذه المسألة لكي يقول الرئيس أنه نال شيئا ما حتى ولو لم يكن تنازلا حقيقيا، ربما تنازلا ورقيا لما قاله الإيرانيون مئات المرات، أو أن ترامب يتنازل عن هذه المسألة ويقول نعم سوف أحيلها إلى المدى الآجل. وأنا أجد أنه كيف ولا أجد كيف أن الولايات المتحدة، ولا أفهم كيف أن الولايات المتحدة في عهد هذا الرئيس ممكن أن تعطي الضمانات للإيرانيين بطريقة تريحهم أنها لن تهاجمهم مرة أخرى. لا أرى أي قيمة لهذه الكلمات قد تكون موجودة، ولكن أرى أن الرد
0: يعمل. لكن هناك قيمة، مثلا هناك قيمة بالنسبة للإيرانيين في موضوع الاشتراط رفع العقوبات واسترجاع الأموال المجمدة.
2: نعم بالطبع، لا يريدون أن تفرض عقوبات عليهم ويريدون استرجاع أموالهم، ولا ألومهم على ذلك البتة. إن السؤال يكمن في ما هو تسلسل الأحداث، هل يكون ذلك يحال إلى آجلا خلال المفاوضات قد ينالون مرادهم أو الآن، وأستبعد ذلك. لذلك لا ألوم الإيرانيين على مشيئتهم هذه، ولكنه أعتقد أنه من الصعب أن يزيلوا أو يرفعوا العقوبات بداية.
0: سيد عباس خميار، ألا يبدو من غير المنطقي أن تحاول إيران الحصول على كل شيء حتى السيادة على مضيق هرمز مقابل لا شيء؟ يعني ألا تقدم شيء بالمقابل؟
1: لا أبدا الإيرانيون يقدمون الكثير، وقدموا الكثير في مؤتمر جنيف، في مفاوضات جنيف، حتى في إسلام أباد وصلت الأمور إلى نهايتها عندما حتى يعرف الوسيط الباكستاني بأن هناك حتى عملت المنصة منصة التوقيع في نهاية المفاوضات، ولكن مرة واحدة عندما أوبانس اتصل بي بعد 12 مرة من المفاوضات من خلال ساعات المفاوضات اتصل بترامب وآخر مرة طلب منه الانسحاب، وهذا ما حصل في مفاوضات جنيف أيضا.
0: حدثنا عن الوقت عن الوضع ليس الآن. من الآن باختصار.
1: أيوة. الآن نعم الآن الإيرانيون جاهزون، لا يقولون أول يرفع العقوبات ولا، لكن تعطى ضمانة دولية لاستمرارية المفاوضات في أجواء عدم استهداف إيران مرة أخرى. هذا العنوان عريض واضح ونقله الوسيط الباكستاني عدة مرات. هناك إيران بحاجة إلى آلية لإعطاء دولية لإعطاء الضمانة لكي تسير هذه المفاوضات في اتجاهها الصحيح، وعند ذلك تطلب طهران أو واشنطن من يبدأ أولا أو يبدأ بعملية. حتى الإيرانيون قالوا رفع العقوبات نريدها تكون تدريجيا، يعني حتى كانت هذه المرونة لا ترفع مرة واحدة، والمضيق يفتح تدريجيا أيضا، والحصار يرفع تدريجيا، الحصار البحر الأمريكي يرفع تدريجيا. كل هذه المرونة قدمتها إيران في

في لبنان يتواصل الجدل بشأن جدوى تفاوض مباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية. مسارات التفاوض وشكلها وترتيبها نقاط خلاف بين حزب الله والدولة. قبل أسبوعين من الجولة الرابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ يشدد الرئيس جوزيف عون على أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. تتزامن هذه التصريحات مع تصعيد ميداني غير مسبوق في الجبهة الجنوبية، إذ أصدرت تل أبيب موجة إنذارات جديدة بإخلاء عدد من البلدات هناك، وواصلت غاراتها على عدد من القرى، في حين شن حزب الله سلسلة هجمات على مواقع إسرائيلية بينها منصة للقبة الحديدية. تأرجح في المشهد اللبناني بين تصريحات رسمية لحكومة الرئيس جوزيف عون بشأن المسار التفاوضي مع إسرائيل وبين الوضع الميداني المتصاعد. فالرئيس عون قال اليوم خلال لقائه عددا من المسؤولين المحليين إن بلاده حددت إطارا عاما للعملية التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. هذه هي حدود التفاوض التي يطرحها الرئيس اللبناني، الذي نفى بالشدة وجود أي نقاط أخرى قائلا إن ما يتم تناوله خلاف ذلك غير صحيح، في إشارة إلى تقارير إعلامية متضاربة بشأن احتمال إعلان وقف شامل لإطلاق النار، إضافة إلى توجه رسمي لبناني للتمهيد إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. في المقابل قالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية مفاوضاتها مع إسرائيل. أضافت هذه المصادر أن المفاوضات المباشرة تجري تحت النار، معتبرة إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. هذه التصريحات التي عبرت عنها مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي تضمنت تحفظات بشأن سيرورة المفاوضات، إذ اعتبرت أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة أمر مرفوض وموضع ريبة. كما أكدت مصادر الحزب أن ما تقوم به المقاومة هو رد على الخروقات الإسرائيلية المتكررة، مجددة ثوابت الحزب في وقف عمليات الاغتيال والغارات ومحاولات التقدم البري وتدمير القرى قبل أي لقاءات أو تفاوض. على الأرض يواصل الاحتلال التصعيد بشن غارات مكثفة على بلدات وقرى الجنوب اللبناني موقعا شهداء ومصابين، كما نتابع في هذه الصور جانبا من هذه الهجمات على بلدتي معركة وحروف. ولا تكتفي إسرائيل إذن مشاهدينا بشن الغارات الجوية على الجنوب اللبناني، لا سيما على النبطية كما نشاهد في هذا الفيديو، بل تستمر أيضا في موجة الاغتيالات التي كان آخرها استهداف قيادي بحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حروف وبرج الشمالي ودبعالة. وبينما تشتد الهجمات والغارات الإسرائيلية، يعلن حزب الله أنه يرد ميدانيا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه استهدف بمسيرات انتحارية مواقع إسرائيلية من بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية. لا يعرف حتى الآن هل سيؤثر هذا التصعيد الميداني على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن عن أي تغيير في تاريخ عقد الجولة القادمة من المحادثات المباشرة المقررة يومين الثاني والثالث من يونيو المقبل في مقر الوزارة، على أن يسبق ذلك اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي تمهيدي 3 أيام قبل انعقاد الاجتماع الثاني في مقر البنتاغون. وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قد اختتمت بالإعلان عن تمديد الهدنة لمدة 45 يوما، هدنة لم تظهر لها أي ملامح في الجنوب اللبناني.

0: معنا الآن لنقاش سابين عويس الكاتبة السياسية في جريدة النهار من بيروت، أهلا بك معنا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يحدد إطار التفاوض، لا يبدو بأن هناك خلاف لبناني على إطار التفاوض المعلن عنه من قبل الدولة اللبنانية، لكنه يقول بأنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ما الذي يمكن للرئيس فعله؟ وهل صراحة يملك لبنان الرسمي زمام المبادرة في هذه المفاوضات مع إسرائيل؟
1: مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون العربي، ولكن مع الأسف لا يملك لبنان الكثير اليوم ليقدمه أو ليفاوض عليه، ولكن هذا لا يعني أنه أيضا في المقابل يقدم تنازلات أو يذهب إلى مفاوضات بشكل استسلامي كما يتهمه حزب الله. اليوم رئيس الجمهورية يحاول بكل ما لديه من مقومات أو أوراق في يده لكي يطلب من الإسرائيليين التوقف، أن يطلب الضغط الأمريكي، أن يكون هناك نوع من الضغط الأمريكي لتكريس أو تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن مع الأسف حتى الآن يبدو أن هذا الأمر لا يزال متعذرا. وكما تفضلتي بمقدمتك، اتفاق وقف النار تم تمديده ولكن لم يحترمه أي من الجانبين، لا إسرائيل ولا حزب الله، والانتهاكات مستمرة والخروقات.
0: الحزب يقول بأنه يرد على الانتهاكات الإسرائيلية،
1: التوغل البري.
0: ألا يقنع هذا الخطاب الداخل اللبناني سيدة سابين؟
1: أبداً. في الواقع يعني وصلنا اليوم إلى مكان لم يعد مهم إذا كان هناك دفاع أو لا، لأنه اليوم بحجم الخسائر والأضرار التي يشهدها الجنوب اللبناني، القرى والبلدات، من دمار، من قتلى، من شهداء، لم يعد من المهم الحديث عن رد على انتهاكات. اليوم الرد بالنار ظهر جليا أنه ليس هناك من توازن في القوى. وأساسا الأمين العام لحزب الله منذ بداية حرب هذه الحرب قال أنه نحن لسنا في نفس المستوى العسكري ولكن سنقاوم. اليوم إذا لم نكن قادرين على أن نكون هناك قوة ردع حقيقية في وجه الإسرائيلي، يجب الذهاب إلى الخيارات البديلة. طيب، والتي هي
0: هل
1: الخيار الدبلوماسي،
0: يعني
1: التفاوض، الحل السلمي.
0: سنتحدث عن موضوع التفاوض والنقاط التي ذكرها رئيس عون، لكن هل تعتقدين فعليا بأن إسرائيل موجودة في جنوب لبنان تدمر وتقتل المدنيين وتنتهك القانون الدولي وتعتدي على المستشفيات وتقيم المناطق العازلة لمجرد أنها لديها مخاوف أمنية تحارب حزب الله؟
1: أيا تكن الأهداف الإسرائيلية باتت معروفة في الداخل اللبناني. اليوم إسرائيل منذ أن وجدت إسرائيل وهي لديها أطماع في الدول المحيطة بها، اليوم أطماع إسرائيل بلبنان معروفة، هي ليست فقط أطماع سياسية أو أمنية يعني ذات صلة بالضمانات لها، لأنه حتى قبل أن يولد حزب الله كانت هذه الأطماع قائمة وكان لها دائما تبريراتها منذ أيام الوجود الفلسطيني في الجنوب أو أي شكل
0: حتى
1: من أشكال.
0: في الهدنة السابقة يا سيدة سابين،
1: ولكن
0: يعني
1: اليوم لم يكن هناك أي الأطماع الاقتصادية
0: أو الخروقات حتى في الهدنة السابقة واتفاق وقف إطلاق النار، لم يكن هناك أي نوع من الردود من حزب الله، لكن إسرائيل رفضت الخروج من 5 نقاط في الجنوب اللبناني.
1: صحيح، ولكن أنا ما أريد أن أقوله أنه اليوم عندما يكون ميزان القوى غير متوازن، كل يوم يمر بمزيد من الرد على إسرائيل، كلما إسرائيل دخلت واقتحمت وتوغلت أكثر وأوقعت قتلى وجرحى ودمارا شاملا. يعني والنتيجة ما هي البدائل؟ أين تتوقف إسرائيل؟ إسرائيل لن تتوقف، وإذا كان يمكن لها أن تصل إلى بيروت ستصل إلى بيروت وليس لديها مشكلة في ذلك، ولكن نحن كلبنانيين ماذا نفعل؟ نتوقف، ننتظر، نرد ببعض الصليات الصاروخية أو ببعض عمليات المقاومة التي أحترمها. أنا لا أشكك بالعمل المقاوم، يعني لست هنا في معرض أن أشكك، ولكن أنا أسأل في النتيجة، في الخلاصة، حزب الله وافق على التفاوض غير المباشر، اليوم التفاوض يتم بشكل مباشر، حتى يعني لم يعد مهم الشكل، لأنه إن كان مباشرة أو غير مباشر سيجلسون الجميع على الطاولة ذاتها. رأينا ذلك في مفاوضات الترسيم البحري عندما جلس لبنان مع إسرائيل مع الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة. اليوم التفاوض يتم في واشنطن تحت مظلة ورعاية أمريكية مباشرة على الطاولة ذاتها. بالتالي يجب أن ننتظر لنرى إذا كان يمكن للبنان أن يحصل من حقوقه، من يعني أن يوقف آلة الدمار، لأنه لم يعد لدينا فعلا إلا هذا الطريق أو هذا الخيار، وإلا لبنان ذاهب إلى دمار كامل يعني مع الأسف.
0: قلت في بداية هذه المداخلة بأن لبنان لا يملك أوراق للتفاوض، لا يملك أوراق قوة ضمن ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأيضا الموقف اللبناني وموقف الدولة اللبنانية، لكن أفهم من كلامك بأن التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية فيما ينشر في الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل تقوم بهذه الخروقات بموافقة ضمنية أمريكية، هل يخيل للبناني اليوم بأن إسرائيل تستمر في الانتهاكات والخروقات في لبنان دون موافقة أمريكية؟
1: لا، فالأوضح يعني وجهة نظر يعني ما قصدت أن أقوله عندما قلت أنه لبنان اليوم لا يملك أوراق قوة في المرحلة الراهنة، ولكن لبنان في شكل عام لديه مقومات ولديه أوراق قوة سيستعملها، لكن عندما تهدأ، عندما تتوقف الصواريخ، عندما تتوقف الحرب. يعني اليوم لبنان موقعه في المنطقة لديه مقومات اقتصادية، لديه المياه، لديه النفط، لديه الغاز، لديه يعني أنا هنا أتحدث عن المقومات الاقتصادية التي تطمح بها إسرائيل، التي تطمح إليها أو تطمع بها إسرائيل. ولكن اليوم لسنا بوارد أن نتحدث بهذه المقومات، لأننا اليوم في حالة حرب، حرب شاملة وكاملة ومدمرة. لذلك نترك الأولوية يعني موضوع الاقتصادي جانبا لنعطي الأولوية اليوم للوضع الأمني والعسكري لوقف آلة التدمير الإسرائيلية. لذلك من هنا يعني بدأت حديثي أنه لا يملك اليوم أوراق قوة، ولكن النقاط التي يتمسك بها لبنان والتي يتحدث بها بشراسة الوفد اللبناني والسفير السابق سيمون كرم من الأشخاص المشهود لهم بكفاءتهم وحياديتهم وموضوعيتهم، يتحدث وهذا ما يقوله رئيس الجمهورية أنه نحن لن نجلس على، لن نبدأ بتفاوض في التفاصيل ما لم نتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل، وقف الأعمال العدائية. ولكن مع الأسف هذا البند لا يزال عالقا. وأنا يمكن أن أقول لك لماذا. أولا لأن الولايات المتحدة ليست في على هذه الطاولة، ليست حكما، وإنما هي مع الأسف تقف إلى جانب إسرائيل، وهذا معروف، هي حليفة لإسرائيل، وهي في مكان ما تغطي وتعطيها الضوء الأخضر. ولكن لا يمكن أن نغفل أيضا أنه كان هناك ضغط أمريكي شديد وقد أثمر بتحييد بيروت بوقف الضربات في منطقة بيروت.
0: لكن جزء كبير من لبنان ما زال يتعرض يعني للتدمير والاحتلال
1: يعني إذا بدك مثل ميزان الذهب يعني
0: طيب
1: عفوا
0: ذكرتي منذ قليل
1: عفواً
0: الأولويات، قلت جزء كبير من لبنان ما زال محتل. ذكرتي منذ قليل الأولويات، وأود أن أعود معك إلى النقاط التي ذكرها. الإطار العام الذي حدده هو رئيس اللبناني جوزيف عون تحدث عن انسحاب، وقف إطلاق نار، انتشار الجيش على الحدود، عودة النازحين، عودة النازحين لمناطق الشمال، وأيضا المساعدات الاقتصادية على ما أذكر. يعني كل هذه النقاط يبدو متوافق عليها في الداخل اللبناني. هل هناك ترتيب للأولوية؟ لأنك ذكرتي موضوع وقف إطلاق النار، لا يوجد عمليا وقف إطلاق النار الآن في لبنان. كيف يمكن الوصول إلى هذه النقطة وقف إطلاق النار، وعندما يكون هناك خلاف داخلي لبناني على موضوع ترتيب الأولويات، هذا كيف يمكن حله، خاصة أن هناك اجتماع أمني في وزارة البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فإلى أي درجة يعمق هذا الموضوع الخلاف اللبناني في تقديري؟
1: اليوم الترتيب الأولويات واضح في لبنان والجميع متفق عليه، وإن كان يظهر في الإعلام أن هناك اختلاف تماما كما هو بالنسبة إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر. يعني حزب الله رفض التفاوض المباشر ولكنه وافق على التفاوض غير المباشر، والنتيجة هي واحدة، هي الجلوس على الطاولة والبحث في النقاط التي هي موضع النقاش. اليوم بموضوع ترتيب الأولويات، رئيس الجمهورية أو حتى الوفد المفاوض وافق على جلسات أمنية تسبق جلسات المفاوضات السياسية. حزب الله يرفض ذلك لأنه يعتبر أن هناك شيء ما يدبر له بموضوع الترتيب، يعني بموضوع الاتفاق جلسات الأمنية قبل السياسية. ولكن هنا دعيني أشرح قليلا ماذا يعني جلسة أمنية تسبق في البنتاغون تسبق الجلسة السياسية. اليوم ما هو الموضوع السياسي الذي سيطرحه لبنان في المفاوضات؟ نعم، هل الموضوع السياسي في المفاوضات هو وقف اطلاق النار؟ هذا موضوع أمني، انسحاب أمني، أسرى ونازح، هذه كلها مواضيع أمنية. اليوم الاجتماع الأمني هو لتثبيت وقف اطلاق النار عبر إنشاء لجنة أمنية عسكرية تضم ضباطا عسكريين لبنانيين واسرائيليين وامريكيين،
0: يعني
1: تحل
0: يعني
1: محل لجنة الميكانيزم.
0: اللبناني يذهب الى نعم واشنطن لاقناع الاسرائيليين نعم بان لبنان نزعت سلاح حزب الله ودمرت مواقعه العسكريه في الجنوب، وهو قال بانه نفذ ربما 70 او 80% ان لم يكن اكثر في جنوب لبنان. انا اعتذر منك، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك سابين عويس الكاتبه السياسيه في جريده النهار، حدثتنا من بيروت.

في مشهد يعيد إلى الأذهان سنوات طويلة من النضال لكسر الحصار عن غزة، تجددت محاولات الأسطول الدولي لكسر الطوق البحري المفروض على القطاع عبر سفن تقل ناشطين ومتضامنين وشحنات مساعدات إنسانية رمزية انطلقت من موانئ أوروبية ومتوسطية باتجاه السواحل الفلسطينية. تقول الجهات المنظمة كل مرة إن التحرك يهدف إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة. إذن اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة وفق ما يؤكده المنظمون، ليكون هذا الأسطول ثالث مبادرة خلال عام واحد تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع. يقول القائمون على الأسطول إن الجيش الإسرائيلي اعترض أولى السفن في وضح النهار قبلة السواحل القبرصية وفق ما أظهره موقع التتبع الخاص بالأسطول. يطالب المنظمون بمرور آمن لمهمتهم الإنسانية القانونية وغير العنيفة، داعين الحكومات إلى التحرك لوقف أعمال القرصنة الإسرائيلية التي تهدف إلى استمرار الحصار الإبادي على قطاع غزة. من جهتها نددت تركيا بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول، معتبرة ذلك عملية قرصنة، وقالت إنها ستعمل على تأمين سلامة مواطنيها المشاركين في الأسطول. يعود الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بصيغته المشددة إلى العام 2006 بعد فوز حركة حماس بالانتخابات الفلسطينية، قبل أن يتوسع بصورة أكبر عقب سيطرة الحركة على القطاع في العام 2007. منذ ذلك الحين فرضت إسرائيل قيودا صارمة على حركة الأفراد والبضائع، وتحكمت بدخول الوقود والمواد الغذائية ومواد البناء والأدوية، كما قيدت حركة الصيد البحري والمساحات المسموح للفلسطينيين بالوصول إليها في البحر. مع اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، دخل الحصار مرحلة غير مسبوقة بعدما أغلقت إسرائيل معظم المعابر بشكل شبه كامل وقطعت إمدادات الكهرباء والوقود والمياه. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية تحولت غزة إلى إحدى أكثر مناطق العالم تضررا إنسانيا بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. فقد تفشت المجاعة في مناطق عدة خصوصا شمال قطاع غزة مع عجز آلاف العائلات عن الحصول على الغذاء. وتؤكد منظمات الإغاثة أن الأطفال والنساء هم الأكثر تضررا مع تصاعد معدلات سوء التغذية الحاد وتحذيرات من جيل كامل مهدد صحيا ونفسيا بفعل استمرار الحرب والحصار. في المقابل تواجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل سياسيا وعسكريا، إذ تتهمها أطراف دولية ومنظمات حقوقية بتوفير غطاء دبلوماسي حال دون صدور قرارات أكثر حزما داخل مجلس الأمن الدولي، وبتعامل مع الحصار باعتباره جزءا من الحق الإسرائيلي في الدفاع عن النفس. بينما يتمسك الاحتلال الإسرائيلي بسردية تدعي أن الحصار البحري والبري يهدفان إلى منع تهريب السلاح إلى الفصائل الفلسطينية، وترى أن أي تخفيف غير مضبوط للقيود قد يمنح تلك الفصائل قدرات عسكرية إضافية. لكن في المقابل تؤكد منظمات حقوقية ومحاكم وهيئات قانونية دولية أن الإجراءات الإسرائيلية تجاوزت البعد الأمني وباتت عقابا جماعيا مستمرا بحق المدنيين. وتحذر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة المسؤولة عن تنظيم أسطول الصمود، تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية ضد الأسطول، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير جرائم تعتزم ارتكابها بحق المشاركين فيها. ورغم تصاعد الملفات أمام محاكم دولية والتحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية الإسرائيلية، فإن الواقع الميداني في غزة لم يشهد تحولا حقيقيا، تبقى المعاناة الإنسانية مفتوحة على مزيد من التعقيد وسط عجز دولي عن إنهاء أحد أطول وأقصى أشكال الحصار في العالم المعاصر.

0: معنا مأمون بسيسو مستشار سابق بالأمم المتحدة من إسطنبول. أهلا بك معنا سيد مأمون. ثالث مبادرة خلال عام واحد لكسر الحصار عن قطاع غزة تعترضها إسرائيل في المياه الدولية، وما زالت الدول والمنظمات والأطراف المعنية بحقوق الإنسان تقول بأنها عمليات قرصنة وفقط. لماذا يعجز العالم عن مواجهة إسرائيل بهذا الشكل؟
1: للأسف الشديد والبالغ، يعني إسرائيل دولة مارقة لا تهتم بالمجتمع الدولي ولا تهتم بالقانون الدولي ولا تهتم بأي شيء، خاصة أنها يعني تجد رعاية أمريكية ويدافع عنها بشكل دائم. هذه الأسطول فك الحصار والذي يتكرر منذ سنوات طويلة هي أمور مشروعة حتى تعمل على إيقاظ الضمير العالمي، ضمير إنساني باتجاه الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة والتي تزداد يوم بعد يوم. للأسف كنا نتوقع أن الهدنة ستوقف هذه الأزمة الإنسانية، لكن للأسف صحيح الواقع أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم. لدينا أكثر من 72 ألف شهيد، منهم 21 ألف طفل قتلوا غدرا، ولدينا 11 ألف من النساء. الأعمق المأساة، لدينا 85 ألف طفل يتيم فقدوا ولديهما أحدهما أو كلاهما. الأزمة الإنسانية تتعمق يوما بعد يوم، وإسرائيل الآن تزيد مساحة الخط الأصفر. إسرائيل اليوم تسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة، وما تبقى من السكان 2 مليون تم حشرهم في أقل من 40% يفتقروا إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. سابقا الأمم المتحدة قالت أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020، لكن اليوم الأمم المتحدة تقول أن غزة عادت إلى الوراء 70 سنة إلى الوراء، وكأن غزة الآن تعيش في أيام العدوان الثلاثي على مصر. الحياة في قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة حسب كل التقارير التي تردنا من الأمم المتحدة وغيرها، وهذه الأساطيل فك الحصار تهدف إلى إلقاء الضوء على الأزمة الإنسانية الخالقة ومن أجل إيقاظ الضمير العالمي.
0: وهل مهمة الأمم المتحدة أن تقدم لنا تقارير وتوصيف لما يجري في قطاع غزة؟ الكل يشاهد، الكل يعلم حجم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فلماذا لا تؤدي دورها الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلام في العالم وتستمر في ربما غض الطرف عن كل انتهاكات الإسرائيلية؟
1: الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية الخانقة عبر كل وكالاتها المتخصصة، لكن للأسف ما تزال إسرائيل دولة مارقة لا تهتم لا بالقانون الدولي وتكسر كل الخطوط الحمراء، لا تراعي اتفاقية جنيف الرابعة ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتغول في الناس ولا ترعوي عن الالتزام بقراءة المحكمة الجنائية الدولية ولا غير. هذه دولة مارقة، للأسف الإدارة الأمريكية هي من يعطي الدعم السياسي والإسناد لهذه الدولة، والتي تجاوزت ليس قطاع غزة بل أيضا في الضفة الغربية ولبنان وباقي المنطقة العربية. الأمم المتحدة للأسف أصبحت عاجزة بدليل أنها غير قادرة على حماية موظفينا، أكثر من 300 من موظفين الأمم المتحدة في غزة قد قتلوا بأيدي إسرائيلية، مقرات الأمم المتحدة في غزة قد دمرت ونسفت، وفي القدس أخليت موظفينها. فلذلك الأمم المتحدة أمام هذا الصلف الإسرائيلي للأسف عاجزة جدا، والمجتمع الدولي أيضا أصبح عاجزا عن إيقاف هذه آلة الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية. لذلك نعول على الشعوب الحرة التي
0: طيب الشعوب تذهب في مبادرات رمزية،
1: تساهم في
0: الشعوب تذهب في مبادرات، نعم، رمزية، وحتى نعم عندما هذه يعني يتم يتم اعتراضهم يعني يضربون ويعاملون بشكل سيء ويطردون إلى غير ذلك. يعني نحن نتحدث صحيح عن دولة مارقة، لكن في النهاية هناك قوانين.
1: صحيح، هذا جزء من النضال. الجميع صحيح، الجميع يناضل حسب الأدوات المتاحة له. الناس في غزة تناضل وتصبر وتصمد حسب ما أمكن. الأسرة الدولية يجب عليها أن تقوم بدورها، وكذلك النشطاء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني عليهم أن يقوموا بدورهم. هذه حرب على كل الجبهات وعلى كل المستويات، وكل شخص يؤمن بالحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني عليه أن يقدم جهده.
0: طيب على مستوى الحكومات ما المطلوب الآن؟
1: المطلوب من الحكومات أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية. هناك دول عربية شقيقة يعني تبذل قصارى جهدها من أجل وقف هذه الحرب، لكنها ما تزال تصطدم بالغطرسة الإسرائيلية. المطلوب من الدول الأوروبية بشكل تحديد، الشعوب الأوروبية، أن تضغط على حكوماتها من أجل ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل. نحن يعني نلمس خلال السنتين الماضيتين تغيير كبير في الرأي العام الأوروبي خصوصا والأمريكي، وبدأوا يمارسوا ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية.
0: كمستشار سابق بالأمم المتحدة، ما الذي يمكن فعله لضمان استمرار عمل منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة على الأقل؟
1: منظمات الأمم المتحدة يعني تواجه تحديات جمة، هي تصطدم بالإملاءات الإسرائيلية، والإسرائيلية تضع شروط صعبة ومعقدة أمام المؤسسات الدولية، ومؤخرا قامت بإغلاق أكثر من 50 مؤسسة دولية ومنعتها من العمل في غزة، ولم يبقى في غزة إلا بعض المؤسسات القليلة التي تعمل، ومنها مؤسسات الأمم المتحدة والتي تبذل قصارى جهدها في تقديم المعونة الإنسانية. نحن يعني بعيدين عن العمل في قضايا الإعمار، كل ما يحدث هنا هو مجرد أعمال إغاثة وأعمال طوارئ. المؤسسات المتحدة الرئيسية ما تزال تبذل جهودها رغم الحصار، وليس هذا فقط، أيضا هناك الدولة المصرية تبذل أيضا جهودها في تسيير المساعدات الإنسانية عبر الأردن، عبر مصر، وكذلك المملكة الأردنية أيضا تبذل جهود كبيرة من أجل إرسال المساعدات عبر الممر الأردني. هناك جهود موجودة لكن ما تزال بعيدة عن التوقعات وعن الأمنيات التي نرغب فيها. الحاجة ماسة جدا، على سبيل المثال نحن يوميا نحتاج إلى 1500 شاحنة مساعدات، حسب اتفاق الهدنة سمحوا ب 600 شاحنة، لكن صحيح الواقع ما يصلنا النزر اليسير. الجمعة الماضية ما دخل من الشاحنات كان 190 شاحنة فقط من أصل 600، لذلك ما تزال الفجوة واسعة جدا جدا في تلبية احتياجات الإنسانية. الكل يحاول جهده، لكن أمام الصرف الإسرائيلي الكل عاجز، المجتمع الدولي عاجز، والأمم المتحدة عاجز، والكل عاجز.
0: شكرا جزيلا لضيفنا من إسطنبول مأمون بسيسو، مستشار سابق بالأمم المتحدة. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. الآن تغطية متواصلة مع زميل حامد الناظر، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من آخر المستجدات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران كان مقررا شنه الثلاثاء، وذلك بعدما طلبت منه قطر والسعودية والإمارات تأجيله. وأضاف ترامب أنه أصدر تعليمات بالاستعداد لشن هجوم شامل في أي لحظة إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق مقبول. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحوار لا يعني الاستسلام، متعهدا بعدم التراجع عن الحقوق القانونية للشعب والبلاد.
1: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة، ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
0: وللمزيد أرحب الآن من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد أهلا بك مرة أخرى، يعني نبرة التفاؤل التي نلمسها في حديث الرئيس وتصريحات الرئيس ترامب، يعني هل تعني صعود خيار المفاوضات وتراجع الخيارات الأخرى في هذه اللحظة على الأقل؟
2: تعني شيئا واحدا على وجه الدقة والتأكيد، وهو أن ضغطا مورس على الإدارة الأمريكية خاصة من قبل دول المنطقة دول الخليج. لا ننسى أنه قبل أيام كان هنا في الولايات المتحدة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وزار أيضا ولاية فلوريدا حيث التقى بوزير الخارجية والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على ما ذكرت عدة مصادر. وهنالك اتصالات أجريت بين ترامب وأمير دولة قطر وكذلك مع القادة في السعودية والإمارات على مدار الأيام الماضية، بعضها أعلن عنه وبعضها تسرب إلى وسائل الإعلام دون تأكيد هوية المتصلين أو المتصل بهم على الطرف الآخر. فلذلك نعم هنالك ضغط إقليمي من أجل أن لا تعود الأمور إلى مربع الحرب، لكن هل يعني هذا أن هنالك اتفاقا وشيكا؟ حتى الآن هذا ما لا يمكن الحكم عليه، لأن ترامب كان قد أعطى إشارات متضاربة في أوقات سابقة، أحيانا بين الإشارة والإشارة ساعات فقط وتكونان نقيضين لبعضهما، يكون ترامب في إحداها يعبر عن تفاؤله ويقول إن اتفاقا بات وشيكا، بات في المتناول وبأن المحادثات تجري بشكل جيد، ثم بعد ذلك يقول بأن الأمور معرقلة بسبب الجانب الإيراني وبأنه يفكر جديا في أن يمضي قدما باتجاه الخيارات العسكرية، كما ألمح إلى ذلك يوم أمس عندما قال بأن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، واليوم قال بأنه لن يمنح أي تنازلات أو لن يتنازل للجانب الإيراني في حديثه للنيويورك بوست، مشيرا إلى أن إيران ستعرف عواقب عدم الوصول إلى اتفاق قريبا، فيما فهم على أنه تلميح لاقتراب العودة إلى الأعمال العسكرية. هو نفسه في هذا المنشور الذي قال فيه إنه استجاب إلى الضغط من قادة دول الخليج من أجل أن يؤجل الهجوم على إيران أو الضربة العسكرية القوية، كما قال أشار إلى أن ذلك الهجوم كان مقررا أن يتم شنه يوم غد. والشعور في واشنطن بشكل عام هو أن عملا عسكريا كان فعلا وشيكا من قبل الولايات المتحدة وترامب على إيران، باعتبار أن العجلة الدبلوماسية لم تدر كما ينبغي، وعامل الوقت ضاغط على كل من الإدارة الأمريكية وحتى على الجانب الإيراني، وهو كذلك ضاغط على الوسيط الباكستاني. اليوم وصلت أنباء من الإدارة الأمريكية بأن الرد الذي تم استلامه، في الواقع هذا ما قاله البيت الأبيض، الرد الذي تم استلامه من الجانب الإيراني أي ورقة معدلة بعد ذلك الرفض من قبل الرئيس الأمريكي لآخر مقترح تقدمت به إيران قبل أن يغادر إلى الصين، أي في 12 مايو، قال البيت الأبيض إن ما وصل أيضا إلى الإدارة الأمريكية الآن يعتبره غير كاف. القيادة الوسطى اليوم بالتزامن مع الأخبار التي كانت تقول إن هنالك اتفاقا أو تفاهما على رفع تدريجي بنسبة محددة، نسبة قليلة ولكن رفع تدريجي عن العقوبات وعن الحصار أيضا عن السواحل والسفن خاصة ناقلات النفط الإيرانية، بالتزامن معها كانت القيادة الوسطى تنشر بالقول إن الحصار البحري ما زال مستمرا ويبسط قبضته بشكل كامل أو يضيق الخناق على السفن والموانئ الإيرانية، وبأنه لا، قالت القيادة الوسطى بأنها أعادت توجيهها 85 سفينة كانت في طريقها أو عادت لتوها من الموانئ الإيرانية في إطار هذا الحصار المفروض. نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قالت في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرئيس ترامب بيده كل البطاقات أو كل الأوراق، وبأن من بين تلك الأوراق ذلك الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي الذي وصفته بأنه جزء من عملية الغضب الاقتصادي كما سماها من قبل سكوت بيسنت وزير الخزانة، والتي تفقد إيران كل أوراقها بشكل كلي إضافة إلى الهزيمة العسكرية التي منيت بها كما تقول كيلي. اليوم سكوت بيسنت وزير الخزانة قال إن وزارته تمنح ترخيصا لمدة 30 يوما، وهو استثناء من العقوبات على النفط في خاصة الموجه إلى الدول الأكثر هشاشة والأكثر فقرا، لكنه هذه المرة لم يفصح هل هو النفط الروسي فقط الذي حظي من قبل بإعفاء لمدة 30 يوما ثم تمديدين، أم أنه يتحدث عن النفط عموما ما قد يشمل حتى النفط الإيراني الذي يباع أو الموجود في أعالي البحار على قلته بسبب الحصار البحري الذي فرض منذ حوالي شهر، أكثر من شهر في الواقع، على السفن والموانئ الإيرانية. لم توضح أو يوضح وزير الخزانة هذه النقطة، لكن المرجح هو أنه بالدرجة الأولى يعني النفط الروسي، وإن كانت هنالك سابقة في منح استثناء للنفط الإيراني حتى في أثناء الأعمال العسكرية والحرب. هل اتضحت صورة الإطار أو التفاهم الذي يبنى عليها أو الذي يمكن أن يكون مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة في إطار هذه الأوراق المتبادلة أو النقاشات المتبادلة؟ غير واضح حتى الآن، لكن ترامب ألمح إلى نقطة مهمة وهي أن المحادثات تجري بشكل جيد، ولعله حتى في صيغة ما نشره يشير إلى دفع من قبل دول المنطقة خاصة قطر والسعودية والإمارات من أجل الوصول إلى اتفاق أو تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ما قد يكون عاملا مساعدا إضافة إلى الوساطة الباكستانية.
0: شكرا جزيلا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن على كل هذه التفاصيل. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وإن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى أن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر، شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يتأثر في المفاوضات. وفي ردود الفعل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. وأضاف فيدان خلال لقاء نظيره الألماني في برلين أن الأولوية حاليا هي الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع إيران وأمريكا من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايكالس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات أولا وفتح مضيق هرمز تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
3: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران، اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة، ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى خطورة القبول بأي قيود على الممرات المائية الدولية، محذرة من أن السماح بذلك في مرة واحدة قد يرسي سابقة تفضي إلى تسليح ممرات استراتيجية أخرى في العالم.
3: من جهة هناك توافق واسع على أن حرية الملاحة أمر غير قابل للتفاوض، إذ إن فرض شروط على حق العبور ينطوي على خطر إضفاء الشرعية على القيود، وهو ما يثير قلقا واسعا لدى كثير من الأطراف. لذلك تتمحور الجهود حول حث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حرية الملاحة. ومن جهة أخرى تسود مخاوف من أن السماح بفرض قيود في حالة بعينها قد يرسخ سابقة خطيرة ويؤدي إلى توظيف ممرات مائية أخرى كورقة للضغط بأسلوب مماثل.
0: بدورها حذرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان من أن حرب إيران وتداعياتها لاسيما تعطل مضيق هرمز قد تفاقم أزمة الغذاء العالمي وتزيد الضغط على الدول الأفقر في الجنوب العالمي.
4: كان من المهم بالنسبة لي أن أدرج اليوم أيضا بند الحرب في إيران على جدول الأعمال حتى نتمكن ضمن النهج الأوروبي من مناقشة كيفية الرد، على سبيل المثال عبر أدوات تعمل بشكل استباقي مثل Global Gateway، وذلك من خلال التأكد من أن دولنا الشريكة أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات وأكثر قدرة على الصمود. وفي المقابل يبرز سؤال آخر، كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل مع الأمم المتحدة مثلاً من أجل تقديم الدعم في أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن؟
0: هذا وتعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
1: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطط طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية.
5: شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة: قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
0: حذرت منظمة العمل الدولية من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق العمل قد تتجاوز آثار جائحة كورونا، مع تأثيرات تمتد إلى مختلف دول العالم حتى خارج منطقة النزاع. وتوقعت المنظمة فقدان ملايين الوظائف وتراجع الأجور خلال عامي 2026-2027 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد والنقل، وأشارت إلى أن العمال المهاجرين في الخليج والمنطقة العربية سيكونون الأكثر تضرراً مع احتمال تراجع التحويلات المالية إلى بلدان. هذا وقالت منظمة العمل الدولية إن العالم مهدد بفقدان ملايين الوظائف، إضافة إلى انخفاض الأجور بمستويات قياسية جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
6: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاج السلع وتخزينها ونقلها. وفي حال ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه عشية الحرب، تتوقع المنظمة انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة نصف ساعة في العام الحالي وأكثر من ساعة بقليل في العام القادم، ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم، واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
0: الآن إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب ما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. أما سياسيا فقد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعمليات التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. لكن مصادر في حزب الله أكدت للتلفزيون العربي أن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل.
7: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
8: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب29 الشهر هيدا، يعني بعد قديه 12 يوم، في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
7: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 من يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات، ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمالي ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة، ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
0: وفي مداخلة سابقة أجملت مراسلتنا في بيروت جويس الحاج خوري التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمواقف السياسية بشأن المفاوضات مع تل أبيب.
9: أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 1600 خرق إسرائيلي للهدنة منذ 17 من نيسان إبريل الماضي. نحن ندخل في مهلة 45 يوما التي تم تجديدها للهدنة على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية، عمليات الاغتيال شرقي لبنان وكذلك الأمر في الجنوب، وكذلك الأمر على وقع استمرار أوامر الإخلاء. صدرت أوامر إخلاء على دفعتين اليوم، مرتين تم إنذار السكان في برج الشمالي إضافة إلى بلدات أخرى، وقام الجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف القرى التي تم إنذارها، وإنما كذلك الأمر قرى لم يتم إنذارها. يواصل الجيش الإسرائيلي أولا إفراغ القرى من سكانها، وإنما كذلك الأمر تدمير منازل السكان الذين كانوا يعيشون في هذه القرى والبلدات. عدد من هذه القرى التي يتم إنذارها كانت قد تحولت إلى مراكز إيواء مؤقتة ومراكز نزوح مؤقتة بالنسبة للسكان الذين غادروا القرى والبلدات. عمليات نزوح متواصلة، أكثر من مرة يعيش النازحون عمليات نزوح وانتقال من مكان إلى آخر جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء أوامر الإخلاء. ولكن كذلك الأمر، كانت هناك استهدافات بمسيرات هذا اليوم، ما يوصف هنا بعمليات الاغتيال أو محاولات الاغتيال، إضافة إلى استمرار عمليات التفجير. وهذا ما يرد عليه حزب الله بأيضا عمليات ضد تجمعات القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. تقول بيانات حزب الله بأن هذه العمليات تأتي ردا على خرق إسرائيل لهذه الهدنة. كان لافت في بيانات حزب الله وعملياته اليوم أولا أنه نفذ عمليتين باتجاه الداخل الإسرائيلي، ولكن كذلك الأمر قام في فترة 36 دقيقة باستهداف 6 نقاط لتجمعات إسرائيلية داخل 6 مناطق في الجنوب اللبناني داخل الخط الأصفر بصليات صاروخية متكررة بحسب ما يقول بيان حزب الله في هذا الإطار. ولكن أيضا في إحدى العمليات تحدث حزب الله عن إطلاق مسيرات انقضاضية نوعية، لم يكشف عن هذه المسيرات، ولكن بحسب البيان فإنها مختلفة عن تلك التي اعتمدها في الآونة الأخيرة والتي اعترف الجيش الإسرائيلي فيها بأنه لا غير قادر على التعامل معها. وبالتالي هذا أيضا تطور ميداني في مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله. إذن نحن في أول يوم من تجديد هذه الهدنة، لازلنا في الواقع الميداني والعسكري على ما كنا عليه منذ وقف إطلاق النار، أي تحييد الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية، ولكن الإبقاء على حرب بكل معطيات هذا الحرب في جنوب بلبنان وصولا إلى البقاع. على المستوى السياسي، مواقف متناقضة وردود على مواقف رئيس الجمهورية على خطوة التفاوض المباشر خصوصا تحت النار، حسب ما قالت مصادر حزب الله للتلفزيون العربي هذا اليوم. انتقادات أولا للتفاوض المباشر، وثانيا للتفاوض تحت النار، وثالثا لما يقال أنه مسار أمني، خصوصا وأن حزب الله يعتبر أن أي مسار أمني يجب أن يكون في ختام أي مفاوضات بعد انتهاء المسار السياسي، وليس أن نبدأ بالمسار الأمني الذي بنظره سيحرج الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية يقول بأن المفاوضات هي سبيل الدولة اللبنانية الوحيد لمحاولة تجنيب لبنان الحرب، ولكن عمليا بعد ما حصل يومي الخميس والجمعة والوعود بوقف إطلاق النار، من الواضح أن هذه المفاوضات لم تؤدي غرضها، وبأن أي ضمانات أمريكية لم تعطى للجانب اللبناني بممارسة الضغط على إسرائيل، وهو ما ترجم من خلال استكمال إسرائيل لمقاربتها للوضع الأمني والعسكري كما كانت تفعل في الأشهر والأسابيع الماضية.
0: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عشرات العائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم في خان يونس جنوبية قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة على مركز إيواء رحماء في خان سوق الفلوجة غربية مخيم جباليا في شمال القطاع. وفق مراسل التلفزيون العربي، فقد اضطرت عشرات العائلات للنزوح القسري تحت جنح الليل بعد انذار اسرائيلي مفاجئ، وخلفت الغارة دمارا كبيرا في مركز الإيواء والمنازل المحيطة به. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة المسؤولين عن أفعال مشابهة. كما ندد تورك بتقرير أو في تقرير بمؤشرات تفيد

0: الأردنية بمنع إدخال الطعام إلى 80,000 لاجئ لمخيم نبريد ومخيمات أخرى، لمنع إطعام الفقراء والمحتاجين والمعوزين. اليوم المجتمع الدولي نريد منه أن يقف أمام مسؤولياته تجاه تسهيل إمداد الطعام لأولئك المجوعون، لأولئك المحاصرون، لأولئك الذين يعيشون في الخيام.
1: حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور في خدمات التصوير الطبي وأوضاع مرضى ارتفاع ضغط الدم في القطاع جراء استمرار استهداف وتدمير البنية الصحية. وقالت الوزارة في بيان أن القطاع فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي مع توقف كامل لخدمة الرنين المغناطيسي بعد تدمير 9 أجهزة ونقص حاد في أجهزة الأشعة المقطعية اللازمة لغرف العمليات. وفي بيان آخر أكدت الوزارة أن نقص الأدوية يهدد حياة نحو 225,000 مريض بضغط الدم وسط توقف الفحوصات الدورية وتدمير مراكز الرعاية الأولية. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض، ويتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
2: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
3: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير 6 بصير 5. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصير تشنجات إذا ما خدناهنش، شطف عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
2: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيوداً أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع، ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
4: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجوزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
2: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%. ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
5: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.

0: في غزة لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.
1: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
2: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير، الهدف منه

0: مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
1: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
2: حرب الإبادة ضيعت للأسف التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
1: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
3: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
4: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
5: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجهة إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. في المقابل اتهم منظم الأسطول إسرائيل بارتكاب أعمال قرصنة بعد صعود قواتها إلى عدد من القوارب على مرأى من الجميع.
6: المشهد ليس جديداً، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه، سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزياً. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفاً من أكثر من 50 قارباً وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش وتضعف الاتصالات تدريجيا، ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إيتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
5: قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بولانت يلدريم إن أسطول الصمود الذي تنظمه عدة مؤسسات من المجتمع المدني سيتحرك من أكثر من نقطة بحرية، وإنه يوجد على البر عبر قافلة يتم تسييرها من ليبيا. وأضاف يلدريم في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول أنه يتعين على الحكومة الليبية تحمل مسؤولياتها لحماية القافلة البرية من هجمات مجموعات مارقة تتعاون مع إسرائيل لمهاجمة النشطاء المشاركين في القافلة البرية لكسر الحصار عن غزة.
7: يحاولون أن يلصقوا بنا تهمة الإرهاب. العالم بأجمعه يعرف حجم الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل وكم هي أيديهم ملطخة بدماء الأطفال والنساء. نريد منهم أن يفتحوا الطرق أمام سفن أسطول الصمود والقافلة البرية القادمة من ليبيا، فلن تتوقف سفن أسطول الصمود، وسنجهز لمسيرة مليونية عالمية إلى غزة لكسر الحصار عنها.
5: قالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية أبو بكر للتلفزيون العربي إن جنود الاحتلال الإسرائيلي استولوا على كل سفن أسطول الصمود المتجهة إلى غزة تقريبا، مشددة على أنه ستتم ملاحقة الاحتلال قضائيا.
8: هذا التوثيق يستخدم لمحاكمة الكيان الصهيوني. تم رفع قضايا أمام القضاء الإسباني للهجوم اللي صار على أسطول الصمود بالصيف الماضي، وستتم ملاحقة الكيان قضائيا لمحاسبته على انتهاك القانون الدولي والقانون البحار والسطو والقرصنة التي تتم في المياه الدولية على أساطيل المدنية وعلى نشطاء مدنيين من جنسيات مختلفة. فكل دولة، كل هيئة تابعة للأسطول في دولتها وعلى المستوى العالمي، الأسطول هو أسطول عالمي، ستتم تقديم هذه الوثائق والصور والفيديوهات للقضاء لمحاكمة ولمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه القرصنة.
5: ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل. ترامب يقول إذا استطعنا التوصل لاتفاق لا تحصل بموجبه إيران على سلاح نووي فسنكون راضين على الأرجح. هذه تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول قادة قطر والسعودية والإمارات طلبوا تأجيل ضرب إيران يومين أو ثلاثة. ترامب: كنا نقترب من الوصول إلى اتفاق في مرات سابقة ثم لا يحدث، لكن هذه المرة مختلفة. ترامب يقول عن إيران: إذا استطعنا التوصل لاتفاق لا يحصلون بموجبه على سلاح نووي فسنكون راضين على الأرجح. إذن هذه تصريحات جديدة ومواقف جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران. يقول فيها إن قادة قطر والسعودية والإمارات طلبوا تأجيل ضرب إيران يومين أو ثلاثة، ويقول كنا نقترب من الوصول إلى اتفاق في مرات سابقة ثم لا يحدث، لكن هذه المرة مختلفة. ترامب قال عن إيران أيضا: إذا استطعنا التوصل لاتفاق لا يحصلون بموجبه على سلاح نووي فسنكون راضين على الأرجح. إذن ينضم إلينا الآن للمزيد من التفاصيل محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. محمد، دعنا أيضا في سياق هذه التصريحات ومدلولاتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
9: ترامب أكد على ما قاله في منشور سابق هذا اليوم من أن قادة دول الخليج اتصلوا به وطلبوا منه تأجيل الضربة التي كانت مقررة يوم غد على إيران ليومين أو ثلاثة، لأن مسار المفاوضات قد يفضي إلى نتيجة، وقال بأنه إن كانت النتيجة التي سيتم الوصول إليها هي بأن لا تحصل إيران على أي سلاح نووي فسيكون راضيا أو ستكون إدارته راضية. لكن هنالك أيضا معطيات إضافية أو مؤشرات مهمة كانت في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها قوله إنه في مرات سابقة كان يتم الاقتراب بشكل كبير من الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني ثم لا يحصل الاتفاق في نهاية المطاف، لكن هذه المرة مختلفة على الأرجح كما يقول الرئيس الأمريكي. عاد وكرر أن كل قدرات إيران خاصة البحرية والجوية تم القضاء عليها بشكل كامل عكس ما تقوله بعض وسائل الإعلام التي يصفها بالكاذبة، وقال أيضا بأن هنالك مسارا مكثفا لإجراء المفاوضات أو الوصول إلى نقاط يمكن التفاهم حولها ما يزال قائما بين الولايات المتحدة وإيران. هنالك نفس إيجابي هذه المرة في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يقول هذا الصباح إنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات للجانب الإيراني، وكان يوم أمس يلمح إلى اقتراب العمل العسكري بقوله إن الوقت بدأ ينفد من الجانب الإيراني، لكنه هذه المرة خاصة بتأكيده أن هذه المرة مختلفة، ولم يوضح لماذا، لكن تأكيده أن هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة، وبأن الضغط أو الطلب الذي أتاه من قادة دول المنطقة أتى في ذلك السياق الذي يقول فيه بأن هنالك احتمالا للوصول إلى اتفاق في أفق منظور مع إيران، وتأكيده على النقطة النووية حصرا دون الحديث عن أي نقاط أخرى جانبية. ترامب انسحب في 2018 من الاتفاق النووي بحجة أنه كان سيمنح إيران الوصول إلى سلاح نووي، إضافة إلى النقاط أخرى من بينها الملف المتعلق بالصواريخ البالستية، وكذلك عاد الصواريخ البالستية أيضا نفوذ إيران في المنطقة. الآن تركيز ترامب منصب على الملف النووي وحسب، وبالنسبة له مجرد الوصول إلى اتفاق لا يمنح إيران الوصول إلى أو الحصول على سلاح نووي سيكون كافيا وسيكون مرضيا بالنسبة له. ترامب وإدارته كانوا قالوا في أوقات سابقة ردا على بعض الأوراق أو المقترحات التي قدمها الجانب الإيراني والتي وصفت، حتى المقترح الذي جاء الرد الأمريكي عليه اليوم بأنه غير كافي مطابقا لتلك الأوراق السابقة التي كانت توصف أيضا بأنها غير كافية، كان رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما بأنه على الإيرانيين أن يقدموا تعهدا واضحا أو ضمانا واضحا بأن لا يسعوا إلى الامتلاك إلى امتلاك سلاح نووي. كيفية تقديم تلك الضمانة أو نوع تلك الضمانة هي نقاط لم يجري الإفصاح عن تصور الإدارة الأمريكية لها أي نوع من ذلك التعهد الذي يمكن أن تصفه الإدارة الأمريكية بأنه جاد. كذلك تركيزه الآن على أن الإيرانيين إن قدموا اتفاقا أو إن تم الوصول إلى اتفاق معهم يضمن أن لا يحصلوا أبدا على سلاح نووي، لم يشرح فيه النقطة المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران والمردوم على الأرجح وفق التقديرات الأمريكية والإيرانية في أحد المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة في وقت سابق، لم يوضح تفصيل هذه النقطة. وترامب يعني من بين المؤشرات التي تؤخذ عادة على أن هنالك شيئا ما يحدث في الكواليس هو أن يعطي إجابات عامة ولا يعطي إجابات تفصيلية، وهذا تقريبا هو حاله منذ 3 أيام، لا يعطي كثيرا من التفاصيل وإنما يعطي إجابات عامة فيها تكرار لمواقفه السابقة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وفيها تأكيد على رغباته في أن لا يقوم باستئناف العمل العسكري، ولكن أيضا ضغط متواصل على الجانب الإيراني للوصول إلى الاتفاق في أقرب وقت زمني ممكن.
5: محمد، من اللافت يعني الحديث عن يومين، عن تأجيل الضربة ليومين أو ثلاثة وليس تأجيلا مفتوحا، هل هذا يعني أننا أمام مهلة للوصول إلى اتفاق؟
9: ليس هنالك في مفهوم ترامب وقاموسه حد زمني، عندما يقول يومين أو ثلاثة فهو لا يعني يومين أو ثلاثة حرفيا، وعندما يقول أسبوعين أو في غضون أسبوعين إلى ثلاثة قد لا يعني تلك المدة على وجه الدقة. وخير دليل على ذلك أصلا مدة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي مدده والآن هو في فترة فسحة، لا هو في التمديد الرسمي لأن التمديدات انتهت، ولا هو عمليا في فترة قال فيها بأنه سيواصل إلى ما لا نهاية. ترامب عندما يقول يومين أو ثلاثة هو عمليا يقول ما يزال الخيار العسكري قائما، إن لم نصل إلى ما نريده فسوف نستأنف أعمالنا العسكرية بأسوأ ما يمكننا أن نقوم به أو بأشد ما يمكننا أن نقوم به. وأشار إلى ذلك صراحة في المنشور الذي نشره على منصته تروث سوشال من أنه إن لم يتم الوصول إلى اتفاق فبأنه سيوجه الجيش بالقيام بتلك الضربة والعملية العسكرية التي وفق قوله كانت مقررة يوم غد، وكان من المفترض أن تشن يوم غد، وكان ألمح إليها أيضا في مقابلة له مع مجلة نيويورك بوست مقتضبة هذا الصباح، قال فيها بأن الإيرانيين سيعرفون عواقب عدم الوصول إلى اتفاق. هنالك عنصر رئيسي ومتحدث في كل هذا المسار التفاوضي وهو عنصر الوقت بالنسبة للطرفين. لعبة التحمل هذه قد لا تكون ما يزال لديها فسحة أكبر من الوقت، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. ترامب كان وعد بأنه يقوم بعملية وليس بحرب وبأنها ستؤتي أكلها سريعا، وما يزال لغاية الآن يستدعي النموذج الفنزويلي باعتباره نموذجا مثاليا، وما يزال يعتقد أنه من الممكن تحقيق شيء مشابه فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية رغم التأثيرات الواضحة. اليوم نحن أمام تمديد أو إعطاء رخص لمدة 30 يوما للإعفاء من العقوبات بالنسبة لبعض النفط الموجود في أعالي البحار. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها موجهة إلى الدول الأكثر هشاشة وفقرا، وذلك التمديد في بيع ذلك النفط الذي كان خاضعا للعقوبات مدته 30 يوما قد يشي بأن هنالك نافذة أو أفقا تتوقع الإدارة في غضونه أن يتم الوصول إلى شيء ما، إما إلى أساس أو إلى أو من خلاله ستعود في أثنائه ستعود إلى الحرب، وهو أفق هذه 30 يوما القادمة التي منحت فيها هذه الرخصة الاستثنائية فيما يتعلق بالعقوبات. لكن هل يعني ترامب يومين أو ثلاثة حرفيا؟ على الأرجح لا، ترامب عادة يعطي تصريحات من هذا القبيل هو يعني بها فترة قصيرة بضعة أيام، لكن لا يعني بالتحديد يومين أو ثلاثة أو مدة محددة الزمن.
5: شكرا جزيلا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعددا من كبار القادة والوزراء في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لزيادة الضغوط على الجزيرة الكاريبية. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن واشنطن فرضت عقوبات على وكالة الاستخبارات وتسعة كوبيين بينهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل، كما شملت العقوبات عددا من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي في البلاد وثلاثة جنرالات على الأقل. وللمزيد انضم إلينا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد أهلا بك، ضعنا في سياق هذه العقوبات وكذلك ما إذا كانت هنالك ردود أفعال من النظام الكوبي والأثر المحتمل لهذه العقوبات.
10: نعم أهلا وسهلا، بالفعل فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات جديدة على أفراد من الحكومة الكوبية، وهذه المرة ربما تعلو النبرة في الخناق على الحكومة الكوبية، حيث ضم إلى هذه القائمة قائمة الأوفاك وزيران من وزيري الحكومة الكوبية الحالية ورئيس الشرطة وبعض قادة القوات المسلحة في كوبا. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان له أن من بين المدرجين في قائمة الرعاية المعينين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين وزيرة الاتصالات الكوبية ووزير الطاقة والمناجم. هذا بالطبع يؤثر على الوضع الداخلي في كوبا نظرا إلى وضع الكهرباء التي تنقطع يوما بعد يوم، والزيارة الأخيرة لمدير مكتب الاستخبارات الأمريكية إلى العاصمة الكوبية هافانا. هناك ضغط كبير من الحكومة الأمريكية، وكل هذا ينتمي إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لتغيير النظام في كوبا منذ تغيير النظام الذي أحدثوه في فنزويلا في 3 يناير من العام الجاري، وهم يكررون أن كوبا هي الخطوة التالية وعلى النظام الكوبي أن يتغير. ونحن ننتظر في الأربعاء القادم من هذا الأسبوع ورقة راؤول كاسترو، حيث تسعى واشنطن لتوجيه اتهام جنائي رسمي يوم الأربعاء ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، وهو في 94 من عمره، بتهمة إصدار أوامر لإسقاط طائرتين لمنظمة معارضة عندما كان وزيرا للدفاع عام 1996. إذن دونالد ترامب ومارك روبيو يراهنون على أن أيام كوبا قليلة تحت النظام الحالي، وخطوة اليوم بإدراج هذا العدد الكبير من أعضاء الحكومة في قائمة أوفاك تعد إحدى الخطوات الأخيرة لتغيير النظام في كوبا دون تدخل عسكري. على الجانب الآخر في الداخل الكوبي هناك تجهيزات عسكرية وشعبية وحشد من قبل الحكومة لمواجهة أي غزو محتمل، وهناك تكرار في كوبا لعبارة كوبا ليست فنزويلا، لن نسمح بأن يحدث في كوبا ما حدث في فنزويلا.
11: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من بوغوتا، مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أعلن الاتحاد الأوروبي حذف 7 كيانات من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، منها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة أكد الاتحاد أنها تأتي لدعم وتعزيز انخراطه مع سوريا، في حين قال المجلس الأوروبي أنه مدد الإجراءات التقييدية التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق لمدة عام إضافي حتى الأول من يونيو عام 2027، وذلك في أعقاب المراجعة السنوية لنظام العقوبات. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة الدمازين التابعة للجيش السوداني استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان جنوب شرق إقليم النيل الأزرق عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع. وفي السياق أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني والقوات المشتركة تمكنت من السيطرة على منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان بعد عملية عسكرية بمشاركة قوات لواء النخبة وقوات الجيش داخل مدينة الدلم.
12: الحمد لله اليوم انتصرنا في منطقة التكمة
13: قدام، والله جنابه أبشر انتصار جاي.
11: وصل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر في 5 زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في محاولة جديدة لدفع العلاقات نحو التهدئة وتسوية الملفات العالقة. تتابعون هذا التقرير عن العلاقات الفرنسية الجزائرية، ثم تستكمل معكم التغطية على رأس الساعة الزميلة سهام بابا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
14: وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة يستقبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في زيارة هي 5 لمسؤول حكومي فرنسي إلى الجزائر منذ تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وللمرة الأولى يشارك كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين في مناقشة مباشرة لعدد من الملفات الوازنة مع نظرائهم الجزائريين، في مؤشر على انتقال الأزمة بين البلدين إلى مرحلة البحث عن تسويات عملية للقضايا العالقة.
15: الملفات التي سيناقشها وزير العدل خلال زيارته الجزائر يمكن تلمسها من خلال الوفد المرافق للوزير. طبعا هناك مدير مركزي مكلف بالشؤون الجنائية ومدير مركزي مكلف بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية وقاضي متخصص في المسائل الجنائية. إذن في نظري ما يخص الجزائر أكثر من غيره هو الملف المتعلق بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
14: تأتي الزيارة في سياق مساع فرنسية متواصلة لاحتواء التوتر مع الجزائر بعد أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بلغت حد تبادل طرد الدبلوماسيين، لكن رغم زيارات مسؤولي باريس إلى الجزائر لم تسجل حتى الآن أي زيارة لمسؤول جزائري إلى فرنسا منذ يوليو 2024. وبينما أعادت فرنسا سفيرها إلى الجزائر، لا يزال منصب السفير الجزائري في باريس شاغرا في مؤشر يعكس استمرار الحذر الجزائري تجاه مسار إعادة تطبيع العلاقات.
16: من المبالغة نوعا ما القول بأننا بصدد العودة إلى تطبيع كامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأنه المعروف في هذه العلاقات أن مسارها يتميز بكثرة الانتكاسات، خاصة في الفترة الأخيرة كانت فيه عدة محاولات، خاصة على المستوى الأول بمعنى على مستوى العلاقات بين الرئيسين في حد ذاتهما.
14: وينظر إلى زيارة وزير العدل الفرنسي باعتبارها اختبارا جديدا لمدى قدرة الطرفين على تجاوز واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الماضية.
17: بهذه الزيارة تحاول باريس نقل علاقتها بالجزائر من مرحلة احتواء الأزمة إلى مرحلة تسوية الملفات الثقيلة بين البلدين، لكن رغم 5 زيارات لمسؤولين فرنسيين منذ تفاقم الأزمة لا تزال الجزائر تتمسك بحذرها السياسي من دون أي زيارة مقابلة إلى باريس ولا حتى تعيين سفير جديد لها في فرنسا. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
18: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ ساعة جديدة في آخر المستجدات. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون راضيا عن أي اتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مؤكدا أنه قرر إرجاء هجوم عسكري كان مقررا شنه الثلاثاء، وذلك بعدما طلبت منه قطر، السعودية والإمارات تأجيله. أضاف ترامب أنه أصدر تعليمات بالاستعداد لشن هجوم شامل في أي لحظة إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق مقبول. في المقابل قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الحوار لا يعني الاستسلام، متعهدا بعدم التراجع عن الحقوق القانونية للشعب والبلاد.
19: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استنادا لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
18: في ردود الفعل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. أضاف فيدان خلال لقائه نظيره الألماني في برلين أن الأولوية حاليا هي الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع إيران وأمريكا من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، واضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات أولاً وفتح مضيق هرمز تمهيداً للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيداً.
20: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
18: ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى خطورة القبول بأي قيود على الممرات المائية الدولية، محذرة من أن السماح بذلك في مرة واحدة قد يرسي سابقة تفضي إلى تسليح ممرات استراتيجية أخرى في العالم.
20: من جهة هناك توافق واسع على أن حرية الملاحة أمر غير قابل للتفاوض، إذ إن فرض شروط على حق العبور ينطوي على خطر إضفاء الشرعية على القيود، وهو ما يثير قلقا واسعا لدى كثير من الأطراف. لذلك تتمحور الجهود حول حث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حرية الملاحة، ومن جهة أخرى تسود مخاوف من أن السماح بفرض قيود في حالة بعينها قد يرسخ سابقة خطيرة ويؤدي إلى توظيف ممرات مائية أخرى كورقة للضغط بأسلوب مماثل.
18: من جهتها حذرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية من أن حرب إيران وتداعياتها لا سيما تعطل مضيق هرمز قد تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتزيد الضغط على الدول الأفقر في الجنوب العالمي.
21: كان من المهم بالنسبة لي أن أدرج اليوم أيضا بند الحرب في إيران على جدول الأعمال حتى نتمكن ضمن النهج الأوروبي من مناقشة كيفية الرد، على سبيل المثال عبر أدوات تعمل بشكل استباقي مثل Global Gateway، وذلك من خلال التأكد من أن دولنا الشريكة أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات وأكثر قدرة على الصمود. وفي المقابل يبرز سؤال آخر، كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل مع الأمم المتحدة مثلا من أجل تقديم الدعم في أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن؟
18: فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وإن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. نفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا على أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى أن السلطنة وإيران تعتبران نفسهما ملزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. بسياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لا يثار أو لن يثار في المفاوضات. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطط طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
22: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطط طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبي البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على ضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
18: مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الروسية المحملة بها ناقلات مبحرة حالياً، مددت إعفاءها من العقوبات لمدة 30 يوماً مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن رخصة 30 يوماً العامة المؤقتة والأخيرة ستمنح الدول الأضعف قدرة على الوصول مؤقتا إلى النفط الروسي العالق حاليا في البحر. حذرت منظمة العمل الدولية من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق العمل قد تتجاوز آثار جائحة كورونا، مع تأثيرات تمتد إلى مختلف دول العالم حتى خارج منطقة النزاع. وتوقعت المنظمة فقدان ملايين الوظائف وتراجع الأجور خلال العامين الحالي والقادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد والنقل. كما أشارت إلى أن العمال المهاجرين في الخليج والمنطقة العربية سيكونون الأكثر تضرراً مع احتمال تراجع التحويلات المالية إلى بلدانهم. حذر وزير المالية الألماني قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في العاصمة الفرنسية باريس من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، وصفا إياها بأنه تهديد خطير للاقتصاد العالمي. وتناقش مجموعة الدول السبع اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل دول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. تكبدت شركات في أرجاء العالم خسائر تربو على 25 مليار دولار بفعل الحرب في الشرق الأوسط. وفقاً لتحليل أجرته رويترز، فإن هذه الخسائر التي تجرعتها الشركات ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز. هذا الواقع أدى إلى قيام 279 شركة بخفض إنتاجها أو رفع أسعارها أو التخلي عن عدد من موظفيها، فيما لجأت أخرى إلى تخفيف توزيعات الأرباح على المساهمين.

0: قالت منظمة العمل الدولية إن العالم مهدد بفقدان ملايين الوظائف، إضافة إلى انخفاض الأجور بمستويات قياسية جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
1: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاج السلع وتخزينها ونقلها. وفي حال ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه عشية الحرب، تتوقع المنظمة انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة نصف ساعة في العام الحالي وأكثر من ساعة بقليل في العام القادم، ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و 3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم. واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
0: هي الدائرة ذاتها يحاصر فيها دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية رئيساً للولايات المتحدة. تراجع في تأييد الحلفاء سياسياً وتآكل تدريجي في رصيد شعبيته على مستوى الشارع الأمريكي. وكلمة السر إيران والاقتصاد. كل ذلك يجري في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي من موعدها المقرر في نوفمبر. نبدأ بالتحذير من ثورة سياسية قد تقوم ضد ترامب. كانت هذه رسالة بعثت بها على منصة إكس النائبة الجمهورية اليمينية مارجري تايلر غرين، الحليفة السابقة للرئيس الأمريكي، متوعدة بتحالف لا يقهر إذا نفذ ترامب خصمها في الوقت الحالي وعيده باستئناف الحرب على إيران وإرسال قوات أمريكية برية تغزو أراضيها. مارجري بالمناسبة ليست الوحيدة، فعدد من الحلفاء البارزين من الجمهوريين وحركة ماغا قرروا أيضا التراجع عن دعم ترامب، أبرزهم الجمهوري توماس ماسي والإعلامي المقرب من حزب الرئيس تاكر كارلسون. من توثيق هجوم التصريحات إلى قراءة الواقع، استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا كشف التالي: تأييد ترامب لم يتجاوز 37%، وأسباب الانخفاض كانت لملفات مختلفة تصدرتها الحرب الباهظة على إيران وإدارته المقلقة لاقتصاد البلاد. فعند سؤال الجمهور مثلا، هل اتخذ ترامب قرارا خاطئا بشأن الحرب على إيران أو بشأن الحرب على إيران، كانت الإجابة بنعم بنسبة 64%. 93% منها عبرت عن رأي الديمقراطيين، 73% للمستقلين و 22% للجمهوريين. أما عند سؤال عن إدارته لملف الاقتصاد، قال 64% من الناخبين إنهم مستاءون من تعامله مع هذا الملف الذي كثيرا ما كان نقطة قوة له. والاستياء نفسه كان جوابا لتعامله مع تكاليف المعيشة بنسبة 69%. وباستكمال الاستطلاع نجد أن 56% عارضوا تعامله مع قضايا الهجرة. يزيد عن ذلك سخطا تعامله مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والنسبة هنا وصلت إلى 62%. بشكل عام أكد 44% من الناخبين أن سياسات رئيسهم أضرت بهم شخصيا، مقارنة ب 36% في خريف العام الماضي. وضع سياسي هش إذن لحق بترامب وحزبه، لكن هل يعني هذا أن الديمقراطيين هم البديل؟ ليس بالضرورة، فالديمقراطيون لم ينجحوا في إقناع الناخبين بأنهم البديل الأنسب، إذ لم تتعدى نسبة الرضا الشعبية عنهم 26% وفق الاستطلاع. نختم الآن بسؤال افتراضي مفاده: ماذا لو أجريت الانتخابات اليوم؟ من سيدعم الناخبون؟ 50% قالوا إن دعمهم سيوجه لمرشح الحزب الديمقراطي، وهو ما يشكل تقدم للحزب مقداره 10 نقاط، في حين قال 39% فقط إن دعمهم سيكون لصالح مرشح الحزب الجمهوري.

0: ينضم إلينا من واشنطن الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي محمد المنشاوي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بالعودة إلى هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا، 64% من الأمريكيين يرون قرار الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران خاطئ. هل يقرأ هذه الإشارات ترامب في تقديرك؟
1: تحية طيبة لك المشاهدين. الإجابة نعم، الرئيس ترامب يدرك هذه المخاطر، وإلا أنه حتى الآن لا يكترس بها، وذكر قبل مغادرته الصين في حديقة البيت الأبيض ردا على سؤال الصحفي حول هذه النقطة تحديدا أنه لا يكترث بمعاناة الأمريكيين طالما أن الهدف هو عدم تمكين إيران من السيطرة على السلاح النووي أو امتلاك سلاح نووي. لكن الأغلب الأمريكيين في أغلبهم غير مقتنعين برواية الرئيس ترامب وإدارته حول أسباب التوجه إلى حرب ضد إيران مع إسرائيل. الرئيس ترامب لم يستطع ولم ينجح في إقناع الأمريكيين بجدوى هذه الحرب وأهدافها، وإن كانت تضيف إليهم وإلى مصالح أمريكا. وحتى الآن الشعب الأمريكي في معظمه يدفع من جيوبه من أمواله تكاليف هذه الحرب، سواء في محطات البنزين وقود السيارات وما يتبعه من زيادة في أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسبة التضخم إلى الميزانية العامة، وفقدان 40 مليار دولار في هذه الحرب. حتى الآن تكلفة الحرب أعلنت في أحد المراكز البحثية في جامعة براون اليوم تخطت 40 مليار دولار، ولم يكن هذا فقط، هي تزيد كل يوم بمعدل 500 مليون دولار. فأعتقد أنها تكلفة عالية جدا، إلا أن الرئيس ترامب حتى الآن لا يبدو مكترسا، ومن حسن حظه أنه لن يخوض بصفة شخصية انتخابات أخرى، الدستور لا يمنحه ذلك، وإن كان هناك قلق كبير بين الجمهوريين بسبب انتخابات الكونغرس المقرر لها نوفمبر أول نوفمبر المقبل.
0: لكن التأثيرات الاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران، هل تؤثر في تقديرك إذا كانت الاستطلاعات بهذا الشكل في قرار الرئيس الآن في هذه اللحظة، إن كان سيذهب باتجاه توسيع الحرب أو العودة إلى العمل العسكري أم لا؟
1: ترامب يكترث كثيرا باستطلاعات الرأي ويطلع عليها باستمرار، لكنه يحاول أن يبعد نفسه عن المسؤولية. يقول أن الشعب أو الإعلام الأمريكي هو المسؤول عن هذه الاستطلاعات، واليوم غرد على منصة تروث سوشيال واتهم صحيفة نيويورك تايمز وول ستريت جورنال بأنه حتى لو استسلم الإيرانيون ورفعوا العلامة البيضاء سيقولون أن أمريكا هزمت. فهو من هذه النقطة يحاول إلقاء اللوم على الإعلام الأمريكي، ويقول أنهم يعكسون صورة غير واقعية لما جرى في الحرب على إيران. الكثير هنا من الأصوات حتى الجمهوريين من المحافظين الجدد من أنصار التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط مثل روبرت كيغان كتب في مجلة الأتلانتيك قبل أيام أن أمريكا هزمت بالفعل في هذه الحرب. الرئيس ترامب لا يريد ذلك ولا يحب ذلك، ويرد بعنف على المنتقدين، لكن الشعب الأمريكي يدرك أن أمريكا لم تحقق أهدافها حتى وإن ضربت إيران وإن تم تدمير الجيش الإيراني كما يقول الرئيس ترامب والبحرية الإيرانية والدفاع الجوي، إلا أن ذلك لم يخدم أي مصالح لأمريكا. وهناك بالطبع في الخلفية أهداف إسرائيل وضغط نتنياهو على ترامب بما ورطه في هذه الحرب العبثية لأغلب الأمريكيين، ولا يوجد فئة تدعم ترامب وحرب على إيران إلا نسبة 60% أو 70% فقط من الجمهوريين، لكن أغلب المستقلين وأغلب الديمقراطيين ضد هذه الحرب.
0: طيب، جزء كبير من القاعدة الانتخابية للرئيس الأمريكي، التيار المؤيد له ماغا، ابتعد عنه بسبب السياسات الاقتصادية وبسبب الخطوات العسكرية التي تبناها خارج التراب الأمريكي. فلأي درجة يتأثر الحزب الجمهوري لا محالة في تقديرك في الانتخابات النصفية المقبلة أيا كانت نتائج الحرب الحالية مع إيران؟
1: الحزب الرئيس تقليديا يخسر انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس بعد وصول الرئيس للبيت الأبيض، فمن المتوقع أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب، أغلبية مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ، وهذا يجعل من الرئيس ترامب في سنتي حكم هي الأخيرتين بطة عرجاء. لكن الجمهوريون يحاولون تقليل حجم الخسارة المتوقعة في نوفمبر المقبل. الرئيس ترامب يرى أن هناك 6 أشهر تفصيلنا عن هذه الانتخابات وإنها وقت كافي كي ينسى الأمريكيون تأثير هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية عليهم، لكن الخبراء يؤكدون أن الحرب حتى لو انتهت اليوم تأثيرها ستمتد إلى نهاية العام، ولن تعود أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة وأسعار المحروقات إلى انخفاض سريعا. الرئيس ترامب وعد الناخبين قبل انتخابه في عام 24 بنقطتين: عدم التورط في حروب خارجية والعمل على إصلاح الاقتصاد، الذي اتهم الرئيس بايدن أنه اتهم ترامب بايدن أنه تسبب في ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم. الرئيس ترامب خان الأمريكيين في هذه النقطتين: الأسعار زادت عما كانت عليه في عهد الرئيس بايدن، سواء أسعار المحروقات أو نسب التضخم بصفة عامة، وعاد الرئيس ترامب بأمريكا إلى سياسة التدخل في دول الشرق الأوسط وفي حروب لا تنتهي. على الأقل الآن نحن دخلنا الشهر الثالث من هذه الحرب، فأعتقد أن فئة كبيرة جدا من الجمهوريين من تيار ماجا تحديدا، من أقصى اليمين مثل تاكر كارلسون وماركري جرين وغيرهم، يروا الرئيس ترامب خان وعوده الانتخابية بالنسبة للقاعدة الجمهورية.
0: إلى ما يستند الرئيس الأمريكي في حديثه اليوم عن أن الوضع التفاوضي مع إيران هذه المرة مختلف عن المرات السابقة وهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق؟
1: أعتقد أصبح لنا الآن أكثر من 40 يوم في هذه الهدنة منذ 7 أبريل الماضي، ورئيس ترامب ذكر ذلك عدة مرات. كل مرة يكون هناك قفزة في المسار التفاوضي عن طريق الوسيط الباكستاني، يقول نحن على مقربة من التوصل لاتفاق يحمل مصالح أمريكا ويجعل إيران غير نووية ويفتح مضيق هرمز. هذا قراره 3 مرات أو 4 مرات حتى اليوم، لكن اليوم جاء وقال أنه كاد أن يأمر بهجمات غدا الثلاثاء على إيران، لكنه تراجع بسبب الضغوط من قطر والسعودية والإمارات. وأعتقد أن هذا ليس جديدا من الرئيس ترامب، هو يحاول تضخيم ما يحدث وإثارة الجدل، وأنه هو الفاعل الناهي في كل شيء. وأعتقد أن الرئيس ترامب في ورطة، لا يدرك أو لا يوجد مبرر، أو كبار العسكريين لا يرون مبرر من المزيد من الهجمات على إيران. لن تخدم أي من المصالح الأمريكية، لن تغير موقف إيران، لكن الرئيس ترامب يدعي غير ذلك ويرى أن إيران في ورطة، في حين أنه يبدو هو في ورطة في هذه الحرب التي يريد إنها بأسرع صورة ممكنة، وهو لا يستطيع على الأقل حتى الآن.
0: طيب، الرئيس الأمريكي ليس وحده، هو ضمن إدارة أمريكية واسعة، مجتمع من الاستخبارات والأجهزة الأمنية، مجتمع من المتخصصين في الأمن القومي، فلأي درجة في اعتقادك هناك رؤية واضحة لمستقبل هذه الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن التصريحات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: ما ذكرتي عن دولة المؤسسات والمنظمات المختلفة والفئات التي تؤثر على الرئيس، هذا في عهد سابق. الرئيس الآن هو محور السياسة الخارجية، هو قائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يكترث بآراء وكالة الاستخبارات أو البنتاغون أو كبار المحللين العسكريين. هو فقط يرى أنه يفهم أكثر منهم كثيرا، وهو لديه الصلاحية الدستورية لتقرير ما يجب أن تقوم به القوات المسلحة. طبعا يستمع إلى الكثير من المستشارين، وهناك آراء متناقضة. البعض يرى ضرورة إذلال إيران وقضاء على قدراتها المدنية، الجسور ومحطات الطاقة ومحطات تصدير الغاز والنفط، وإرجاعها إلى القصور الوسطى. والبعض يرى على النقيض أن أي هجمات أخرى على إيران لن تدفعهم إلى الاستسلام، ولن تجعلهم يعترفون ويقرون بالهزيمة من الولايات المتحدة، وهو ما يريده الرئيس ترامب. فأعتقد أن هناك تناقضات في الفئة المحيطة بالرئيس، ورئيس غير مسيس، وهو لا يدرك تفاصيل السياسات الدولية، لكنه لا يعرف عنه أيضا الصبر الاستراتيجي، ويريد إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن وأن يخرج بصورة المنتصر أين كانت التكلفة أو التداعيات على ذلك.
0: لكن التخبط الذي يتحدث عنه البعض في تصريحات وتصرفات وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأي درجة ربما قد يبدو متسق أيضا مع تخبط الأجهزة التي كنا نتحدث عنها الآن، على اعتبار بأنه دان كين نفسه يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من القضاء على معظم القدرات العسكرية الإيرانية، لكن في المقابل الاستخبارات الأمريكية يتسرب عنها لوسائل الإعلام بأن إيران

0: المؤكد أن واشنطن تدرك أنها لا تعرف التفاصيل عما بقي من قدرات إيران الصاروخية وفيما يتعلق بالطائرات المسيرة، كلها تقديرات استخباراتية لا أحد يدرك على وجه الخصوص، لكن التقديرات المحايدة تشير إلى وجود قوة صاروخية قوية في إيران ما زالت، وكذلك قوة الطائرات المسيرة رغم تدمير الأسطول وقوات الدفاع الجوي وقوات الجوية. وأعتقد أن استخبارات الناتو والسي آي إيه تقريرها تشير، التي تسرب وهي ليست تقرير رسمية، تسرب للإعلام الأمريكي، أن القدرات الإيرانية ما زالت تقدر على إصابة الكثير من الأهداف الأمريكية في المنطقة وأهداف داخل إسرائيل، وهذا ما يزعج الإدارة الأمريكية التي تدعي في كل مرة أنها قضت بالفعل على الخطر الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية.
1: طيب، في ظل هذه المعطيات، أي الخيارات تراها أقرب في الساعات أو الأيام المقبلة بالنسبة لترامب؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب لن يباشر ويبدأ هجمات إسرائيلية أمريكية عسكرية أخرى على إيران. هو مقتنع أنه يجب إنهاء هذه الحرب، ويدرك أعتقد أن المزيد من الهجمات الجوية على إيران لن تغير الموقف على الأرض. القوة الأمريكية قوة نارية أضخم من المسيرات الإيرانية بلا شك، ولكن استنفذت، وترامب يدرك ذلك، لكنه يريد مخرج دبلوماسي يحفظ ماء وجهه. وأعتقد أن هذا ما تحاول باكستان بالوساطتها بين الطرفين، وأعتقد أن الدول الأخرى مثل السعودية وتركيا ومصر يساعدون باكستان في ذلك، في إيجاد مخرج للرئيس ترامب، لكن لا أتصور أنه سيباشر بتجديد القتال على أو الهجمات على إيران في الأيام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون أو شأن الأمريكي محمد المنشاوي. إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أما سياسيا، فقد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعملية التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. لكن مصادر في حزب الله أكدت للتلفزيون العربي أن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل.
2: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض، يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
3: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب 29 الشهر هيدا، يعني بعد قدية 12 يوم، في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
2: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 من يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات، ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمال ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة،

0: ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
1: في مداخلة سابقة أجملت مراسلتنا في بيروت جويس الحاج خوري التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمواقف السياسية بشأن المفاوضات مع تل أبيب.
2: أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 1600 خرق إسرائيلي للهدنة منذ 17 من نيسان إبريل الماضي. نحن ندخل في مهلة 45 يوما التي تم تجديدها للهدنة على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية، عمليات الاغتيال شرقي لبنان وكذلك الأمر في الجنوب، وكذلك الأمر على وقع استمرار أوامر الإخلاء. صدرت أوامر إخلاء على دفعتين اليوم، مرتين تم إنذار السكان في برج الشمالي إضافة إلى بلدات أخرى، وقام الجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف القرى التي تم إنذارها، وإنما كذلك الأمر قرى لم يتم إنذارها. يواصل الجيش الإسرائيلي أولا إفراغ القرى من سكانها، وإنما كذلك الأمر تدمير منازل السكان الذين كانوا يعيشون في هذه القرى والبلدات. عدد من هذه القرى التي يتم إنذارها كانت قد تحولت إلى مراكز إيواء مؤقتة ومراكز نزوح مؤقتة بالنسبة للسكان الذين غادروا القرى والبلدات. عمليات نزوح متواصلة، أكثر من مرة يعيش النازحون عمليات نزوح وانتقال من مكان إلى آخر جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء أوامر الإخلاء. ولكن كذلك الأمر كانت هناك استهدافات بمسيرات هذا اليوم، ما يوصف هنا بعمليات الاغتيال أو محاولات الاغتيال، إضافة إلى استمرار عمليات التفجير، وهذا ما يرد عليه حزب الله بأيضا عمليات ضد تجمعات القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. تقول بيانات حزب الله بأن هذه العمليات تأتي ردا على خرق إسرائيل لهذه الهدنة. كان لافت في بيانات حزب بالله وعملياته اليوم أولا أنه نفذ عمليتين باتجاه الداخل الإسرائيلي، ولكن كذلك الأمر قام في فترة 36 دقيقة باستهداف 6 نقاط لتجمعات إسرائيلية داخل 6 مناطق في الجنوب اللبناني داخل الخط الأصفر بصليات صاروخية متكررة بحسب ما يقول بيان حزب الله في هذا الإطار. ولكن أيضا في إحدى العمليات تحدث حزب الله عن إطلاق مسيرات انقضاضية نوعية، لم يكشف عن هذه المسيرات، ولكن بحسب البيان فإنها مختلفة عن تلك التي اعتمدها في الآونة الأخيرة والتي اعترف الجيش الإسرائيلي فيها بأنه لا غير قادر على التعامل معها. وبالتالي هذا أيضا تطور ميداني في مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله. إذن نحن في أول يوم من تجديد هذه الهدنة، لازلنا في الواقع الميداني والعسكري على ما كنا عليه منذ وقف إطلاق النار، أي تحييد الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية، ولكن الإبقاء على حرب بكل معطيات هذا الحرب في جنوب لبنان وصولا إلى البقاع. على المستوى السياسي، مواقف متناقضة وردود على مواقف رئيس الجمهورية على خطوة التفاوض المباشر خصوصا تحت النار، حسب ما قالت مصادر حزب الله للتلفزيون العربي هذا اليوم. انتقادات أولا للتفاوض المباشر، وثانيا للتفاوض تحت النار، وثالثا لما يقال أنه مسار أمني، خصوصا وأن حزب الله يعتبر أن أي مسار أمني يجب أن يكون في ختام أي مفاوضات بعد انتهاء المسار السياسي، وليس أن نبدأ بالمسار الأمني الذي بنظره سيحرج الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية يقول بأن المفاوضات هي سبيل الدولة اللبنانية الوحيد لمحاولة تجنيب لبنان الحرب، ولكن عمليا بعد ما حصل يومي الخميس والجمعة والوعود بوقف إطلاق النار، من الواضح أن هذه المفاوضات لم تؤدي غرضها، وبأن أي ضمانات أمريكية لم تعطى للجانب اللبناني بممارسة الضغط على إسرائيل، وهو ما ترجم من خلال استكمال إسرائيل لمقاربتها للوضع الأمني والعسكري كما كانت تفعل في الأشهر والأسابيع الماضية.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عشرات العائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة. أشن طيران الاحتلال غارة على مركز إيواء رحماء في خان سوق الفالوجة غربي مخيم جباليا في شمال القطاع. وفق مراسل التلفزيون العربي، فقد اضطرت عشرات العائلات للنزوح القسري تحت جنح الليل بعد انذار اسرائيلي مفاجئ، وخلفت الغارة دمارا كبيرا في مركز الايواء والمنازل المحيطة به. طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة المسؤولين على أفعال مشابهة. كما ندد تورك في تقرير بمؤشرات تفيد بوقوع تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. تظاهر عدد من سكان مخيم البريجة وسط قطاع غزة احتجاجا على قرار تقليص وجبات الطعام من المنظمات الدولية، وحذر المتظاهرون من خطورة عملية التقليص وعودة المجاعة بصورة أكبر على النازحين في مراكز الإيواء.
3: واليوم يطل علينا المؤسسات الدولية بمنع إدخال الطعام إلى 80,000 لاجئ لمخيم البريج ومخيمات أخرى لمنع إطعام الفقراء والمحتاجين والمعوزين. اليوم المجتمع الدولي نريد منه أن يقف أمام مسؤولياته تجاه تسهيل إمداد الطعام لأولئك المجوعون، لأولئك المحاصرون، لأولئك الذين يعيشون في الخيام.
1: حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور في خدمات التصوير الطبي وأوضاع مرضى ارتفاع ضغط الدم في القطاع جراء استمرار استهداف وتدمير البنية الصحية. وقالت الوزارة في بيان إن القطاع فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي مع توقف كامل لخدمة الرنين المغناطيسي بعد تدمير 9 أجهزة ونقص حاد في أجهزة الأشعة اللازمة لغرف العمليات. في بيان آخر أكدت الوزارة أن نقص الأدوية يهدد حياة نحو 225,000 مريض بضغط الدم وسط توقف الفحوصات الدورية وتدمير مراكز الرعاية الأولية. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من المرضى. يتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
4: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
5: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير 6 بصير 5. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش. شد في عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
4: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيوداً أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
6: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
4: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%، ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
7: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.

0: في غزة لم تكتف الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.
1: لم تكتف آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
2: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
1: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
3: حرب الإبادة ضيعت للأسف التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
1: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
4: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
5: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
0: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل أعلام إسرائيلية. في المقابل اتهم منظمو الأسطول إسرائيل بارتكاب أعمال قرصنة بعد صعود قواتها إلى عدد من القوارب على مرأى من الجميع.
6: المشهد ليس جديداً، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه. سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزياً. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفاً من أكثر من 50 قارباً وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش وتضعف الاتصالات تدريجيا، ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إيتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
0: قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إن أسطول الصمود الذي تنظمه عدة مؤسسات من المجتمع المدني سيتحرك من أكثر من نقطة بحرية، وإنه يوجد على البر عبر قافلة يتم تسييرها من ليبيا. أضاف يلدرم في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول أنه يتعين على الحكومة الليبية تحمل مسؤولياتها لحماية القافلة البرية من هجمات مجموعات مارقة تتعاون مع إسرائيل لمهاجمة النشطاء المشاركين في القافلة البرية لكسر الحصار عن غزة.
7: يحاولون أن يلصقوا بنا تهمة الإرهاب. العالم بأجمعه يعرف حجم الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل وكم هي أيديهم ملطخة بدماء الأطفال والنساء. نريد منهم أن يفتحوا الطرق أمام سفن أسطول الصمود والقافلة البرية القادمة من ليبيا، فلن تتوقف سفن أسطول الصمود، وسنجهز لمسيرة مليونية عالمية إلى غزة لكسر الحصار عنها.
0: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. أوضحت الوزارة أن محمود زياد العملة استشهد متأثرا بإصابته في بلدة بيت أولى بالخليل يوم الأحد. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه وجه بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست في مارس الماضي.
8: الأسرى الفلسطينيون في مواجهة الإعدام. إسرائيل تمضي في عملية تنفيذ قانون الإعدام الذي أقره الكنيست أواخر مارس الماضي بأغلبية 62 صوتا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه بالعمل على تطبيق قانون الإعدام بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا للأوامر العسكرية بما يتيح تنفيذ القانون الجديد الذي أقر بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. كاتس قال إن من يقتلون إسرائيليين لن يتمتعوا بظروف مريحة في السجن ولن ينتظروا صفقات تبادل، متوعدا بتدفيعهم أثمانا أكبر، في إشارة إلى تحويل السياسة الجديدة إلى واقع ملموس وفق تعبيره. بتوضيح أكبر، حاولت إسرائيل الالتفاف على عقبة إجرائية في تنفيذ القانون، ونظرا إلى عدم خضوع الضفة الغربية للقانون المدني لإسرائيل وإنما لإجراءات عسكرية، فقد أجرى قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال تعديلا على أمر يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات تؤدي إلى قتل إسرائيليين. هذا يعني أن التعديل الجديد يجعل من عقوبة الإعدام خيارا أساسيا أمام المحاكم العسكرية في القضايا التي يتهم فيها فلسطينيون بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية. إجرائيا يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام من دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه لمجرد أن يحظى بأغلبية قليلة. هذا القانون لحقه أيضا إصدار قانون آخر يتيح إعدام معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر عام 2023 بعد خضوعهم لمحاكم عسكرية خاصة.
0: قتل 3 أشخاص في مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان، عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات. وذكر قائد شرطة سان دييغو أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، في حين شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. قضت محكمة الليبية ببراءة 31 من قيادات النظام السابق، منهم رئيس المخابرات الأسبق عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد معمر القذافي، من تهمة قمع المتظاهرين إبان احتجاجات العام 2011. وشمل حكم البراءة حضوريا أيضا أسماء بارزة في النظام السابق، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة صدرت غيابيا بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها. وصل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا إلى الجزائر في 5 زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في محاولة جديدة لدفع العلاقات نحو التهدئة وتسوية الملفات العالقة. بعد متابعة هذا التقرير يلقاكم أبان الحكيم إلى اللقاء.
9: وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة يستقبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانا في زيارة هي 5 لمسؤول حكومي فرنسي إلى الجزائر منذ تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وللمرة الأولى يشارك كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين في مناقشة مباشرة لعدد من الملفات الوازنة مع نظرائهم الجزائريين، في مؤشر على انتقال الأزمة بين البلدين إلى مرحلة البحث عن تسويات عملية للقضايا العالقة.
10: الملفات التي سيناقشها وزير العدل خلال زيارته للجزائر يمكن تلمسها من خلال الوفد المرافق للوزير. طبعا هناك مدير مركزي مكلف بالشؤون الجنائية ومدير مركزي مكلف بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية وقاضي متخصص في المسائل الجنائية. إذن في نظري ما يخص الجزائر أكثر من غيره هو الملف المتعلق بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
9: تأتي الزيارة في سياق مساع فرنسية متواصلة لاحتواء التوتر مع الجزائر بعد أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بلغت حد تبادل طرد الدبلوماسيين. لكن رغم زيارات مسؤولي باريس إلى الجزائر، لم تسجل حتى الآن أي زيارة لمسؤول جزائري إلى فرنسا منذ يوليو 2024. وبينما أعادت فرنسا سفيرها إلى الجزائر، لا يزال منصب السفير الجزائري في باريس شاغراً في مؤشر يعكس استمرار الحذر الجزائري تجاه مسار إعادة تطبيع العلاقات.
11: من المبالغة نوعا ما القول بأننا بصدد العودة إلى تطبيع كامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأنه المعروف في هذه العلاقات أن مسارها يتميز بكثرة الانتكاسات خاصة في الفترة الأخيرة. كانت فيه عدة محاولات خاصة على المستوى الأول، بمعنى على مستوى العلاقات بين الرئيسين في حد ذاتهما.
9: وينظر إلى زيارة وزير العدل الفرنسي باعتبارها اختباراً جديداً لمدى قدرة الطرفين على تجاوز واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الماضية.
12: بهذه الزيارة تحاول باريس نقل علاقتها بالجزائر من مرحلة احتواء الأزمة إلى مرحلة تسوية الملفات الثقيلة بين البلدين، لكن رغم 5 زيارات لمسؤولين فرنسيين منذ تفاقم الأزمة لا تزال الجزائر تتمسك بحذرها السياسي من دون أي زيارة مقابلة إلى باريس ولا حتى تعيين سفير جديد لها في فرنسا. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
13: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررا يوم الثلاثاء من أجل السماح باستمرار المفاوضات مع طهران.
14: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران، طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو 3، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك، بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية، فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
15: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
13: وفي ردود الفعل قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. وأضاف فيدان خلال لقاء نظيره الألماني في برلين أن الأولوية في الوقت الحالي للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع البلدين من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات وفتح مضيق هرمز، تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
16: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
13: وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وأن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملتزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. وفي سياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
15: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطط طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبي البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة: قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
13: قالت منظمة العمل الدولية إن العالم مهدد بفقدان ملايين الوظائف، إضافة إلى انخفاض الأجور بمستويات قياسية جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
7: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاج السلع وتخزينها ونقلها. وفي حال ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه عشية الحرب، تتوقع المنظمة انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة نصف ساعة في العام الحالي وأكثر من ساعة بقليل في العام القادم، ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم، واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيًا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
13: مشاهدينا، هذه الصور المباشرة تأتينا عن الغارة التي هذه الصور التي وردتنا قبل قليل هي لتخص الغارة على المبنى الذي أنذر الجيش الإسرائيلي باستهدافه في منطقة المعشوق بقضاء صور جنوبية لبنان. إذن هذه الصور وردتنا بشأن الغارة التي استهدفت مبنى أنذر بإخلائه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافه في منطقة المعشوق بقضاء صور في جنوب لبنان.

0: وأيضا في تطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. أما سياسيا فقد، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعملية التفاوضية، يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. لكن مصادر في حزب الله أكدت للتلفزيون العربي أن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل.
1: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض، يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
2: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب29 الشهر هيدا، يعني بعد قديه 12 يوم، في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
1: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 من يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات، ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمالي ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة، ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
0: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عشرات العائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة على مركز إيواء رحماء في خان سوق الفالوجة غربية مخيم جباليا في شمال القطاع. ووفق مراسل التلفزيون العربي فقد اضطرت عشرات العائلات للنزوح القسري تحت جنح الليل بعد إنذار إسرائيلي مفاجئ، وخلفت الغارة دمارا كبيرا في مركز الإيواء والمنازل المحيطة به. تظاهر عدد من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على قرار تقليص وجبات الطعام من المنظمات الدولية، وحذر المتظاهرون من خطورة عملية التقليص وعودة المجاعة بصورة أكبر على النازحين في مراكز الإيواء. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض، ويتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
3: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
4: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير 6 بصير 5. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش، شطف عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
3: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيوداً أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع، ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
5: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجوزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
3: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%. ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
6: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء، في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في غزة لم تكتف الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.
7: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
8: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير، الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
7: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
9: حرب الإبادة ضيعت للأسف التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
7: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
10: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
7: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
11: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
0: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
12: المشهد ليس جديداً، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه، سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزياً. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفاً من أكثر من 50 قارباً وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض، وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش، وتضعف الاتصالات تدريجيا ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
0: وصل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانن إلى الجزائر في خامس زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في محاولة جديدة لدفع العلاقات نحو التهدئة وتسوية الملفات العالقة.
13: وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة يستقبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانن في زيارة هي الخامسة لمسؤول حكومي فرنسي إلى الجزائر منذ تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وللمرة الأولى يشارك كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين في مناقشة مباشرة لعدد من الملفات الوازنة مع نظرائهم الجزائريين، في مؤشر على انتقال الأزمة بين البلدين إلى مرحلة البحث عن تسويات عملية للقضايا العالقة.
14: ملفات التي سيناقشها وزير العدل خلال زيارته الجزائر يمكن تلمسها من خلال الوفد المرافق للوزير. طبعا هناك مدير مركزي مكلف بالشؤون الجنائية ومدير مركزي مكلف بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية وقاضي متخصص في المسائل الجنائية. إذن في نظري ما يخص الجزائر أكثر من غيره هو الملف المتعلق بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
13: تأتي الزيارة في سياق مساع فرنسية متواصلة لاحتواء التوتر مع الجزائر بعد أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بلغت حد تبادل طرد الدبلوماسيين. لكن رغم زيارات مسؤولي باريس إلى الجزائر لم تسجل حتى الآن أي زيارة لمسؤول جزائري إلى فرنسا منذ يوليو 2024. وبينما أعادت فرنسا سفيرها إلى الجزائر لا يزال منصب السفير الجزائري في باريس شاغرا في مؤشر يعكس استمرار الحذر الجزائري تجاه مسار إعادة تطبيع العلاقات.
15: من المبالغة نوعا ما القول بأننا بصدد العودة إلى تطبيع كامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأنه المعروف في هذه العلاقات أن مسارها يتميز بكثرة الانتكاسات خاصة في الفترة الأخيرة. كانت فيه عدة محاولات خاصة على المستوى الأول، بمعنى على مستوى العلاقات بين الرئيسين في حد ذاتهما.
13: وينظر إلى زيارة وزير العدل الفرنسي باعتبارها اختباراً جديداً لمدى قدرة الطرفين على تجاوز واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الماضية.
16: بهذه الزيارة تحاول باريس نقل علاقتها بالجزائر من مرحلة احتواء الأزمة إلى مرحلة تسوية الملفات الثقيلة بين البلدين، لكن

0: هل يمكن لتشات جي بي تي أن يتحول إلى مستشارك المالي؟ أوبن أي آي تطلق ميزة جديدة تتيح لمشتركي باقة برو ربط حساباتهم البنكية مباشرة بتشات جي بي تي في خطوة قد تغير طريقة إدارة الناس لأموالهم بشكل كامل. فعبر منصة بلايد أصبح بإمكان المستخدمين ربط حساباتهم المالية بروبوت الدردشة ليقدم لهم نظرة ذكية وسريعة على الإنفاق، الأرصدة والالتزامات المالية. وتستخدم منصة بلايد أساساً لربط التطبيقات البنكية بخدمات خارجية، ما يمنح تشات جي بي تي إمكانية الوصول بعد موافقة المستخدم إلى بيانات مالية من أكثر من 12 ألف مؤسسة حول العالم، منها تشيس وأمريكان إكسبرس، في خطوة تعكس مدى توسع الذكاء الاصطناعي داخل قلب النظام المالي. وبمجرد ربط الحسابات يتحول تشات جي بي تي إلى مساعد مالي شخصي تقريبا، يحلل الإنفاق، يتابع الاشتراكات، يذكر بالمدفوعات المقبلة ويراجع المحافظ الاستثمارية، وحتى هو يستطيع أن يقدر حجم الالتزامات مثل ديون البطاقات الائتمانية أو الرهون العقارية. الميزة لا تكتفي بعرض الأرقام فقط، بل تقدم لوحة تحكم ذكية تمنح المستخدم صورة فورية عن وضعه المالي، مع إمكانية طرح أسئلة مباشرة مثل أين يذهب معظم إنفاقي؟ كيف أضبط ميزانيتي؟ وهل الوقت مناسب لشراء منزل؟ فهل بدأ يتحول الذكاء الاصطناعي تدريجياً من مجرد مساعد رقمي إلى مستشار مالي شخصي؟ للحديث عن الاستشارات المالية التي يمكن أن يقدمها تشات جي بي تي في خدمتها الجديدة، ينضم إلينا من بيروت الدكتور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. ما الذي يعنيه عمليا ربط حساب بنكي خاص بتشات جي بي تي؟
1: أولا تحية لك سيدتي وللمشاهدين. يعني حقيقة نحن نعرف أن هذا الربط له أبعاد كثيرة وأبعاد مالية وحسابات، دعيني أقول تجارية هائلة على هذا الصعيد. بالطبع العديد من منصات الذكاء الاصطناعي تحاول بشكل أو بآخر حقيقة وضع اليد على، دعيني أقول، منظومة الشخص أو حياة هذا الشخص بجميع النواحي من خلال حقيقة معرفة كل تفاصيل حياته، وبالتالي تقديم معرفة أو إلى ما هنالك. وهذا سوق هائل، يعني يقدر بمئات مليارات الدولارات إذا ما تم حقيقة تحويله بشكل مباشر إلى منتجات، دعيني أقول، تجارية يمكن بيعها للمستخدمين. ولكن هذا الأمر لم يأتي من العبث. كلنا نعلم أن يعني المنصات اليوم حتى أنها قادرة على خلق عملات رقمية خاصة بها، وكل هذا بواسطة الذكاء الاصطناعي. وهذا قد يخلق حقيقة سوق هائل كبير، أيضا محرك من محركات، دعيني أقول، الاقتصاد المقبل أو اقتصاد المستقبل.
0: ولكن يعني يتم الترويج لهذه الخدمة بأنها خدمة قد تمنح أقل الأشخاص العاديين بعض النصائح المالية في إدارة أموالهم.
1: صحيح، هذا الأمر صحيح سيدتي. تقليديا نحن نعرف أن هناك العديد من البرامج التي كانت تستخدم فقط كجدول بيانات لا أكثر ولا أقل عن الحسابات وإلى ما هنالك. وحتى هذه الساعة هناك ما يعرف بالتمبليت، هي نماذج لتعبئة هذه الأمور، ولكنها تعتمد على الإدخال اليدوي للعمليات، وهي تعكس الماضي. اليوم الذكاء الاصطناعي إذا ما حصل على ولوج للحسابات يمكنه حقيقة

0: حقيقة القيام ليس فقط بحسابات الماضي، ولكن أيضا التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لهذا الشخص، بالنسبة لوضعه المالي، بالنسبة لإنفاقه، لأنسب طريقة بتوزيع استثماراته إذا كان لديه استثمارات، بأفضل طريقة حقيقة لدفع الإنفاق مهما كان نوعه، إذا ما كان إنفاق متكرر أو إنفاق حقيقة حدثي فقط مرة أو كذلك. ولكن بالمطلق هذا الذكاء الاصطناعي لديه القدرة، وخاصة بسبب النماذج العلمية والمعادلات المحاسبية الموجودة داخله، والتي لا يستطيع الشخص العادي حقيقة القيام بها. شخص متعلم لديه درجة معينة
1: اليوم
0: من
1: كل الناس تقريبا
0: في علم
1: من لديهم حسابات بنكية يمكنهم الولوج إليها عبر الخدمة المصرفية عبر الهاتف. ما الفرق لنبسط الموضوع بالنسبة للناس؟
0: صحيح.
1: بين يعني صحيح. الخدمة البنكية عبر الهاتف وبين تطبيق ذكاء اصطناعي مربوط مباشرة بالحسابات.
0: هنا الفارق سيدتي كبير، التموضع مختلف كليا. هذه خدمة إضافية تقدم ضمن باقة الخدمات حقيقة المقدمة للعميل أو للزبون، وهي خدمة حقيقة تساعده بشكل كبير على أخذ القرارات، وخاصة القرارات المهمة التي تمسه بشكل مباشر، مثل قضية الديون إذا كان مديونا، تركيب الديون، كيفية حقيقة سد الديون، وبأي إطار وبأي سيناريوهات وكذلك. ولكن المشكلة الأساسية أن هذه النماذج، هذه الشركات التكنولوجيا، هذه هي حقيقة بشكل أو بآخر بمنافسة مع المصارف. هي تريد حقيقة استخدام المصارف فقط كصندوق يوضع فيه المال فقط لا غير، ويكون القرارات ويكون الاستفادة الأساسية هي للشركات التقنية. لأن اليوم هذه الشركات كما ذكرت حضرتك سيدتي في مقدمتك، قلت أن من لديهم الاشتراك البرو يمكنهم حقيقة وصل حساباتهم تلقائيا بتشات جي بي تي. هذا الأمر هو بالتحديد ما يريدونه، يريدون بشكل أو بآخر من المستهلك أن يدفع ثمن العمليات التي يستخدمها أو الخصائص التي يستخدمها بالذكاء الاصطناعي. اليوم يمكن القول أن هذه الخدمة هي انتجريتد، موجودة داخل الاشتراك البرو. غدا مثلا قد يكون هناك خدمات أخرى موصولة بالحساب المصرفي، ولكنها تكون ضمن اشتراكات أعلى بريميوم أو لا أعرف ما هي حقيقة، يعني اشتراكات قد تكون الهدف الأساسي هو حقيقة تحصيل الأموال من المستخدمين. ولكن
1: وإلى أي مدى
0: أشدد على هذه النقطة، هناك حقيقة منافسة بين
1: تفضلي. طب كنت أود أن أسأل إلى
0: أي منافسة قوية بين شركات التكنولوجيا وبين المصارف، وهذه المنافسة قد تؤدي أو إلى وجود كيانات مشتركة بين الشركات التكنولوجيا والمصارف، أو قد تؤدي إلى منافسة شرسة بين الاثنين.
1: نحن نعرف أن البيانات الشخصية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير محمية بالكامل، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تتحول البيانات من الحسابات المصرفية الشخصية بحد ذاتها إلى يعني سلعة تستخدمها الشركات للإعلانات، وحتى أكثر من ذلك التأثير على قراراتنا المالية؟
0: أنا أعتقد سيدتي بشكل أو بآخر شركات التكنولوجيا لها دور ملتبس حتى الساعة وغير واضح في البزنس موديل أو نموذج العمل الذي تقوم به. من جهة هي متعاونة كثيرا مع السلطات الرسمية مثل السلطات الأمريكية وغيره، من جهة أخرى تبيع البيانات للشركات الأخرى التي تريد أن تسوق لمنتجاتها. من جهة ثالثة تقول أن هناك يعني نوع من الولوج إلى المعلومات، ولكن هذه المعلومات محفوظة. أنا أعتقد أن هناك تموضع غير واضح بالنسبة لهذه الشركات. هذه الشركات تسلم البيانات للسلطات الرسمية، وفي نفس الوقت تبيع المعلومات للشركات التي تطلب معلومات عن المستخدمين. وأنا أعتقد أن هذا الأمر قد يجعل الاستهداف من ناحية التسويق قد يجعل الاستهداف أكثر نفعا. مثلا إذا علموا أن لدى الشخص مدخول معين يمكن حقيقة استهدافه بمنتجات قد تكون بقيمة ما يدخره، وهكذا دواليك. لذلك المعلومات الحساسة أنا أعتقد يعني حتى الساعة هناك خوف من أن تكون هذه المعلومات حقيقة غير محمية على الإطلاق. هي محمية من الناس الذين لا يعرفون كيف يصلون إليها، ولكنها حقيقة معروفة من قبل السلطات الرسمية ومن قبل شركات الإعلان. وهذا الأمر سيؤدي في يوم من الأيام إلى مشاكل قانونية كبيرة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعلمين سيدتي أن للقضاء اليد الطولة في هذا البلد.
1: طب اليوم بنسبة تختلف من شخص إلى آخر، يعني وجدنا أنفسنا كمستخدمين للذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجية، فتحنا خصوصيتنا في الكثير من الأماكن الخطيرة. برأيك هل المستخدم اليوم مستعد نفسيا لأن يعني أيضا يفتح خصوصيته المالية للذكاء الاصطناعي؟
0: أنا أعتقد سيدتي أن الجيل القديم غير مستعد أبدا على الإطلاق. يعني حتى شاهدت بنفسي في بعض الدول الأوروبية في القرن الماضي، شاهدت حقيقة عددا من الأشخاص الذين لا يؤمنون حتى بالبطاقة المصرفية، يريدون الذهاب إلى الستاند والحديث مباشرة مع المستشار الذي يعمل في المصرف. اليوم أنا أعتقد أن الجيل القديم غير يعني غير مؤهل نفسيا وحتى تقنيا غير مؤهل، ولكن الجيل الجديد بنسبة كبيرة هو مؤهل، وخصوصيته يعني لا أعتقد أننا نمتلك بين جيل القديم والجيل الجديد، لا أعتقد أن الجيل الجديد يمتلك نفس معايير الخصوصية، ما يسمى بالخصوصية، لأن كل حياته هي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور خاصة فيه بعائلته، وحتى صور يعني في أكثر المناسبات العائلية والخاصة والشخصية. لذلك أنا أعتقد أن المجتمع مقسوم بشكل أو بآخر إلى قسمين، القسم الجديد وهذا يعني الجيل الجديد، وهذا ما تحاول الشركات البناء عليه، أن هذا الجيل هو المستقبل وبالتالي يجب الاعتماد عليه. أما بالنسبة للجيل القديم فأعتقد أن هذا الأمر غير ممكن وليس داخل بحسابات حتى الشركات.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور جاسم عجاق. ما تحديات الرئيس الجديد لأقوى بنك مركزي في العالم؟ كيفن ووش يدخل التاريخ بطريقة استثنائية لكن تحت الضغط. أضعف تأييد في مجلس الشيوخ لرئيس للفيدرالي منذ العام 1977، وحرب إيران تشعل أسعار النفط وترفع التضخم الأمريكي لأعلى مستوى خلال 3 سنوات. رئيس الاحتياطي الجديد لا يبدأ ولايته فقط، بل يبدأ معركة لتحديد إرثه بالكامل، ويجد نفسه في قلب عاصفة اقتصادية وسياسية نادرة، في مشهد يعيد إلى الأذهان اختبار بول فولكر التاريخي قبل عقود، والذي تولى رئاسة البنك المركزي عام 79 وسط صدمة أسعار عقب أحداث الثورة الإيرانية. فولكر لم يهزم التضخم فقط، بل صنع نموذجاً عالمياً لرئيس بنك مركزي لا يساوم على استقرار الأسعار، ليصبح رمزاً لمصداقية البنوك المركزية في مواجهة الأزمات. ولكن ماذا عن كيفن ووش؟ هو يراهن على الذكاء الاصطناعي كأداة قد تغير قواعد اللعبة الاقتصادية. نمو أقوى، إنتاجية أعلى وضغوط تضخمية أقل، وبهذا الرهان قد يجد الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة دون إشعال الأسعار. منذ ترشيحه يواجه كيفن ووش اتهامات بأنه قد يكون مجرد صوت للبيت الأبيض داخل الفيدرالي، وبينما شكك مجلس الشيوخ في استقلاليته، رأت إيكونوميست أنه تحول من صقر شرس ضد التضخم إلى حمامة تميل لخفض الفائدة. كيفن ووش يرث الفيدرالي بعد واحدة من أعنف معارك استقلالية البنك المركزي في تاريخه الحديث. جيروم باول واجه ضغوطاً غير مسبوقة من ترامب، من تحقيقات حكومية إلى محاولات لإعادة تشكيل مجلس السياسة النقدية لصالح البيت الأبيض. اليوم ووش لا يتسلم المنصب فقط، بل يدخل مباشرة إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي مفتوح. للحديث عن التوقعات بشأن سياسة كيفن ووش لرئاسة الفيدرالي ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. أهلا عماد. إذن ووش يصل وهناك شكوك حول استقلاليته، السؤال إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير للسياسة الأمريكية في عمل ووش والاحتياطي الفيدرالي؟
2: طبعا وعد، أولا يجب أن نتذكر بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي رغم أهمية المنصب إلا أنه لا يستطيع تشكيل السياسة النقدية في البلاد دون المجلس، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو 12 عضوا، هو صوت ضمن أصوات كثيرة. لا ننسى أيضا بأن جيمي باول انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان العرف السياسي هو أن يستقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويترك المنصب حتى يترك فسحة للرئيس الجديد، لكن باول فاجأ الجميع وقرر أن يبقى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو الذي على طرف نقيض مع كيفن ووش، بالتالي هذا قد يشكل كوابح كبيرة على سياسات كيفن ووش المقبلة. الآن التحدي الكبير أمام كيفن ووش هو هل سيخفض الفائدة أم لا؟ الآن خفض الفائدة بالأساس، رفع الفائدة عفوا بالأساس في الاقتصاد الأمريكي خلال على الأقل 3 سنوات الماضية، السبب الرئيسي فيه هو ارتفاع التضخم، ورفع الفائدة كان الغاية منه خفض مستويات التضخم في البلاد. هي بالفعل بدأت تنخفض إلى أن بدأت حرب إيران. بمجرد بدء حرب إيران ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، اليوم لدينا تقريبا أكثر من الضعف على مستوى مشتقات النفط، حوالي $4.60 للجالون، ارتفاعا من حوالي $2.50. هذا ارتفاع كبير سيرفع أجور الشحن، سيرفع أجور البضائع، طبعا النقص الذي حصل في المواد الزراعية تحديدا الأمونيا والنيتروجين التي تدخل في المواد الزراعية، هذه أيضا تؤثر على المزارعين وسترفع أو رفعت بالفعل عليهم الكلفة، وبالتالي سيرفعون أسعارهم تباعا.
1: طب عماد، ما السيناريو الأكثر ترجيحا في اجتماع الفيدرالي
2: في ظل هذا الواقع؟ السيناريوهات الأكثر ترجيحا هي أن كيفن ووش سيخفض الفائدة ربع نقطة، هذا على الأقل لمرة واحدة حتى نهاية العام. هناك بعض المراقبين يقولون بأنه ربما يخفضها أكثر من مرة خلال هذا العام، لأنه على الجانب الحمائمي إنجاز التعبير على مستوى السياسات النقدية، هو كان يعترض تماما على سياسات جيمي باول، يعتقد بأن جيمي باول صقوري إلى حد بعيد، متردد إلى حد بعيد، لا يريد خفض الفائدة، يخشى من أثر ذلك على معدلات التضخم، لكن هو يعتقد بأن الطريق الآن هي خفض معدلات الفائدة، ما يحدث بسبب حرب إيران مؤقت، هذه أيضا عفوا المحاججة التي يقدمها الرئيس الأمريكي، أن ما يحدث الآن من ارتفاعات في الأسعار مؤقت، هو ليس تضخم حقيقي، سينتهي كل شيء بمجرد أن تنتهي حرب إيران، وهو يوم أمس قال بأن الأمور ربما الملف، بعض المؤيدين له قالوا بأن الملف ربما يحسم سريعا إن قرر الذهاب في عمل عسكري، لكن أيضا العمل العسكري بعض المراقبين يقولون بأنه ربما يرفع أسعار النفط إلى حدود $200، وهذا ليس مستبعدا. إن حصل ذلك سيكون من الصعب جدا على كيفن ووش تسويق فكرة خفض أسعار الفائدة، لكن يجب أن أقول وعد، نحن نلاحظ هنا في الولايات المتحدة كيف أن أسعار الفائدة تؤثر على حركة السوق، حركة الإيجارات، حركة شراء البيوت إلى حد بعيد بطيئة، حركة شراء السيارات إلى حد بعيد بطيئة، السيارات المستعملة أسعارها مرتفعة للغاية في الولايات المتحدة، كل ذلك له صلة كبيرة بارتفاع أسعار الفائدة. والمشكلة أنه انخفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بمعنى أكثر من مرة خلال هذا العام، فهذا سيعني ارتفاعات كبيرة في أسعار البيوت، لأن الطلب سيزيد بمجرد خفض سعر الفائدة، وهذا سيدخل البلاد في دورة اقتصادية أيضا غريبة، بمعنى أن الناس كانوا ينتظروا بالفعل انخفاض أسعار الفائدة لشراء البيوت، ثم سيفاجأوا بزيادة الطلب على الرهن العقاري، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيوت أكثر وأكثر.
1: المؤسسات المالية الكبرى في واشنطن كوول ستريت كيف تنظر إلى تعيينه؟
2: بشكل عام كيفن وارش شخص يسبب استقطابا حادا في الولايات المتحدة. هو من جهته في جلسة الاستماع قال بأنه سيكون مستقلا، لكن كما أشرت في مقدمة الخبر وعد، هذا شخص نال أقل موافقة من الكونغرس منذ عام 77، وهذا يعكس حجم الاستقطاب حول الرجل. تصريحاته المعلنة التي تقول بأنه سيكون مستقلا عن الإدارة الأمريكية تطمئن السوق إلى حد بعيد طبعا، لكن في المقابل اختيار دونالد ترامب له، تحديدا اختيار دونالد ترامب له، ودونالد ترامب المتحمس لخفض الفائدة، يجعل السوق يخشى من أنه ربما باختيار دونالد ترامب له سيكون تحت ضغط الرئيس، وربما يبدأ الرئيس باتخاذ سياسات نقدية أو يضغط عليه لاتخاذ سياسات نقدية لا تنسجم مع حقائق الواقع في السوق، وهذا سيؤثر بالتأكيد على ثقة
1: هناك المستقبل. أيضا ما أعلنه ووش نفسه عن رهانه على الذكاء الاصطناعي كعامل لرفع الإنتاجية وكبح التضخم، إلى أي مدى يعني أصداء هذا الرهان هي إيجابية وتجد هذا التوجه واقعي؟
2: كثير من المراقبين تحديدا في الديمقراطيين، الديمقراطيون بالمناسبة هو يواجه صعوبة كبيرة في إقناع الديمقراطيين، وحينما نتحدث عن الديمقراطيين لا نتحدث فقط عن أعضاء الكونغرس، نتحدث عن الميديا الأمريكية، لأن الميديا بشكل عام في الولايات المتحدة أو وسائل الإعلام الأمريكية بشكل عام هي ليبرالية ديمقراطية، صحف مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست، سيواجه صعوبة كبيرة في تسويق سياسته للرأي العام وتسويقه للصحافة أيضا. هو يقول بأن الإنتاجية ستزيد بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن مراقبون كثر ليبراليون تحديدا في الصفوف الديمقراطيين يخشون من الذكاء الاصطناعي، يخشون من هذا الحماس الذي يعبر عنه دونالد ترامب وبعض مؤيديه كيفن وارش مؤخرا، قبل ذلك إيلون ماسك، من أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية وسيدفع المجتمع الأمريكي للأمام. هم يخشون من أن العكس سيحصل، ستفقد نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى وظائفها، والطبقة الوسطى الدنيا تحديدا وظائفها بسبب تطورات الذكاء الاصطناعي، ستزيد نسب الفقر، سيحدث أو ستحدث اختلالات اجتماعية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة. بالتالي هذا التفاؤل بأثر الذكاء الاصطناعي على المجتمع الأمريكي وعلى الاقتصاد لا يوافق عليه كثير من الديمقراطيين. وعد،
1: شكرا جزيلا لك عماد الرواشتة من واشنطن. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه اختبارا غير مسبوق بين صواريخ إيران وتكاليف الحرب الممتدة. دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل تكشف أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل 3.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في انتكاسة حادة لأمال انتعاش كان يفترض أن يتجاوز 5%. منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 من فبراير، تسببت الصواريخ البالستية المتواصلة لأسابيع في شلل واسع، مدارس مغلقة، شركات متضررة، ونمو اقتصادي فقد زخمه تحت ضغط التصعيد العسكري. ضغوط الحرب لم تضرب النمو فقط، بل أصابت قلب الاقتصاد الإسرائيلي. الإنفاق الاستهلاكي تراجع حوالي 5%، الصادرات انخفضت حوالي 4%، والإنفاق الحكومي هبط نحو 5% خلال الربع الأول. الأرقام تطرح تساؤلات جوهرية عن قدرة إسرائيل على استعادة زخمها الاقتصادي وسط بيئة إقليمية شديدة التقلب. للحديث عن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بشأن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن الاستهلاك الخاص تراجع حوالي 5%، وهذا يشير ويعني أن الناس يشترون أقل، فإلى أي مدى يشعر الإسرائيلي العادي بهذا الضغط؟
3: يعني حقيقة الطبقات الدنيا في إسرائيل تضررت من الناحية الاقتصادية بشكل كبير بسبب ليس فقط الحرب على إيران بل بسبب استمرار الحرب منذ قرابة 3 أعوام بشكل مستمر. هذا أثر حتى على الإسرائيلي الذي يعني يعمل في بشكل بالشركات الصغيرة، يعمل في المؤسسات الصغيرة، أيضا عملية جلب أو استخدام الاحتياط لفترة زمنية طويلة إن كان للحرب على قطاع غزة أو بسبب الحرب على إيران أو حتى بسبب الحرب المستمرة على لبنان. هذا أثر في ضرب المصالح الاقتصادية الصغيرة بشكل كبير، كون أن نسبة كبيرة من هؤلاء هم من الذين يعملون في هذه المصالح. نتحدث عن انخفاض في قدرة الشرائية للإسرائيليين الشهر الماضي بفعل الحرب، انكماش أيضا في الاقتصاد 3.3%، وهذا الانكماش كان أيضا في الحرب السابقة على إيران في حزيران من عام 2025. ولكن الأخطر أن هذا الانكماش الذي حل الشهر الماضي وفقا للبيانات الإسرائيلية كان من المفترض أن يحل مكانه نمو بنسبة 5% على الأقل بحسب التقديرات الإسرائيلية، لاسيما بعد محاولة إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي عقب الحروب المستمرة. ولكن هناك ضرر حتى في القطاع السياحي في ظل أن الحرب السابقة على إيران كانت في فصل الصيف وأثرت بشكل كبير على هذا القطاع المهم والحيوي، وهذا العام أيضا الأثر مستمر على القطاع السياحي. قطاعات أخرى أيضا تضررت بفعل الحرب، ولكن حتى اللحظة التقديرات في إسرائيل بأن هذا الانكماش يمكن السيطرة عليه ويمكن خلال الفترة المقبلة العمل على يعني حالة من النمو في الاقتصاد الإسرائيلي والوصول إلى نسب قد تكون مقبولة ولكن ليست كالنسب التي قدر لها أن تكون لولا هذه الحرب.
1: طيب اللافت أحمد أن الشيكل ما يزال قوي، هل يشعر الإسرائيلي يعني قوة العملة؟ هل يستفيد منها
3: لا يشعر. أم لا؟ الشيكل قوي مقابل حتى اللحظة لا يستفيد، وهنا سأحاول تفسير هذه النقطة. الشيكل أصبح قويا وزادت قوته بنسبة 20% مقابل الدولار خلال عام واحد، نتحدث عن أرقام غير مسبوقة. اليوم يصرف يعني يصرف الدولار الأمريكي مقابل 2.9 شيكل إسرائيلي، وهذا رقم غير مسبوق منذ أكثر من 30 عاما. ولكن هل هذا الذي يوحي بأن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ينعكس على المواطن الإسرائيلي؟ لا، لأن بداية من يستورد من الخارج لم يخفض الأسعار، أسعار السيارات بذات السعر، أسعار المواد المستوردة من الخارج لم تنعكس، ولذلك قوة الشيكل هي فقط ربما عادت بالفائدة على جانب واحد من الإسرائيليين، جانب المستوردين ورجال الأعمال في هذه الجزئية، ولكن أيضا قوة الشيكل هي تؤثر في قطاع مهم في إسرائيل وهو قطاع الهايتك، لأنه هذا القطاع يعتمد على العمل بالخارج، يعني يتلقى مقابل خدماته بالدولار الأمريكي، ولكن الضرائب بالشيكل، الرواتب بالشيكل، انخفاض كبير في أرباح هذه الشركات. وعندما نتحدث عن قطاع الهايتك في إسرائيل فهو قطاع مهم ورافد مهم وأحد البنى الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي، لذلك هناك يعني عدد من المراقبين الذين حذروا في حال استمر هذا الوضع إلى إمكانية حدوث ضرر كبير في قطاع الهايتك في إسرائيل، والتقديرات في إسرائيل باستمرار قوة الشيكل مقابل الدولار وربما قد يصل يعني إلى 2.5 شيكل مقابل كل دولار.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جلادات، كنت معنا من القدس. مع هذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

0: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء من أجل السماح باستمرار المفاوضات مع طهران.
1: Said we were getting ready to do a very major attack tomorrow.